0: صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير.

0: كواليس مع ألفة جمالي.
1: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعينكم ربي على السخانة وعلى قصان الماء والضوء والصبر وكهو. الصبر مفتاح الفرج وربي فرجها على بكري. إن شاء الله من هنا البداية الأسبوع المقبل إن شاء الله على مستوى الطقس الأمور باش تنفرج وباش تنخفض بالقدا درجات الحرارة. هذه بشرة سارة على قصان الماء ولا قصان الضوء الوقتيش، والله لا عنا حتى إجابة. احنا بيدنا كأعلمينا كرات متنوعة بين شرقي وغربي في ساعتين من الوقت، أمنهم اليوم معاذ الحديد في التنسيق، نجل عطية في الجانب التقني، ألفة جميلي في الأعداد والتقديم. البداية اخترناها تونسية بصوت الفنان عبد الوهاب الحناشي، صبرك مكتوب، ونعرف برشا يحبوا الأغنية هذه ياسر، واللي باش تبقى مؤكد علامة مزيانة في رصيد عبد الوهاب الحناشي، لكن زادة محطة جميلة ميزت فترة الثمانينات كيفها كيف برشا غنيات أخرين، والأغاني هذوما يدخلوا في خانة ما سمي بالفترة الذهبية للأغنية التونسية. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.

تبقى بالمجد معناها ألحان الفنان والموسيقي وعبقري زمان والحق نتاع ربي. حتى احنا عندنا العباقرة نتاعنا كيف ما عبد الكريم صحاب وربي يمتعوا ان شاء الله بالصحة. ألحان وتبقى علامة فارقة في المدونة الموسيقية التونسية. والألحان هذه لحن صبرك مكتوب مش وحدها بتبيع على عبد الوهاب الحنيش. يا ناس ما تلوموا قلبي زاد كيف كيف من ألحان ورصيد فريرة ونتفكروا شمس النهار وكتبتي على جبيني نجي تعطية بتبيع همس الموج مونيا البجاوي غدار. اي غدار حاج بعينك شاد لي الحاجي ورصيد كبير برشا من الأغاني اللي لحنهم وخلى من الأسامي هذية الحقيقة أسامي كبيرة لليوم وحاضرة في الذاكرة. هو كان سبب في صناعة النجوم وكان بالتوازي بطبيعة في إطار برامج مثلا الراحل نجيب الخطاب. لكن بين قوسين كيف نجبدو على عبد الكريم أصحابه لازم نقوله أنه أول مرة طلع يغني على ركح قرطاج كان عام 87 خطره من لول كانت الثنية هزته للغناء من بعد خذي ثنية التلحين. ونتفكر مليح معناه في أحد اللقاءات اللي جمعتني به قال أنه خليت حلم الغناء على جنب لكن في تجربتي مثلا مع نجاة عطية كنت نشوف فيها زعمها كبين قوسين أنا وانا في تحقيق حلم الغناء. لكن في الاخير بتبيع بقى في الذاكره اسمه الملحن الكبير عبد الكريم اصحابه. نسلم عليكم البلاي ليست معاكم حتى العشرة. نسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في اذاعه المنستير وين ما كنتوا. الناس اللي تسوق الناس اللي خارجه واليوم احتفالات اوسوا في سوسه ساعدوا رواحكم من الزحمه من الامبوتياج. اللي عنده فرحه ربي دوم فرحكم. اللي خارج توا السهريه ان شاء الله تعديوا سهريه ممتعه. اللي شدد الدار هكا وحال كليماتيزور وريكش بين قوسين ان شاء الله سهره هكا مريحه الفايده في الراحه الفتره هذية. اذا كان خرجتوا تلوجوا على شويه نفس باش ما نقولش نسمه خاطرها عمله نادره الايامات هذية. كان تلوجوا على شويه تبديل جو واخترتوا قاعده على الشط في الوقت هذا صح عليكم الساعه. وهو صوت كرم محمود يدندن هكا في الراديو في اذاعه المنستير ويغني على شط بحر الهوى. ايش قولكم اختيار ان شاء الله يعجبكم من كلمات الشاعر علي الشيرازي وألحان الموسيقار محمود الشريف. تحية خاصة المستمعة ياسر ياسر نعزها واللي هي بسمة مزالي الهرقلي. بوسة كبيرة ليك مدام بسمة. تقول برد علينا الأجواء. والله كان الموسيقى توصل تبرد الأجواء حتى شوية وعند المفعول هذية يا ناعي من معناه. خلي نسكت عن الكلام المباح ونكثر ياسر في الموسيقى والفن والأغاني وإن شاء الله كلهم على ذوقكم. مرحبا بكم.

0: ميرسي.
1: فولاري ولا في رواية أخرى نلبلو دي بينتو دي بلو، ممكن فولاري هو المستعمل أكثر من اللي غنى الأغنية أول مرة الفنان الإيطالي دومينيكو مودونيو عام 58، وبعده برشا عادوا غنيوها وتسميت على العنوان اللي يسر ولا متعارف في العالم فولاري، وحتى الفيرسيون الفرنسية هي بيدها لقات نجاح بصوت داليدا كيف كيف مع ماريا لوبيز. اليوم برمجنا الأغنية ديو بين غارو والصوت الجميل، نعتبره انا ممثل الاصوات النسائيه بيلا منازع لاورا باوزيني، وقلنا ما دام دخلنا في الجو الايطالي خلي نبرمجوا صوت اخر هو رمز الايطاليا، والاثنين تجمعهم حكايه الاكتشاف الاول، خاطر الاثنين خرجوا من اشهر مهرجانات الهواة في الموسيقى في ايطاليا واللي هو مهرجان سان ريمو. سان ريمو هالمدينه الجميله برشا بحث نيسك قريبه شويه، هادئة سياحية تحسها تنبض هكا جمال وفن، صاحب أهم لي سوكسي بوب في تاريخ الموسيقى الإيطالية هكا نجم نقول، وقت لنعرفو إيروس راماتزوتي بيوكي بوي في بلاي ليست.

0: المونستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا
2: الموجة
1: اللي تجمع.

جيو هكا سرح بينا العالم آخر. جيو تركي أرمني سوري عازف القانون جوكسيل باكتاجير مع الفنانة السورية من أصول أرمينية لينا شماميان. هالفنانة اللي الحقيقة من الناس الأوائل اللي عاودوا إحياء موسيقى الأرمن في سوريا، وكيف ما قلت أصولها أرمنية، وبين قوسين وين تلقى اسم هكا يوفى بالإيان ولا بآن كما هي لينا شماميان تلقى أصوله أرمنية. عاشت في سوريا لكن تأثرت برشا بالأسلوب الكلاسيكي للموسيقى الأرمنية، والنجم نعتبروها من الناس اللي بالحق عربيا هما سفراء لهذا اللون الموسيقي اللي بعد شوية باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل. وقبل ما نتعديه للفقرة الجاية وسفرتنا الموسيقية بعد قليل من الأغاني اللي برمجناها في سهرة الليلة، الأغنية هذه

0: شاء الله في الجزء الثاني من لقائنا نحكي بتفاصيل خاصة جدا حول كواليس عيون القلب وكل غنية مزيانة تحسها مزيانة هكا وقريبة لقلبك. نهديها لك بسمة مزالي الهرقلي صاحبة السعادة وليك مني كل التمنيات بالسعادة والهنا والصحة وراحة البال وربي يبقى عليكم الستر انتي وزوجك سينبيل اللي اليوم تحتفلوا مع بعضكم بعيد زواجكم 25 ما شاء الله بطول حياتكم في خير وسعادة وربي يفضل لكم النورات ويديم محبتكم وعشرتكم يا ربي في الخير. وكيف ما قلت لك أي غنية تعجبك في برنامجنا واختياراتنا ليلة هي هدية مني ليك من القلب للقلب ربي فضلك لله وإن شاء الله ديما هكا في التشجيع وديما بموجاتك الإيجابية. نواصلوا معاكم كيف ما قلت وقفتنا كيف ما العادة مع وجهة موسيقية بلاد المرة هذية جبلية بلاد مزيانة في منطقة القوقاز. الحقيقة تاريخ شبش نقول تاريخ عريق كأول دولة تعتنق المسيحية عام 301 ميلادي وموجودة فيها مجموعة كبيرة من الأديرة والكنيس واليوم حتى على المستوى السياحي يصنفوها من بين أأمن الوجهات السياحية في العالم الوجهة أرمينيا.
1: موسيقى من العالم

0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الأرمينية بطبعها الشرقي الفريد اللي يجمع بين روح الموسيقى الكنسية القديمة والإيقاعات الشعبية. جذور الموسيقى الأرمينية ترجع لما قبل العصور الوسطى وحافظت على الطابع الأصيل وتأثرت وتفاعلت زادة مع الثقافات المجاورة كيفما الموسيقى الفارسية العربية والتركية. ورغم التداخل هذية نجمت تكون عندها هوية صوتية خاصة ترتكز حتى على السلالم الموسيقية الشرقية الكلاسيكية. ثم موسيقى كي تسمحها تقول هنا أرمينيا، ثم برشا ألوان موسيقية في أرمينيا، الموسيقى المقدسة وإلا الشركان واللي هي ترانيم كنسية منظمة يرجع تاريخها لما بعد اعتناق الأرمن للمسيحية، الموسيقى زادة الشعبية واللي أساسا تعبر عن حياة الرعاة والعمال والفلاحين، تلقاها عادة مقترنة برقصات كيف ما رقصة الكشري، ما هيش الميكلة متاع الكشري في مصر، ذي رقصة أرمينية، ورقصة اليار كوشتا. وكيف كيف نلقى الموسيقى الكلاسيكية الحديثة اللي برزت فيها عدة أسماء. لازم نحكيه على الآلات الموسيقية الأرمينية الخاصة ونقوله أنه خاصة في القرن العاشر والقرن 15 زيدا أرمينيا تطورت فيها صناعة الآلات الموسيقية كيف ما الجيتار الرباعية الأوتار والثمانية الأوتار. نحكيه على آلة السنتور القانون الأورغانوم، ومعهم تطورت مفاهيم العزف وتأليف القطاع الموسيقية. ظهر بالتوازي نمط في الغناء والموسيقى تعرف في القرن 17 باسم العشق، وانتشر خاصة مع الأرمن اللي تهجروا لعدة بلدان في العالم. وفي البلدان هذه انتشرت زادة الموسيقى الأرمينية، انتشرت موسيقى آلة الساز اللي كان يقدمها في إطار قلوا احنا ألحان شعبية عازف، وهو بيدو كان عادة ملحن هالموسيقى هذه. وجهتنا الموسيقية إن شاء الله تروق لكم أرمينيا.
1: موسيقى من العالم.

0: موسيقى من العالم.
1: نوريت مينور كاخنيكر هوغيت دا بيركينكر شاد خانتو خلارا ليكر.

الرحلة اللي كانت تنجم تدوم حتى 15 ساعة من تونس لأرمينيا، مش شوية ساعات ولا حسب شركات الطيران تنجم توصل حتى 24 ساعة. الرحلة دي اختصرناها موسيقيا في دريجين من زمان، إن شاء الله حبيتوهم وحبيتوا أرمينيا من خلال موسيقاها اللي صحيح جزء كبير فيها جانب من الشجن والحزن، وهذا طبيعي خاطر نابع من كل ما عشته أرمينيا والأرمن من عمليات قتل جماعي وتهجير قسري نفذته الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، مذابح شنيعة وأثرها بين حتى في أغاني الأرمن وثقافتهم وموسيقاهم، لكنهم معناها بقاوا وين ما هم موجودين في العالم، شعب هكا محافظ على عاداته وتقاليده وعلى هويته الخاصة حتى في الحاجات البسيطة، حتى في تعاملاته اليومية، حتى في الطبخ، في الموسيقى. كي تمشي البلاد وتلقى مثلا مطعم تعزف فيه الموسيقى الأرمينية، موسيقى أرمينية أرمينية، لكن ما يمنعش أنه خلف جانب الشجن والحزن هذه ثم الحقيقة أغاني زدها فيها الفرحة، وهذا مثلا في الاختيار الأخير في الكوكتيل اللي برمجناه الليلة وإن شاء الله كان على ذوق برشا منكم. نخلط معاكم لل 58 دقيقة، أنتم مع إذاعة المنستير وما زلنا معاكم حتى للعشرة في بلاي ليست، وفي إطار الماخذة في خاطر مستمعينا وتدلوا الناس الكل، إهدي خاص الأمل حمزة بمناسبة زواجها من مهدي المكشر. ألف مبروك وفرحين ديما، مبروك للعائلة كاملة وربي يدوم فرح كل القادمين على فرحة العمر ولا أي مناسبة أخرى فرحين ديما. وقبل ما نسمعوكم أسطورة مجموعة جينيسيس احنا والوقت بطبيعة في الكولينز بعد شوية، هذه هدية لكل المقبلين على الزواج بصوت ما نختار طريق الرهبنة، ما تزوجش بقاء أعزب، هو اللي نتفكروه بغنيات كيف ما يريت، كيف ما في تونس أنا خلوني اللي كتبها الفنان والمبدع التونسي سمير كمون واللي مقيم حاليا في أمريكا، الإعادة متاع الرمش عيونها ربيع الخولي، بدنا نتجوز على العيد.

في الاغنيه دي ربيع خولي في مرحله النيه لما حاله بدنا نتجوز على العيد اللي قلت عليها قبيله شويه. هي اغنيه انه هي الطربيه حصلوا الفرح ديما كل اغنيه دي ليكم. تحيه ليكم، احنا نرجع لكم بعد موجز اخبار التسعه.

0: قديش الموسيقى التصويرية عنصر الحقيقة من عناصر نجاح أي عمل درامي ولا سينمائي، وقديش من موسيقى كي تسمعها تتفكر العمل هذية. والحقيقة المساهمين كثر في الإبداعات هذية، ومنهم الاسم اللي اخترنا نحكيه عليه في الجزء الثاني من اللي قانا معاكم في بلاي ليست الساعة. نرجع نسلم عليكم ونفكركم أنكم تسمعوا في إذاعة المونستير، وحبيت نتوقف الوقت هذي مع اسم كبير فقدته مؤخرا الساحة الفنية المصرية والعربية، رائد التجديد ومكتشف برشا برشا أسماء ونجوم الموسيقار المصري هيني شنودة، اللي فرق الحياة أوليمس وخلى وراه مسيرة كبيرة وحافلة ومتميزة ومختلفة خاصة. ورجعنا بالكوكتيل هذي الموسيقي الأبرز أعماله من خلال سهرة قدمت سنة في إطار التظاهرات الترفيهية في السعودية برعاية تركي الشيخ، وكانت من بين السهرات سهرة تكريمية للموسيقار هيني شنودة اللي نجمه نعتبره أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر، وكيف ما يلقبوه بعراب الموسيقى. بداية كانت من خلال فرقة المصريين الموسيقية عام 77، ويرجع الفضل لي في اكتشاف وتقديم برشا نجوم من خلالها كيف ما محمد منير ولا عمرو دياب. وهيني شنودة خلى بصمة كبيرة على مستوى الإرث الموسيقي السينمائي، خاطره قدم العديد من الموسيقات التصويرية، ومش في السينما فقط إنما في الدراما والمسرح. تفكروا أفلام كيف ما المشبوه، كيف ما شمس الزناتي لعادل إمام، فيلم غريب في بيتي مع سعاد حسني ونور الشريف، والقائمة طويلة من الأعمال. وأكيد يقول هيني شنودة يقول برشا أغاني بقات خالدة لليوم وما زالش تبقى خالدة في البال السنوات. ومن أول الأغاني اللي كانت بإمضاء وتجيل بالنا أغنية أنا بعشق البحر لنجاة الصغيرة، زحمة يا دنيا زحمة زدة، ولليوم نعتبروها من أنجح الأغاني الشعبية المصرية اللي كانت بإمضاء عدوية. وقت النهار من هارات كرموه هيني شنودة قال قيمة التكريم مش في الدرع اللي تاخذه، إنما في إحساسك أنه تعبك ما مشيش هباء. من أجمل العناوين اللي قريتها في علاقة بهيني شنودة، هيني شنودة الذي صب موسيقى العالم في مزاج مصري. الحقيقة أنا في لقاء من اللقاءات الإعلامية للموسيقار الكبير ذي استوقفني لقاء كان جمعه مع الإعلامية منى الشاذلي. هيني شنودة اللي هو مسيحي، وكانت العديد من أعماله الموسيقية في علاقة بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوه في الإطار هذي شنو قال.
1: على فكرة يا جماعة، أنا لو ربنا أداني ثلاث حيوات فوق حياتي عشان أود الجميل، لأنه قال أوصيكم بأقباط مصر خيرا فإن لنا فيهم سهرا وناسبة، يقول عليا نسيبه وأنا ما مدحوش.
2: الله الله يا أستاذ.
3: بلاي ليست.
1: المنتج بتاع عدوية العاطف منتصر قال لي هاني عدوية قاله شريتين ما بيتباعش كويس، مع ان شريط الاغاني بليغ واحمد فؤاد حسن و فقررنا ان احنا يعني عنده شريط تخليص حق. طبعا انت لو تسمعي بليغ ولا تسمعي حاجه تحفه تحفه، ما اعرفش ايه يعني اجزاء برضه. قال لي خدش هاني، خد لك كلام من الدوسير اللي جوه، عنده دوسير كده مليان كلمات. فروحت انا منقي زحمه طالع بيها، قال لي جبت ايه؟ قلت له زحمه اغنيه حلوه. قال لي اغنيه حلوه؟ لا تعملهاش بقى لان الناس مش طايقه الزحمه وانت هتغلنهم. يا سيدي بس اصل انا عجبني فيها حاجتين، في كوبليه خارج من الزمن زحمه وانا رايح له وانا في وسط، بيقول في تلوث صوتي بسبب الزحمه، زحمه وانا رايح له وانا في وسط الزحام عايز القهوه اقول له ما بيوصلش الكلام،
2: ما بيوصلش الكلام،
1: ففي تلوث صوتي بسبب الزحمه. وفي كوبليه تاني الساعة إلا تلت ومعادي معاه تمانية، لما السكة دي رحت ولاقي سكة تانية، مفيش حد في العالم يقول الساعة كام يقول إلا تلت إلا في مصر، لأن الناس فهلوية وعارفين الساعة أربعة بس ناقصهم إلا كام، إلا تلت ولا إلا عشرة ولا على فكرة الشعب المصري ده أعجوبة أعجوبة، خف الدم وفهم للأمور وهي قبل ما تطير.
2: ده
1: لا ثلاثة هو خارج من الحيطة بين الزمن، أصل الناس ما خدوش بالهم ليه نجحت دي دي دي عجوبة اللي هي إيه؟ زحمة ونعطراني ونروحت ما لقيتوش، أخاف أروح له تاني في معادي ما لقاهوش، يعني هو الأول راح قبل الميعاد فما لقاهوش، خايف ينزل يتمشى شوية ويروح تاني يكون هو بقى مجاش لأن الزحمة مفركشة الدنيا. جم يسمعوها عندي. الحقيقة عدوية ما بانش عليه أي تأثير لا حلوة ولا وحشة ولا المنتج ولا الأستاذ عطب ولا الأستاذ عمر بطيش اللي كان معه. وقال لي أصل إحنا هاني روحنا لواحد وسمع وقال إيه ده ده فكرني عبد الحليم حافظ ولا إيه لا لا لا. فقلنا له هنروح لهاني شنود قال عمدة الغربي لا ده مش بلاش. لكن عمر بطيش قال نروح بس نشوف واحد أهو نشوف نزل. خلي بالك حضرتك بقى من حاجة جميلة جدا. هو لبس كاجوال ومعاه سكرتيره اسمه إمبيبي. خدوا الأغنية وخدوا البتاع ومشوا. ما فيش يومين ثلاثة المنتج بيكلمني يقول لي في واحد بقى حبيبك عايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ قلت له بقول لك لو قلت كمان واحد ده ابو شنو وهقفل في وشك. قلت في وشي انا عدوي حبيبك. يا عم الاغنية دي مش قادرة تطلع من دماغي. انا مسامعها اقوم سامعها مش طالعة من دماغي. طلعها بقى من دماغي. طلع من وانا دكتور. قلت له يعني ايه طلعها من دماغي؟ قال لي يعني تسجلها ونخلص بقى. قلت له تسجلها اديني اسبوع على المكتب. قال لي لا الفرقه جاهزه. يحيى خليل درامز. تحسين يلمز بيس جيتار. ليلو جيتار. ما هو دي اول بقى اول اغنيه شعبي فيها بيس جيتار وفيها درامز وفيها وده عجب الناس ان حاجه جديده والكلام جديد ومش عارف ايه. كويس؟ واحنا سجلنا واحنا بنسجل الحقيقه بره الاستوديو ناس كتيرة ابتدوا يتجمهروا لدرجة إن المنتج عرف إن دي هتنجح نجاحها لدرجة إن إحنا كنا بنسمع صوتهم هما بيقولوا زحمة معانا.

أما زحمة بحذيكم سعد رواحكم. تحية ليكم اللي يقول بتبيع هني شنو دا يقول من أبرز الأغاني اللي مازلت باش تعيش القدام. زحمة يا دنيا زحمة نتفكروا زادة من خلالها اسم عدوية. وتحية ليكم مستمعينا الكل. نخلطوا معاكم للتسعة ونص في إذاعة المنسير. تسمعونا على فريكونس المتنوعة. سلموا عليكم الناس الكل كيف كيف على راديو منسير بونتين. إن شاء الله يا ربي منسينكم وين ما أنتم موجودين. وكل مرة نتوقفوا في بلاي ليست مع لون موسيقي خاص ونفتحوا قوس تاريخي فني في علاقة باللون هذية. اليوم باش نرجعوا لعام 62 العام اللي صارت فيه ثورة موسيقية كان عنوانها الأبرز الروك اند رول. ريترو

الزحمة يا دنيا زحمة للروك اند رول، واليوم مش نحكيه على الموسيقى هذية وباش نرجعوا للشتاء عام 62 اللي عاشت فيه بريطانيا ظهور ساعة موجة برد من شيرة وموجة موسيقية ولا ظاهرة موسيقية انتشرت في جميع أنحاء البلاد وغيرت فعليا في التوجه الموسيقي سواء كان للأصوات ولا المغنين ولا الفرق الموسيقية وللريتم بشكل عام. وفترة هذيك اجتاحت بريطانيا كيف ما قلت موجة برد كبيرة، موجة صقيع، لكن الناس وقتها تحديوا الملل، تحديوا الظروف هذية المجرد أنهم يمشيوا للنوادي وقاعات الحفلات وين كانت تعزف موسيقى الروك اند رول باش يسمعوا باش يشطحوا، خاطر الموسيقى هذية فيها روحها. موسيقى جات في أوج انتشار موسيقى جاز وخاصة الريدمان بلوز، وبدأت تظهر أسماء كيف ما كليف ريتشارد وإلا إيلين شابيرو، وبدأت تبرز مجموعات كيف ما البيتلز اللي ظهرت في ليفربول، وبالموسيقى نتاعهم جابوا كل أرجاء بريطانيا ومن ثم العالم ككل. الموجة هذية بدأت نوعا ما تنقص من احتكار الموسيقى الأمريكية، وربما النقطة هذية جسدوا ولا جسدتوا مواقف كيف ما موقف عاشوا الفنان بوب ديلان وقت اللي مشي باش يشارك في برنامج تلفزي في أمريكا بعنوان Play for Today، وقال وقتها قدام الجمهور العريض: بريطانيا صحيح تعيش موجة برد كبيرة، لكن فيها تخلقت ثقافة مضادة للثقافة الموسيقية الأمريكية. هكا قال. وفي البداية موسيقى روك اند رول جات كنتاج لتداخل موسيقى متنوعة كانت سيدة كيف ما موسيقى الجوسبيل، كيف ما البلوز، كيف ما الكانتري، كيف ما جاز، وتميزت بإيقاعاتها الراقصة والمتمردة اللي شدت وقتها شباب، وهذا ساهم في انتشارها السريع كظاهرة ثقافية غير مسبوقة. موسيقى اعتمدت على تشكيلة أساسية من الآلات كيف ما الجيتار إلكتريك، كيف ما الجيتار باس، كيف ما الدرامز، اللي موقفتنا مع موسيقى مختلفة صنعت اختلاف في المدونة الموسيقية العالمية ككل. ريترو

0: الموسيقى بكل الألوان في لقانا معكم وفي اختياراتنا في البلايليست. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. نرجع قواعدنا سلمين بعد الروكندرول، نرجع شرقيا في الوقت هذي، ومن فقراتنا فقرة الربريس.
1: وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم
0: تشبع نوم. لهني المشكلة، برمجني لكم مغنية عيون القلب رائعة الأبنودي ومحمد الموجي، ونجيت الغنية هذية اللي بقات حبيسة الأدراج مدة 11 سنة، وسبب في كلمة تشبع هذية اللي جيت في نص الأبنودي وقعدت مدة طويلة، معناها سنوات هذوما الكل نجيت متردة باش تقول الكلمة هذية. الغبخيس تسموها بعد شوية بصوت أمل ماهر، وقبلها هو شنو قال الخال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على غنية وذكريات التعاون مع نجيت.
2: بلايليست فنانة نجيت، كفت الميزان الثانية في عمود عبد الوهاب، طبعا الكفة الأولى عبد الحليم حافظ. يعتبر نجاة عبد الحليم المدفعية الثقيلة لفناننا الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب. رحل عبد الحليم وفقدت نجاة الكثير من حماسها لإنجاز الأعمال اللي كانت داخل

على فيها في منافسة مع عبد الحليم. ففي يوم لقيت المرحوم محمد الموجي بيقول لي عبد الرحمن نجات بتكلمني وبتقول انها عايز اشتغل وانا خايف نقعد نضيع وقتنا وكده وما تغنيش. انا كنت ساكن في الوقت ده في الزمالك ورا بيت نجات، يعني كان ممكن نتخاطب انا والفنان نجات من الشبابيك الخلفيه. فقلت له لا، هي كلمتني واظنها جاده جدا ويعني راغبه في انها تعمل عمل. والتقينا عند نجات. نجات لمن لا يعرف فنانة صعبة المراس، يعني هم يقولوا موسوسة وأنا أقول لا مش موسوسة، هي بس محسوكة، يعني كل لفظ لازم يعدي من شبكة ضيقة العيون، تحسس مش بس على اللفظ على الحرف كمان. وصعب التعامل معها، صعب لأنها فنانة رقيقة ومشاعرها خاصة جدا وهي ذاتية جدا وتعيش في عالم ذاتي، فلا بد الغنوة تكون متوائمة معها توائم كامل. قعدنا، أنا فاكر أنا ومحمد الموجي قعدنا على الأرض كده على الموكيت، وقالت لي عبد الرحمن عايز أغني. قلت لها حاضر، يعني تغني؟ قالت لي شوف أنت غني. قلت لها والله أنت عمرك ما قلت موال، يعني ما سمعتكيش بتقولي موال، فأنا حعمل لك موال من سطرين كده صغير كده نقوله، وبعدين اللي يفتح علينا ربنا بيه يعني إيه نقوله. وقد كان. وقلت عيون القلب سهرانة ما بتنامشي، لا أنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي، وأنا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم، روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. قلت لي الله ده جميل قوي، واعتبر إن احنا هنغنيه ما عدا كلمة واحدة اللي هي تشبع وهو عيونه تشبع نوم. شبع ده للبطن وللأكل وللحاجات دي. يا ستي طب أعمل إيه؟ مفيش ما لا بديل لكلمة تشبع نوم، يعني هو عيونه إيه؟ تطفح نوم، تطرش نوم، ملهاش، يعني هو عيونه تشبع نوم وأنا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم. قالت طيب، يعني في آخر الغنوة نبقى نشوف. وبدأنا نقول بقية الغنوة، بقية الكلام اللي أنا كتبته، والحقيقة أنها مش عارف كان في روح، يعني في الغنوة دي كان في روح، يعني أن أنا أقول أنت تقول وتمشي وأنا أسهر ما نمشي، يعني قال لي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي، سهرني يا حبيبي، حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا ما اعترضتش إطلاقا، لحد ما وصلت كمان وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحلو، صوتك حلو، قلبك حلو، وحتى لما تتعبني واسهر لك سهرك حلو. ربنا فتح على الموجي، أنا أقول إيه، لحنها مثلا في يوم ولا في يومين، وهي كعادتها صدق ما خلصنا الغنوة وراحت هربانة من ورانا، سجلتها هي، كتبت نوتها هي وسجلتها هي، وظلت هذه الأغنية حبيسة الأدراج لأكثر من 11 سنة. دايما نجاة تعمل مشاكل، يعني دايما نجاة تعمل الغنى والغنى ممكن ما يطلعش للناس، يظل حبيس أدراج الفنانة الكبيرة نجاة.

الغفيز آخر فقراتنا، لكن آخر أغانينا نرجع بها لعام 90 ونرجع لأسطورة الجينيسيس، مجموعة جينيسيس بطبيعة، وفيل كولينز في أغنية من خامس ألبوم ليه Do You Remember. تحية الكامل الفريق اللي رافقني ورافقكم في سهرية الليلة، نجل عطية في الجانب التقني، معاذ في التنسيق، وألفة جمالي رافقتكم في الأعداد، وتخليكم على خير إن شاء الله ديما تلقوا على خير وتصبح على خير الناس الكل.

0: مع ألفة جمالي. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: همسات دافئة.

تعلمت الحب لأجلك، تعلمت العزف على وتر المشاعر من أجلك أنت حبيبي. كلماتك تبهرني حد الهذيان، همساتك تأسرني تملك الوجدان، نظراتك تبحر بي بلا شبآن. كيف لا وأنت الذي بحبك اعتليت عرش قلبي وملكته؟ عذوبة همسك، بلاغة كلماتك، بنضج فكرك ألهمته. حبيبي، ما كنت ولن أكون أن أنسى أو أتخلى عن حب بقلبي مكنون. يا أرق وأجمل ما رأته عيني، تعلمت الحب لأجلك، أنا بحبك مفتون. اخترتك من بين رجال البشر، اخترتك من بين رجال الريف والحضر. أراك هنا أراك هناك بين صفحاتي على ضفاف أوراقي، تسكن مخيلتي تتراقص بأحداقي. حبك موشوم بقلبي،

أمام دخان الحنين صار قلبي يحترق، وتتعثر الأنفاس في صدري، وصوتي يختنق. وبهدوء غدت حياتي كالضباب، والشوق أصبح في روحي كأنشودة ذابت على ثغر الأيام لتنسحق. يغتال الهدوء يومي، وتجهش ذاكرتي بأيام مضت، وبملل رهيب أحاول الهروب من العتمة، ولكن رغما عني تؤانق الأنات جسدي وروحي. وقفت أحدق في الطريق، وخلف عيني جراح لا تفيق، ورائحة عطري تتوسد النسمات، محمولة كأشلاء غريق، وألمح الشمس تترك للضياع ثيابها، ويغوص منها السحر في دمع سحيق. وعلى كفي جلس العذاب، وراح في نوم عميق. ماتت على فمي ابتسامة عاشقة، فغدت بقايا من حريق. ما أتعس الدنيا إذا صرنا مع الأيام شيئا في الطريق.

ها أنا ألتقط أنفاسي السقيمة، وها هو الليل يجمع في الصباح ثيابه. أحاول ردعه وعدوله عن الرحيل. أتساءل بوهن، لما الشوق يصفعني وأسكت؟ لما الأحلام تمزقني وأصمت؟ لما ترفع الآلام قامتها أمامي؟ وإلى متى سيبقى الشوق يمد لي يده؟ أغوص في خيباتي وأتكئ على أناتي، وجراحي تداعب مبسمي. اليأس يحملني ويلقيني بقايا من ألم. تتبعثر الأحلام في أعماقي لتهوى فوق أشلاء الشموع، وفي قمة خذلاني أخذت أحدق في السماء، وكاد يغلبني البكاء. ولكن ملامحك ارتسمت أمام عيني بالسماء، فلونت عيني بفرح رغما عني، فرح يواسيني يلثمني بأطر كان يؤانق روحك منذ عمر. ولكن مهلا يا عزيزي، أتراك ما زلت تعشقني، أم أن طول البعد غير حالك لأكون مجرد ذكرى تزورك في ترحالك؟

أحببتك بصمت، أحببتك حبا هادئا كالليل، حبا قويا كالرياح، أحببتك بلا صوت، منحتك حبا بريئا وحنانا نقيا ومشاعر رقيقة. أحببتك حبا تجاوز كل الحدود، رغم أني أدركت بأنك لست لي ولست لك، ولكن شاء القدر أن يجمعنا معا. ربما جمعنا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ، ولكن كتب لي أن ألقاك، أن أحزن معك وأبكي معك، كتب لي أن أحبك. أعرف أن الوداع سيأتي، شئت أم أبيت، اليوم أو غدا. أعلم أن لا أمل لحبي لك، واليوم أريدك أن تعلم بأنني سوف أنساك. ربما أقولها كبرياء، أو ربما سندا لقلبي الذي أخذته معك، وربما سأنساك فعلا، لا أعرف. فهكذا كان حبك يشتت أفكاري بين المنطق والخيال، بين الحلم والواقع، بين الهدوء والجنون، بين الثقة والحيرة. ولكني سأتمرد على قلبي وسأعلن أنا وهو راية الاستسلام، وسنبتعد. نعم، سأبتعد عنك، لأن حبك ملأ قلبي حزنا وخوفا وضعفا. سأبتعد عنك لأن بعدي عنك أرحم بكثيرا من بقائي معك. سأبتعد عنك لأنني أحببتك بقوة فتماديت في تجاهلك. سأبتعد عنك، سأعلم قلبي القسوة، وسأخذ بيدي وأبتعد. وأنت كن كما تريد، وأحبب من تريد، ولكن قبل كل شيء تذكر روحا سكنت روحا. أعذرني، فقد أكون نصف إنسانة مجنونة إن تخليت عنك، ولكن يكفي أن أكون نصف إنسانة واقعية تعترف بالمستحيل وتؤمن

اقرأني بين سطور تلك الرسالة، أعترف لذاتك وكيانك أن حبي لك مختلف جدا. لم يسكنني حب كحبك أبدا، لم أحب إنسانا كحبي لطهرك ونقائك. أشعر بالهدوء التام عندما أجدني بجانبك. أحاسيسي مختلفة ونبضي يتسارع بلقياك، وعندما تنطق شفاهك بكلمتي أحبك أستنشق حبك رائحة ريحان وعطرا فواحا. حبك جعلني وردة متفتحة بعد أن قاومت الذبول ولم أستطع. أتنفسك فرحا وعشقا وحباً.

تنظر إلى عيني وتقول: اكشفي عن مكنون قلبك من حب. أنظر إليك وأقول: أحبك يا أعظم الرجال، أحبك بعدد أحرف العاشقين، أحبك بمقدار السماء وملء الأرض، أحبك بعدد ما أمطرت السماء، أحبك بحجم الحروف التي ينطقها البشر كل يوم، أحبك حبا لا ينتهي أبدا. أتحدث إليك عن مقدار الحب الذي يسكنني وتهمس بأذني. أحبك يا ملاك القلب، أتعلم؟ أنت كل أشيائي وأشيائي كلها أنت. أنت الروح التي بين أحشائي، أنت النور لعيني الذي ينير دروبي، أنت الهوى الذي أستنشقه، أنت عطري، قلمي، ورقتي، أنت مصباحي ومسائي وفجري، أنت الماء، أنت الحياة التي أريد العيش فيها دون الابتعاد، أنت الرقة والعذوبة. أنظر لعينيك، أجدني أسكنك وأمتلك قلبك، وتقول: حبك يسكنني، أنت ملكة على عرش قلبي، أحبك بمقدار حبك لي وأكثر من ذلك بكثير، وأهمس بأذنك أعدك بحب لم يسكنك من قبل، أحبك وكفى.

زرعت في قلبي هواك. قل لي سيدي كيف أنساك، وأنا يوم أحببتك وجدت في عينيك مرسى لقلبي، رأيت فيك أحلامي وكل آمالي، أسرني عقلك كلماتك، زرعت في قلبي هواك.

وسأحبسك بشراييني، ستبقى تسكنني مهما طال غيابك عني، مهما طال الهجران ستبقى نور حياتي يا كل الحاضر والآتي، ستبقى شعاع قمر ينير حياتي، وسيبقى لقاؤك أجمل أحلامي.

0: ولكن يا ترى من أنت يا حبيبي؟ أحببتك دون لقاء، أحببتك يا صورة في خيالي، يا نبضا في قلبي، يا أسطورة في حياتي. حبيبي أتخيلك وأشتاق إليك، أحن إليك وأراك بعيوني، لا تغيب عن جفوني. أراك قمرا في المساء، أراك نسمة تمر في حياء. أنظر للنجوم لأرى نورك منتشرا في سمائي، ينير مسائي. حبيبي أنت نور يضيء ظلامي، أنت حب يبعد العذاب عني، أنت حب يقرب البعيد مني، فأنت الحلم البعيد الساكن بين أنجم الخيال. يا وردا انتشلني من عالمي
1: همسات دافئة.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: قالت لي بكرة وداحنا بكرة لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول ناسياني لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش

εκεί του φύγε.

كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 104.7

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. يا رب، إن قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك. يا رب، إن لم أعوذ بعزتك فبمن أعوذ؟ وإن لم ألوذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ يا رب، قد ألجأتني الذنوب للتشبث بعفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك، ودعتني الإساءة إلى الإناخة بفناء عزك. يا رب، حملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروة عطفك، وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل؟ فلا تخلنا يا رب من حمايتك. يا رب، اجعلنا في كنفك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم جنبنا الآفات ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا من سكينتك، وغشي وجوهنا بأنوار محبتك. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.

هو النبي صالح عليه السلام ابن عبيد ابن ماسخ ابن عبيد ابن حادر ابن ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود الذين يسكنون الحجرة بين الحجاز وتبوك، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد، وأن لا يشركوا بالله شيئا.

0: لك العزة والمجد يا آلهة ثمود المقدسة. تبارك الإله صمود رب الأرزاق والرخاء، وجل الإله صد رب الغياث والنصر، وتعظم الإله هرى رب الخير والجبروت.
1: رحماك يا آلهتنا العوالي، أسألك الرزق والعافية، أسألك اليسر والعون يا آلهة ثمود العظيمة. الأمان الأمان أيتها الآلهة المباركة.
0: خذي بأيدي عبادك المخلصين هؤلاء أيتها الآلهة العزيزة، فإنهم لا ملجأ لهم إلا إليك، إنهم قصدوك لائذين برحمتك وعطفك أن تستجيبي لدعائهم وأمانيهم بعد أن يضعوا تحت نصبك المقدس قرابينهم ونذورهم دون ريب، أليس كذلك يا بني ثمود؟
1: بلى بلى يا صاحب الأوثان، بلى بلى يا حباب، جئنا بنذور وقرابين نفيسة لآلهتنا.
0: إذن كونوا على يقين راسخ وإيمان حق بأن الآلهة الكريمة لا شك آخذة بدعائكم إلى جادة التحقيق والاستجابة والقبول، وأنا بعد منذ الآن أهنئكم بتحقيق آمالكم أيها الناس الطيبون.

0: الحق أن هذه السنة يا بني ثمود سنة خصب ورخاء على مدينتنا حجر وأهليها، فرعاتنا باتت أغنامهم ومواشيهم سمينة، وأصحاب الحوانيت اكتظت خزاناتهم بالسلع النادرة الطيبة، والكل مرتقب موسم الوفود التي ستعبر إلى البيت الحرام خلال مدينتنا حجر.
1: وأكثر هؤلاء الوفود لا يفضلون شراء ذبائحهم وقرابينهم ونذورهم إلا من مدينتنا، فلقد شاع منذ زمن بعيد بين الحاضرة والبادية يا ذؤاب أن مدينتنا حجر هي موطن البضائع الجيدة، ولا يليق بالنذور والقرابين التي تساق إلى البيت الحرام إلا أن تكون مشتراتا من مدينتنا.
0: أجل يا جندع، وفي نيتي أن أزيد من ضرائب تجارنا لهذا الموسم لينعم ملأ ثمود وأشرافها بقسطهم من هذه الضرائب.

0: ما هذا ما لقد أفزعتني يا صالح بن عبيد، ألا تستوقفني بسكينة وهدوء كما يفعل الناس الذين يبجلونني ويقيمون لي وزنا هنا في مدينة حجر؟ على أي حال، إن كان لك عندي حاجة أو سؤال فهاته، ولا تسف في الكلام.
1: كان النبي صالح عليه السلام يريد أن يبدأ دعوته من صاحب الأوثان حباب، ذلك الرجل الذي يهابه قوم ثمود ويفعلون ما يأمرهم، لأنه الوساطة بينهم وبين الآلهة الأوثان كما يزعم هو لهم. وكان النبي صالح عليه السلام يأمل أن يهتدي هذا الرجل قبل الناس جميعا، كي يختصر له عناء الشق الأكبر من الدعوة إلى الله. فبدأ النبي صالح يلقي عليه بعض الأسئلة ليستدرجه بدءه.

0: هذه الأسئلة المخيفة المرعبة يا صالح؟ أوتقصد أن الآلهة العظام عاجزة عن خلق أضأل مخلوق؟ لا لا لا لا لا, لا ريب أن الجنون بدأ يدب في رأسك يا رجل. استغفر الآلهة المقدسة وثب إلى رشدك قبل أن تمسك بسوء. أنا أنصحك والآن ابتعد عن طريقي يا صالح. ابتعد ودعني أنصرف قبل أن تفقدني صوابي.
1: هذه المرة العاشرة منذ 3 أيام خلت، أقصد حانوت صالح بن عبيد البزاز، فلا أجده يا أمي. ترى ما الذي حدث لهذا الرجل الطيب الأمين؟
2: الطيب الأمين؟ يا لسذاجتك يا غنمة، لا أريد الخوض في الحديث عن صالح هذا، ثم إن خزانة ثيابك مملوءة يا شقية، فما تصنعين بالجديد؟
1: لا أخفيك سرا يا أمي، لست بحاجة إلى قماش أو ثياب، بل حاجتي هي أن أقصد حانوت صالح لآنس وآمن بحديثه وخلقه وحسن أدبه مع الناس. رأسي يا أمي، اتركي رأسي.
2: أيتها المنحوسة الغبية، لا أريدك أن تذكر اسم صالح هذا في داري بعد اليوم، أفهمتي؟
1: حسنا اتركي رأسي يا أمي.
2: هيا انصرفي من أمامي، اغربي. ذؤاب، أخبرني ما صنع القوم مع صالح.
3: ولكن رأيتك تضربين ابنتنا غنم يا جوذة، ففيما كان ذلك؟
2: دعك منها الآن واخبرني عن أمر صالح.
3: أرسلنا إلى صالح في نادي القوم وحذرناه من مضايقته لحباب صاحب الأوثان، وإلا سنوغل في قطيعته بين أهل المدينة ونؤذيه شر أذن.
2: حسنا فعلتم يا كبير أشراف حجر. أجل، لا ينبغي لأحد أن يشاكس صاحب الأوثان مهما يكن.
4: غدا نلتقي.

0: بصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي، التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودد إلى أصحابه ومن هم حوله، فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها من أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عاهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. قال ابن الجوزي: هذا إنما فعله رسول الله على وجه المداراة، فسن ذلك لأمته، فيجوز أن يستعمل مثل هذا في حق الشرير والظالم. وقال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. ومن ذلك تودده صلى الله عليه وسلم لمن حوله بتبشمه في وجه أصحابه ودعائه لهم. فعن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ومن تودده صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وكان إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. ومن تودده صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه أنه كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. أين نحن الآن معشر المسلمين من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء، ومسك الختام ولقاءات يومية مع السيرة المحمدية. أعزائنا، التقى جيش المسلمين بجيش المشركين في بدر وبدأ القتال، وسقط من سقط قتيلا أو جريحا، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء ويسأل ربه النصر والثبات، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وأغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. وفي رواية ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقودها وعلى ثناياه النقع. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله: وما رميت إذ رميت

حينئذ أيها الأعزاء، أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة، فقال: شدوا، وحرضهم على القتال قائلا: بأبي هو وأمي والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل.

وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد أيها الأعزاء، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحده أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وقد تقدمهم، فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه وهو يقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم ملائكة الرحمن.

وفي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة.

إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام، ولكن الأحداث ما زالت مستمرة، نستكملها في الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعاتي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذا الصباح الجديد. سعداء أن نسافر معكم في رحلة أخرى نحو نور النهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم ربي اجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم وتتحقق فيه أمانيكم وترفع فيه درجاتكم. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صباحا يملأه توفيقك وتحرسه عنايتك وترعاه رحمتك وتظلله محبتك الداء.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير وعلى ضفافها يرافقكم صوت الحبيب مرموش. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أخي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فسبحان الله فاتح الدروب ومزيل الكروب وعلام الغيوب.

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتفحص معانيه، مثل الأترهجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أما مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به أحدا كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه شيئا. العلم نور وأمانة، فلا تتركوه يضيع من بين أيديكم دون أن يضيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

صديقي في هذا الصباح الندي، إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها، وإذا صحبت أبناء الآخرة جذبوك إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكما تختار لنفسك المآكل الطيبة التي لا ضرر فيها والزوجة الصالحة، فكذلك لا توادد إلا من يعرفك على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لك ثلاثة أخلاء: أحدها المال تفقده عند الموت، والثاني العيال يتركونك عند القبر، والثالث عملك لا يفارقك أبد الدهر.

رفيق نور الصباح، إن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه وقل: اللهم أنقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ولا تتردد في مراجعة أفعالك وأقوالك كل يوم جديد. أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها في نفس الوقت بالشهوات حتى تغلبك؟ ألا فقد جهلت؟ فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة وثمراتها مواجيدها، فالعين ثمرتها الإبصار والاعتبار، والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن، واللسان ثمرته الذكر، واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات.

أيها الأحبة، إن من سنن الله في الدنيا أن جعلها دوارة، حيث تدور الدوائر على الإنسان، فمهما فعل وأينما كان، كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى منها غيره. الإساءة إساءة، والإحسان إحسانا. من كسر غيره كسر، ومن جبر غيره جبر، ومن قسى قسى الله عليه، ومن لان ألان الله له القلوب، بل ألان له الصخرة. وما حفظت دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام المكرم إلا لأنه ألان قلبه لله، فألان الله تعالى الصخرة تحت قدميه.

أحبتي الكرام، نحن حين نعامل الناس اليوم فإننا نختار الناس الذين سيعاملوننا غدا، فما نحن إلا زراع نحصد بمرور الوقت ما زرعناه اليوم كيلا بكيل، ولا أحد أعدل ولا أحد أوفى ولا أحد أكرم من الله العزيز القدير. فأحسنوا سقي الناس اليوم تحسنون مشاربكم غداً.

0: أيها الأحبة، في الحب قد نعطي دون حب، لكن لا يمكن أن نحب دون عطاء. وإن كان جمال الحب في العطاء، فإن عظمته في تجاوز الأخطاء. العطاء هو أن تنزع من قلبك كل حقد وتعطي بحب معنويا وماديا من يستحق عطاءك دون أن تنتظر منه جزاء ولا شكورا. فقط كن رحيما وكريما في عطائك، ولا تكن من الجاحدين. في هذه الحياة الناس نوعان، نوع يراك طيبا فيحبك، ونوع يراك طيبا فيستغلك. أما أنت فكن كيسا عطوفا لينا، كن محبا مخلصا، ولا تؤذي قلبا صادقا رق لك ولحالك. فلحظات العطاء والود لها عليك ألف حق، لأنه لا أحد يعلم حجم ما بداخلنا من الشعور بالحب والامتنان. فمهما كنا من الخارج صامتين، ففي القلب قد تكمن حياة كاملة من الأسى والأنين، وقد تختفي حياة أخرى تشتعل من فيض العاطفة الرقيقة في هدوء وسكون. ومهما كنا من الخارج صامتين ساكنين هادئين، قد نعثر في أعماقنا في لحظة صفاء ونقاء مع ذواتنا على أنهار من الحزن واللوعة، أو على بحار من الحب والحنين.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: نور الصباح
2: لكل المستمعين، نقول العطاء ينقي الإنسان ويرتقي بنفسه من شوائب النفس الخبيثة، فهو هبة ربانية وهبها الله لعباده ورزقهم نعمة الاستمتاع بها. هذه الكلمات نرددها عن العطاء في الحياة، فأعمار الأمهات لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء، والرجل المثالي يشعر بالمتعة في إسداء المعروف للآخرين. والمبلغ الذي أعطيته لمن يحتاجه ليس هو المهم، ما يهم هو ما يمثله هذا المبلغ في حياتك. لم يجلب العطاء فقرا على أحد أبدا، من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. أصدقاء رحلة الصباح، العطاء يفتح الطريق أمام الأخذ، فطوبى للذين يعطون دون أن يتذكروا ويأخذوا دون أن ينسوا. لذا عليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد، كذلك يجب أن تعطي قبل أن تتمكن من الأخذ. نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. لا تعطي صديقي المستمع الآخرين ما ترغب أنت أن يعطوك إياه، فقد تختلف الميول والأذواق. وقد قالت الحكمة: ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. فالذي يعطي بسرعة يعطي مرتين. كم جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي، فعليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد.

تأكد مستمعي الكريم أن ما تحيط نفسك به له أثر عميق عليك، يتبدى بين طيات شخصيتك مع مرور الزمن. والعاقل من اختار بعناية مفردات عالمه. يقول أحد المفكرين: اعلم أن لكل صديق ترافقه، ولكل مكان تحل به، ولكل كتاب تقرأه، وكل رأي تسمعه، ولكل من ذلك وغيره أثر شديد على نفسك قد لا تنتبه إليه وقد لا تحس به، لكنه موجود كالبذرة الصغيرة في الأرض، ستكبر وتنمو وتبسط سلطانها على ما تربيت ونشأت عليه. فتخيروا أصدقاءكم وانتقوا جيدا رفاقكم، تطمئن نفوسكم وتسلموا من شر البلية والأذى.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير. إذاعة المونستير.
1: أيها الأحبة، هذه إذاعة المونستير، ومنها نواصل السفر معكم في رحاب الكلمات مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. صباحكم فرح وسرور وتوكل وجمال. يقال إن ملكا كان يحكم دولة واسعة وكبيرة جدا. أراد هذا الملك أن يخرج يوما في رحلة طويلة ليجوب أرجاء مملكته ويتعرف عن قرب على منجزاتها وساحاتها ومبانيها، لكن قدميه تورمتا وآلمتاه خلال تلك الرحلة الشاقة، لأنه مشى طويلا في الطرق الوعرة. لذلك أصدر قرارا قبل رجوعه ينص على تغطية جميع شوارع وطرقات دولته بالجلد الناعم، لكن أحد مستشاريه كان ذكيا فأشار عليه برأي سديد، وهو وضع قطعة صغيرة من هذا الجلد الناعم تحت قدمي الملك فقط. فكان في كلامه معنى وعبرة وفكرة أعجبت الملكة، ومن يومها بدأ الناس في انتعال الأحذية. ومن هذه الحكاية نستخلص حكمة العقل وحسن التدبير.

قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك أبدا. المهم هو حقيقتك وما يعلمه الله عنك، فلا تهتم لما يحاك وما يقال من حولك. أنت تعرف من أنت، والله أعلم بحالك ونيتك وبما يعتمل في صدرك، فأصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين نفسك، ثم امضي مطمئنا في سبيل الحياة.

صديقي، تدرب على السكينة والرضا وأنت تستقبل نهارا جديدا. تدرب على أن تكون ممتلئا بما لديك من جمال. تدرب على حب الأيام الهادئة الجميلة التي تنام فيها دون مسكنات ودون مراهم أو وجع أو ندم على ما فات. عود نفسك على الصباحات التي تشرق فيها مع الشمس الجميلة مطمئنا على ذاتك وحياتك وأحبتك وكل أمنياتك. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية صوت لحبيب مرموش وأنغام سامي مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: هيا السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير، تحيي تونس اليوم السبت ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البايات في 25 من جويلية 57 و900 وألف، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم المواطنة والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57 و900 وألف باسم الشعب، ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ومثل إعلان الجمهورية سنة 57 و900 وألف تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 وألف. أعلن البريد التونسي أن مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل عملها بصفة استثنائية اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية، وذلك لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم في الأجال المحددة. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. ختاما، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا اليوم السبت 25 وغدا الأحد 26 من جويلية خاصة بالشمال. نهاية الموجز بعد قليل. بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

86 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 25 جويلية 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، هذه صباحية جديدة ونهار جديد نبدأوه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل كما العادة. رفقكم انتوا حتى للتسعة ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم، وهذه تحية توصلكم من عند نجلة عطيه بن محمد اليوم الموجودة معنا في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستنى وبقية فقرات ساعتنا الأولى، لكن قبل نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

ستة وخمسة وعشرين دقيقة وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المتوقع أنه تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف بالشمال وتكون في استقرار ببقية المناطق. الطقس باش يشهد اليوم سحب قليلة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تدريجيا ببقية السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب الشمال ومتموج فمضطرب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص تقريبا تو نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على أحوال طقس اليوم ونهاية الأسبوع. نشوفوه إن شاء الله كيفاش باش يكون. نواصلوا مع الغنيات ونرجعوا لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره ببشائر الخير.

0: وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream. حدث في مثل
4: في 25 جويلية من كل سنة تحتفل تونس بعيد الجمهورية وذكرى الإعلان عن النظام الجمهوري سنة 1957 بعد أشهر قليلة من الاستقلال ولادة الدولة الوطنية الحديثة. كانت قرار تاريخي خذه المجلس القومي التأسيسي ومن بعد يصبح لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. إعلان الجمهورية جاء في ظرف دقيق كانت فيه البلاد تواجه تحديات كبيرة، نسب أمية تجاوزت 80%، خدمات صحية محدودة، اقتصاد هش وبنية تحتية متواضعة، إضافة إلى مؤسسات دولة كانت مازالت في طور التأسيس. ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت الجمهورية بمشروع بناء الدولة، فتبنات المدارس في مختلف الجهات، تراجعت الأمية وتم إنشاء الجامعة التونسية، وأيضا تطورت المنظومة الصحية وتأسست الإدارة وشهدت البلاد إصلاحات اجتماعية بارزة، أيضا من أهمها مجلة الأحوال الشخصية اللي مثلت ما حتى فارقة في تاريخ تونس الحديث. اليوم وبعد أكثر من 7 عقود معركة التونسيين اليوم ماهيش بناء الدولة من الصفر، بل أصبحت معركة الحفاظ على مكاسبها وتطويرها. تحديات البارح كانت تتمثل في الجهل، في المرض، في غياب المؤسسات، لكن تحديات اليوم تتمثل في إنعاش الاقتصاد، مقاومة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. الاحتفاء بعيد الجمهورية ما يلزمش يكون مناسبة لاستحضار الماضي فقط، وإلا لتجاهل الصعوبات الراهنة، بل بتكون فرصة لقراءة التاريخ بوعي والاعتراف بما تحقق من إنجازات، والإقرار أيضا بأنه الجمهورية لا تكتمل إلا عندما تقترن الدولة القوية باقتصاد قوي ومؤسسات ناجعة. كل عام وتونس وشعبها حيين بخير، كل عام والأمل إن شاء الله يكون متجدد، وتقعد الجمهورية إطار جامع لكل التونسيين وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة إن شاء الله. 46 دقيقة مازلنا مواصلين معكم، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية في صباح بلا حدود مع أخبار العالم.
0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بونيت اللي تكتب: اليوم قد يحدث خلال 48 ساعة، زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير على أوكرانيا. من العناوين الأخرى: ترامب يفتح ملفات الحرب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وعلى حافة الانفجار الاحتلال يجتاح الضفة والمستوطنون يساعدون هجماتهم. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب: الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم في هجوم صاروخي على السعودية بعد ضربات نفذتها الرياض. ومن العناوين الأخرى: فرنسا حرائق الغابات تجتاح جنوب غرب البلاد وتجبر عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم، وإسبانيا أيضا حريق مدريد في ذروته والسلطات تعلن استحالة إخماده. من العناوين الأخرى: الأمم المتحدة: نساء مدينة الأبيض بالسودان عالقات بين الموت والاغتصاب. نمشي إلى موقع البي بي سي: التحالف بقيادة السعودية يضرب مواقع عسكرية في اليمن، وترامب لم يقرر بعد هجمات أوسع ضد إيران، واتفاق واشنطن النووي مع السعودية يتخلى عن مطالب أمريكية راسخة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: ترامب يتوعد بعقاب عسكري كبير وغموض يكتنف التهدئة. وترامب أيضا يكشف موعد زيارة نتنياهو. ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع، ونختم بترامب: إيران تتواصل معنا لكنها ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق. كانوا هذن بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تقرأهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة واثنين وخمسين دقيقة بعد تقريبا ثمانية دقائق من توا. موعدكم مع أخبار السبعة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية، خليكم معنا ما تبعدوش.
0: صباح بلا حدود.

0: تمام، السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسسات ودعوى صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. بين صهيل الخيول البربرية والعربية الأصيلة وهتافات الجماهير العريضة انطلقت في مدينة بوحجلة من ولاية القيروان فعاليات الدورة 31 للمهرجان المغربي للفروسية بمشاركة أكثر من 60 فارسا وفارسة توافدوا من مختلف ولايات الجمهورية رسموا على المضمار لوحات ملحمية تحتفي بالخيل وتترجم عمق الموروث الثقافي اللامادي للجهة. اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوا نكت أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويليا الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويليا الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. ختاما، نعى اتحاد الكتاب التونسيين فقيد الساحة الثقافية التونسية الكاتب أحسن نصر الذي وفته المنية عن سن يناهز 89 سنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن نخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها. كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا، نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت لكل المرأة تكمل الزربية متاحة؟
1: تبدأ فرحانة، ما تبدأ نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع لولو ولا بالثاني. كان بالطبع لولو نبدأ فرحانين الخاطر مش نجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها لربعة الدلال يدلل عليها ونأخذوا فليسات ونروح ونقضي وعد قضياتنا هذا ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
2: والربع مازال موجود التوى.
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى الفتشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.

هادي جويني نوصلوا معاه للسبعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا اثنية للخدمة وإلا ماشيين تعملوا تبحيرة على بكري. إن شاء الله نهاركم مبروك وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير. كما العادة الربح ديما موجود معنا في بشائر الصباح, واليوم تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور سهرة اليوم السبت 25 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. سؤال كما العادة تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال يقول: سهرة للفنان مراد باشا مبرمجة خلال مهرجان سوسة الدولي, شنية اسمها السهرة هذه؟ فما ثلاثة اقتراحات: التخميرة, عشاق المحفل, وإلا مقامات. تمشي وتجاوبوا على الباش فيسبوك متاع إذاعة المنستير, وكما العادة تدخلوا عملية القرعة, وفي آخر البرنامج نشوفوا شكون الفائز وإلا الفائزة معنا بالتذاكر لحضور سهرة اليوم السبت 25 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. بخلاف هذا, شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ كما العادة دقيقة صحة تستناو عناوين نشرة أخبار الثمانية, الأخبار الرياضية في سبور أنفو, وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غناية حلوين مازالوا يستنى فيكم. ومقبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: تغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي ألمة، عمري 7 سنين. مش نحكي لكم على المايون بتاعي. هو المايون بتاعي هو لونه برتقالي فاتح ومرسوم عليه ستيتش، وزادة هو مزين برشا، ونمشي أني تجيه زي مال البحر. نعوم مع أختي صغيرة في الشمبر متاعها، وساعات قطعيني نمشي الماما ونمشي البابا ونقول له يعمل لي بلونجون. وزادة هي ماما ديما نشري لي شيشي وبابا يشري لي جلاس. وزادة أختي اسمها ميار، عمرها 8 شهور. هي قد قوتة ياسر. وزادة هي ديما أنا وياها نلعبوا بالليجو. وزادة نخرجوا مع بعضنا نلعبوا بالتروتينات وهي بالكهرباء متاحها، ونلعبوا بالدرجيحات وبرشا حاجات. باي باي.

0: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات ربي فرح الجميع، مريض السكر زيادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما لازم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. وكعبة الحلو بتبيع نجم يهزها إذا ياخذها في داره كتيح له السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كده سكر معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربين الماء، بدي بينا يشرب أكثر من لتر ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف. وكيك عادي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان السيدي.
1: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. واليوم مكاتب البريد تفتح أبوابها استثنائيا. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للكهرباء بكل جهات اليوم. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
5: عيد الجمهورية. عيد الجمهورية.
4: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
5: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
6: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
5: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش تتم عملية إحالة ملكية عربة سيارة أو دراجة نارية؟ الأمر يتطلب تجهيز ملف وإيداعه لدى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري في أجل ما يتجاوزش 15 يوم من تاريخ إمضاء عقد البيع. يتضمن الإجراء عقد البيع واليلزم يكون ممضى ومعرف بالإمضاء من الطرفين، شهادة التسجيل المتمثلة في البطاقة الرمادية الأصلية باسم البائع، شهادة المعاينة الفنية مسلمة من مركز فحص فني منذ أقل من شهر، التصريح بالضريبة، وصل إيداع التصريح على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات، ومطبوعة تسلم وتعمر بمصالح الوكالة الفنية للنقل البري، ودفع معاليم التسجيل وإحالة الملكية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ أخبارنا بفريق النجم الساحلي والإدارة النجم الساحلي أنهت رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان، زين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز. اتفاق

الفراق بالتراضي مع حسم الصباح الجمعة أمس بين جميع الأطراف. هذا القرار بتوصية مباشرة من الجهاز الفني لفريق جوهرة الساحل المدرب الفرنسي لعدم الاقتناع بالجهازية الفنية الثلاثي لم يقدم بوتمان وبن معزوز المرمود المأمول خلال الموسم الماضي، في حين نعرفه بن أحمد لم يشارك في حتى مباراة رسمية مع الفريق منذ انضمامه. في المقابل النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة قريب من مغادرة النجم الساحلي، بما أنه وجدي كشريدة يحب يتحول لفريق أوروبي وتحديدا الدوري اليوناني. أبلغ كشريدة إدارة النجم الساحلي برغبته في المغادرة مع تنازل عن مستحقاته. النادي قاعد يدرس فكرة التخلي عن خدمات خاصة بعد تمسك بقراره وامتناعه عن التمارين. بالنسبة لوجدي كشريدة، ذكر وجدي كشريدة رجع للنجم الساحلي في الموسم الماضي. بالنسبة لي أيضا نحكيه على فريق النجم الساحلي، النجم الساحلي مطالب بمبلغ قيمته 1,600,000,000 لتجنب خطر عدم مشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم. عبد الله العامري نذكر اعز صفوف النجم الساحلي بعقد لمده زوز مواسم، وايضا اللاعب اشرف بن ذياف قادم من فريق ترجي جرجيس على صفوف النجم الساحلي لمده زوز مواسم. هذا اول انتدابات فريق النجم الرياضي الساحلي. اللاعب السابق للأمراضي بحمام سوسة يمضي رسميا لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، والمستقبل الرياضي بالمرسى يدخل في تربص مغلق اليوم أول مباراة ودية ضد الحزم السعودي بداية من الساعة 5 مساء. فريق الخالدية البحريني يعلن تعاقده مع اللاعب التونسي أسامة السهيلي بعد نهاية تعاقده مع فريق النادي الإفريقي. أسامة السهيلي 29 سنة خطة ظهير أيسر، سبق له باش تقمص عديد الفرق من بينها الفريق الأم الاتحاد المنستيري، جمعية جربة، الأولمبي البيجي، الملعب التونسي، الترجي، النادي الإفريقي. أحرز مع فريق النادي الإفريقي لقب بطولة الموسم الماضي. نقعد مع الانتدابات، واللاعب السابق للترجي التونسي ومستقبل سليمان أسامة الهيشري أمضى عقد احترافي بمدة زوز مواسم مع فريق نجم المتلوي. اللاعب أسامة الهيشري خطة مدافع يكون أول انتدابات الفريق في هذا الموسم. فريق الترجي التونسي أجرى أول مباراة ودية ضد النجم الخميري، فاز 2-0 وسجل زوز أهداف فريق الترجي التونسي المنتدب الجديد رائد الشيخاوي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أن يوم 10 أوت هو آخر أجل أمام الأندية لاستكمال شروط القانونية، خاصة بعد تسوية الديون للحصول على جائزة المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الجديد، مؤكدة عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منحة الإجازة وفق اللوائح المعمول بها. محكمة التحكيم الرياضي حددت يوم 8 أكتوبر المقبل موعد لعقد الجلسة الاستماع في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المجمع بين المنتخب السنغالي والمغربي، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدم بشأن القرار الصادر على لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أيضا محكمة التحكيم الرياضي التاس رفضت طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي الباجي، تم غلق الملف نهائي. نرجو نحكي أيضا على الميركاتو، واللاعب البلال الماجري بعد تجربة في الدوري الليبي وتجربة في فريق الترجي النجم الساحلي، أيضا الملعب التونسي يعود للبطولة التونسية من بوابة النادي الرياضي البنزرتي. الترجي التونسي في بلاغ رسمي يغلق ملف تجديد عقد يوسف البلايلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض مع اللاعب. الفريق أكد الشروع في دراسة خيارات أخرى لعدد من اللاعبين في سوق الانتقالات لتعزيز صفوف الفريق. في فريق الأولمبي الباجي وقع غربلة العديد من اللاعبين من الرصيد البشري واستغناء على 10 لاعبين من طرف الإطار الفني بقيادة المدرب الأسعد معمر، لإدريس الحابوبي، نسيم حسني، عباس الشيحي، سيف الجربي، أيوب العوجي، أيوب السعيدي، آدم بوجناح، أيوب النصري، حمزة سومر، وهاني الدبوجي. نذكر الغربلة متواصل في فريق الأولمبي الباجي تحت إشراف المدرب الأسعد معمر. نقطة نهاية سبورانفور، شاركم أسعد ليا، مرجعكم محمد وكامل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
0: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشيء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير أبو محمد. صباح الخير كيف مستمعين دار الوطني.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وأيضا ليامات الجاية نهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش تكون؟
1: بالنسبة اليوم طقس باش يكون طقس صافي لقليل السحب أغلب المناطق، ما فما إمكانية العشية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتشمل تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب، وضعيفة معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بالمناطق الشرقية لشمال تونس، ورجاء من خلال البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أن البحر بيكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب تدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. واليوم الحرارة في ارتفاع طفيف بمناطق الشمال وفي استقرار بقية المناطق، وين تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 37 درجة كحرارة القصوى، سوسة 38 درجة والمهدية 35 درجة، بينما القيروان 44 درجة. بالنسبة لغدوة تتحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا، وبالتالي غدوة نشهد انخفاض تدريج في درجة الحرارة تبدأ بمناطق الشمال وتشمل الوسط والجنوب، وتكون الحرارة في حدود أو أقل من المعادلات العادية لهذه الفترة، وتواصل الانخفاض ثلث الأسبوع القادم. ما تقعد إمكانية بتاع ظهور الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار، وتقعد الريح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، وبالتالي البحر مازال مضطرب فشل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال، ويتواصل البحر مضطرب فشل الاضطراب نهار الاثنين ونهار بداية نهار الثلاث العشية تقلص ارتفاع الأمواج، وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع وإن شاء الله ياخذوا احتياطاتهم اللازمة
0: إن شاء الله. شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:56 دقيقة 4 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

0: الثامنة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: تونس، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية. وبالمناسبة، مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا اليوم حصة عمل صباحية لتمكين أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد اليوم. إلى تفاصيل النشرة. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. ففي مثل هذا اليوم من شهر جويليا 1957 تم إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، ودخلت بعده تونس مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهورية. الزميل محمد بشير الشكاك والورقة الصوتية التالية.
2: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن إن تونس دولة جمهورية.
3: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
4: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
3: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
5: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين التونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
3: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة، إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010، وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل، بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022، ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: واليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. حصة العمل الاستثنائية في مكاتب البريد ستكون اليوم من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاج تونس على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، فقد عبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية ضد دولة تونسية، الأمر الذي قالت الخارجية أنه يتجاوز الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع القادم لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل نهاية هذا الأسبوع. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد. أوضحت شركة تونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة حرفائها ووسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات. في موضوع آخر، وفي إطار السعي لإعادة تشغيل شركة حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة، أكد رئيس مدير عام الشركة كريم بوعوني أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و16 أسبوع مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان لإنهاء مرحلة التهيئة والدخول في مرحلة الإنتاج.
6: إعادة نشاط معمل حليب بلادي، وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار باش يقوم بدراسة تدوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله بعد الدراسة الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل النشط، يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي تقوم، ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: أعلن الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من هذا الشهر لتصبح 863 دينار للطن، وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. وأوضح رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف نزار العياري أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمجابهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة.
7: قاعدين نمر بموجة حر غير مسبوقة استثنائية، حرارة هذية تتأثر بها جميع الحيوانات اللي يربيوها، الأبقار، أغنام، الأضرار تبقى لسبب. وهذه علاش احنا الحقيقة كان تدخل متاع ديوان الأعلاف باعتبار كنا في إطار التفاعل الحيني مع حرفائنا. اليوم اللي لابد مش انه المربي يكون قريب من مدجنته، يكون قريب من الحيوانات متاعه، يكون قريب من الاسطبل متاعه. اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة الذرة، مادة فيتورة السوجة، مادة الشعير، ومادة النخالة والسداري متحكم فيهم من ناحية مستوى أسعارهم. المواد المعتمدة في قطاع الإنتاج الحيواني نوعين، فما مواد ننتجها ومواد نوردها، مواد طاقية معناها تعطي الطاقة للحيوان، وفما مواد بروتينية. عادة المواد اللي ننتجها في بلادنا خاضعة للإنتاج أعلاف الخشنة، في غياب آلية تعديل الدولة وتدخل المباشر كانت تشهد في بعض الفترات ارتفاعات غير مبررة، وهذه المقاومة فقط من طرف المراقبة ما تكفيش. الهيكل العمومية تتدخل مباشرة من توفير مخزونات تعدل بها الأسواق وتفرض بها لون تاع أسعار.
0: 10 دقائق بعد 8 صباحا نهاية نشرة الأنباء، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا اليوم حصة عمل صباحية لتمكين أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، والزميل مختار كمون أعد ورقة بالمناسبة سلط الضوء فيها على إجراءات 25 من جويلية عام 21 و2000 التي اتخذها قيس سعيد وأنهى بها مرحلة ما يعرف بالانتقال الديمقراطية. عودة على هذه الإجراءات وما أنتجته من تغييرات على الواقع السياسي ونظام الحكم في تونس مع المحلل السياسي والأستاذ بالجامعة التونسية فريد العليبي في الورقة التالية لزميل مختار كمونة.
8: يرى المحلل السياسي والأستاذ بالجامعة التونسية فريد العليبي أن قرارات 25 من جويلية عام 2021 كانت مطلبا شعبي وضرورة حتمية لإنقاذ الدولة من الوهن الذي أصابها جراء تفشي الفساد وتفتت مؤسساتها بينما كان يعرف حينها بالرئاسات الثلاث.
9: في تلك اللحظة أو المرحلة التاريخية تعطلت دواليب الدولة، تفككت أواصرها، الأجهزة المختلفة أصبحت مشتتة، كأنما الدولة أصبحت غائبة موزعة بين قوى متصارعة في ما بينها، وهذه القوى أصبح يصطلح عليها من حيث تمركزها في رئاسة ثلاث، كأنما تونس فقدت رأسها. فضلا عن ذلك تخشى الفساد ونهب المال العام وتعمقت معاناة الشعب.
8: وأفاد فريد العليبي أن من أهم الإنجازات التي وقعت بعد 25 من جويلية إنهاء العمل بدستور 2014 وما تسبب فيه من تشتت للسلطة وضعف للدولة، وصياغة الدستور الجديد الذي قال إنه أنهى حكم أحزاب كانت مرتبطة بالخارج.
9: قطع مع تشتت السلطة وما سمي بالرئاسات الثلاث، قطع مع تفكك أوصال الدولة، وهذا يعني أنه اتجه ناحية مركزية الدولة بل حتى مركزية السلطة، وهذا مهم بالنسبة لبلد خارج من انتفاضة شعبية وخارج أيضا من وضعية يمكن وسمها بأنها وضعية سادت فيها الفوضى العفوية، وخاصة أن هناك دول يعني قريبة كانت تعيش على وقع تلك الفوضى. قرارات الرئيس الجمهورية أنهت ذلك عبث أحزاب يعني مرتبطة أساسا بالخارج وخاصة من جهة التمويل الخارجي.
8: ويؤكد فريد العليبي أن الإصلاحات السياسية التي قام بها رئيس الدولة بعد 25 من جويلية أعادت للدولة هيبتها ومكنتها من التعامل بندية مع الخارج وتنويع شراكاتها وعلاقاتها الخارجية.
9: من ضمن هذه الحصيلة هناك تأكيد على السيادة الوطنية، ورأينا ذلك يعني في علاقة بالاتحاد الأوروبي رغم الشراكة الاقتصادية، ولكن سياسيا هناك يعني اختلاف أيضا مع أمريكا خاصة في علاقة بالقضية العربية الفلسطينية. طبعا عن ذلك هناك لذلك التواجه شرقا، لافروف زار تونس، الرئيس التونسي زار الصين. قلت هذا التنميع العلاقات يدخل في صميم السيادة الوطنية.
8: في المقابل يعتقد أستاذ الفلسفة أن رئيس الدولة لم ينجح إلى حد الآن في تكوين كتلة تاريخية واسعة قادرة على تأمين القيادة السياسية لهذا المسار الذي بدأه في 25 من جويلية عام 2021.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
11: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: ولد بحر.
1: 28 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح وقاية ولد بحر. كما العادة نرحب بمدام نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح السعادة لمستمعي إذاعة المنستير. واليوم عيد الجمهورية، نتمنى أن تونس ديما تكون بخير
1: إن شاء الله. شكرا لك ومرحبا بك مرة أخرى مدام نوزة. اليوم باش نحكيو على خيار البحر.
2: أي دونك برشا عبيد ما تعرفهمش محمد. خيار البحر هي كائنات بحرية اسمهم بالفرنسية كشي يعرفوهم لي زولوتوري، ورغم اللي هو عنده قيمة بيئية كبيرة، اليوم باش نسلط الضوء على القيمة البيئية لهذا الحيوان المائي واللي هو ينتمي لشوكيات الجلد، وبالفرنسية نقولهم ليزيكينوداغ، يعني هو من نفس الفاميليا نقولوا متاع إتوال دماغ نجم البحر متاع قفود البحر اللي هو لوكسان ولا غسي بالدرجة نقول عليه. وفي تونس عنا زوج أنواع محمد، مع المعروفين برشا برشا أنواع هما، ولكن باش نحكي على زوج أنواع معروفين في تونس اللي هما بالتونسي اسمهم خيار البحر بالنسبة للزوز، بالتونسي دونك خيار البحر ولوتوري بالفرنسية ساعات يقولوا لوتوريا هما، والاسم العلمي نتاعهم لوتوريا بيلوزا، واحد آخر اسمه أولوتوريا بولي. طولهم هذوما دونك نلقاوهم بين 20-40 سنتي، وشبهوا ياسر الخيار نتاع البر، نلقاوهم ناكلوهم نحطوهم في سلايد، ويوزنوا بين 300 غرام إلى أكثر من كيلو حسب النوع وحسب العمر نتاعهم، ولونهم ينجم يكون أسود بني غامق بني أحمر رمادي، والجسم نتاعهم استواني كيف ما الخيار بالضبط الخيار اللي نحطو في السلطة نتاعنا، يكون جلده سميك خشين وفيه حبيب صغار هكايا نلقاو مع جسم نتاعو، وعنده دير بفمه 20 مجس نسميهم هذوما، ولا هما نسميهم لوامس، ولا هي عبارة على زوائد لحمية نلقاوهم دايرين بفمه، علاش؟ باش يستعملهم لجمع الغذاء. تحرك هذا ببطء شديد بواسطة أقدام أمه، بيصور أنت الخيار بتاع بتاع البر ركب فيه هكا أقدام صغيرة كل شيء، وقت يحب يتحرك يتعبيه بالماء باش ينجم يتحرك، أما ولكن ديما يقعد تقعد المشي بتاعه بطيئة كما الفكرة كنت تذكر دو ديك الخيار هذا يا محمد، ديك هو ما يصطادش يبلع هكا هو عنده اللوابس نتاعو، تقرب له الطين الرمل بقايا النباتات الحالب المجهرية البكتيريا المواد العضوية المتحلة، دونك هو اش يعمل هنا كي نقول مواد عضوية متحلة بكتيريا وكل شيء، دونك هو يخدم كآلة تنقية لقاع البحر، دونك تبدا يقول عليه عامل إضافة، دونك لهنا ممتاز هذا ومدخل في عمله هذا، فهمتني؟ دونك هو يعدي حياته كاملة ينظف كل البحر، هيك علاش عنده دور بيئي مهم، ويعتبره العلماء مهندس النظام البيئي، على خاطر شو يعمل هو كحنا كي قلنا هو قاعد يقي في البحر ينحي فيه من الأوساخ اللي فيه، فهمتني؟ دونك خاطر ينظف قاع البحر، يعيد تدوير المواد الغذائية، يهوي الرواسب بالطريقة هذه، ده يهوي الرواسب ويساهم في تقليل حموضة الرواسب، ويساعد كذلك أعشاب البوزيدونيا على النمو، ونجم نسميه لهنا مصلحة البحر أو عامل الصفاء النشيط اللي قاعد يعني. وعنده وسيلة دفاع غريبة محمد لهنا
1: اللي
2: هي هذه كان هيك ممتاز يعمل غالب محمد شخص يخرج مصارنه صحي بيهم جزء منهم يقدمهم في ريسة، يعطيه قلت له في المصارن مش هو نجم يهرب، وبعد أسابيع فهمتني الأمعاء نتاعو نجم يعاود يصحهم ويجيبهم من جديد، وهكاكا هكا هرب من الفريسة نتاعو، هكا عطاه حاجة يتلهي فيها نطول اللي هو ينجم يهرب من الفريسة هذه. شكرك في المحطة.
1: كل مرة نسمعه غريبا.
2: والله ما عرفت عالم الحيوانات، أنا وصفتو الحيوانات البحرية عندهم برشا أسرار غريبة ياسر، وسبحان ربي فهمت كل واحد عطاه طريقة باش ينجم يهرب من الفريسة من المفترس نتاعو. هذا النوع من الحيوانات باش تسألني محمد يتاكل ولا ما يتاكلش؟
1: أنا سمعت اللي يتاكل، فما في بلدان يتاكل.
2: يتاكل وبرشا مدن تكون بعمل شي في متاع، خاصة كيف نحن خاطر الحمى متاعه ما سبقش من جموش لنكن نجول يقوموا بعملية تاكل عندي برشا مدن تاكل برشا هدوما أكثر المفروض معروفين في أكل الشفاف. بعد التجفيف محمد عملنا عليه احنا انا هوني كان عندي الحظ معناها اني نختمت عليه برشا في المخبر لهنا في اطار مشروع بحث ممثل وممول من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. والاهم النتائج اللي تحصلنا عليها في نطاق مشروع البحث هذايا هو اللي في 100 جرام خيار بحث مجفف نلقاو فيه 50-70 جرام بروتين. شوف احنا ديما نحكيو على الاسماك 20 جرام واحنا نقولوا في سمك طازج فهمتني بين 50-70 جرام بروتين. الدهون ما فيش برشا دهون لقيناهم اقل من 60 جرام. لقيناه كيف كيف اللي هو غني بالكولاجين وغني بالاحماض الامينيه الاساسيه وعنده كذلك الزنك المغنيسيوم الحديد الكالسيوم السيلينيوم وهكا علاش يعتبر غذاء عالي القيمه بعد التجفيف. وفتين محمد بالذات يسميوه هايتين اسمه هكاكا ويقدموه في الولائم الكبيره. احنا نعمل في تونس كسكسي بالحمل علوش هما يعملوا وليمه بخيار البحر. كيف كيف احنا في مونس كلاس العام الهجري نعملوا الخطيط هما يقدموه في راس السنه الصينيه نتاعهم ويعطيوه للمرضى وكبار السن. وكيفاش ياكلوه محمد؟ ما هو قلنا مجفف هكا ولا لا؟ يركزوه في الماء نهارين ومن بعد يطيبوا بيه عندهم حاجه معروفه على الاخر الحساب نتاعهم على الخضر ومعاه هالهاتشات هذايا اللي تعتبر على خيار البحر المجفف. وتوا باش نرجعوا للمخبر فهمتني؟ وخيار البحر هذايا في عائله مركب حيويه محمد سميه لي موليكول بيكتيف باللغه الفرنسيه يقدموا بها الحين في الطب والصيدله. هيك علاش هو عنده قيمه كبيره واللي هما اهم وحده هي الاوروتوغين اللي هي مشتقه من الاوروتوغين هذه الاسم العلمي لخيار البحر. والمركبات اللي تستعمل اثبتت انها مضاده للبكتيريا مضاده للفطريات مضاده للالتهابات وعندها نشاط ضد بعض الخلايا السرطانيه. هكا علاش توا قاعدين يستعملوا فيه ساعات حتى العباد ياخذوه مجفف يقول لك ماشي ما يبرى المريض نتاعهم من المرض هذا عافاه وعافاكم الله. الحاجه الثانيه عندهم
1: ونختموا مدامه
2: اللي هي فهمتني اللي هي دونك تدخل في بعض المكملات الغذائيه خاصه صحه المفاصل والغضاريف وعندهم الفوكيدان واللي هي تعتبر منشطة للمناعة. عنده الكولاجين مراون واللي دخلوا في تصنيع مصحفات التجميل وعنده البيبتيد الغام اللي هي تساعد في تنظيم الضغط والدم. طيب نرجع لتونس محمد باش نكملوا فقرة اليوم والتبحر تلقاوه تقريبا على كامل التوحة التونسية من بنزرت البنكبان وهو في تونس كائن محمي محمد يخضع لتنظيمات ورقابة والهدف هو حماية المخزون الطبيعي وضمان استغلاله بطريقه مستدامه. نشكرك محمد.
1: شكرا لك. شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. وصلنا لنهاية فقرة ولد بحار بعد لحظات معرض الصحافة ونرجع نواصل معكم حتى للتسعة.

من إذاعة المونستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي سلطت الضوء على الحرائق التي أتلفت 4000 هكتار حتى الآن، وطالت ولايات الشمال وتوسعت في ذلك. للحديث عن الحرائق بكل من فرنسا وإسبانيا وتونس والجزائر والتي فتكت بغابات المتوسط. وفي موضوع آخر حول ذكرى اغتيال محمد الإبراهيمي، قال نجله إن العبث بضريح والده حقد وانتقام. وبمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، عنونت الشروق مقالا لها كالتالي: من سلطة الفرد إلى حكم الشعب. على صعيد مغاير تقرأنا في شروق اليوم بخصوص الصندوق الأسود لعالم السحر والشعوذة والذي كشفه القبض على مشعوذين. ثقافيا اهتمت الشروق بمهرجان قرطاج وأكدت أنه في قبضة السماسرة من شباك التذاكر إلى السوق السوداء. دوليا تساءلت الصحيفة فيما نتنياهو يحرض وترامب متردد الحرب الكبرى تقترب. من جهة ثانية كتبت الشروق حديثا عن تحضيرات لاجتياح لبنان وطرحت سؤالا: هل يفعلها الشرع؟ ونختم جولتنا في الشروق بالرياضة، حيث تجدون خبرا يهم ترجي الغاضب والبليلي متهم بعد أن أخلف وعوده وتنكر للجميع وهرب إلى الجزائر. أما فيما يخص النجم تقول الشروق إنه يراهن على شبانه في ظل العقوبات. وختاما وفي خبر حول الإفريقي، عنونت الصحيفة: فيتو أمام الخضراوي وآية مالك. نمر الآن إلى جريدة الصحافة، حيث تقرؤون في الصفحة الخامسة خبرا يهم الخارجية التي استدعت سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شهيد

0: زيارة كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني إلى جبل تكرونة، زيارة دعا فيها إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية. وفي ذات الصفحة تقرؤون حول فحوى مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية. جاء فيها أن التعاون العسكري بين البلدين وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة كانت أهم المحاور التي تناولتها المحادثة. ونختم جولتنا في معرض أبرز الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح بجريدة الصباح التي جاء فيها مقال بالصفحة الثانية بعنوان الدولة تشدد اليقظة لحماية المرافق الحيوية والسلم الاجتماعي. ذات الصفحة تناولت كغيرها من الصحف الأخرى موضوع استدعاء الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية لسفيرة فرنسا للتعبير عن احتجاج شديد اللهجة على حوار تلفزي في قناة فرنسية. أيضا نفس الصفحة أيضا تحدثت عن إحياء تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. وفي ذات المساحة نقلت الصباح عن ستاغ نفيها برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي اليوم داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات. نمر للصفحة الثالثة أين نقرأ حول انفراج حرارة الطقس لأكثر من أسبوعين انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل. كما نجد في نفس المجال حوارا مع مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية، أكد فيه انطلاق برامج تدريبية متخصصة في مهن التحول الطاقي. الصفحة الرابعة للصباح اليوم تضمنت لقاء مع مدير عام الغابات، صرح خلاله أن العامل البشري هو السبب الأساسي في اندلاع نسبة كبيرة من الحرائق وفق المعطيات المتوفرة. وفي الصفحة الخامسة نتصفح خبرا يخص مصنع الألبان سيدي بوعلي من ولاية سوسة والذي يستعد لاستئناف نشاطه مجددا، والعنوان تونس تسرع مسار إنقاذ مؤسسات صناعية استراتيجية كبرى. ونختم بالصفحة الثامنة والتي أحيت الذكرى 13 لاغتيال محمد البراهمي. وبالمناسبة قالت مبارك البراهمي اليوم إن الاعتداء على قبر الشهيد يمثل عملية اغتيال ثانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3.

0: حج الوفا والصبر والود والعشرة.
1: تونس للي جيها منيمة مسمية. تونس خضار ونوار. تونس ريحة النسر والياسمين. للا البيع حكاية بلاد وأرض لجديد. تونس تبسيمة على الفم للسايح ولولاد البلاد.

سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية.

0: تقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجي لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة وخيط على عين المكان كما كنا هرسبت مع ناسي محمد البواب. صباح النور.
1: بخير ليك محمد وكل السادة المستمعين على أمواج إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد, هذا اليوم الباسم الأغر. أغر لماذا؟ لأنه يعني نحتفي به بذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا, ذكرى 69 لإعلان الجمهورية طبعا والخروج من بوتقة الملوكية. اليوم حبينا نعيش والأجواء هذه من خلال يعني التواجد بالوجد والوجدان مع الناس اللي بشكون حاضرة اليوم في مدينة المنستير من خلال يعني قراءة الفاتحة وخلال برنامج سنعلن عنه تباعا مع ضيفنا الرجل النشيط فتحي بسباس. أنا الآن موجود قبالة المقبرة الشهداء, هذه المقبرة التي كما يقال هؤلاء الشهداء الذين رووا بدمائهم يعني أرض تونس من أجل استقلال, من أجل منعتها وعزتها. طبعا كنا يذكروا يوم 31 أوت 54 خاصة هو اليوم اللي عرفنا فيه أربعة من خير شباب تونس اللي توفوا في هذا في أرض المنستير إلى جانب شهداء آخرين يعني كانوا سبقوهم. على كل احنا باش نعيشوا الوضع هذا من خلال تظاهرة ستكون موجودة في مدينة المنستير, ولأنه سمعت هناك بعض التغييرات طبعا للحدث الجلل سيحكينا عليه سي فتحي. بس طبعا عنده دوبل كاسكيت تقريبا سي فتحي, هو رئيس نادي الأجيال وكذلك الاتحاد الجهوي للمحافظة على التراث البرجيبي. مرحبا بك سي فتحي, كنت تعطينا الأسماء الصحيحة بالذات, خصوصا وأنت دائما نشاط, ربي يمتعك بالصحة والعافية ودائما شباب.
2: صباح الخير لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير. احنا اليوم موجودين بذكرى 69 كما قال السيد محمد, ذكرى انبعاث الاعلان على استقلال تونس, وهذا جلولي فارس يوم 25 جويليا 57 على الساعة السادسة مساء اعلن الجمهورية. انا كنا موجودين خاطر نسكنوا في باردو. الحدث هذا لما اعلن عني صدقني اللي الناس خرجت بدون اي لا شيء لا ابتهاجا بالاعلان الجمهورية, وفي نفس اليوم اعلن على انتخاب زعيم حبيب بورقيبة كرئيس للجمهورية. احنا اليوم حابين نحن ذكر ذلك, لكن للاسف فقدنا
1: الشخص العزيز مدير اذاعه طبعا المنستير
2: منصف الهرقلي اللي كان هو مستشار للمكتب الجهوي لجمعية الوفاء محافظة تراث زعيم حبيب بورقيبة, ونفس الشيء مستشار لنادي الأجيال بالمنصير لأننا نترسو.
1: سيقتصر الاحتفالات على تقريب بعض الأمور, وفما الأمور الفنية ممكن باش تقتصر باش معناتها تلغيوها إن شاء الله.
2: إن شاء الله باش نختصر وعلى قراءة الفاتحة زعيم حبيب بورقيبة ثم نتوجه شهداء المنصير ثم نتوجه إلى مقر نادي الأجيال لتدشين المعرض الوثائقي حول مسار المسار الجمهورية, وهذا باش نقتصروا على ذلك لأن باش نلغيو كل الاحتفالات الموسيقية اللي كانت مبرمجة باش نلغيوها لأن حدادا على سي منصف الله يرحمه, فهو كان هو رئيسنا,
1: هو كان بس نقول له خلينا نقوله بصراحة في إذاعة المنستير فترته من 84 89 عرفت الإشعاع يعني الكبير. والله يا محمد ونحن قاعد نعمل في الحديث في بجنب المقبرة, والآن من محاسن السلطان سيناجي محمد سيناجي طبعا الهرقلي نجل أكبر الأستاذ منصف الهرقلي بحضنا سيناجي, كنت يعني تقرأ في فاتحة أنت والوالد يقول لي على روح أخونا العزيز وبونا اللي حبيناه يقول لي سيناجي.
3: نعيشك شكرا, بارك الله فيكم من إذاعة المنستير على هذه البادرة ونحييكم الكل ويعطيكم الصحة والله يرحم الوالد.
1: تقول لي سي منصف بالنسبة لكم أنتم مش حتى لكم أنتم برك, بالنسبة لكل إنسان أنا أقول بمطلع إنسان مثقف متمكن من فنون اللغة العربية, خدم العديد من المجالات إذاعة المنستير نتذكر وأنا صغير عرفت إشعاع كبير في وقته, هو يقول هذا يزيدكم إحساس بالفخر لرجل مع حقيقة حبوه برشا ناس.
3: أكيد هو كان قدوتنا ورجل معناها تميز بالإبداع والالتزام والنظافة والنزاهة, وإن شاء الله ربي في الجنة وإن شاء الله نواصل المشوار.
1: احنا تسمع كلمة البارح وفما ابنه نذكر محمد يعني كذا من ناس مختلف المشارب الثقافية والفكرية يقول لك نضيف اليد, والله هذا شخص وجيه من صيادة يمكن محبة كبيرة لسي منصف يقول لك نظافة اليد, يقول لي شفت يعني انشراح والفرح في وجوه أخوك أنت رائد وناجي يظل عندها قيمة.
3: عندها أكيد عندها وقع كبير برشا على خطر كل شيء علمنا الأخلاق والالتزام قبل كل شيء وإن شاء الله والتميز. وكان الحقيقة إنسان يحب العمل متاعه ومجتهد كثير وحاول ديما يكون في الريادة والتطور ويعطي نفسه أهداف ويحاول ديما يطمح أنه يتجاوز الأهداف هذيك. وإن شاء الله احنا نواصلوا المنهج اللي خلانا عليه والله يرحمه وبارك الله فيكم مرة أخرى على البادرة هذه. بارك الله فيك.
1: صح سي ربي يبارك لك. وكما قال سي فتحي ممكن فما كما قلت فما إن شاء الله كما قال سي ناجي سي فتحي فما تأبين أو عفوا فما أربعينية أحداثها وشان بتكون موجودة في نادي الأجيال. سي فتحي ممكن ناخد منك كلمة الختام. يقول لي النشاط ذكرنا النشاط اليوم شو عايش بشيء تصر بالضبط
2: النشاط اليوم عقد فاتحة بريح دعيم حلو الكبار ونتوجهوا لبريح سوداء يقال فاتحة ثم نتوجهوا إلى مقر نادي الأجيال لتجهيز معرض وثائقي حول أعلان الجمهورية.
1: يعني الأمور كله وريتني يعني كان برنامج ثري يقول لي ألغيته
2: لا أجلناه للحدث هذا لأنه مش معقول مازال كيف قدنا راجل من رجال المنصير باش نعملوا نشاط ثقافي مش معقول وأخر شيء جلناه لفترة أخرى.
1: الحي فما كان فما تقديم كتاب الحي سيد رشيد سيرشيد سيرشيد حرز الله طبعا هذا الرجل يا محمد تقريبا نقول عالم في الجغرافيا. هذا الرجل ديما يقول على المنصير ما يقول شبه جزيرة يقول أرخبيل المنصير. نحييه رجل معناتها عنده خرائط عالمية على مستوى يعني مش جغرافيا وكان باش يقدم كتاب وممكن وكما قلت الرجل الناس نحتفيو بهم هذوما إن شاء الله ربي يفرج عليه بطبيعة الحال هو إن شاء الله يمده بالصحة. هو الشقيق الأخ بشير حرز الله اللي كان يشرف على فرقة الشباب على كل وعليه كذلك وعليه حرز سعلي خوم هذا سعلي متاع يعني المعوقين بطبيعة الحال واللي كانت الراية تونس من أحسن النتائج اللي حققناهم كانت زمن سعلي بالحق المربي والمعلم سعلي حرز الله على كل حي وكل هؤلاء الأشخاص. وفي فتحي نخلي الكلمة في ختام
2: إن شاء الله احنا نذكر إن شاء الله ما بتعاون مع إذاعة المنصير نحيو ذكرى الأربعين وبفرصة هي باش نطلب من السلطات تسمية معهد من معاهد مدينة المنصير باسم منصف الهلكي.
1: نعطيك الصحة على كل تحية ليك ومن خلالك أنت يوم أمس الحقيقة باش نقول لا أضيع سرا الحقيقة سي فتحي كان باش ياخذ الكلمة وكلف الشخص يا عبد الله باش نكون كان ناخذ ممكن الكلمة لكن بالتنسيق مع سياسين والمشرف على الآن معناتها نائب مدير إذاعة المنستير. الحقيقة كانت كلمة معبرة يوم أمس مثلت نادي الأجيال مثلت المجتمع المدني ومثلت إذاعة المنستير باعتباره كان يعني حضور لافت. كذلك نحيي خونا ياسين قرب وحيي خويا فتحي الصخيري اللي له علاقة طيبة مع سي مصف الهرقلي وعرف معاه العديد من الأنشطة وكل من يحب إذاعة منستير إن شاء الله الله يرحمه وإن شاء الله ديما إذاعة منستير ولادة لأسماء كبرى يعني عملت في الحقل الإعلامي وكذلك أضاءت على إذاعات أخرى ومنارات إعلامية أخرى. محمد
0: شكرا لك محمد يعطيك الصحة تحياتنا لك وتحياتنا أيضا للسي فتحي بسباس اللي كان معك في المداخلة هذه 58 دقيقة. وصلنا لنهاية موعدنا في بشائر الصباح بالنسبة لليوم لكن قبل شكون الفائز وإلا الفائزة تنذكروا بالسؤال حكينا على سهرة الفنان مراد باشا شنو اسمها برشا منكم جاوبوا برشا منكم جاوبوا بصحيح. الإجابة الصحيحة هي عرض التخميرة والفائز الفائزة معنا اليوم بالتذاكر لحضور سهرة من سهرات مهرجان سوسة الدولي. نقول مبروك لأمال الحضري. أمال الحضري هي الفائزة معنا اليوم. أيضا الغناية غناية الختام كنا اقترحنا لكم زوز غنايات اليوم على صفحة رسمية لإذاعة المنستير غناية نعمة جد عليك وإلا هادي الجويني تبعني واخترتوا هادي الجويني اللي باش نختموا به اليوم موعدنا. شكرا لكم على الاستماع شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما في بشائر الصباح. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل وبقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في لمنه.

0: والتاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من شهر جويلية 1957 تم إلغاء النظام الملكي، ودخلت بعده تونس مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهوري. واليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. حصة العمل الاستثنائية في مكاتب البريد ستكون بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاج بلادنا على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومية ولمؤسساتها، ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية وفق بلاغ وزارة الخارجية. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم، مشيرة إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية المتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء، وشددت على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة وأن تراعي المقدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية ذكرى عيد الجمهورية.
4: هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: من إذاعة المنستير نحيي جميع مستمعينا، كل عام وتونس بخير، كل عام والشعب التونسي صاحب القرار الأخير والآخذ بزمام أموره. حصة احتفالية بذكرى عيد الجمهورية اليوم، سنحاول استرجاع على امتداد قرابة ساعة من البث المتواصل استرجاع أحداث إحدى الصفحات الناصعة من تاريخنا الوطني، مرحلة القطع مع نظام التوريث والحكم الواحد إلى مرحلة التأسيس والتحديث.
1: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
0: كيف صيغة تلك اللحظة التاريخية؟ ما هي الظروف السياسية والاجتماعية التي حسمت خيار الانتقال من النظام البيوي إلى النظام الجمهوري في تونس؟ كيف تقبل الشعب التونسي هذا القرار؟ وما هي الكواليس والتحديات التي رافقت ميلاد الجمهورية الأولى؟ وكيف نستحضر روح ذلك التأسيس لمواجهة رهانات الحاضر والمستقبل؟ كل هذا وأكثر نتوقف عنده اليوم مع ضيوفنا في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. أهلا بكم.
2: من تاريخ انتصاب أول ملك من العائلة هذه 20 سنة الأولانين شاول عباس و 15 سنة، ثم كيف ولات تطاحن ما بين ابنه دخلت بعضها ولات حرب داخلية بين الحسينية والباشية والدماء سائلة، يجيبهم عروش من الجزائر ولا الداي متاع الجزائر ولا الباي متاع قسنطينة متاع حصلوا هجوم على تونس وعروش في بعضها تتقاتل متاع حصلوا. بعد 10-20 سنة جاء سي محمد بي نفسه هو بيده دخل متاع حصل معاه جماعة أخرين، وهكذا بحيث منفصلها بدأ القعباش حتى قال إلى الحماية إلى استسلموا ترحصل معناها الفرنسوين، قال هذا الشعب التونسي خلصوا يوم 25 جويلية. الشيء اللي نحب نجزمه للتاريخ، فكرتش وأن يلزمنا نعاقبوهم الناس هذوما بإلغاء الملوكية، ما نظرتش إلى الماضي، انظرت إلى المستقبل، مش باعتبار وأن القرار اللي مش نقروه عقاب أو جزاء، لا، باعتبار وأن الماضي هذا ولا سيما الماضي القريب والحاضر الذات يجعلنا لا نطمئن على مواصلة سير الدولة هذه وعلى بلوغ أهدافها والسير بهالأمة نحو المجد والكرامة والحرية والاستقلال والازدهار، لا نطمئن على بلوغ الأهداف نتاعنا ما دام هالجماعة هذوما مازالوا على رأس الدولة في يدهم البزيم كما قال هو نفسه. هك الطابع هذاك اللي نجم يقلب به الحكومه تحصل الوقت اللي يلقى سند من دوله كبرى او من استعمار جديد.

0: مثل هذا اليوم 25 جويلية من العام 1957 اتخذ الشعب التونسي عبر نوابه في المجلس القومي التأسيسي قرارا شجاعا وحاسما، وذلك إثر تصويتهم بإجماع 90 من أعضائه من أصل 95، صوتوا لصالح إلغاء الملكية في تونس وإعلان النظام الجمهوري. كانوا كلهم شباب بمعدل أعمار يساوي 38 سنة، يقودهم لحبيب بورقيبة الذي كان أنذاك رئيسا منتخبا للحكومة وثل من رفقائه. اتخذوا قرارا يقضي بإنهاء عهود من الحكم الفردي والوصاية ويقطع مع النظام الاستعماري بكل أشكال غطرسته ومظاهر استبداده وتهميشه للشعب التونسي. وليقع الإعلان في مثل هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 57 900 ألف، عن ميلاد الجمهورية التونسية.
1: الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية، وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
0: لم يكن إعلان الجمهورية التونسية مجرد قرار سياسي فجئي، بل جاء تتويجا لشرارة تحولات عميقة وتفكيك ممنهج لركائز النظام الملكي الحسيني عقب الحصول على الاستقلال مباشرة. تضافرت مجموعة من الظروف السياسية والاجتماعية التي جعلت من الانتقال إلى النظام الجمهوري خطوة حتمية لبناء الدولة الحديثة بقيادة لحبيب بورقيبة والحزب الحر الدستوري الجديد. لمين باي كان آخر البيات الحسينيين يفتقد للشرعية والشعبية ووصف بالتردد والضعف. نظر إلى الباي وعائلتي على أنهم جزء من تركة النظام القديم الذي مهد للاستعمار أو تعايش معه، مما جعل فكرة الاستمرار في حكم ملكي تبدو غير متماشية مع تطلعات الاستقلال وبناء دولة عصرية.
2: مش مرتاحين سيادة باش تكون في التوانسة، يا توانسة انت الحصل عبارة عن رعية عبيد، ها من يعتبروها هذه بالتنس وبيع رباو بيع، حتى نهارت اللي شو مش نبوا عليه الحصل البيع الآخر باش يهزوه المنوبة انت الحصل، معناها في إقامة جبرية. صلي جاه الكوميسار قالوا الأولاد، قالوا هش كان أولاد قل الأسياد، هذا تربى وهذه مصيبة النظام الملكي، لكن يتربى في ترعرع في وسطه في جو ومنساه ومربياته، على أنه هذوك توانسة معنا ناس عبيد ونكون وزير معنا كيف كيف، هذا يجب نقرر حسابه، هذا شيش مأساة، وهذا أكبر خطر وقت اللي الإنسان بمعنى اللي هو قايم بوظيف، حتى ملك قايم بوظيف سياسي اجتماعي كذا، تكون له مركب غرور هكا واستعلاء اللي يولي بقية الأمة متاعه من سقط المتاع، مش باش نعاقب عليه، لا باش نقول له مش ممكن، باش نطمئن حب نبني، حب نبني دولة من العدم، من الخور اللي خلطوه، من الخندق اللي متراكم توا قرون، حبوا نبنيه دولة بالمجد مرة هذه.
0: ساهمت كذلك نتائج انتخابات المجلس القومي التأسيسي والتي فازت فيها الجبهة القومية بكل المقاعد، وهي المشكلة بقيادة الحزب الحر الدستوري الجديد وبالتحالف مع الاتحادات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل. هذا التحالف شكل الداعم الرئيسي لاتخاذ القرار، حيث تركزت السلطة بيد لحبيب بورقيبة وعين رئيسا الحكومة وبدأ العمل على سحب البساط تدريجيا من تحت أقدام الباي. يعتبر أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية فيصل الشريف أن الإطاحة بالملك لم تكن وليدة لحظة حماسية في المجلس القومي التأسيسي، بل كانت نتيجة تحولات عميقة ومدروسة في توزيع السلطة داخل البلاد. قام المجلس التأسيسي تدريجيا بتحديث قوانين الدولة وإلغاء المؤسسات التقليدية الموالية للباي وحل الحرس الملكي واستبداله بالجيش الوطني والشرطة التونسية، كما ارتبطت المؤسسة الملكية في أذهان الكثيرين بفترة الحماية الفرنسية والضعف السياسي، بينما كانت شعبية الحركة الوطنية بقيادة بورقيبة في أوجها.
2: فعلا يعني تونس بعد حصولها على الاستقلال وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 25 مارس 1956 كانت يعني أول حكومة وسميت حكومة الاستقلال أو حكومة بورقيبة في 15 أبريل 1956. تقريبا منذ تلك الفترة وصولا إلى 24 جويلية كانت مؤسسات الدولة ومؤسسات الجمهورية قد بدأت في البناء. حبيب بورقيبة الذي كان رئيس الحكومة وزير الدفاع وزير الخارجية في نفس الوقت جمع حوله تقريبا نخبة الحزب الحر الدستوري آنذاك وحتى مجموعة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومن الاتحاد الصناعة والتجارة آنذاك، وكانت فترة بناء، وكانت تقريبا الوجهة الأساسية هي تأسيس الجمهورية، لأن الجمهورية فيما بعد سيكون فقط أعلان يوم 25 جويلية. فمثلا في 18 أبريل 1956 تقريبا ربع أخماس ميزانية البيات تم حذفها، كذلك في 21 جمعة وهي تواريخ مفصلية يعني في تأسيس ما قبل الجمهورية، ولكن هي تقريبا تواريخ مؤسسة الجمهورية، هي تقسيم البلاد إلى ولايات وكذلك تثبيت شعار البلاد التونسية الذي سيكون شعار الجمهورية في نفس التاريخ. يعني ألغيت وظيفة القياد المشايخ الخليفة، فأصبحت بعد بالتالي الولاية المعتمدية كما نعرفه الهيكل الإدارية اليوم، وهذا تقسيم تربي مهم جدا. بقيت تقريبا أسس الدولة الجمهورية الحديثة، بالتالي منذ 8 أبريل تم تأسيس النواة الأولى للحرس الوطني، ثم في 30 جوان بالضبط في 56 تم تأسيس الجيش الوطني. فبالتالي نرى من هنا أن تقريبا هيكل الجمهورية تم تأسيسها، ولم يكن 25 جويلية إلا نهاية حقبة البيات التي دامت العائلة الحسينية طبعا 252 سنة في هذا التاريخ 25 جويلية 1956. كان الخيار آنذاك أن تكون دولة تونسية جمهورية، حتى أن النخب التي أرسلت من الجيش الوطني أرسلت إلى فرنسا، وكانت العقيدة الجمهورية تقريبا هي الراسخة أولا بالنسبة للنخبة التي درست في فرنسا بالأساس يعني في القانون وفي العلوم السياسية، وكذلك خيارات الحكومة التونسية آنذاك على رأسهم حبيب بورقيبة أن يتم تأسيس جيش وطني وحتى مؤسسات الأمن أن تكون عقيدتها جمهورية، وأرسلوا آنذاك إلى سانسيل في فرنسا لتتلمذ هناك وتتشبع بالروح الجمهورية. وحتى أن في المخيل الجماعي كانت فترة حكمهم تقريبا سيئة في المخيل الجماعي التونسي.
0: تتابعت الأحداث بوتيرة متسارعة قبل الإعلان عن قيام الجمهورية، حيث قامت الصحف الناطقة باسم الحزب الحر الدستوري الجديد في الترويج لصورة النظام الملكي كنظام بال لا يتناغم مع تطلعات الشعب. من ذلك ما نشر في صحيفة الأكسيون بتاريخ 23 جويلية 57، ومنها أذكر إن السلالة الحسينية ذات الأصول التركية تحكم البلاد منذ قرنين ونصف، ولقد أدركنا الذبول والنحول فصارت أشبه لشجرة ميتة سيجتثها الشعب التونسي وقادته، وسيتم ذلك وفق الأسلوب التونسي، فلا أهواء أو مبالغات، وإنما إحساس واع ومسؤول بأن ما ينجز ليس ثورة بل عملية ضبط للأمور وترتيب لها، وليس قفزة نحو المجهول بل هي خطوة إلى الأمام.
2: صورة العائلة المالكة بصورة عامة التي دامت 252 كانت تقريبا مرتبطة بالاستبداد. ذكروا كما المخزن انتفاض علي بن غذاهم والبيات الذين لم يكن همهم سوى يعني المصلحة الشخصية والعائلية، ولم يكن إلا بعض ما نادر منهم كما الموسف باي أو حمودة باشا الحسيني أو المشير أحمد باي، يعني قلة من كانوا من البيات فعلا تشبعوا بفكرة الدولة وعملوا للوطن وليس للعائلة فقط. فبالتالي يعد هذا التاريخ تاريخ مفصلي في تاريخ بلاد تونسية بتأسيس الجمهورية.
0: في صباح يوم 25 جويليه 57 900 و1000 اجتمع أعضاء المجلس القومي التأسيسي في قصر باردو تحت رئاسة الجيلاني فارس، وبعد مداولات ومناقشات حول مستقبل نظام الحكم وفشل المؤسسة الملكية في مواكبة متطلبات الدولة الحديثة، صوت النواب بالإجماع على إلغاء النظام الملكي وإنهاء حكم السلالة الحسينية.
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا، نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري، كما نكلف كلا من رئيس المجلس والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة لإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس في 26 ذي الحجة سنة 1376، وفي 25 جويلية 1357.

0: في يوم إعلان الجمهورية توجه وفد مكون من أحمد المستيري وزير العدل آنذاك وعلي البلهوان الكاتب العام للمجلس وإدريس جيجا مدير الأمن الوطني وعدد من الوزراء تحت حراسة الجيش لإعلام الباي بقرار المجلس التأسيسي. وعلى إثر ذلك أبلغ مدير الأمن الوطني الباي المخلوع بقرار الحكومة ووضعه رهن الإقامة الجبرية لتطوى بذلك صفحة الملكية وتبدأ تونس عهدا جمهوريا جديدا.
1: التصويت كان باعتبار أن المجلس الوطني التأسيسي كان تقريبا 80% منه يتكون ما يسمى بالجبهة الوطنية، أي الحزب الحر الدستوري، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، الذين تحالفوا في قائمة واحدة آنذاك في تلك الانتخابات. فكان المجلس الوطني التأسيسي يتكون من 80% تقريبا من الجبهة الوطنية، ومما دعا الحبيب بورقيبة آنذاك إلى تشريك يعني أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل، وحتى الفاشاني بالحاج عمار من اتحاد الصناعة والتجارة في تلك الحكومة، حتى يضمن التأييد التام أن ذلك في المجلس الوطني التأسيسي بإعلان الجمهورية. فلما يكون يعني ذلك التصويت يعني المطلق هو نتاج لذلك التحالف الذي تم في صلب المجلس الوطني التأسيسي.
0: مع اقتراب يوم 25 جويلية 57-900 من نهايته، تنقل لابريس بتاريخ 26 جويلية 57-900 نبض الشارع إثر الإعلان عن القرار. تقول: سرعان ما دبت الحركة في العاصمة، مكبرة الصوت تبث قرارات المجلس، بينما تعالى الهتاف باسم الجمهورية. يبدأ الحشد الذي كان متجمهرا في باردو بالانتشار في شوارع العاصمة. شماريخ نارية تطلق، وقرابة 8 مساء يعبر الموكب الرئاسي العاصمة تحت وابل من التصفيق والهتافات باسم الجمهورية، لتستمر بذلك الاحتفالات طوال الليل.
1: لعدم وجود شعبية لدى الحكام يعني البيات في تونس، كذلك باعتبار أن النفس الجديد الذي طرأ على سياسة تونس آنذاك وتشكيل أول حكومة يعني للاستقلال، كذلك بوجود جيش وطني وكان يجوب شوارع تونس وحتى في الجنوب وفي جميع الأمكنة، بين أن هناك صورة جديدة لتونس. يعني هذا ما قام به الحبيب بورقيبة في تلك الفترة ليبين أن هناك تغيير جذري في صلب الحكم، وما جولته تلك إلا لي معانقة الجماهير وتبيان أن تونس اليوم ذاهبة، لأن هناك صراع كبير آخر ستقوم به الحكومة هو إخراج الجيش الفرنسي من الأراضي المحتلة في تونس، يعني خصوصا قاعدة بنزرت، كذلك كتابة الدستور وتغيير النظام القائم. الدستور سيكتب يعني سنة 59 فيما بعد في أو 59، وأول يعني انتخابات رئاسية ستتم في تلك الفترة. يعني كانت هناك تحديات أخرى تنتظر الحبيب بورقيبة، وما خروجه ذلك إلا ليبين للشعب أن النظام تغير فعلا وأنه لا عودة للملكية بعد اليوم.

0: لم يكن إعلان الجمهورية التونسية أكثر من مجرد إلغاء للقب الباي، بل كانت مشروعا مجتمعيا شاملا نقل تونس من نمط الحكم التقليدي إلى عصر الدولة المدنية الحديثة. خلال تلك الفترة عاشت تونس مخاضا استثنائيا لتأسيس معالم الدولة الحديثة وتفكيك موروث الاستعمار والتجربة الملكية التي استمرت أكثر من 250 عاما تحت حكم السلالة الحسينية.
1: من يوم اللي استلمنا رئاسة الحكومة كنا نفكروا ونخموا ونقيسوا ونوزنوا، فرأيت بعد أعمال الرأي الإنسان معناها يطمان ويرمي الأمة في النظام الدستوري ويطمئن، يلزم يتحمل الإنسان ريسكو الفشل، يختار ثم بعد اللي يختار يعمل ويختم ويجاهد ويناضل باش ينقص قدر الإمكان من الأخطار اللي ربما تنجر عن ذلك الاختيار. فشعرت مسؤولية جهة أخرى نحاول باش نحسن الاختيار. روى عمل الرجل السياسي في كثير من الأحيان في التوفيق في الاختيار، لأن الطرق متشعبة متعددة وما تجمش تعرف كل طريق فين موصل، ممكن يوصل للهاوية وممكن يوصل للنجاح، وإذا حصل خذها طريق صعيب باش يرجع فيه باش يغلط يقول لا أنا عاود نرجع من كنا باش عاود ناخذ الطريق الثاني. ويا بابا الله يلزمو يقدم على أنه إذا فشل يلزمو يدفع الثمن.
0: لم يكن إعلان الجمهورية خيارا سياسيا عابرا، بل كان تتويجا لنضالات جيل كامل من الشهداء والمقاومين والمفكرين الذين آمنوا بأن دولة الاستقلال لا تكتمل إلا بكونها دولة المواطنة والسيادة الشعبية وسيادة القانون. كان الخيار واضحا، إعلاء صوت الشعب وتأسيس دولة حديثة تقوم على التعليم وتحرير المرأة وبناء المؤسسات الوطنية. مثل هذا الخيار نقطة تحول هيكلية أخرجت البلاد من نظام الحكم الفردي الوراثي إلى نظام الحكم الوطني المؤسساتي. هذا التحول

نظام رئاسي يعطي صلاحيات لقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة كيف كيف السلطة التنفيذية كلها بيد رئيس الجمهورية وليست بيد رئيس الحكومة. وكان هذا يوم تاريخي كذلك في غرة جوان 1959، واختار غرة جوان هي عودة عيد النصر وعودة بورقيبة مظفر بالاستقلال الداخلي. لجانب ذلك تكريس تونس كل المؤسسات الفرنسية الموجودة، نذكر على سبيل المثال تونس الأمن، نذكر التعليم 4 نوفمبر 1958، نذكر كذلك الجيش للاستعراض اللي قام به الجيش التونسي، تونس الإعلام، الصحف، الجرائد، الإذاعة التونسية. هذا الكل معناه كان ثمرة النظام الجمهوري، وخاصة هو نظام السياسي. تم إلغاء نظام القديم الذي وضعته الدولة الحسينية، وواصلت فرنسا معه فيما يتعلق بالجياد والخلفاوة والمشايخ التراب ومشايخ الزوايا. أحدث في 21 جوان 1956 هيكل جديد عين بموجبه تقريبا 14 موالي في كامل أنحاء البلاد ذاك التقسيم، وأصبحت خطة الخليفة تحمل اسم معتمد، وخطة الكهية هي معتمد أول. أحدثت كتابة اسم الكتاب العامين للجان التنسيق، وأحدث نظام جديد فيما يتعلق في الحالة المدنية في 59 فيما يتعلق بالدبلوماسية، والتحقت تونس كعضو في منظمة الأمم المتحدة، تعيين سفراء وقناصل عامين وقناصل في كامل الدول القريبة والعنا منها علاقات.

0: قبل إعلان الجمهورية كانت السلطة مستمدة من الشرعية الوراثية للعرش البيوي، وقد مكن التحول إلى النظام الجمهوري الشعب التونسي من أن يكون هو مصدر السلطات عبر ممثليه المنتخبين في المجلس القومي التأسيسي، مما كرس مفهوم المواطنة بدلا من الرعية.
1: بحكم تكوين القانوني والسياسي في السربان، وهو كان المتميزين ديما الأول على دفع متاعه في الحقوق، كلف أحد رجالات القانون في تونس يعرف باسم سي محمد الطاهر السنوسي، منذ كان في الإدارة ما نسميه قسم الحكومة، قربوا ليه وكلفوا كرئيس حكومة ثم كرئيس جمهورية بصياغة كل تقريبا المجلات القانونية وكل الأوامر وكل التراتيب الإدارية، بدرجة أن دائما يكون فيها الشعب ممثل، كل الفئات كل الجهات، وأصبحت دولة القوانين والمؤسسات. يحسب لهذا الرجل، هو رجل يعني في صمت، ما يحبش يخرج للصحافة وللإعلام، ولكن كان هو اليد اليمنى لبورقيبة في المجال الإداري، ولهذا من يقول محمد طاهر السنوسي يقول تقريبا كل المجلات والتشريعات التي مجلت اليوم تطبق.
0: نقل هذا التغيير إدارة البلاد من العرف والقرارات الأحادية إلى إطار دستوري وقانوني حديث. تم إرساء مؤسسات دائمة تدار عبر قوانين واضحة، كما كان إلغاء النظام القديم شرطا أساسيا لتمرير إصلاحات هيكلية كبرى لم تكن لتتحقق في ظل الحكم التقليدي، ومن أبرزها إرساء اقتصاد وطني مستقل، إقرار مجلة الأحوال الشخصية، تعميم التعليم وتحديثه وجعله مجانيا وعصريا لبناء أجيال تقود الدولة الحديثة.
1: البنية التحتية، السكة الحديدية، الطرقات، عملية التحديث لم تتوقف في الدولة والمجتمع. تونس أصبح رائدة خاصة بفضل جهود التعليم، وصلت ميزانية التعليم الذي أراده بورقيبة أن يكون جمهوريا، هذا شيء إلهام، ولائكيا، وخاصة هو تعليما عصريا. يعني جامع زيتونة رغم كل ما قيل من معارضات لم يتم هضم جانبه، بل تحول إلى كلية للشريعة وأصول الدين تابعة وزارة التعليم العالي، كانت كتاب الدولة وإدارة في البداية، ثم أصبح كتاب الدولة ثم وزارة، تليق بكل من يرغب في دراسة الشريعة وأصول الدين، وفتح 4 كليات عصرية، هي كلية الحقوق، كلية الآداب، كلية العلوم الاقتصادية، ومدرسة العليا معناها لترشيح المعلمين نسميها دار

0: المعلمين العليا.
1: كما جاء إعلان الجمهورية ليضع حداً لآلية توارث السلطة، محولاً هيكل الدولة من الإدارة السلالية إلى دولة القانون والمؤسسات، قضى على الامتيازات الملكية وأرسى قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لشغل مناصب الدولة دون تمييز طبقي أو عائلي. كما تحولت الميزانية الوطنية من خدمة البلاط والمرافق الخاصة إلى تمويل البنية التحتية والمشاريع الفلاحية والصناعية في مختلف الجهات.

0: على المستوى الدولي والإقليمي أسهم التحول إلى النظام الجمهوري في التأكيد على الاستقلال التام وإثبات أن تونس دولة سيادية تتخذ قراراتها بناء على إرادة شعبها بدون توجيه خارجي.
1: علم تونس رفع عاليا في المنابر والمحافل الأممية وفي مقدمتها نيويورك مقر منظمة المتحدة، اعتراف كذلك الولايات المتحدة باستقلال تونس بعد الأيام الأولى واستقبال معنا في أعلى هرم السلطة رئيس الولايات المتحدة لسفير تونس حبيب بورقيب الابن، كان معناها امتياز لأن قبول السفراء يتم من طرف وزير الخارجية وفي وزارة الخارجية لأول مرة، معناها اعتراف بقيمة تونس. مجلة الحوار الشخصية تكريس السمية العربية في الاتحاد القومي النسائي التونسي، تكليف النساء بعديد المناصب، هي كان في انتخابات مجلس الأمة 59 دخول أول امرأة تمثل بموجب عنها الانتخابات الوقع في 59 في الانتخابات التشريعية، وهي راضي الحداد ستنتخب كنائبة رئيس مجلس الأمة التسمية. وطبيعة الحال في مجالات أخرى أصبحت لتونس معناها سمعة ومكانة تحظى باحترام عديد الدول، انهالت تقريبا المساعدات الدولية أمام بعض كوارث الطبيعية اللي حصلت كما فازانة 59 وسوء التغذية ولغير ذلك، المساعدات العسكرية من بلدان حليفة أذكر في مقدمتها يوغوسلافيا، اليونان في مجال البحرية، يوغوسلافيا في مجال المدفعية، وكان هناك فرحة أو إجماع كبير على أن تونس أصبحت محترمة في الخارج وخاصة من قبل الدول العظمى، سواء كان حتى الاتحاد السوفيتي لم تكن لدينا علاقات اقتصادية وعسكرية، لكن بورقيب عنده استشعار وعنده معناها مخطط كونه تكون تونس حاضرة.
0: تاريخ 25 جويليا كذلك ارتبط رمزيا بمحطات تاريخية فارقة أخرى عاشتها البلاد، ففي مثل هذا اليوم من سنة 2021 عاشت تونس منعرجا سياسيا حاسما انطلق إثر احتجاجات شعبية واسعة طالبت برحيل الحكومة وحل البرلمان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وحتى الصحية، مما دفع برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 لإقرار تدابير استثنائية.
1: لابد من التذكير أن الظرفية السياسية لم تكن ملائمة، رغم تضحيات التونسيين قدم خيرة شبابه تقريبا في كامل المدن لدينا سجل شهداء وجرحى الثورة، لكن هؤلاء لم يجنوا معناها أثار تضحيات اللي قام بها مئات الذين استشهدوا في بقية البطالة في صفوف حاملي شهادات العليا مرتهميش، الأماكن الداخلية لم تشهد عناية، ظهرت مفاهيم مصطلحات جديدة كما حجرة ملسك الآفاق، رغم أن هناك قانونيا ما يسمى التمييز الإيجابي لكن هذا لم يتحقق، بالهجرة السرية وقوارب الموت لخيرة شبابنا من العاطلين العمل رغم أنهم يحملوا شهادات عليا، قفص أكثر الولايات متقدم تقريبا 40% من حاملي شهادات العليا وعاطلين العمل هم أصيل قفص، لهذا نشطت الهجرة السرية. ثم الأزمة السياسية بين رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية، الخلافات داخل قبة مجلس النواب بباردو إلى درجة أن توصل أحد النائبات الأستاذ عبد النوسي تلبس خوذة تجنبا لموجة العنف اللي أصبحت في مجلس النواب، وهذا لا يعكس نضج التونسي ومراكمة التجربة منذ 25 جويلية 57 في النظام الجمهوري. لهذا كان قرار رئيس قيس سعيد خلال التاريخ هذه نقول احنا التقت بلغة شكري بالعيد اللحظة التاريخية وأراد القيام بتغيير سياسي أو خضة أو رجة سياسية، ونزل إلى الشارع تظاهر تقريبا أكثر من 2 مليون مواطن ساندوا هذه الإجراءات وطالبوا في اجتماعات أخرى قام بها معناها في إطار التنقل لمعاينة تأثيرات جائحة الكوفيد، رسالات من الشباب نحو مساندته في إجراء تغيير جذري بموجب الفصل، وعد في خطب اللاحقة بتفعيل مسألة تشغيل الشباب في مسألة العناية بالمناطق الداخلية، التنمية المحلية، التنمية الجهوية، المشاريع والقيام بالمشاريع في ما نسميه احنا النظام القاعدي هذا الجديد. اليوم مطالبين بزيادة العمل بمضاعفة الجهود للمحافظة على كل هذه المكاسب التي ذكرناها للنظام الجمهوري، وتجاوز كل هذه الخلافات وكل ما العراقيل التي تطرح أحيانا بطريقة عادية أو أحيانا تكون بإعاز من بعض الأطراف وبعض الهياكل أو بعض حتى الدول التي لا يساعدها الاستقرار والأمن في تونس.

بعد عقود طويلة من إعلان الجمهورية الأولى في العام 57-900 وبينما تستمر تونس في كتابة فصول حوارها السياسي والاجتماعي اليوم، كيف يمكن للجمهورية أن تظل وفية لروح التحديث والسيادة التي قامت لأجلها دون أن تفقد قدرتها على تجديد نفسها والاستجابة لتطلعات كافة أبنائها؟ وفي الأثناء لا ختام لعهد قطعناه على أنفسنا، سنبقى على العهد حصنا منيعا لهذا الوطن والدرع الواقي له.

0: الشاب ملولش المهدية عالموجة 95.7
1: إذاعة المنستير
2: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
1: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
1: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزلة ميم من ولاية نابل نداء استغاثة للسلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مطالبين بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة. عبر المكتب التنفيذي لمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان عن بالغ انشغاله عما ترتب عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء وغير المبرمجة من خسائر مادية جسيمة، قال إنها طالت آلاف المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها. أكدت شركة تونسي الكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد اليوم بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. شهدت مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عشرات الشبان بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. أعلن رئيس الوزراء بحكومة الكيان المحتل بنيامين نتنياهو أمس عن سلسلة إجراءات أمنية وتوسعية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة، وأعلن نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة. وفي الختام، اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على بلدات جنوب لبنان حيث أقدم على إحراق ونصف عددا من المنازل في منطقة صف الهواء بمدينة بنت جبيل وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناتة في إطار سياسة تدمير تستهدف قرى وبلدات الحافة الأمامية. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللي لك

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. الشعوب ما تتوحد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
3: أوفياء برنامج شهادات حية، أوفياء إذاعة المنسيين، مرحبا بكم في هذه البرمجة الاستثنائية بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية 25 جويلية 1957. بنفس المناسبة ارتأينا كذلك تسليط الضوء على معركة السيادة ومعركة الجلاء، هذه الحرب التي خاضها جيشنا الوطني الناشئ بين 19 و23 جويلية 1961 للإجلاء القوات الفرنسية عن آخر قاعدة بنزرت. بهذه المناسبة العزيزة تكون لنا عديد الإطلالات حول اللحظة التاريخية لإعلان الجمهورية ثم معركة بنزرت، وسعداء بحضور معنا في المباشر قدموا من تونس خصيصا صديقنا وابن الإذاعة العميد الأستاذ توفيق عياد المتقاعد من الجيش الوطني التونسي ورئيس السابق لجمعية قدماء ضباط الجيش الوطني التونسي بجهتي الوسط والساحل، وكذلك الوكيل الأول الأستاذ عبد الحميد الرياحي أحد أبطال معركة بنزرت في شهر جويلية 1961، وبالمناسبة كنا قد استدعيناه في برنامج شهادات حية وألحقنا على أن يصدر مذكراته حول هذه الحرب والمعركة ومعارك أخرى خاضها صلبة الجيش الوطني التونسي. وبهذه المناسبة أصدر الأمس فقط مذكراته بعنوان شهادة للتاريخ عن معركة بنزرت جويلية 1961، قمت بتصديرها له، وسعداء بأن يحدثنا عن هذه المرحلة الهامة وكذلك تاريخ الجمهورية كيف عاشه كتلميذ طالب آنذاك في الجامعة الزيتونة ومع العائلة الوطنية باعتباره ابن وطني في ضاحية راس طابية في تونس. تربط بالزعيم الحبيب بورقيبة علاقات وتيدة. مرحبا حاج.
4: وبيك عايش بارك الله وفيك.
3: شقيناك من تونس رغم الظروف الصحية والحرارة ولا غير ذلك.
4: مش حتى إحراج.
3: مرحبا سي توفيق، أنت ولد الدار ما كما قلها ما عندناش بروتوكولات. ما هي آخر الأخبار؟ عملت الطبعة الثانية للتضحية كتابك حول معركة بنزرت.
5: نعم، يعطيك الصحة بارك الله فيك وبارك الله في إذاعة المنسير على الدعوة، وخاصة الدعوة في المناسبة هذه مناسبتي.
3: أيوة مناسبتي.
5: وصحيح الكتاب الثاني شاف طبعا تاع الثانية بعد نعم. بعد تعديله وإصلاحه فيهم بعد ما أعطيت بعد ما وميزالي يطلب ربما حتى النشرة الثالثة مش يكون زاد في تم فيه تطورات.
3: مشتوق على الطبعة الثالثة زاد
5: بإذن الله.
3: مش تضيف معطيات جديدة؟
5: ثم معطيات جديدة، لكن قبل ذلك ثم عندنا كتاب ثاني اللي هو كله دراسات مبحوث حول معركة بنزرت. وفيه زاد شهادات، منهم شهادة تاع الوكيل الأعلى عبد الحميد الرياحي. وشهادات أخرى مختلفة اللي هي كلها تمس معركة بنزرت تختلف
3: بالعربية. هذا
5: ثم جانب
3: هو جانب قسم عربي قسم فرنسي
5: قسم قسم
3: قسم فرنسي. نعم قسم باش نزيدوا أكثر ندخلوا في الأحداث والتطورات الخاصة بهذه المحطة الهامة في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية، لكن قبلها مش نبدأ مع الحاج بحكم فارق السن وهو معناها أب الجميع. حاج وقت اللي نقوله النظام الجمهوري وقتل ترفع مع العقيد الأسمر بوزيان، وقتها مشيت مش تعطي شهادتك حول معركة بنزرت، قال لك شكون القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
4: هي وقتها بعد بعد الاجتماع ذاك في الاجتماع
3: قام هو لموكم في وزارة الدفاع وقت سلباهي لضغم وزير الدفاع
4: وقت في القسم الأول وزارة الدفاع.
3: أيوة.
4: وقت سدعونا بعد المعركة عام 64.
3: أيوة.
4: بعد ما لمدوا شهادات وتضحيات مشاكل وكل شيء.
3: أيوة.
4: لمدوني وعيتوا لي أنا مسرطع شو حضرب الصغير.
3: أيوة.
4: وجاء وقتها بشير بن عيسى
3: القائد. أيوة. العقيد
4: بشير بن عيسى المرة قاعد ما هوش داخل مش معه ولكن في الاجتماع الداخل ثم برشا ضباط منهم ابو هلال
3: ايوه عم صالح الله يرحمه
4: ابو هلال ومنهم زين العابدين بن علي
3: ايوه وقتها مازال في رتبه قبطان ملازم ايوه
4: لا لا
3: قبطان
4: نقيب
3: نقيب ايوه
4: وسالني وقت رسم بوزين قال لي كيفاش حكي لنا على الواحد المعركه
3: معركه مزارت
4: حكيت على بعض الحاجات عاد من جد من ثم طرفه الوقت اللي تغصرنا في جبل كبير نهبط على الساكر وقت درنا انا ما كنتش نتصور نسيت ما كنتش نعرف ديجا وقت درنا بالكاميون يضرب الفرنس الشوفير في الليل الضوء يشعل نتاع ستوب فرنسا ورانا احنا سيدي صالح وجبل كبير مش بعد ياسر عمادهم عرفوا الحقيقة مش مسافة مش كبيرة ياسر
3: فهمت
4: الله رموا علينا بالمورتي كتر ما مورتي كتر ما هذا مش لاعب
3: مدفعية
4: جاب ربي احنا جينا على الحرف انا وقت كنت عامل حساباتي بجيش على الكياس جيت على الحرف متاع الكاريير بالعاني حرف كاريير باش نهبط مع الحرف
3: باش ما يتفطنوش
4: وقت اللي وقع الضرب قدة ربي سبحانه وتعالى لزبيت طاح في الكاريير مجيش وتحت الكعبة البرة مشينا هذا أنا وقتها عيت يا ربي سيدي عبد القادر بدون ما نشعر
3: تلقائية
4: العساكر وقت اللي المشاريع حدك وصلناه وصلتم السبيطار بعد هبط لتونس قالوا لقت عيت الوزير يقول يا سيد الوزير وشوش الرياح عيت يا ربي سيدي عبد القادر قالوا جيبوا لي يا شوش الرياح رسم بوزين بعد قام قال لي نشكرك باسم القائد على الجيش وضربني على كتفك
3: الله يرحمه الله يرحمه صحيح وانا قوي عامل سنسير ومن الكبار
4: لا مش عامل سنسير لا
3: شرشال
4: من ربي فرنسيز جاي من الضباط نتاع فرنسا
3: ضباط الأكاديمية الفرنسية
4: اللي كونوا الجيش في الأول
3: بكل
4: كان صعيب ياسر
3: صحيح
4: ومشى سفير
3: مشى سفير في الكونغو وخلى مذكرات وولده دكتور عادل بوزيان الطبيب اللي بعد خذا وطبع المذكرات والده نعم تفضل
4: عاد من بعد كيف ربنا يعني كتشي قال لي شكون القائد على الجيش فهمت قلت فخامة الرئيس حب بورقيبة قام نضحك صحيح
3: ايوه خطر هو القائد على القوات المسلحة بطبيعة الحالة حاجة هنا مش يمشي معك أكثر نار خرجوا من المؤسسة العسكرية نلبسوا كما يقولوا المظلة المدنية كيفاش عشت 25 جويلية 57 في تونس العاصمة
4: 25 جويلية 57 كنا كانت فرحة كبيرة ياسر ياسر وانا كنت نسكن وقتها في الحناية
3: الحناية تهز المال الكرتاش وتعبر
4: برضو
3: ايوه
4: هي احنا في الحناية نسكن بعد في شارع بوقطفة 33
3: ايوه
4: عاد وقتها الوالد كان مدير نتاع مدرسة هو المدرسة
3: القرآنية نتاع رستاب
4: عام 48
3: وهداها من بعد لوزارة التربية
4: ماتريالها كلها بالكراسي الطواول هذوك كواتروات عاملين مخلطين وهي فيها اربع اقسام وقتها مش ياسر كاريها من عند واحد خاطر الواحد كريهة هي
3: مكرية مش ملك
4: مش ملك
3: لكن ساعدوا سكر رستابيا والمجموعات الكل عاونوا باش عملوا مدرسة قرآنية
4: ساعدوا كل شيء باش عملوا مدرسة قرآنية اسمها البشرى
3: البشرى ايوه
4: عام 1948
3: ايوه
4: والوالد كان من المغضوب عليه عند فرنسا نقول لك
3: لخاطر من النشاطات الوطنية وعندك خالك سي عبد الحميد كيف كان شد السجن في الزندالة ومشى
4: عندي خالي زي محمد حطاب الرياحي هو تحكم عليه بالاعدام في الاول ومن بعد بلا بالاقصى
3: العفو الرئاسي من رئيس الجمهوريه الفرنسويه يطلب العفو ايوه
4: بعد مدى الحياه
3: ايوه
4: وبقى هو علاش هو وقت تربطه في القصبه نظرا نتاع القصبه القديمه
3: اللي القديمه ايوه وزاره الدفاع ايوه
4: مقابله بجنب بجنب الجامعه ما بين الجامعه والصدقيه
3: ايوه
4: مش وزاره الدفاع بين الجامعه والصدقيه
3: ايوه
4: عاد هذيك وقتها فهمتني هما باش يهربوا
3: نعم هاو نشوفوا الصور لهنا المتابعين في الصوره من الثكنه هذه الموجوده وصل عبد الحميد
4: هو وقتها وقتها نعم. فهمتي اللي خالي
3: المرحوم الحطاب الرياحي
4: محمد الحطاب الرياحي محمد الحطاب الرياحي
3: وهذه الصور معناها لوحده وتشد مع بشير زرق العيون اعتقد
4: هو وقت جاوا هما عملوا هذاك الجزر
3: ايوه
4: وهذاك الوالد
3: ايوه
4: هذاك والدي
3: ايوه
4: هما وقت اللي جاوا عملوا زور ربط الزور
3: اي
4: والمهم خط انا عديت الجوابه لك وكليت وكليت كف شويه لمدتي
3: وانت صغير مبعوث انت
4: من الحزب
3: من الحزبي واش
4: كنت ناشط برشا من صغير ناشط ونكره في الدم الفرنسويين من اللي انا صغير
3: اي واش تربيتوا على كل مبادئ هذيك واش ما تحبوش الظلم والقهر ولا
4: اي اخر تربينا في برشا الظلم برشا قهر برشا تعدي علينا قياسه تعدي
3: صحيح صحيح ثم اي واش من عائله اولاد رياح انتما
4: اي واش اصلا احنا رياح
3: اي 11 واحد الكلهم تشدوا
4: تشدوا ما اكثرهم رياحهم تشدوا الغبي رياح
3: اي واش هما ويتزوجوا من بعضهم قراء ابو نساء
4: بابا ما اخو بنت عمو
3: اي واش هذا هو
4: انا ما صدفه كنت نحكي والعقيد ما اخو رياحيه ولكن صدفه بنت احمد الرياح المحامي مفحص هذا ما كان تعرف حكايه من دحر في التاريخ
3: من دحر معروف ثوره كامله
4: اي ثوره هذاك رياحي
3: رياحي
4: من دحر ذوك مرياح من مفحص مفحص من جبل منصور
3: صحيح
4: جبل منصور شفت التاريخ
3: ايوه
4: ممكن قايد جبيره عند البيه
3: صحيح صحيح
4: قايد جبيره
3: بالجبايه والفلوس ايوه
4: ولا بيه فهمت نلعبوا اللعبه وقتها مشى باش يوصل واحد ثم واحد معاه قال له تروقت على الكرسي خلينا نشوفوا كيفاش يوديك الكرسي نتاع البي ولا قعد الكرسي ورعايته يحيى سيدنا حسين قال لنا البي وقت المهم البي دري ما عندناش نرجعوا
3: 25 جويليه
4: خلي وقت اللي جاب باش يهربوا ربطوا الزور ورموهم على البارير نتاع فرنسا خاطر تكلم الحيط
3: السور عالي بطبيعه الحال
4: وبونشي هيك محوش باش وقت واحد ما يتيحش هما عاملين التل هما عملوا الزور ولوحوهم وجدت الحزب اش عملوا وقت الحزب نحوا الزليز تحت الماده الزليز ولا الحجر شنو وحطوا لهم الرمل بالعاني
3: باش وقت اللي يهبطوا على الرمل
4: خدموا له خدمه مع البلديه
3: ايوه
4: خدموا له خدمه مع البلديه خاطر واحد وزير الدفاع
3: اي لاصق صحيح
4: وقت رماو تنقزوا على الرمل سي خالي جا في الاخر هو مريض ما حبش يقولوا له يقوم يعرفوه خاطر مندفع يجي يشد واحد على طاح يطاح تكسرت رجله ماشي زرق عيونه طاح تكلم ظهره
3: مسلسل وهم مع بعضهم
4: اي فمربوطين بعض الوقت كانوا مربوطين تقول ايوه هزوهم وقتها للسبيطار نتاع العمران
3: اي لا في المستشفى العسكري
4: المستشفى العسكري عندهم منطقه في فرنسا
3: ايوه
4: بعثني الحزب اخذوا لي ترخيص ومشيت قروني رساله وقتها فهمت الله اللي شغلوا رساله وقتها للدار السلام عليكم والدار هي حضرت وراها في الطبيب وتوقريب العرس ما عاد حد شيء
3: هو شفره نقولوا احنا
4: مشفره يعني
3: مشفره رساله مشفره
4: وانا ما نعرفش الحكايه
3: ما تعرفش شيء
4: ولكن فك العهد ذاك فهمت لقيتها انا مولد
3: هذا عام 53
4: انا مولد 58
3: 38
4: شنو
3: 15 عام
4: ايوه معنى ديما يرموا فيا في
3: الواجهه
4: دائما محطوط وانا ما ندفع خاطر الوقت اللي وقت تشد خالي هو وقت تشد خالي وقت أيوة. شيء اللي كونوا بقاو عندنا الخيوط نتاع المفرقه وخالي وقت كان يوري فيا الله يرحمه
3: وهما يدرسوها وقتها من كتب تجيهم ويصنعوها
4: ثم واحد اسمه عمار
3: هذا تفكر
4: فيه
3: جزائري
4: يجي يقري فيهم
3: كيفاش يعملوا الالغام هذه وكذا
4: يشد حكه الطماط ما نعرفش شنو يعمل فيها كل شيء خلي خاطر ضرب برشا ما نعرفش ضرب حتى بسعدون
3: اي هذاك علاش حكموا عليه مدى الحياه
4: في ساقيه بالكرتوش ساقيه وهرب كعبتين كرتوش وهرب
3: وهرب بيهم
4: شكون داواه؟ داواه بن سالم بن سالم
3: الدكتور حمادي بن سالم سيب البي راجل ذكي
4: اللي من بعد
3: شد
4: شد الحبس تو داروا البلديه نتاع تونس نتاعها
3: باردو
4: هذيك داروا
3: وشد رئيس بلديه باردو
4: هذيك داروا هي هذيك هذيك خالي وقت خرج حطوها ياس فيها فيها البياج هذيك البلديه هذيك نتاع
3: محمد بن سالم
4: شوف الدنيا كيفاش
3: نرجعوا ل 25 جويليا
4: وقتها كانت فرحه كبيره ياسر 25 جويليا
3: خرجتوا انتم من الحنايه من الدار وهبطتوا لتونس العاصمه
4: في باردو الناس باش تهبل في باردو
3: وكان على بذع امطار المجلس القومي التاسيسي تسمعوا بالاذاعه وقت سي محمد المحرزي الله يرحمه
4: من اليوم
3: ونترحموا عليه توفى البارح سي محمد المحرزي وكان ضيفنا في شهادات حيه وكان صديق الزعيم بورقيبه وعينه فيما بعد سفير في قطر البحرين مع الإقامة في الدوحة نعم
4: وقتها فهمت أنا كانت الفرحة كبيرة ياسر، كنا ما نتصوروش في تولي تونس معنا جمهورية في
6: أيوة
4: بيات البيات كانوا متسيطرين ياسر، تعرف البيات الحمد لله مش برشا ناس ما عرفوش
6: ما يعرفوش
4: التاريخ اللي يكونوا البيات عملوا. تعرف البيات أسيد نحكي لك من أطرف الحكاية نتاع البيات، هو كونهم وقت واحد يبدأ عنده فرس كما يقولوا باهية ولا حاجة باهية ولا بقرة باهية ولا حاجة، يمشوا يقولوا الواحد من البيات
6: اي
4: يقولوا راهو فلان
6: خليفة ولا قايد
4: اي لك البيات يحب ذاك بونتوات كي نحوها
6: اي بشي نحوها
4: يقولوا راهو الله يحرم فيك الفرصة ديك بشي ذكها يبعث نفكوها يقولوا جيبها
6: هذاك علاش نقولوا احنا نسنت بيلك من البيليك
4: جيب البي ذاك حب له
6: ايوا
4: امور برشا حاجات
6: ما تجيش فما حوايج ما
4: تم ظلم كبير ياسر
6: صحيح
4: هم ظالمين اصلا واللي يطر روح قبل حتى في في في في منوبه
6: أيه.
4: يهرب من دار البي
6: ماش ما عادش يكلموا حد
4: ادخل الثانيه غديك ما عادش تترمي اقوم تهنين عليه
6: أيه. عند موجود عند البي
4: شكون منهم اللي بعد بالك اسمه ذاك سعيد بي ذاك اللي عمل الحاجه تباهي
6: ايوه كان منصف بي المنصب بي
4: لا خلف المنصب ثم سعيد بي
6: سعيد بي واش
4: دافع على برشا الناس وعمل كامل كدا وكان يدافع عليهم وكان يضرب البوليسيه وكان شنو هذوك اللي ناس ثم قلال ياسر منصب بي انا نعرفه وقت صغير
6: ايوه
4: بكل يركب الكروس ويبدا
6: يعمل دوره يمشي المنوبة ويمشي لبرشا بلايص
4: الفلوس يبدا يفرط في الفلوس
6: يفرق على الوليد
4: انا وقتها ما عجبتنيش الفاز الحق
6: توزيع المال
4: لا واحد فلوس وطاوله عباد تمشي التجارة كيف تتخطف شيء ما لا حالات ثم حالات باهية
6: اي صحيح
4: كان إهانة للعباد
6: ما تجيش للوحدة
4: ثم الناس ما يعرفوش
6: صحيح
4: احترم الشعب فقر مصقع
6: صحيح
4: الناس تسكن في الـ في الـ في الـ مش في الكواخ لا مش في الدواميس داموس
6: اي داموس
4: رمادا يحفر الواحد
6: لا اناره ولا تهوي او لا فما شيء
4: الاناره نتاعهم شنو حط شويه
6: بن وشعل ولا شمع وكو
4: شعل ولا شمع ولا
6: شمع
4: ولا حطوا زيت قنديل نتاع زيت
6: صحيح
4: ثم برشا حاجات ثم برشا وقت فقر كان في
6: صحيح على
4: وقت جات
6: الجمهوريه
4: الناس كانت اللي كانوا الجمهورية باش تولي الناس كلها في خير
6: وفي خير
4: بحبح
6: يفتكوا الضيعات والشركات والمؤسسات
4: وقتها حتى يغنوا على البيات بالعكس
6: بالعكس صحيح
4: سيد البي سروال مقطع
6: ولا تغاني كبيرة
4: شتم فيهم شتم
6: وغنات صليحة غناية على الجمهورية وقتها يوش على أحياء الجمهورية من الأسف المرحومة صليحة نعم
4: وحتى
6: تونس برات من الهم والتنكيدة هذه تقريبا الغناية المشهورة نعم
4: خلف نيشان ذهبي على
6: البرقيبة هذيك كيف
4: هذيك تشهرت برشا تشهرت برشا برشا حقا والناس كان أنت استغفر الله العظيم الرحيم ما عدها باش تعب بورقيبه بورقيبه هو كل
6: بطبيعه الحال ما هو خاطر منقذ هو قل لك من مشي
4: انا وقت عام 52 وقت طلع بالوزاره عرضنا له واحد شعب ترستابي
6: شعب ترستابي هو 13 جانفي وقت مش القى الخطاب الشهير نتاع المقاومه المسلحه
4: ايوه وقت عرضنا له وقت لبسك شي طنبولي دو سونتروا هذا
6: دو سونتروا ايوه
4: وعرضنا له وقدمت له انا وطفله وقتها باكو نوار نتاع شعب ترستابي
6: ايوه
4: واحتفلنا ونتعايط ونتصايب العباد تتعايط تصايب ثم كاين يدرس تما وكيفاش هو قال بلادكم وقتها عمل لك كلمات حماسيه
6: حماسيه وشجع فيكم الوالد وقتها باعتباره رئيس الشعبه
4: لا مش رئيس الشعبه وقتها لكن هو
6: عضو
4: في الشعب لكن المسؤول خاطر بابا الحرس الجدرميه وقتها عملوا فيه حاله كل مره يشدوه
6: كل مره صحيح
4: وقتها وقت اللي عملت المدرسه منع شويه
6: نعم ولا عنده شويه حصانه
4: حتى جات قدمت كلوك قالت له تنحي الجبة قريب الجبة
6: قريب الجبة
4: زيتون
6: تبيع زيتون
4: قالت له تنحي الجبة ونعمل لكم ندخلوكم وقتها خاطر ما كانش عندهم تقاعد
6: ما عندهم شيء
4: دخلوهم صندوق تقاعد
6: الصندوق تقاعد
4: وشوفوا عليكم ونعمل كذا كذا هو وقتها قديش هم 14 مدرسة يمكن
6: في كامل الجمهورية المملكة وقتها
4: معنا واحدة في الحلفوين واحدة في منوبة
6: وصوصة ومكنين وقرقنا وسفاقسة والقروانة حاجة قليلة عدد
4: 14 بالضبط من الوالدة محمد واحد آخر من نعم. من كنيسة
6: الكنيس
4: أيوة اسمه علي بن سلم
6: هذاك
4: صحيح منوبة صحيح هذاك علي بن سلم هذاك صاحب ياسر هو الوالد
6: الله يرحمه نعم اش نرجع لك سي الحاج والحديث معك ممتع نمشي والسيد العميد الجمهورية ونقول المؤسسة العسكرية والجيش الجمهوري المحايد والمبادئ الجمهورية وقت اللي تكونت وزارة الدفاع والاستعراض الأول في 24 جوان 56 شارع جنبتة محمد الخامس اليوم النواة اللي خرجت من الجيش العقيدة الجمهورية كانت موجودة في النواة الأولى لمؤسسي جيشنا الوطني
5: سؤال هام جدا ساق بكل شيء هي النواة الأولى متاع الجيش الوطني تكونت نهار 3 ماي أيوة. مش 24 مش
6: 24 لكن احتفظنا ديما بتاريخ 24
5: جوان كما معركة الزرق
6: والجلاء 15 أكتوبر وجميلية
5: الدفلي نهار 24 جوان النواة الأولى كذا والنواة الأولى وقت تكون الجيش متاعنا تكون من ضباط وضباط صف من الجيش الفرنسي
6: والدرك متاعنا نقولوا احنا الوجق
5: ومن جايين عند الجيش البي بتبعت حال الوجق
6: 1500 تقريبا الوجق
5: ثم 1500 والعسكريين ثم دور جايين من فرنسا دور 2500
6: اللي عملوا مختلف الحروب وشاركوا كما سي احمد العابد والمجموعة الكل
5: احمد العابد والطبيب كلهم قاموا بأعمال بطولية وشاركوا في حروبات في ودوشين وغيره وذلك
6: سي محمد بجاوي الله يرحمه شهيد المعركة
5: شهيد الله يرحمه نعم أنا نقول عليه رمز الشهداء
6: رمز الشهداء صحيح مش نحكيه عليه وكيفش توفى
5: نرجعوا باش نشوفوا هل ترى الجيش الجمهوري المجيش الجمهوري أنا الحقيقة قعدنا نخدم بك النواة هذه وتكونت أول نواة نتاع وحدات قتالية بيتم معنى الكلمة في 58
6: أيوة
5: بعد سنتين بدأت كونت نهدد على على على كتائب ديباتان بالفرنسية ولكن قدك الخليط هذاك والخليط هذاك ما يساعدش حقيقة باش يكون وحدات عملياتية
6: وحدة نقول وحنا وحدة ما هوش متماسك
5: وقتاش تونس تفطنت لكون الجيش متاعنا يزم إعادة نظر وإعادة ترتيب على ترتيب البيت بعد انقلاب تاع 62
6: محاولة انقلابية ديسمبر 62 المنسوبة لزهر الشرايطي نعم
5: ما تنساش لكون وقتها زاد ثم ضباط بعثيين
6: أيوة.
5: جونا من سوريا ومن
6: كيما عمر البنبلي والمجموعة
5: فوالا هذومنا أيوة. بطبيعة الحال بعدك وقتها الحكومة متاعنا قررت الخطاب تاع
6: بورقيبة اللي عملوا في الكافي
5: 13
6: جانبي
5: في الكافي حصل عام
6: 63
5: وقتها خذا قرار لإعادة النظر في الجيش وإعادة النظر في الجيش بنكون جيش تونسي جمهوري ينتمي إلى الجمهورية التونسية عنده شخصية تونسية
6: وما عادش يبعثوا للخارج كونت الأكاديمية العسكرية الفندق جديد
5: كونت الأكاديمية العسكرية تنسيوش لكون ثم حاجة أخرى يجب من نضيفها اللي هي عزل تقريب بخلق الأكاديمية العسكرية مع 65 حاجة ما يعرفوش برشا ناس لكون وقعت محاولة انقلاب أخرى من بوفيش
6: من جماعة ضباط الصف وقتها
5: جماعة ضباط الصف ومن المدرعات
6: وهذا ما كان عندهم بعض قومي عروبي
5: بعض قومي عروبي
6: معناها مندس التيار العروبي القومي في الصلب المؤسسة العسكرية
5: ما في ساعة فطنت لها
6: عام 65
5: 65
6: صحيح قريت عليها موجود في جان أفريكا عملت عدد خاص تقريبا بها وقتها
5: عندي حتى وثائق متثبت عندي حتى وثائق تثبت
6: وشكون يقف وراءها فمش ثابت
5: ما ثمش
6: قيادة فمش كذا
5: هنقول لك شنو وقع وقع إقالة 500 ما بين ضباط وضباط صف ضربة واحدة
6: استغناء على عملية تطهير
5: بيتم معنى
6: ما ظناش وقت التيار الإسلامي سي
5: لا التيار الطيارات اللي هي ما هي جمهورية جاتنا من بعض جاتنا الوقت
6: والبي أيواش أنصار البي وأنصار
5: المهم توي زمنا نكونه
6: جيش جمهوري
5: تونسي. أيوة. جمهوري بيتم
6: برشا 500 على 5000 وقتها
5: 500 500 اللي خرجوا عند الوثائق في فرنسية.
6: وانت طلعت على الأرشيف المزيه نتاعك سي توفيق كونك لأول مرة هنش نشوفوها في الجزء الثاني من هذه الحصة شاهد أرشيف معركة بنزرت من خلال ترخيص حصلت عليه من طرف وزير الدفاع السابق الأستاذ فرحات الحرشين.
5: فرحات الحرشين دي ساعة مشكور مجددا.
6: ومن بعد سكروه ما عاودش يفتح حتى الواحد.
5: ان شاء الله انا عملت مطلب جديد باش خاطر عندي
6: نوع مستحيل الكتاب.
5: لا لا لا لا عندي كتاب يمشي يتكلم على مهمه الفيلق التونسي برواندا.
6: ايوه مشيت انت وترأست.
5: انا مشيت كان معايا العميد توميه الله يرحمه.
6: ايوه انت الساحلين.
5: وبعده ارتقى الى القياده نتاع الوعد وانا خذيت الفيلق.
6: الفيلق
5: ايوه. ومشينا 850 رقبه رحنا 850 رقبه.
6: ما بحول الله لا باس.
5: سر ميت سر سلاح
6: ضحايا وجرحى
5: وقمنا بواجبات كبيرة
6: كما ينبغي ورغم صعوبة التقص ورغم الظروف والمهمة السياسية حرب أهلية 4 ملايين ماتوا في الحرب هذه تقريبا
5: لا لا لا 4 ملايين
6: 400 ألف تقريبا
5: 400
6: ألف تقريبا
5: هم تم عدد تقول حتى المليون
6: هذا
5: كشف أما الرسمي من المنوار من القيادة تم 500 ألف تقريبا
6: وتو يقولوا رواندا ارتقات التي تعمل في نسبة نمو اقتصادي برقمين معناها من العشرة فأكثر
5: مع كل أسف مش نكسك لأنه رواندا
6: تو بدأت تراجع لكن وصلت فترة
5: 8.5
6: أيوه 8.5 ونظافة وشوارع
5: رجعت تو النزاعات
6: رجعت النزاعات هم التوتسي والهوتو هم الزوز
5: القبيل التوتسي والهوتو والبيغمي 1%
6: هذا من الأقزام نقول واحد
5: والمسلمين 1% والتوتسي والهوتو
6: هم وأثر حصة إذاعية انطلقت الحرب الأهلية معناها فما شكون تجرأ في حصة إذاعية في المباشر باش تهم القبيلة الأخرى ولا عطاها وصفة
5: لا هي الأمور عندها
6: هي متراكمة لكن متراكمة. نقطة الانطلاق نقول
5: هذاك هذيك تقول أنت الفتيلة شعرة النار
6: أيوة
5: أنتو كان كل
6: نرجع سي توفيق للفكر الجمهوري بورقيبة عمل الأكاديمية العسكرية وعمل خطاب شهير في الدفعة الأولى في 67 يتحدث فيه عن العقيدة العسكرية خطاب مرجع هذايا رجعت لونتي وشفنا حتى فما إحالات كيفاش يوصف الزعيم بورقيبة وكيفاش يكون الجيش بالنسبة ليه كيفاش يكون جمهوري مدني لايكي وغير منحاز لأي حزب
5: هو الطابع اللي حب يعطيها رئيس بورقيبة الله يرحمه في الموضوع أيوة. بتاع الأكاديمية الميليتير
6: أيوة.
5: كان نرجع للخطاب بتاعه هو طابع عسكري بأتم معنى الكلمة
6: نعم.
5: واجباته معمولة مبينة
6: أيوة.
5: وصول إلى آخره انتماءته معروفة ما عندوش حتى مس بالسياسة ما عندوش نعم. حتى دخل في السياسة
6: واختيار حاجة على الأكاديمية فندق جديد كانت محتشدة يحطوا فيه الوطنيين قبل سمعت عليه وقتها كانت
4: أيوة أنا منعرف سكنة
6: أيوة. لكن قبلها كانت سجن في فترة الاستعمار 52 تقريبا
5: الاستعمار كانت محتشدة
6: أيوة.
5: أنت قالوا كل الخيار كان وقتها ما خيار صعب
6: أيوة.
5: لأنه بدأت تكون عنا ضباط تونسي وتكوين تونسي أيوة. وبرامج تونسية صحيح أنا كنا استوحينا البرامج تاعنا من جيش فرنسي إلى آخره
6: نظام الدراسات متاع سانسير متاع أيواش أكثرية أيواش فما ثلاثة سنوات بالبكالوريا وفما أيوة. دون البكالوريا
5: لا.
6: ما عندكمش هذوك ضباط صف
5: هذوك ما ضباط صف ولكن ينجم
6: يرتقي
5: يرتقي الى صف الضباط وذيك الحقيقه نافذه ممتازه
6: ومن بعد عملوا نتاع ليكول ديتا ماجور هذيك في باردو
5: شوف هي التدرج في التكوين أيوة. حسب التدرج في العديد نتاع
6: الرتب ايوه
5: وصلنا الى كون مش تكون عندنا برشا ضباط في التربوصات كما أيوة. مدرسة نقباء ولا أيوة. مدرسة تركان ولا حتى الكلية الحربية
6: أيوة.
5: المدرسة نتاعنا فوتي حتى فتحت أبوابها
6: للجميع
5: حسب للجميع بطبيعة الحال
6: دون استثناء
5: بقى اللي يمتازوا
6: أيوة.
5: في المدارس هذه هم زوج ثلاثة الأولى يخرجوا من المدارس كذا وأنا الشيء اللي حبيت نقوله لك هنا
6: أيوة.
5: أنه المدارس نتاعنا وضيعني من هالمنبر ضيع وحي جميع المدارس نتاعنا في مستويات طيبة إلى
6: مدرسة الأركان مدرسة
5: النقباء
6: مدرسة
5: الأركان ومدرسة الحربية خرجنا ضباط مهنة من تونس ومشاو قراوا في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا وكذا وجابوا نتائج ممتازة
6: أبلاو البلاء الحسن
5: وجابوا شهاد
6: شهيد صحيح
5: شهاد مع اعتراف من القيادات نتاعهم اللي كانوا الضباط نتاعنا في قمة من النلو.
6: ضبط صف حاج وانت عملت المدرسة متاع بنزرت ولا بوفيش؟
4: لا أنا في فندق جديد.
6: فندق جديد ومن بعد حلوكم البنزرت يظهر لي.
4: لا احنا فندق جديد تخرج من فندق جديد
6: 58 دفعة
4: 59 ومن بعد قول واحد دورة ثلاثة دورات بعدنا ولا أربع دورات
6: ومن بعد نقلوها
4: 65 تبدلت البنزرت
6: ولات بنزرت
4: كانت سانكين بطيون غديك بعد
6: الطابور الخامس
4: بقال فوج الخامس غديك وفي 65 رحلنا من بنزرت بجات لكل
6: كيفاش التكوين متاع الضباط الصف هذا كانت الأمية متفشية يقبلوا حتى من السنة الثالثة ثانوي كيفاش المستويات
4: ما سيرتيفيكات تود وانت ماشي
6: من الشهادة الابتدائية
4: وقتها بلدي باهي
6: ما لحقتش على فرنساويين كلهم توانسة اللي درسوكم وقتها الكل توانسة
4: كل ضباط صف وضباط كلهم
6: توانسة

0: الدار القادمة شفت أنا سالب وموجب إلا في الكورون.
1: سالب وموجب أيوه.
0: شوف سالب وموجب. أي. واحد ما يعرفش بالفرنسوية، الآخر ما يعرفش بالعربية، كيفاش نعمل لكم
1: كذا؟ كيفاش نعمل لكم كذا؟
0: قاعد مات.
1: لكن التكوين متين، يغرسوك العقيدة وكل
0: الروح المعنوية.
1: الأداء القسم وكل الاستعراض والمناسبات.
0: واللي ولا وثم حاجة أخرى ممكن أكثر وأكثر من هذه.
1: إيوة.
0: كنا نجوا على ثم بحث عتيق الشعب.
1: أي الشعبة وأنت الوالد كان في الشعبة وال.
0: ثم تقرير تمشي سرية.
1: تقارير سرية واش؟
0: ما يقبلوش له. يعني ولو يجيب معدل شنو؟
1: ما هوش متاعنا.
0: مش متاعنا.
1: مش متاعنا خافوا.
0: متشكك نعم. فيه متشكك في كم بعد ولد الأخوان جيا يصلي يخرج برا مش هروح. هكذا كانوا قبل مكثر فيهم مكثر. معنى أقول لك أمور سرية هي أمور سرية معنى على تلك الشعب هذاك أنا واحد من الناس وقتها هو أول ما بدأت مدرسة الإطارات في خزندة مع عمتها العام الأولاني كانت في خزندة دار عملوها ثلاثة شهور
1: مدرسة الإطارات تكون التكوين هذا على الوطني
0: وقتها جاءوا باش هدون المدرسة الوالد قال لا بعث خويا مشى خويا قرا شهر وبعد خرج قال لا خويا ما حشتيش قال الامور هذه ما تساعدنيش
1: تكوين خطر سياسي وما ياخذوا منهم من بعد المعتمدين والكتاب العامين وغيرها بطبيعة الحال الحديث نرجعوا للسيد العميد جيشنا اليوم كل تقريبا ما حصل في البلاد من هزات دائما كان على هذا الخط المسار الحيادي والجيش الجمهوري و نقول احنا الانضباط ومساعده في الازمات اخرها في مساله العطش ومساله انقطاع المياه شفنا معناها عديد الشاحنات العسكريه تمول في الشمال الغربي في الوطن القبلي مؤخرا صور اكثر من معبره
2: صحيح ومن الدور الاساسي للجيش الوطني هو الدفاع عن حرمه الوطن
1: ايوه
2: من جميع الاعتداءات
1: داخلية والخارجية
2: والخارجية بتابعة الحال بقى الداخلية تنتمي بكل شيء ترجع بكل شيء الداخلية ثم بمساندة تساندها القوات المسلحة العسكرية هذا ما يكفيش خطر احنا لنا أدوار أخرى معنا مش كان الدفاع للبلاد هو الدفاع الاقتصاد للبلاد
1: مقاومة الآفات والحشرات والجائحات والجفاف
2: الجراد
1: 88 تذكروا
2: كل مناسبة كل مناسبة كان
1: إلى السنوات الأخيرة
2: الحرائق كان يغرق
1: توا فما الحرائق موجودة حتى في أوروبا إسبانيا فرنسا نعم تغيرت المناخية
2: الموج الحرارية هذه نعم. شيء غريب
1: التلقيح عملت جهد في التلقيح مطلع الاستقلال الكوفيد
2: كيف شفت الجيش في الانترنت وفرق معنى الوقت دوره صحيح معني طلب منا مجهود إضافي منا كذا إلى آخره
1: إدارة مختصة كذا
2: ثم مهام مهما كانت تصيبها ما نجمش نغيبوا عليها
1: ما نجمش نغيبوا عليها
2: مثلا حماية الحدود وإلى آخره معنا ما نجمش نقصوا كما نقول الحدود باش نمشيو
1: للداخل
2: ورغم ذاك كل شيء وقاعدين وفقهم فضل ربي والحمد لله
1: والإرهاب والتهريب وغيرها كلها خاصة في المناطق الحدودية
2: هذه خبزنا اليومي
1: خبز اليومي وعمليات نوعية باش يتفضلوا
2: ومن فضل ربي من فضل ربكم شفتوا معنا ثم تغير نوعي بالكذا قدام من 2011 لتو
1: ايوه
2: معنا قاموا صحيح ثم عمليات ارهابيه قاموا بشري ولكن بعد ذلك تطورت الامور لكنا نحن سباقين الاستخبارات نتاعنا العسكريه الامن العسكري نتاعنا كان سباق الداخليه نتاعنا
1: بالتنسيق مع الدول المجاوره خصوصا الجزائر نعم هذا هو نعم خاطر يتسلوا من الحدود وما يجيوش نعم
2: ثم تعاون مثمر وكبير ياسر بيننا بين الجزائر
1: الحديث ذو شجون باش نسمعوا الى فاصل موسيقي أغنية وطنية ثم نعود للحديث عن معركة بنزرت وعن مذكرات الحاج عبد الحميد الرياحي يعطيكم الصحة

0: تونس الخضراء بلادي بصوت زين الحداد، أغنية أردناها تكون مصافحة في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وكذلك قبلها بأيام يوم 23 جويلية 61 انتهت معركة منزرت، معركة استكمال السيادة أي 22 مول القرار 23 بطبيعة الحال بحكم فارق التوقيت بين الولايات المتحدة وتونس، معركة الأخيرة كما قلنا معركة استكمال السيادة، والكتابات عديدة حولها، آخرها بطبيعة الحال كتاب الأستاذ توفيق عياد التضحية. لكن شفنا في مقبل في فترة حكم بن علي أو آخر فترة حكم بورقيبة من تحدث عن هذه المعركة في شكل مذكرات، في شكل كتب تقنية، نذكر نور الدين بوجلبية، نذكر السعيد الكاتب عديد التصريحات والكتابات، نذكر الأسمر بوزيان وقت اللي كانوا في الخارج ورجعوا، وعديد اللي شاركوا في المعركة هذه. للأسف ما كانتش كثيرة المذكرات. سي عبد الحميد، كيف جاتك الفكرة باش تدون ما شهدت وانت التحقت في أول جويلة في مدينة منزرت؟
1: أنا في الحقيقة أول نشكر العميد توفيق عياد لمعنى لما قام به من جهد، وكانت عنده شجاعة قوية باش تخلى المعمعة، خطر معمعة كبيرة
0: صحيح، والملفات مغلقة ما تفتحش،
1: ثم معمعة كبيرة يكونها الشهيد هذوما باش تذكرهم أنت، ثم ناس هربت، ثم ناس يمس منهم مثلاً
0: أنت وقت وعائلاتهم مش كان هما حتى أبنائهم
1: وغيرهم يتمسوا مثلاً وقت نوصل أنا للشهادة متاع في 64 وقت
0: للوزارة
1: الدفاع وقتها الشهادة هذيك أشبهها ما ثماش علاش
0: مشيت رغم أن سجلوا لك تسجيل صوتي
1: تسجيل صوتي ومعلم كل شيء علاش خاطر يكونها تمس برشا ناس تمسهم
0: تقاسوا ما كانوش هي في الواقع حرب يقول لك متعجلة سي الحاج وانت شاطرني الرأي ما كانتش متهيئة
1: هي متعجلة ومش متكافئة حتى متكافئة
0: موازين القوى مش نفسه الجيش الرابع في العالم والقوى الرابعة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وانجلترا جي فرنسا
1: واحنا فين وقتها وقت اللي حطونا هزونا احنا سرية مش مدربة سرية مش مخلطة
0: مش مخلطة مجانسة نقول
1: مش مجانسة مش ما عرفوش بعضنا
0: ما تعرفوش
1: لم دون كيك وعطونا الجيوتنا ما نعرفوش احنا بيدو هو الأمر بتاعنا احنا ما نعرفوش
0: سي طاهر بن تنفوس الله يرحمه
1: احنا بيدنا ما نعرفوش هو كان الحق الأخلاق طيبة طيب ومتربي
0: من جربة هو نعم
1: مش خزانة في دين وقت مشينا احنا من تونس مشينا نهار ستة حطونا في سيدي صالح سيدي صالح هذا أو حضرة العميد يعرف من الموقع معنا جبل كبير وقت العسكر يبدأ يجري في الجزر نتاع الجبل كبير يبدأ تخزره هذاك الجبل كبير من غاديكا ومن هنا النظور غاديكا اسمها عين مريم
0: أيوة
1: معنا بقايا
0: سان جان
1: لا سان جان بعيد علينا
0: بعيد عليكم
1: عين مريم قريب والأخرى والنظور هنا قريب هكا معنا أهل حطينا احنا قداش أربع فصائل في السرية فصيل قيادة أربع فصائل حاصينا فصيل مقابل النظور وفصيل مقابل الجبل كبير فصيل آخر كيف وفصيل في سان جون بعيد علينا شوفك التنظيم ما أنا مش منظم ولا عندنا لا عندنا حتى شيء ما يحمينا
2: وزيد الدعم الدعم كان بعيد معنا كانوا طيشين القدام وأول وحدات عسكرية تونسية وراهم اللي المفروض تعطيهم الدعم في سيري سير أنا مسافة كبيرة
0: صحيح
2: معنا حتى باش يجيهم دعم ما لازمش يجيهم دعم مستحيل
1: هناك تخلونا وقت
2: وسامحني بربي ثم حاجة أخرى أنه هم زوز وحدات حطوهم على جنب بعضهم ثم واحد من السرية على اليمين خذا قرار وحده أحد من جانب
0: جانب أحادي
2: أنه باش يخلي المكان ويوخر التالي خلى السرية نتاع الملاز عمر بن دفوس خلاها مواجهة
0: معناها
2: قدام وحدتين وحدتين منهم وحدة مدرعة تاع العدو
1: وقت اللي بدا الحرب احنا وقت درت كيفاش بدات هي وقت جات ثم هيليكوبتر تجي كل يوم
0: الكوريه
1: هذه تجي سيد احمد
0: القاعده الجويه نتاع فرنسا سيد احمد ايوا اللي كان فيها الطيارين وكان فيها الامان هذه المعروف الاميرال
1: يبعثوا الكوريه هما باك الهليكوبتر هذيك تجي تجي من زحمد تجي لجبل الكبير توصل الكوريه وترجع عاد هو الطيار هذايا كل يوم يحل الباب ويجي يسب فينا
0: ويعمل في حركات لا اخلاقيه
1: كلمات وخير فرنسويه
0: انت ما طقتش حاجه
1: يسب ونسب
0: كل يوم
1: صباح وعشيه عاد وقتي وقع جاء الامر جاء عتيق الاذاعه راه ما
0: عندناش بالطبيعه نعم
1: ما عندناش واحد ما عندناش سلك ما عندناش راديوات احنا
0: جايين سون فيل نقولوا
1: ما عندناش خاص خاطر احنا وقتها سايب علينا الواحد ما عادش نسمع حتى شيء
0: عملوا تشويش
1: تشويش بقات الاذاعه الاذاعه وقتها الرئيس حب بورقيبه القائد على الجيش يقول اوامر يقول تفتح النار على كل طائر يدخل قبضات تونس وخاصه منطقه بنزرت المشرق جات هو جاء العادة حل الباب
0: وانت كما كشاف كما قلوا كشاف وديمات
1: وانا مشيت للعصر قلت له هجيت المدرسة حطيته على كتفه قلت مش ديها كالمدرسة تنوريك فيه هو يضحك مش هنا بكل سب فينا قال تعمل حتى شيء هم يعمل حتى شيء حطيته في الرفال نعطيه بالرفال الأول والثاني مني ليه نقطة الطيارة كان كي رجع معاش ماشي هيك
0: ماشي اتجاه هذي ولا
1: ماشي يجي الشمال الشمال الغربي
0: غربي
1: الشمال الغربي رجعت هي لل
0: جيت الشرق
1: جيت الشرق رجعت لسيد احمد
0: تحت
1: غابت عين ما شفتهاش كيفاش تحت
2: عندي اضافه عندي اضافه
0: تفضل سيد توفيق
2: هو الطياره هذيك بعثها امان نهارتها بالذات بعثها امان
0: موريس امان هو قائد القاعده وهذا نذكر الساده المستمعين المشاهدين كان هو في قناه السويس كيف في مصر وعمل عقوبه في الحال العدوان الثلاثي تخلصوا منه حطوه في بنزرت
2: بالضبط
0: أيوة.
2: وكان ما عادش يسمح لنفسه بشي بشيخ وركلات أخرى من
0: أيوة. ما كف آخر
2: كف آخر أيوة. كف آخر حصل وقت لجاء التعليمات عند الرئيس بورقيبة بمنع الجولان على الطائرات معادية أما أن يظلوا بشي بعض الطائرة بشي
0: يجرر
2: بشي يختبر ردة الفعل على الجيش الطائرة هذه مشيت من زبورقيبة أول ما بدأت من زبورقيبة وضرب عليها عريف من الحرس الوطني من زبورقيبة
0: وكان الحرس الوطني مكونات
2: عندي حتى الاسم نتاع
0: العريف
2: العريف وشاهد عليه شهادة نتاع طفل فرنسي كبر وهو اللي قال
0: هو اللي قال
2: بعد مشيت الجبل الكبير وهنا فين الوكيل الأعلى هو ضرب عليه أنا أقول وهذا معنى بشهد عيان معنى أنت كذا حتى مراجع فرنسية ثم ضابط صف آخر من حرس وقت الطائرة جاءت راجعة للمصيدة في سيمون طري كان متمركز سرية من حرس الوطني هنا بالمناسبة حيوم لأنه استبسلوا في المعركة نتاع سيمون طري زاد عريف من واحد ضرب عليها لكن كي ضرب عليها العريف هذايا هي وقتها اللي جاها قاعدة تطير وراها دخان كثيف أكحل معناها هبطت بالسيف هبطت الترساج فرسين خلال الفرنسوية في القاعدة معناها اللي كونوا يخليني نعتقد اللي كونوا الضربات اللي تلقاتها في جبل الكبير هم اللي كانوا القاضية اللي كانت قاضية الواحد وإذا كان في جبل الكبير خطر احنا طول الشيء اللي عندي أنا بالمراجع اللي عندي والزنكيت اللي عملتهم كل ثم كان الحاج الحمد لله هو اللي ضرب عليها الطائرة في جبل الكبير لكن رجع له الفضل اللي هو اللي كون ضرب الطائرة هذيك
0: لجانب الحاج عبد الحميد الريحي شكون اللي استبسلوا بخلاف الشهيد البطل الرمز نقولوا احنا محمد البجاوي شكون اخر من
2: ملازم اول سعيد الكاتب
0: سعيد الكاتب
2: والسري نتاعو والسري نتاعو
0: طاح 16 طيارة وجبناها وقت 16
2: هو
0: قال 15 من الاول
2: هو اللي انا نعرفوه احنا اوفيسيلمون حسب الرابور نتاع عمان
0: 11
2: لكن كي تقابل 11
0: في السفاره نتاعنا في باريس تقابلوا بعد قداش من سنه
2: في شربور
0: شربور ايوا
2: شا زياره وقتنا احنا قاعدين
0: ملحق عسكري
2: هو ملحق عسكري احنا قاعدين نصنع وقتها في باخرات باريجات بحريه شا يلقاه وفرح به موريس عمان وقالوا كذا الى فريق
0: لبتي هو مسميه
2: قالوا اي قالوا حقاق الحق رقم 16 طياره بون 16 طياره مش اسمها في المرابط نتاعهم تحت
0: ال وهما استعملوها القاعده باش يبوا المظليين من الجزائر باش دخلوا ضربوا قموا
2: لا لا هذوك مزوز طيارات نور اتلاس
0: نور اتلاس
2: هذوك مزوز طيارات مزوز طيارات ضرب عليهم الوحده نتاع المسعيد المنز اوس اللي كاتب لها هذاك سبسب فيه مستفسر كبير وعندي ما يثبت من عند سائق الطياره
0: ايوه
2: اللي كونوا الفيرسيون نتاع السرديه نتاع الموز أوس الكتب هذيك هي صح
0: نعم.
2: يقول ضرب ثلاث ضربات على
0: صحيح
2: الرائد اسم السائق نتاع الطيارة يقول ثلاث ضربات
0: ثلاث ضربات
2: وضربة نعم. ثلاثة جت مكنة
0: نعم حاج الوفاة نتاع لكن... الرمز الشهيد سي محمد البجاوي ماكش حاضر لكن حسب ما قالوا لك
1: حسب ما قالوا لك هو ضرب برافال من افتراك
0: من العمارة هذيك
1: لا, لا لا لا
0: من لوطة
1: لا لا لوطة افتراك
2: مزنجرة
1: مزنجرة ضربت رفال هكا
0: خطر كثرة الحديث عليه
1: ولكن
0: عليها
1: أنا مش نكمل نحكي على روحي أنا كمل نحكي على روحي أنا أن يكونوا نهرتها في الليل في المغرب معنا هو اللي يطنى قال لي تكمل توزع الذخيرة
0: سي طاهر بن تفوس
1: أيوة. الذخيرة خاطر باش نكملوا نعطوهم الذخيرة أيوة. الثانية والثالثة نتاعنا معنا وحدة الرمي ولكن سان جون بعيد عليا
0: كيفاش مش تمشي سان جون
1: باش تعدى من قدام الجزرة نتاع فرنسا باش
0: يوقفوك
1: شدوني ما عنديش ذي
0: أخرى وعدد كبير من الأسرة هما أكثر من 500 سي توفيق لما بعد تبادلوا الأسرة
2: احنا ممكن 600
0: واش منهم نساء منهم نساء شفت صور
1: بعد بعد وليت انا
2: ممرضات
0: ممرضات ايوا
1: قلت له قلت له انا خليني تو نوصل قلت له نوصل منيسيون على طريقتي انا
0: ايوا
1: قال لي دبر راسك هو الحق كان انسان طيب ومتفاهم ويفهم قلت له خاطر تمشي من هنا راه يشد مش تتم المهمه نتاعي قال لي باهي هبطت سيدي سالم سيدي سالم خليت الوسط نتاع الجبل نتاع الكورنيش الغابه وتعدي بغاليك هما وقت اللي متعادي تعرف الليل تظهر بسطابي شعلة الضوء أحمر رموا علي
2: غلطة
0: غلطة
1: ماني مش لي متدرب وقت
0: بطبيعة الحال
1: زلت بوجادي
0: أيوة
1: فهمتني رموا علي الوحدة المنيرة هذيك القنابل
0: القنابل اليدوي اليدوي واش بالضوء واش
1: نخبي نخلي الكمين غاديك ونهرب ونتخبوا أنا ولا شكر. أيوة. يوفى ذيك هاول مرة أربع مرات.
0: أربع مرات. و...
1: أربع مرات.
0: ومن حص الحظ ما صار شيء.
1: ما صار شيء. في الآخر خليت كمين غادي يمشي على سقية كملت على سقية في كل نجي. نلقى من نلقى زوج حرس مساكن يذو.
0: ما يبش.
1: إيش أول شيء قال لي تشبيكم قال لي أنا ما أعرف إيش أثني ورنا قاعد هنا هبطتهم معي في كمين هبطنا من الآخر الميسيون لك الشيف مهوبة كان راجل مهوبة هذا الشيف مهوبة حتى نحلو قوس هنا الشيف مهوبة ذاي كان بطل بالقداء هو اللي ضرب سبورنيتيك
0: قصة
1: سبورنيتيك نسمع بها
0: متاع القهوة
1: هو اللي ضرب ومات فيها
0: الوقت دهمنا حاج والحديث ممتع المذكرات هذه متاعك لشكون موجهة
1: هذه موجهة للشباب تعال الشباب باش نربطوا بين الاجيال
0: اي باش باش يكون تواصل
1: نقولوا ما نقولوش احنا هاو كان كيما نقولوا احنا
0: فلان عمل
1: لا لا كان دغباجي مشى دغباجي فالكل ولا مشى فلان فلان فالكل ولا لا احنا تونس هذه ولاده
0: ولاده صحيح ولاده ويوقع تواصل ما بين الاجيال
1: واش يجيب بطولات الابطال نتاعو وكل ابطال ما ثماش ثم في الطب ثم في الثقافه ثم
0: صحيح.
1: في
0: الجنة. كل واحد يخدم البلاد من موقعه
1: وهذا ان شاء الله يكون يشجع الشباب الكل
0: باش يواصلوا يقراوا نزيدوا نذكروا المذكرات عنوانها
1: شهاده التاريخ عن معركه
0: بنزرت الوكيل الملكي الأعلى من الجيش عبد الحميد الرياحي موثقة بالصور وبالأحداث وغيرها وخلى حتى رقم الهاتف اللي شكون يتصل به الموجود. ونذكركم أنه اليوم في الساعة 6:30 مساء بالمدينة العتيقة بسوسة في دار الحبيب يتم تقديم وتوقيع هذه المذكرات وكذلك كتاب التضحية للسكريفيس للعميد توفيق عياد. كلمة أخيرة سي توفيق.
2: شكرا لك الصحة مارك بنزرت معك خالد مارك. أنت تقول استكمال السيادة الحقيقة هي كانت مرحلة حاسمة في
0: بعد رمادة وبعد شو اسمه السيدي يوسف وغيرها وغيرها
2: اكتساب اكتساب السيادة تم بعد الجلاء الزراعي
0: احنا ما ننساوش 60
2: ألف مواطن فرنسي كانوا يستغلوا في الأرض نتاعنا وكانت الخيرات نتاعنا كانت تمشي تمشي للنمو بلاش أنا على كل هي معركة منزرت معركة توا أنا نحب نلفت بين الانتباه أن معركة منزرت إلى يوم من هذا مازالت تطلب منا الاستقصاءات
0: وإعادة النظر
2: ولكن مش كان استقصاءات
0: أيوة
2: دراسات عسكرية دراسات سياسية لأنه
0: اقتصادية حتى كيف كيف الحضر عملوا العقوبة على تونس ما عادش يستوردوا الخمور ما عادش يستوردوا البرتقال وغير
2: كل شيء احنا أنا نقولها ونعودها ونزيد نعودها ومن ما نتعبش من معاود من معاودة أنه راهو اللجوء إلى الحرب راهو
0: كان مع حل مكره أخاك شكرا لك سي توفيق عياد العميد المتقاعد بالجيش الوطني. شكرا هيثم والناس المرافقة المتربصة من المعهد العالي للموسيقى. إن شاء الله كون وفينا هذه المناسبة العزيز علينا على الجمهورية ومعركة منزرت حقها وإلى متابعة أخرى.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
4: 104.7.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
4: عيد الجمهورية.
6: عيد الجمهورية.
5: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
4: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
7: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
4: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

0: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من شهر جويلية 57 تم إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، ودخلت بعده تونس في مرحلة جديدة بإقامة نظام جمهوري. أكد المدير الجوي للصحة أن وحدة الإنعاش المتنقلة بسيد الهاني لا تدخل إلا في حالات محددة وبعد التنسيق مع الوحدة المركزية للإنعاش، في حين يبقى التدخل الأولي من مشمولات الحماية المدنية. وأوضح أن إحداث هذه الوحدة يمثل مرحلة أولى ضمن مشروع إحداث قسم استعجالي بمعتمدية سيد الهاني. أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزل تميم من ولاية نابل نداء استغاثة إلى السلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وطالبوا بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة التي أضرت بقطاع الأسماك في المنطقة. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل السنة الدراسية 26-27 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر المنصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. وفي موضوع دولي، كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان الصهيوني سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة المطلق
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.

0: أو فيها برنامج شهادات حية. مرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة فقدان إذاعة المنسير والإذاعة الوطنية الأسرة السياسية والثقافية بولاية المنسير، أحد رموزها الأستاذ المنصف الهرجل الذي وفاه الأجل الأمس 23 جويلية 2026، وتم تشييع جثمانه في مقبرة الإمام المازري بمدينة المنسير، وتولى تأبينه السيد فتحي بسباس نيابة عن إذاعة المنسير ونادي الأجيال بحضور النائب مديرة إذاعة المنسير الأستاذ ياسين قرب. هذه المناسبة الأليمة أردناها لمسة وفاء إلى صديق والعزيز والزميل الأستاذ المنصف الهرجلي الذي كل مكان مر به إلا وترك فضائله وبصماته على القطاع الذي يتولاه. سعداء باستقبال نجل المرحوم الأستاذ محمد ناجي الهرجلي. مرحبا سي محمد ناجي وتعازينا الحارة.
1: شكرا سي عادل وبارك الله فيكم والله يرحمه وينعمه. نعم. وشكرا للاستضافة.
0: العفو، كيف حال الوالدة ورايد خوك وأختك؟ لباس
1: الحمد لله إن شاء الله
0: صبرنا المدة الأخيرة. تقريبا آخر مرة قال لي راني متقلق مريض، معناها شفته في المقبرة، هو جاء في مناسبة وفاة سي أحمد والناس أعتقد آخر مرة تقريبا. نعم سي فتحي نفس الشيء، احنا في انتظار باش يلتحق بينا سي ياسين قرب باش يقوم الكلمة نتاعو، ثم زميلنا الصادق بعبان اشتغل معاه كذلك لسنوات. كيفاش تعرف المرحوم؟ تحدثنا عن المرحوم.
2: المرحوم الله يرحمه، انا نعرفه وقت كنت احنا صغار 14 سنة 15 سنة، في عن كنت انا رئيس نادي سينما الهواة.
0: ايوه.
2: وكان مقر متاعنا في مقر وقتها تم دار الشعب.
0: أيوة.
2: وكان سي عبد العزيز الله يذكره بالخير، كان متنسي عبد العزيز
0: بالعيد.
2: كان يقول لي إيجاو هاو فما معلم إيجاو أسمعوه، راهو جاب قصيدة باش يعطيها للفرقة الموسيقية. وقتها هو يدرس في غرت جوان.
0: أنا ما عرفوش مدرسة غرت جوان.
2: قال لي كيفاش أنا نسكن بحذاكم وراكم وراهو في صح جابر وراني ندرس. وقتها بذاك عرفناه كيفاش الأستاذ، وكان وقتها أغلب الأغاني نتاع الفرقة. أيوة. الموسيقية نتاع مسير، من أنا نذكر هذا. أيوة. كان كل من تأليفه بارك الله عليه،
0: عنده موهبة في الشعر. أوه. وهو زيتوني سيناجية، خذا شوية منه ومنه نقول احنا من المدرسة العربية الفرنسية وكذلك من جامعة الزيتونة، والتلمذ على خيرة الأسد، ثم بعد مشى وصل في ليبيا دراسة وحصل على الإجازة في جامعة البيضاء.
1: بالضبط، في الجامعة الإسلامية في البيضاء، وقتها كانت تحت إشراف الدكتور واللي كان مفتي الديار المصرية في سنة 96 محمد سيد طنطاوي، اللي كان هو
0: معروف. نعم.
1: من تلامذته.
0: نعم.
1: وكان جاء حتى لتونس. نعم. عام 88، والوالد أصر أنه يمشي يعمل حتى معناها حوار مع إذاعة مسير باش يكرمه في سيدي بوسعيد،
0: وخذا الأستاذية في العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة.
1: هو قرأ درس عامين في كلية الشريعة والأصول الدين بالزيتونة، وواصل عامين ثانيين في البيضة في الجامعة الإسلامية.
0: نرجع لسي فتحي. سي فتحي كانت عنده موهبة وحب للشعر وللعربية الفصحى، وكان في نفس الجيل مع ولد خالته سي عبد القادر عقير الله يرحمه مدير الإذاعة، كيف سي محمد طاهر عقير، كيف المؤرخ المدينة.
2: آخر مرة في الأربعين متاع سي عبد القادر ارتجل قصيدة اللي كانت روعة، ارتجلها لا حضر لها، فكرة من عاش نجي انت حاضر معنا بارك الله عليه، والله ارتجلها. أنا آخر قصيدة اللي سمعتها من الحلقة مباشرة منه. أنا شيء لبتنا فيه في عام 2012 لما طلبوا مني باش نتراس مكتب جهوي جمعية الوفاء محافظة الرز بورقيبة، قلت يلزمنا نجيبوا النخبة الثقافية نتاع مسير، لأن لاحظوا جبدوا روحهم.
0: صحيح.
2: كما الله يرحمه سي خليفة الشاطر، كما ربي يطول في أنفاسه سي عمر الصخيري، كما هو سي منصف وقتها
0: سي عمر خضر شد تونس الوزارة الثقافة واللجنة الثقافية،
2: حتى سي منصف كان يجي كان في الصيف ما لقاوش في الشتاء. يا سي منصف خلنا ادخل معنا كمستشار ثقافي، راهو انت التجربة نتاعك كنت كاتب عام لجنة ثقافية وكنت عندك كذا. قال لي انا مستعد نعاونكم. فكان يعاون فينا في النص شنو تفكر انت وتشوف كنت تترأس ندوات اللي عملنا فيها بالذكرى 3 اوت 31 اوت كان مغيب
0: في قاعة البلدية ايه
2: كان مغيبش وكان ديما يحضر معنا
0: نعم.
2: ايه كان يحضر معنا وكان
0: صحيح صحيح ايه
2: كانت ما تعرف كانت مداخلات نتاعه عندها قيمة انت كنت تترأس
0: انيقة نعم صحيح صحيح
2: كنت تترأس هذيك اخر في الاخير فما مرة قلنا له قال لي شبيكم في مسير شفما قلت له ريت شوهوا الضريح زعيم حبيب بورقيبة قال لي كيفاه قلت له راه بلدية مسير رخصت الإنسان مش يعمل اير بريسكات وراه روح قال لي شنو فهمت قلت له راني اتصلت بسيد الرئيس الله يرحمه هو سي فؤاد مبزع قال لي عليكم بالقضاء قال لي أنا معكم أول واحد مسيري اللي قال أنا معكم هو الله يرحمه
0: سي منصف
2: قال لي أنا معكم
0: نعم وخذا القضية المحامي بورقيبة كيف كيف سي المعروف خذا القضية
2: خذا بسباس
0: سي بسباس
2: خذا عن طريق الحقيقة اللي وقفوا معنا بالحق ومدينة
0: مجموعة المحامي
2: لا مجموعة هي سيانة المدينة وحمادي تريبش
0: سي حمادي بتبال
2: خذا واقع ذاك وراء وربحنا في الابتدائي وربحنا حتى في نسيناف
0: نعم وتمت إزالة ال
2: الطابق
0: الرابع هذا
2: لا لا إزالة لا لا المبنى كامل
0: مبنى كامل
2: لأن مش موافق المواصفات فما قانون المقابر اللي يلزم الشيء يبني يبدي 200 متر من سياج المقبرة
0: أيوة
2: وهذه البلدية على غالب الله يسامح ما قراوش حساب هذا ولا هذا في الابتدائي أيوة. خاص القضية في الاستئناف نفس الشيء
0: نفس الشيء
2: هذا هو كان وحيد وعاده انا رحم عليه بنك وزيد حاجه اخرى قالها لي برس عمل قلاله
0: أيوة.
2: قال لي راه ما تنساش راه ابن مناضل
0: صحيح.
2: قال لي والده كان يد اليمنى نتاع شادي قلال
0: اي مع سي شادي هو سي شادي اليد اليمنى لبورقيبه بطبيعه الحال وعاش تجارب كبيره
2: قال لي لازمك تذكروها
0: منذ تاسيس الشعبه يوم 23 شوف الصدف سيناجي يوم 23 جويلية تاسيس الشعبه الدستوريه بالمنستير ختان لحبيب الابن في بيت بورقيبه بحضور والدته ماتيلدا الله يرحمها مفيده هو يوم 23 يوم وفاه سي المنصف معناها من الصدف اللي ما يعرفوش سي المنصف الهرقلي نقول ان هو من مواليد مدينة المنسير في 1945 وزاول التعليم الابتدائي في المنسير ثم التحق بتونس العاصمة ودرس في التعليم الابتدائي وكانت له عديد المسؤوليات بعد تخرجه من جامعة البيضاء والرحلة في ليبيا أنه مدير سابق لإذاعة المنسير بين 84 و89 وكذلك اطلع بمسؤوليات عالمية وثقافية حيث كان من مندوب جهوي للثقافة خلال فترة تأسيس الإذاعة لعب دور كبير في استقطاب عديد الكفاءات بالإذاعة التي أحبها وخاصة مش نشوفه تجربة إذاعة السياحية مع السي صادق بعبان وكذلك أنتج عديد البرامج وكانت لديه أفكار مختلفة لتغيير نمط نمط الإنتاج والأسلوب الجديد عرف كذلك بدمث أخلاقه وطبعه ونقوله احنا الهادئ ماهوش ماكل إنسان يتعصب ويخ أخذ قرار عن قولها احنا تأمل وتولى كذلك منصب نائب رئيس بلدية المنستير وكذلك نائب رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري معناها نقول واحنا متعدد الاختصاصات طبيعة الحال هذه معناها مسيرة حاجدة وهامة مش التحق بنا سياسين قرب نائب مدير إذاعة المنستير مش يعطينا شهادة ثم مش نحطه عنصر من شريط الذكريات في حوار مع الزميلة والصديقة فتحية جلاد مش تلتحق فيما بعد معنا بشهادة الهاتف من مدينة صيادة مرحبا سي ياسين تفضل باش ناخذ الكلمة طبعه في العائلة كأب وليس كمسؤول
1: لا هو هو كأب الحقيقة إنسان كان حنون برشا وإنسان علمنا القيم الأخلاقية هذه هو وضرورة أنه تكون عندك ديما ثقافة الامتياز وأنه الإنسان ديما يحاول يكون عنده أهداف أكثر حتى من سقف إمكانياته كما يقولوا معناها اللي تجاوز النفس والتحديات.
0: وعملكم التعويل على الذات
1: أكيد.
0: والدراسة أكيد. إلى أكيد. على مراحل أنت سينيجي خبير محاسب وخريج مدرسة العليا للتجارة بقرطاج، رائد كان في الحقل الدبلوماسي ثم توا صاحب شركة في
1: هو الحقيقة الآن أخويا في يخدم في شركة الشركة العالمية فيزا انترناسيونال في دبي.
0: في دبي وأختك
1: أختي محامية لدى التعقيب
0: في تونس
1: بالضبط.
0: ثم قعدتوا ما بين مدينتين ما بين تونس رحلة الشتاء والصيف كما زعيم الحبيب بورقيبة.
1: وأختي الأخرى ثريا جدة معناها متحصلة على الإجازة في الشريعة وأصول
0: الدين
1: وتشتغل في الديوان الوطني للتطهير.
0: نعم على كل إن شاء الله كما قلنا لخلف معناها أبناء وما ما ماتش كما قلها. مرحبا سي ياسين.
3: شكرا تحية لك سي عادل سي فتحي سي محمد ناجي من نجمه كان نعزيوك.
1: شكرا
3: لك الله يرحمه وينعمه.
1: بارك الله فيك الله يرحمه.
3: كما قال سي عادل توا كما يقول مثل شعبي اللي خلف ماتش ومنصف الهرقلي الحقيقة اسم كبير في المونستير شخصية وطنية زادة مش
0: صحيح
3: في المونستير فقط تقلد عديد المسؤوليات. حبيت قبل كل شيء صعب باسمي وباسم السيدة مديرة إذاعة المونستير السيدة ليلي بالشيخ اللي في مهمة عمل في الصين نتوجه لعائلة منصف الهرقلي بأحر التعازي وقولوا إن لله وإن إليه راجعون.
0: تلك سنة الحياة.
3: أعذروني على التأخير لأني ما كنتش كنت معناها كما يقولوا في صلب العمل في تجهيز عناصر صوتية صوت الهرقلي
0: شهادة متاعه.
1: هو كما كان يقول الوالد الله يرحمه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل وانتم من ذوي الفضل ويعطيكم الصحة والعفان بالجميل
3: قال الواجب. والحقيقة هو معناه حتى سي فتحي بسباس قال عليها معناه هو سمى محمد ناجي على اسم الوالد
0: على
3: اسم الوالد هذا عنده
1: رمزية دلالة كبيرة.
3: وإن شاء الله نشوفه منصف آخر
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله الأحفاد
1: إن شاء الله.
3: نعم. هذا هو
0: قدمت معها سياسي
3: والله أنا الحقيقة سي منصف الهرقلي دخلت في وقت متأخر في 98 وقت يكون غادر إذاعة المونستير ولكن والله صادف أن قابلته مرة في مهمة عمل في زغوان وقتها في كان معتمد في
1: زغوان معتمد شؤون دينية في
0: زغوان
3: باللهجة دارجة تونسية المستيرية جمالية والله هزني من القاعة معناها ريت فيه التواضع وريت فيه معناه إذاعة مستير معناه حطني فوق رأسه الحقيقة ما نجم كان نترحم عليه. والحقيقة زادة أيضا شهادة لله وللتاريخ أنه سي منصف الهرقلي سمعت عليه كان كل خير خاصة الجدية نتاعه والحماس نتاعه مش نسمعه مش يسمعوه بعد شوي يحكي على الحماس في وقته إذاعة المونستير كانت كخلية نحل
0: موجود
3: والناس اللي تخدم مغرومين يعني زرع فيهم الغرام بالإذاعة والله ماذا بين نسمع العنصر
0: نسمع العنصر ثم نعود للحوار.
4: نبدأ في تقديم ضيفنا فوزي.
5: أما أنت قلت لي أول وقت اللي استقبلته يعني في الكواليس قبل ما نبدأ في الحصة قلت لي راني نخاف منه قلت راني نخاف منه
4: بيت نشوفه بعد ضيفنا متحمس شجاع ويشجع في لغة الذات اسمه منصف وفي لغة الحقيقة يريد أن يكون كذلك. تحيته كانت ألوان قزحية جمعت كبار النجوم تمر عبر سمار السبت ليقول للوطن مساء الخير في الملفات اهتمام بالمجتمع بمشاغله وبتساؤلاته. رؤوف بزملائه بأصدقائه بأبنائه هو بحر بحر بمواصفاته بمواصفات البحر عشنا معه أحلى الفترات. هو كالبحر في عطائه وفي ثوراته خصب كربيع تونس وممطر كالشتاء ومحب كالخيام.
6: قبل أن نلتقي يا سي المنصف الآن شنو آخر عندما أشرفت على إدارة هذه الإذاعة كيف وجدتها؟
5: والله سؤال مش محرج كما يتبدل الآن لقيت فيها إذاعة شابة فتية
7: لها تقاليد رغم حدثتها عهدة، لقيت فيها إمكانيات طيبة للعمل، خاصة الإمكانيات التقنية والإدارية جديدة معناها باعتبار أنها مقر جديد، ولقيت فيها كل صدق شباب متحمس، وإن كان في الحقيقة ما همش جديد عليا لأني أنا واحد منهم، يعني أنا أول الناس اللي عاشروا الإذاعة من أول يوم وجدت، بحيث ما نيش متفاجئ مطلع على الجو متاعها ونعرف شيها. ولقيت فيها مجهود جبار قاموا به من سبقوني، سواء كان المرحوم قاسم المسدي أو الأخ محمد عبد الكافي اللي أعطاها 7 سنين من عمره. وكذلك لقيت أهم شيء نحاول نحافظ عليه هو الحماس. يعني أنا في وقت من الأوقات سميت الإذاعة هذه إذاعة الحماس، لأن بصدق ولعل فرصة ديما احنا كمدير ديما ننقد وديما نحمق وديما كذا، اليوم فرصة بالحقيقة ربما أنت تحتاجها كمفاجأة، باش نشكر كل العاملين اللي قايمين بواجبهم بأكثر مما يتقاضون، ولأنهم يتقاضون أشياء أخرى غير المال، يتقاضون حب الناس ويتقاضون معناها تقدير الناس واحترام الناس، وبالخصوص يتقاضون أجرة تاريخية هي كونهم ساهموا في بناء شيء اسمه معناها إذاعة المنستير.
8: شريط الذكريات.
0: كان هذا شريط الذكريات بتاريخ 25 فيفري 2007 بين الزميلين العزيزين فتحية جلاد وسي فوزي الصخيري. شفنا حديث الوالد سيناجي عن الحماس وعن الحماسة، حتى في البيت كيف يتغشش.
1: لا لا أكيد، ما أما ديما في الحق وفي المواقف وصافي وكما قلت لكم معناها المهم هو هي الأخلاق والمعاملة.
0: نعم صحيح صحيح.
1: والحث على ترك الأثر معناها. نعم. هو كان ديما يقول لنا تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الأثر،
0: ويحب ديما يحافظ على كل نقولوا احنا السمعة لمجد ماركك العائلة والوسط الدستوري.
1: هو الحقيقة كان مرجع
0: صور متاعه نشوفوه مع زعيم الحبيب بورقيبة في 3 أوت في الاحتفالات بعيد الميلاد في الجولات متاعه على القدمين في ضواحي المدينة لغير ذلك.
1: أنا الحقيقة الوالد نعتبره من بنات الوطن هذا الحقيقة، خطر جاء في فترة الشباب وقت الجمهورية ما زالت يافعة وفما الحس الوطني كبير، وإحنا اليوم نحتفل محسوب بذكرى 69 لعيد الجمهورية. كان معناها من التكوين الميداني نتاعه، يعني من اللي كان في الشبيبة المدرسية ومن بعد
0: نرجع لك سيناجي مش ينضم لنا زميلنا صديقنا المدير السابق لإذاعة تطاوين، إذاعة الشباب، القناة الوطنية الثانية، سي صادق بعدين عامل معه سنوات وكثير، مش ناخذ شهادته رغم التزامه في طريقه إلى تونس العاصمة بعد أن حضر موكب الدفن البارحة. صباح النور سي صادق.
9: مرحبا بكم وتحية لكم ولكل المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج السيق.
0: نعم سي صادق، ما نش ناخذ وقتك كثير بحكم السفر، لكن تجربة هامة وهي الإذاعة السياحية. سي المنصف الهرقلي كان وراء هذا المشروع الهام، وانتم كيفاش تفعلتوا معاه كمنجين نذاك، وكيفاش كانت علاقتك بسي صادق حتى فيما بعد التحقت أصبحت في نفس المنصب كمدير معناها، لكن هو مشى التحق في أماكن أخرى، إيش نجم تقول على هذه الفترة؟
9: الأستاذ المرحوم المنصف الهرقلي كان صاحب بوادر كبيرة برشا.
0: نعم.
9: عنده خيال واسع. ما كانش يطمئن لما هو موجود، دائما كان يطمح لما هو أحسن.
0: أيوة.
9: من جملة الأهداف اللي شطرها واللي فجأنا بها في الحقيقة كعاملين في إذاعة المنستير وقتها.
0: أيوة.
9: الإذاعة السياحية.
0: نعم.
9: عمل كل شيء باش صوت تونس
0: يوصل للسياح. نعم صحيح.
9: في بيته. نعم. في بيته هذا هو شي يقول، بعد ما نسق مع النزل اللي موجودة في الساحل.
0: نعم.
9: باش يربطوا مع إذاعة المنستير.
0: شتولي الانيماسيون قلوا احنا التنشيط بالإذاعة من خلال ساعة يومية سي صادقة.
9: من خلال ساعتين.
0: ساعتين.
9: ساعتين. الأربع لغات.
0: أربع لغات. الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
1: والإيطالية.
0: والإيطالية. هذا مجاب كفاءات كما المرحومة عواطف حميدة كما يافت بن حميدة زميلنا وغيرهم عديد وسي.
1: سيخال
0: بوزقرو في الإنجليزية إلى غير ذلك. نعم. تفضل سي صدق.
9: إحنا كإذاعة باللغة العربية. ربحنا منها عواطف حميدة مثلا
0: أي المرحومة صحيح صحيح
9: تمشط بالألمانية
0: نعم وتدرس أستاذ تعليم ثانوي في الوردانيين نعم
9: الوردانيين بتدرس اللغة الفرنسوية
0: أيوة
9: احتجت لها إذاعة فوقعت تأثيرها وفي سنة تمشط بال العملية
0: اللي شو ولات بنت الإذاعة قطعت مع وزارة التربية
9: بالضبط
0: نعم
9: عاد قلت لك الأستاذ المسؤول الهرقلي كان صاحب بوادر وكان يهدف كذلك إلى إذاعة القرآن الكريم
0: أي. كانت سابقة حتى بعد جات وقت بن علي إذاعة الزيتونة نعم سابقة بسنوات عملها الأستاذ كمال عمران المرحوم
9: بالضبط يعني إذاعة المنستير في أحد أيوة. المرحوم المنصف الهرقلي ما كانش مستقرة في حالة معينة
0: نعم.
9: دائما من حسن إلى
0: أحسن نعم هنا نفتح قوس الصادق يقولوا دائما تساترة ما عندهمش حب للدين وللقرآن وللإسلاميين وغير ذلك أنا اكتشفت النقطة هذه نجم نقول استثناء في مسيرة سي المنصف وفي الإدارة السياسية والإعلامية في إذاعة المنستير
9: مش صحيح الكلام هذا باعتبار انه
0: يروجوه
9: هو احد مقومات الثقافه العربيه
0: الاسلاميه نعم صحيح ايوه
9: قلت لك الاستاذ مصطفى الهرقلي من كثر حرصه على الجوده اول اجتماع اجتمع بينا
0: ايوه
9: في قاعه اجتماعات فوق هذيك كان متخوف برشا
0: نيشا
9: لأن بربي ما تحشمونيش
0: على السياح وعلى اللغة وعلى النطق
9: لا لا هذا قلت لك أول اجتماع مازلت ما فماش
0: مازال في الإدارة معنى يقصد في الجانب الإداري
9: هو يقصد في جانب محتويات البرامج
0: الانتاج
9: على 20 ميجاوات
0: أي.
9: يعني يسمونه
0: وعلى الموجة القصيرة إلى مالطا ليبيا الجزائر معنا حتى في بعض البلدان في أوروبا ليلا سي صادق هيك واش
9: هذاك وصلنا باش نبثوا على 100 ميجاوات
0: وقت الأوج نتاع إذاعة المنسير أوج البث نعم
1: حطت راس المرج
0: مع راس المرج
1: في جانفي 85
0: جانفي 85 والنقلة من البهو قصر المؤتمرات إلى المقر الحالي بحضور الزعيم الحبيب بورقيبة 3 أوت 85 أيوة
9: أيوة يعني حبيت نقول لك كانوا كان الحرص نتاعو كبير برشا على على الجوده
0: محتوى نقولوا احنا يكون محتوى دسم ايوه
9: وكان كانت بيناتنا انا وياه شبه اتفاق غير معلن
0: هو كان يتكلمش برشا سي منصور ايوه يتكلمش برشا صحيح يلاحظ ديما ينظر بالعينين نتاعه ويبدا ثاقب هكا وفهمت حتى نشوفه في بعض الاجتماعات وفي الواحد ياخذ كلمه في الاخر معناها نقولوا احنا ماهوش ايوه
9: يتغشش احيانا وياخذ قرار
0: يهدم بعد
9: يطرد منشط
0: أيه.
9: او يعاقبه بعدم البث في جماعات مثلا وكذا
0: الشعار نتاعه هو نقول احنا دسامة المعلومة والحصة والمحتوى يكون معناها
9: ما يحبش الأغلاط
0: اللغوية والأغلاط المعرفية الزوزة
9: بالضبط عاد نمشي له أنا باش ندخل
0: أيوه زميل معين
9: يعني ياخذ خاطرك
0: ياخذ خاطرك
9: كانوا الزملاء يلتجئوا لي باش ندخل لهم إذا كان تغش عليهم سي
0: مونتي. نعم سي صادق في 3 أوت يزور بورقيبة ومن حين الله يخرف الجولة متاعه يعمل زيارة فجئية إلى إذاعة المناسير سواء كان في الباهو في القبو في قصر المؤتمرات ولا فيما بعد بعد تدشين المقر الجديد 85. كيفاش الاستقبال هو شد الفترة هذه من 84 89؟
1: نحب نصلح معلومة هو شغل. سنة 83 وقع الانتقال مع السيد محمد عبد الكافي ومن من 77 ل 83 كان في كانت الإذاعة في البهو نتاع.
0: كيفاش يتلقى زعيم الحبيب بورقيبة كيفاش تكون الزيارات سي صادق؟ حضرتش على يوم من الأيام في زيارة فجئية وقت اللي جبدوا له على وضع العاملين والعاملات وقتها المرحومة نجاة الغرياني وما كانش وضعيتهم مسوية؟
9: لا أنا ما حضرتش في حتى أمسية، لكن كانت الأمسيات تسمى أمسيات ثقافية وقتها.
0: أيوة.
9: كان يجي بورقيبة معلن يعني زيارة متاعه كانت معلنة ويحضروا قدام الإذاعة
0: قدام الإذاعة واش فما الصور موجودة التوا موجودة
9: نعم
0: أيوة
9: ولا الاستوديو اللي تبث منه أنت توا
0: أيوة
9: كان
0: استوديو اثنين أيوة
9: تقع الأمسية الثقافية
0: أيوة عروض يعملوا العروض أيوة
9: الزميلة نجاة الغرياني
0: أيوة
9: الفرصة
0: لأنه كان نعم
9: العنصر النسائي
0: أيوة.
9: تشجعت وقالت له راهو الوضعيات نتاعنا مش مستقره في الاداره
0: مانيش مرسمين ايوا
9: مانيش مرسمين
0: تغشش الزعيم وقتها واذن أيوة. باش يتم تسويه وضعيات الكل تقريبا العاملين في ذات المنسير نعم
9: البنات الكل
0: البنات الكل ايوا
9: تسمع نجاة على راسهم ومعها حبيب جغام
0: سي حبيب وقتها كان نعم في المنسير قبل الالتحاق بالإذاعة الوطنية كلمة أخيرة سي صادق اش نجم نقولها يبقى من سي المنصف من أثاره ونقوله عن فضائله على القطاع الإعلامي والسمعي بصفة خاصة؟
9: منصف الهرقلي عملة نادرة في حقل الإعلام المسموع نظرا لخشوبة الخيال نتاعه
0: أي.
9: وقدرته على تعرف على نفسية المتلقي
0: ورغم أن ما ينتجش برامج سي صادق هذه مفارقة عجيبة معناها ما ينتجش لكن عنده ما تصور باش يطور الإنتاج خاطر يقول لك ديما تكون ممارس أنت بسؤالي متفقد تكون كل معلم ولا أستاذ
9: أي لا كان هو ينتج البرامج السياسية
0: سياسية نعم في نقولوا احنا إيواش
9: لكن هو اللي عمل تحول في برامج إذاعة المنستير ابتداء من قوس قزح
0: قوس قزح واش اللي كان تشرف عليه نعم
9: في زيني فيلم يجمع كل الفنانين الممثلين العرب
0: يجيوا للإذاعة لهنا نعم
9: يجيوا للإذاعة
0: صحيح
9: وكانت نهار الأحد يعني حصة متاع تجمع كبير قدام الإذاعة الناس يستناو في أمينة رزق وفي
0: صحيح
9: الممثلين المعروفين
1: نور الشريف
0: وصلاح
1: قبيل
0: وصلاح العلالي
1: وصلاح قبيل
0: وصلاح قبيل وغيرهم نعم
9: كانت من بنات أفكار المنصف الهرقلي
0: نعم
9: كيف عمل برنامج مساء الخير يا وطني
0: مساء الخير للعمال المهاجرين بالخارج ايواش
9: اللي كان وقتها معروف في تونس تحت عنوان مع مواطنين في الخارج كانت ساعة مسجلة يخرج في الهادي التريكي للخارج ألمانيا فرنسا إيطاليا يسجل مجموعة من
0: ومن بعد خذت عليه الإذاعة الوطنية حليم الهمامي ربي بقيها خذت الفكرة ولات عملت المشروع هذا وتنقلت زارت أوروبا الكل تقريبا وأمريكا

0: أيوة.
1: إذاعة وتلفزة العمومية
0: أيوة.
1: أشرف عليها في وقت ما متخرج من إذاعة
0: المنستير وانت ابن الميدان. نعم صحيح.
1: أنا عملت تلفزة وإذاعة
0: وإذاعة صوصا
1: أما غيري عمل إذاعة قفصة كما
0: صحيح. سعب العزيز شباب. نعم صحيح. شدوا أيوة. وعملت إذاعة تطوين انت زادة كيف كيف في البداية في المؤسس. نعم يعطيك الصحة سي صادق. إن شاء الله طريق السلامة ونشوفوك في مصافحات إعلامية أخرى وإن شاء الله نحيو ذكرى الأربعين وذكرى السنوية لوفاة عزيزنا صديقنا سي المصف الهرقلي. مش نتنقلوا إلى قيدومة الإذاعة وزميلتنا لقضات قرابة 40 سنة في إذاعة المنستير الأستاذة فتحية جلاد رئيسة اتحاد الكتاب فرع المنستير اتحاد الكتاب التونسيين. صباح النور مدام فتحية.
2: أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور ومرحبا بكل المستمعين و مستمعات.
0: نعم سمعت سي صادق زميلك ونقولوا نعم. احنا في شهادة وشفنا نعم. من شريط الذكريات تحدث على مع سي المصف الهرقلي سي فوزي صخيري وانت كنت معاه. كيفاش جات البالك الفكرة تسجل سي المصف الهرقلي في 2007 نعم. في 25 فيفري هذا الشريط اللي شفناه.
2: نعم هو برنامج شريط الذكريات قدمته على جزئين. الجزء الأول
0: أيوة.
2: كان معي كنا مع بعض أنا وسي فوزي صخيري زميلي فوزي صخيري. والجزء الثاني كنت بمفردي. وللمعلومة في هذا البرنامج شريط الذكريات كان لقاءات مع العديد من الوجوه الإعلامية الكبيرة كما سي المنصف الهرقلي كما سي محمد
0: عبد الكافي
2: كما يوسف كما نجوى
0: صحيح. وانت مشيت نقلت لهم إلى تونس العاصمة. نعم
2: وزبيدة بشير الشاعر.
0: نعم شاعر ورئيس اتحاد الكتاب. نعم, نعم سابقا نعم. أيوة.
2: وفهلي من ساعات القلائل اللي عندها
0: صحيح.
2: الحوار هذا مع زبيدة بشير
0: صحيح.
2: ثم أدل معلومة هذا البرنامج أصدرته كتابا توثيقيا
0: أيوة.
2: يحمل نفس العنوان شريط الذكريات.
0: شريط الذكريات كما عمل المرحوم سي عبد العزيز شبيل منارات هذه اللي خرج كذلك
2: نعم.
0: حوارات نعم. مع سي محمد بن صالح. نعم
2: نعم كان ذلك في 16 جوان 2009.
0: نعم.
2: وإن شاء الله هو فيه العديد من الأسماء. أنت قلت لي دكتور أعلاش كان منها المنصف الهرقلي المرحوم الأستاذ المنصف الهرقلي أستاذنا جميعا علاش هو من جملة الأسماء لأنه اسم كبير لأنه أفضل من من أفضل ما أنتجت المؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في ذلك الوقت وإلى هذا الحين. أنا أعتبر الأستاذ المنصف الهرقلي فلتة من فلتات الزمان اللي أتت تقبل الوقت
0: سابقة لأوانها.
2: سابقة لأوانها. هذا الرجل لا يعترف بالبرمجة الراكدة. هو دائما برمجة الأستاذ المنصف دائما متحركة
0: تكون نقول احنا فيها تجديد وفيها ابتكار وخلق
2: تجديد وفيها ابتكار. ودكتور حتى مثلا انطلقت البرمجة وبقيت أسبوع أو أسبوعين وهنالك برنامج ما وجدش الصداء المأمول. يعني يقع اجتماع بكل المنتجين وكل المنتجين يعطيوا فكرة
0: حتى في ظل الشبكة متواصلة ويتم تغييره
2: يتم
0: على عكس ما كان بعد فيما بعد قبل يقولك نعم. انطلقت الشبكة ما نجمش نوقف برنامج
2: وللتاريخ
0: أيوة.
2: النشرات الإخبارية التي كانت في إذاعة المنستير
0: أيوة.
2: لم تكن موجودة في يعني الطريقة
0: صحيح. طريقة التقديم وعندنا مقري أخبار سي الحبيب دغيم تبارك الله في اللغة سي الهادي مشلي المرحوم
2: سي الحبيب.
0: نعم كلهم تقريبا طاقات معناها إعلامية ومعرفية كلهم في اختصاصه معناها الفرنسية في العربية
2: على طريقة الميديا وعلى طريقة الإذاعات الأوروبية
0: صحيح. ومصحح ومدقق لغوي كان قبل سي شو اسمه المعروف
2: سي الهادي
0: العماني واش شعر وكذلك الإمام الجامع شو اسمه لكن سي نبي وسي سي محسن البواب المرحوم إلى غير ذلك. نعم
3: سي حسين صفطة
0: إلى غير ذلك
2: كلمة فيما يخص كلمة فيما

0: قسم مساء الخير يا وطني والبرامج الكبرى اللي انتجها واللي كانت سبب وجودها هو الاستاذ المنصف الغربي. انا قدمت برنامج بنفس العنوان مع الزميل محمد علي تيجاني عطا, ودخلنا للبيرو مع الاستاذ المرحوم الله يرحمه, هذا الرجل احبه كثيرا وكل الناس تعرف اللي انا نحب في المنصف الهرقلي حبا جما, واحترمه لانه فلته من فلتات الاعلام في تونس. فيما يخص مساء الخير يا وطني, قدمنا مشروع اني وسي علي تيجاني عطا, ولكن كي دخلنا البرنامج بدا سي المنصف الله يرحمه يشطب الركن هذا, يشطب الركن هذا, خلى ركن برك اللي هو الاتصال بالتونسيين برك. وكان وقت في ذلك الوقت براوي بن عبد العزيز له برنامج مسجل بساعة يبث من أجل المهاجرين, وكانت إذاعة المونستير يعني أول إذاعة تقدم برنامج للتونسيين بالخارج بصفة مباشرة ويدوم ثلاثة ساعات.
1: نعم.
0: ثلاثة ساعات
1: مش بالسهل راهو بث ثلاثة ساعات لمواطنين بالخارج, معناها إمكانيات تقنية وما كانتش الانترنت كما توا. نعم.
0: لا ما فماش انترنت, وكان إخراج عادي, المخرج المنجي صنديد
1: المنجي نحيوه بالمناسبة. نعم.
0: كان كمال العجيمي يعني برنامج كان كبير برشا, كانت البرامج تأتي المكالمات تأتي من كندا من أكادير من, من من مصر من يعني
1: بالهاتف
0: بالهاتف وبالتسجيل. كان هنالك في ما يقال ما نقوله الآن الكومنتاتور ذلك الصغير هو اللي يسجلوا التسجيل المكالمات التحيات الفورية, وبعد المونتاج اللي يكون في قاعة المراقب هو اللي يعمل المونتاج ويقدم لنا. يعني كان هنالك عمل كبير وكبير جدا, نساوش أيضا قوس قزح
1: علامة من علامات إذاعة المونستير. نعم صحيح.
0: ومن اقتراح الأستاذ المنصف الهرقلي وجميع الفنانين, وكنا وقتها فما زيني فيلم
1: في أكودة. نعم حمام سوسة. نعم
0: استغلينا الفرصة وجميع الفنانين اللي ينزلوا
1: جبتوهم لإذاعة المنسيين,
0: وكان هنالك مزاحمة أو منافسة بين قوس قزح ولو سمحتم
1: أي لو سمحتم تاع المرحوم نجيب الخطاب. صحيح, صحيح.
0: يعني باش نشوفوا إذاعة المنسير المستوى اللي كان وقتها مع الأستاذ المنصف الهرقلي, وكنا منافسين لإذاعة الشرق الأوسط من القاهرة, وكنا
1: قبل ما نمشيو للبث كما قلها على الأفام. نعم صحيح صحيح, كانت معضلة كبيرة معنى الانتقال من الأيام إلى الأفام, ما عادش المستمعين ونقصت حتى القيمة من 100 كيلوات إلى 50 تقريبا بعد تحول 7 نوفمبر. نعم وعشتها انت مدام الفتره هذه, بعد مدام مش تولي انت مديره انتاج واخذتش بعض الافكار من سي المنصف وحاولت تحافظ على شيء, واعتقد كان عندك برنامج خاص في دعوات شخصيات ادبيه معروفه والبرنامج بتاعك. يظهر لي هذا من
0: انا تلمست على المنصف الهرقلي الله يرحمه الاستاذ المنصف الهرقلي والاستاذ محمد عبد الكافي للتاريخ دكتور للتاريخ
1: رجل الأخلاق الحميدة سي محمد, معناها في الذكرى 40 عملنا استوديو مباشر من نادي الأجيال جاسي محمد عبد الكافي, وكان رائع في تدخلاته في معناها أنيق نقول احنا في وحده. هو سي محمد قاسم المسدي هو اللي كلفه ب معناها إدارة إذاعة المنستير,
0: هو للتاريخ دكتور للتاريخ الأستاذ المنصف الأستاذ محمد عبد الكافي هو الذي وضع أسس البناء
1: السليم نقوله
0: المنستير. نعم والحرفي المحترف الأستاذ المنصف الهرقلي هو الذي حلق بها
1: عاليا نحو العالمية. دخلت العالمية. نعم هذا هو الشيء الهام. نعم يعطيك الصحة مدام فتحي جلاد مديرة الإنتاج والبرامج ورئيس الاتحاد.
0: دكتور تعزية الحارة لعائلته.
1: ها هو سيناجي معك في المباشر.
0: نعم تعزية الحارة
2: شكرا أخت فتحية.
0: مرحبا بعيشة الحارة الحارة وأنتم تعرفون مدام احترامي وتحديدي
2: أكيد أكيد.
0: أنا آخر مكالمة جمعتني به في بعد العيد
1: متقلق هو مريض وقتها
0: هز علي وكلمني
1: ربي يرحمه إن شاء الله كما قلنا مناسبات أخرى في مصافحات أخرى. مدام فتحية نستمعوا إلى الركن الثاني مع هيثم والناس للمرحوم منصف الهرقلي ثم نعود للحوار.
3: كنا الحوار احنا في الحزب تعلمنا الحوار ومن الحوار وكما قال الإمام علي اتقدر أوقد اقدح الرأي بالرأي يتبين لك بريق الصواب. بريق الصواب كما تاخذ حجر صوان تضرب صوان على صوان باش تخرجك الشرارة. انا هكاك نؤمن بهذا الحوار وفعلا كانت الحوارات كنت نعرضها احنا اكثر من هذا. البرمجة لما نسيخها أو قبل ما تنزل الإعلان نهبط بها لها استوديو هذا اللي أنا توا فيه ونحاور المستمعين فيه واللي يقولوا لي والله سي منصف لو كان هالبرنامج هذا يتبدل لنا وقته وفي كذا أو أن عنوانه ما
4: تستجيب يعني للاقتراحات
3: نستجيب فورا إذا كان اقتنعت بالواحد نستجيب. وهذا يجرني للخصائص الأسلوبية اللي اعتمدتها هي كذلك أيضا التأسيس لفكرة الإعلام المختص. بصراحة كان لي إذاعة المنستير ولي شخصيا بكل تواضع الشرف في تأسيس الإعلام المختص فكرة الإعلام المختص فكرة الإعلام لا داعي هذا أن رأيت أن لابد من دخول عالم الاختصاص فحدثنا إذاعة راديو فاكانس الإذاعة السياحية
5: هي نظرة استشرافية
3: نظرة استشرافية ومارسنا
5: منصف لأن الآن أصبحت الإذاعة مختصة
3: بالضبط احنا بدينا ما عندناش إذاعات احنا قنوات أخرى لكن قلنا
4: في وسط الإذاعة في وسط
3: مش معقول احنا في واحنا نأسس معناها للإعلام المستقبلي أن ما نجربش معناها الإعلام المختص وعملنا الإذاعة السياحية وخذنا بلاج معناها نتاع قايلة من ماضي ساعتين وقت اللعبات تبدأ الشغل عملنا جلسة مع المدير الجهوي للسياحة في الوسط والساحل وقلنا لهم تحطوا أبواق في وسطك على البيسين وتحطوا معنا كذا
4: ذروة الصيف يعني
3: باش تبري باش توصل صوت تونس إلى لك المستمعين لك الأجانب اللي هما داخل بلادنا وعملنا الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية وكانت التجربة ثم عملنا إذاعة أخرى كنت تفكر ما دامتش برشا معناها لأن برمجة واحدة هي إذاعة المغرب العربي في القمة متاع زيرالدا وثم معناها تأسيس المغرب العربي في 89 في مراكش 17 فيفري في الشهر هذا أسسنا إذاعة المغرب العربية وكانت حبينا ثم شرعنا وما تمش أنا وقت خرجت من الإذاعة هي إذاعة الطفولة أيضا
1: إذاعة الطفولة إذاعة المغرب العربي إذاعة السياحة عديد المحطات الهامة. سيناجي فما فترة أنا أحكي عليه المرحوم وكان متألم كثرة الخصوم وحصنفوه مع الكتل وقتها في خلافة بورقيبة في الحكم مع الوالي السابق سي منصور الصخيري حزت في نفسه كثير الفترة هذيك.
2: لا هو الحقيقة معناها خدم الكثير مع المرحوم منصور الصخيري كمسؤول جهة واحد وكان يقدر برشا المرحوم ومخطر من بنات المنستير الحقيقة ولا معناتها هو حاول لما حاله في أي موقع ياخذه معناها حتى تشوف أنت الكاريير متاعه في سلك المعتمدين معناها خذا 5 مدن كمعتمد تراب حاول ديما يكون يقدم الإضافة بنفس المنهج يعني أنا اليوم كان
1: في زروان ولا في
2: أي مكان معناها في نابل منزل بوزلفة زروان سيدي ثابت معناها مدينة جديدة بن عروس هذا الكل معناها الفكرة الأساسية للوالد اللي نستخلصها ولو نعتبر أن محطته كمدير إذاعة منستير كانت هي في أوج السيرة المهنية ليه لأن وقتها عمره 39 سنة وقت اللي تسلم مقاليد التسيير والله بحكم حتى معناها معرفتي بالتسيير بما أنه معناها
1: كل شيء
2: مجال الاختصاص يعني نشوف المنهجيات الحديثة أنك تحط هدف يعني كيف جاء الإذاعة المنستير المشهد الإعلامي كان فيه الإذاعة الوطنية والإذاعة الجهوية بصفاقس وإذاعة المنستير وكان عندها طاقة بث وقتها في محطة الغدير بـ20 كيلوات يعني حط الهدف الأساسي أنه المستير تكون رائدة في المجال الإعلام الوطني ومن بعد يرتقي بها العالمية وهك الهدف ولا المهمة الأساسية يعني بعد تسقطها إلى هدف يعني هذا هو من خلال تقوية البث
1: ثم
2: كيف وصلت
1: ل 100
2: كيلوات ولا دخلت ليبيا ومالطا ووصلت للعالمية وكانت عنده الحاجة المهمة وفي هذا الكل في البروسيس كما يقولوا أنه قابلية المراجعة. إذا برنامج ما مشاش نحاولوا يا نطوروه ولا نبدلوه، وبالتالي معناها عنده فاكولتي ديكوت والاستماع والمراجعة، وهذا هو وقت اللي يلزم يأخذ قرار حتى ويخلق المنافسة. معناها حتى برنامج قوس قزح كان فيه التناوب ما بين سي ربح الفجاري وسي صالح جرام، ربي يذكرهم، سي الحبيب جرام،
1: سي صالح
2: الله يرحمه. معناها خلق هك التنافسية وهك الأفكار، هذا هو معناها جمع الكل توسيع. سي صادق ولا الأخت فتحية جلات، معناها المبادرة كان عنده القابلية في الخلق والاستنباط الأفكار، ولو هو كان في ذاعة المنستير من أول اللبنة المؤسسة، يعني من خلال برامج، معناها سواء برامج ثقافية ولا برامج دينية ولا برامج سياسية،
1: كان ينتقي المنتجين ويعرف كيفاش يحاور.
2: حتى المشهد اللي كان الثقافي في المستير كان ثري جدا، معناها كيف تشوف ناس كيما سي عبد الله الزناد، سي الهادي نعمان، سي محمد صالح البواب،
1: بكري لا ذكرناه في التصويب، سي صادق عون الله،
2: سي صادق عون الله بالضبط بالضبط.
1: على كل باش نرجع لك سي محمد، نجي كلمه ختام سي فتحي بسباس، الاجواء هذه السياسيه كانت مشحونه نهايه فتره بورقيبه، كيفاش عاشها سي المنصف وتالم ويحكي لنا ديما؟
6: فعلا الفتره هذيك تعرف صارت برشا أحداث، وتعرف هو يحبوا يبعدوا الزعيم.
1: أيوة
6: هو
1: سي منصور ما يحبش يكون يقرب للزعيم،
6: يحب واحد هو لبروف كان قبل حتى كيف بورقيبة يخاف عليه من الكوموندير في القصر، كان ينشد هاجته تقولها لك، كان يبدأ واحد طويل يحط ورا الشباك بالعاني باش يسكر باش ما تفرش على هواء زعيم حبيب بورقيبة، عاش كان يحكيها أنا سي منصف حضر عليها. وحاجة أخرى وقت سي منصف، سي منصف عنده حاجة باية هو الصبر،
1: أي يصبر
6: ويعرف كيفاش.
1: قد مرات قد مرات مشى حتى للعوينة بحث بعد 7 نوفمبر، احكي لي وقت والسيارة تهزوا، وقت سي حسين إبراهيم يهزوا للعوينة المنطقة، وقتها تحلت انكيت مع بقايا رموز النظام السابق. نعم، وعاش فترة صعبة هذه.
2: لا والحمد لله، معناها مشى يعني مدة 3 أيام، لكن ديما يمشي يعطي الإفادة متاعه،
1: ما فهمناش واش هي شهادة، ما هوش شهادة فقط.
2: أما الحقيقة هو كان ديما ثابت على المبدأ، ووقت الشدة تلقاه معناها حتى ولو الموقف، الموقف راجل موقف حتى ولو الموقف يرجع عليه بالضرر. الحقيقة إنسان كان كيف يؤمن بمبدأ، من بعد ديما يوكل الأمور للمولى سبحانه، حتى ولو تجيه بال يعني بالآثار الجانبية معناها، لكن وهذاك اللي معناها نعزه في الوقت أنه الثبات على الموقف،
1: وكلها أمور تفضل كما قلنا
2: الانسان يقدر كما قلنا راجل ثابت في موقفه، هذا هو
1: تلك اثارنا تدل علينا. كلمه ختام سي فتحي،
6: احنا ان شاء الله مادام سينجي بحذانا ان شاء الله نحيو ذكرى الأربعين بتعاون مع اذاعه المنصه، وان شاء الله في الفتره هذيك باش نحاول ان نكتبوا للسيد وزير التربية عن طريق سيد وليد المنصير
1: لمؤسسة تربوية، ولا
6: تسمية مؤسسة تربوية نعم باسم المرحوم،
1: باسم المرحوم نعم، لما لا نهج أو ساحة ولا غير ذلك
6: اللي درس فيهم،
1: اللي درس فيهم. يعطيكم الصحة. مسك الختام هي غالي، والله غالي بصوت عليا، أو معناها مقطع منها فقط، بذلك ننهيت الحصة الوفائية، حصة وفاء لروح مدير إذاعة المنصير السابق الزميل والصديق العزيز علينا الأستاذ منصف الهرقلي. إن شاء الله خلى خليفة ممات، وإن شاء الله نحيو ذكراه في مناسبات أخرى. تحياتنا للعائلة، للوالدة ولإخواتك سي محمد ناجي الهرقلي، يعطيكم الصحة.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب منذ بداية الحماية 1881. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وفي ولاية القيروان مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات وتضاعف من معاناة الأهالي، موضوع للمتابعة في نشرتنا. إلى تفاصيل الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات يوم 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق مع التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس التأسيسي المنتخب في اليوم 25 من جويلية 57 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. كما مثل إعلان الجمهورية تتويجا لمسار نضالي طويل خاضه الشعب التونسي ضد المحتل الفرنسي منذ 1881. إلى موضوع الساعة الآن والانقطاع المتكرر وما يصيب عديد القطاعات، انقطاع التيار الكهربائي والماء بطبيعة الحال. فقد أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزل تميم من ولاية نابل نداء استغاثة إلى السلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وطالبوهم بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة. ومن جهته عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان له عن بالغ انشغاله عما ترتب عن الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي من خسائر مادية جسيمة، قال إنها طالت آلاف المؤسسات الاقتصادية بمختلف الأحجام. وفي موضوع متصل، اعتبرت الجمعية التونسية أو الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادر على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط. تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لأغالبية الأسر التونسية. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة.
1: موضوع نتاع البطاريات بدات فيه الجدل ملي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز اهداف، انه ما يقصش عليها الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء تاع ستيك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك معنا وقت الذروه. يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار او اكثر باش ينجم يغطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها يلزم المواطن يشحن البطارية متاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راكبته في ديارنا. لهنا لازم نمشي للعدادات الذكية اللي هي بدأت في بعض الجهات الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة أنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر أنه يعبي البطارية متاعه وقت الضوء رخيص ويعاون الشبكة وقت اللي ستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة أنه ستيك هي تريد تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي لمراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات الاجتماعية المتمثلة في التدهور للقدرة الشرائية وفي ظل ما تشهده عدة مرافق وخدمات عمومية.
2: أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية وما تعرفه قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية وغيرها من صعوبات وأزمات متتالية ليست مجرد حوادث ظرفية وإنما هي تمظهر لأزمة عميقة تستوجب بالضرورة مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحمل المسؤوليات بكل وضوح. إن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إدارة الشأن العام بمنطق التفرد بالرأي وإقصاء القوى المدنية لن تؤدي إلا إلى زيادة حالة الاحتقان المتصاعدة بالسداد الأفقي.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 نوع دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضاب تفيد.
3: زيادة في الأسعار اللي هبطت عن قيمة الصيدلية المركزية احنا ما في بالناش، احنا كصيادلة قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال كيسمون تاع السوم تاعو معناها زادت الأسعار تاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال الإقصاء تاعنا من لجنة شراء الأدوية الكام ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عندنا عام قاع الإقصاء تاعنا تماما تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى كيف ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: أخبارنا الجوية ضمن نشرتنا هذه وإلى القيروان، فبين القيمة الفلاحية لولاية القيروان وهشاشة بنيتها التحتية تختصر معاناة أهالي شراردة، مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات عن بعضها البعض وتصنع واقعا مريرا يهدد رزق الفلاح وعيش المواطن خاصة مع التقلبات المناخية. ندرة بالرجب.
4: رغم كونها إحدى ركائز الإنتاج الفلاحي بولاية القيروان إلا أن معتمدية شراردة تعيش على واقع وضع متردي للمسالك الفلاحية والطرقات والتي باتت تشكل عائقا أمام تنقل المواطنين والتلاميذ والفلاحين على حد سواء.
5: الطرقات يعني يمكن بين الحفرة والحفرة تجي حفرة، غياب الصيانة لعود رأي ديما متكررة، أما على أرض الواقع أنا ما شفتش حتى تحرك، لأني تو طريق رأو كده لها حفرة 20 سنتي وصلحها تو خير ما نزيدها عامة وليلي مترو، بعد مترو ما عاد نجم نصلح، تولي إعادة كاملة تهيئة كاملة.
6: الكياسات وضعيتها كارثية مهترئة، طالبنا عاينا وراسلنا وملتوى ما كانش حتى تدخل لا في إصلاح الطرقات للمعبدة ولا في فك العزلة للمتساكنين والفلاحة، ونحن منطقة فلاحية بانتهاز. مسالك الفلاحية، المسالك الفلاحية الغير معبدة عدنا ممكن وكان فولاد فرجالة الجنوبية حتى 100 كيلومتر ولا أكثر، هذه غير معبدة. بالنسبة للمعبدة ما عندناش، عندنا زوز طرقات اللي هما يشقوا المنطقة، واحدة تربط معتمدية عبيرة والكياس اللي يربط ما بين بطاحر المضنية والشراردة، يعني اللي خرج من منطقة برصفان في اتجاه أبو حاجلة وفي اتجاه الشراردة، هذوما الزوز يلزمهم تدخل، كسرين الزوز وطلبنا السلطات الجهوية بالتدخل.
4: وصرح عبد اللطيف بكثرية معتمد شرادة أن ملف المسالك الفلاحية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات المحلية والمركزية، وأنه تم التدخل في تهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بعدد من العمادات.
7: تم إنجاز مسلك صيانة المسلك الرابط بين منطقة بير الوصفان ومعتمدية هبيرة لتسهيل تنقل التلامذة إلى المعهد الثانوي بهبيرة على مسافة 7 كيلومتر بما كل فتوه 735,000 دينار. تم الإنجاز الفعلي للمسلك هذا. تم إنجاز 4 كيلومتر في منطقة بير الوصفان اللي تربط زوز مناطق اللي هم أولاد محمد والعيف وضم معناها على مستوى 4.2 كيلومتر. تم الإنجاز الفعلي للمشروع هذا، وعندنا مقترحات جديدة إن شاء الله ترى النور على مستوى المسالك.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: وإلى صغوان الآن، يعد تحضير العولة من بين العادات الخاصة بفصل الصيف التي ما زالت تحافظ عليها ربات البيوت، والتي من خلالها يتم الاستعداد الجيد للفصول القادمة، من بينها شهر رمضان. حنان العباسي.
8: للتونسي عادات وتقاليد يتوارثها جيل عن جيل، هي عادات تساهم بشكل كبير في نحت مميزات الحضارة التونسية وسماتها التاريخية. ومن بين هذه العادات نذكر العولة التي ظلت على امتداد عشرات السنين مناسبة هامة تستعد لها العائلات. وفي زغوان يعتبر انطلاق التحضيرات لها من أهم الأحداث التي تعيش على وقعها العائلة. خديجة العيساوي، امرأة أصيلة مدينة زغوان، حافظت على هذه العادة.
9: من نبدو من الكسكسي للمحمسة للبرغ للشربة، نعمل شربة شعير بسيس شعير بسيس قمح بسيس فاكهة درعة.
10: نبدو بالبسيسة، شو الخاصية نتاع البسيسة في زغوان؟
9: بسيس الفاكهة.
8: الكل يعرف أن تقديم القهوة هو رمز من رموز الكرم وحسن الضيافة، وفي زغوان العولة بدورها تشمل القهوة بنكهات زغوانية.
9: عندنا القهوة، نحن الزغوانيين مشهورين بالقهوة، تلقيش دار ما فيهاش القهوة، قهوة عربي دياري. نادي ما ذيك هي ما تخطش الدار، طور حاجة أخرى تخط الدار للقهوة الصحيلة. نسري ولا وردة ولا زر ولا ورد، كل واحد وذوقه. في كل دار تلقي القطار، في كل دار تلقي العولة، مستحيل لكن باش نمشوا كل يوم باش نجيبوا حاجة من حانوت.
8: رغم محافظة بعض العائلات في زغوان على العادات في تحضير العولة، إلا أن ذيق الوقت وخروج المرأة إلى العمل أصبح اليوم يهدد اندثار هذه العادة، خاصة للأجيال القادمة.
4: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: ختاما، كشف مصدر نمي إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان المحتل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. إلى ختمة النشرة وصلنا، والخبر الأبرز فيها: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. حكيم اسطنبولي يلتقاكم بعد قليل، ونحن نلتقيكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم. عاشت تونس، حفظ الله الوطن.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
12: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
13: 25 جويلية.
11: 25 جويلية ذكرى عيد الجمهورية.
13: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا بالجامعة ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. الجامعة التونسية لكرة القدم حددت موعد نهائي بالنسبة لاستكمال شروط المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما أعلنت أنه يوم 10 أوت القادم سيكون آخر أجل أمام الأندية لاستكمال الشروط القانونية خاصة تسوية الديون للحصول على إجازة المشاركة في بطولة الوطني للموسم الجديد 26-27 مؤكدة عدم التزام قد يؤدي إلى رفض منح الإجازة وفق اللوائح المعمول بها. ونذكر أنه بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي مطالب بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي حسب النطق الرسمي النجم الساحلي سيد مروان تفيفحة مطالب بمبلغ قيمته 1,600,000,000 لتجنب خطر عدم المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نقعد مع فريق النجم الساحلي. والنجم الساحلي أنهت إدارة النجم الساحلي أمس رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان وزين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز بعد اتفاق بالتراضي. تم حسم الأمور أمس بين جميع الأطراف. قرر هذا القرار بتوصية مباشرة من الجهاز الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي عدم الاقتناع بالجزائر الفنية للثلاثي. لم يقدم بوتمان وبن معزوز المردود المأمول في الموسم الماضي في حين بن أحمد ما شارك حتى مباراة رسمية مع الفريق منذ انضمامه لفريق النجم الرياضي الساحلي. أيضا وجدي كشريدة طلب مغادرة الفريق مهما كانت الظروف وقال مستعد أنه بشي بطل الكرة في صورة أنه معدم مغادرة لفريق النجم الساحلي. وجدي كشريدة عنده عرض رسمي من فريق يوناني. في المقابل سامع بيد ونزار الشميسي تحسب النطق الرسمي 90% تم حل الإشكالية بالنسبة لزوز لاعبين مش يكونوا على ذمة الإطار الفني لفريق النجم الساحلي في الموسم القادم. الترجي التونسي واصل في تحذيراته للموسم القادم. امبارح اجرى اول مباراة ودية ضد فريق النجم الخميري وفاز بهدفين مقابل صفر. زوز اهداف سجلهم المنتدب الجديد من فريق الاتحاد المنستيري رائد الشيخاوي. الترجي التونسي أعلن في بلاغ عن غلق ملف تجديد عقد اللاعب يوسف البليلي بصفة نهائية مع استنفاذ جميع مراحل التفاوض مع اللاعب. الفريق أكد شروع في دراسة خيارات أخرى لعدد من اللاعبين في سوق الانتقالات لتعزيز صفوف النادي بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. محكمة التحكيم الرياضي التاس ترفض طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي البيجي وتقرر غلق الملف نهائيا. بالنسبة للانتقالات نحكي على الانتقالات خاصة في السوق التونسية. بلال المجري اللاعب السابق للترجي النجم الساحلي الملعب التونسي بعد تجربة في الدور الليبي يرجع للبطولة التونسية من بوابة النادي الرياضي البنزرتي. هداف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نور روماني اللاعب السابق للأمارضي بحمام سوسة يمضي رسميا ويقع مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. في المقابل في فريق الأمارضي بحمام سوسة تجديد عقود الثلاثي خلدون منصور أيضا نور الباجي وعمر السماري بعد معان الأمارضي بحمام سوسة تجديد عقد المهاجم خلدون منصور 32 سنة لغاية جوان 27. المدافع الأيمن نور الباجي 26 سنة لغاية جوان 2028. المهاجم عمر السماري 30 سنة لغاية جوان 2027. عمر السماري اللاعب السابق لمستقبل الجيش ويأتي قرار تجديد العقود بعد التعاقد مع أيمن الزين لمدة زوز مواسم قادم النادي سكك الحديد الصفاقسي وأيضا الحارس القادم من مستقبل رياضي بالقصري نصر اللي يسبق له باشتقمص صفوف فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نقطة نهاية سبورانفوش هي طيبة للجميع. إلى اللقاء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة المطلقة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء السهر والسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنانة آية دغنوج ضمن افتتاح مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51.
4: جدد في الشدايد

0: الصفاقس الدولي.
1: ما فيش اشورانس.
2: اي طن سيس روحي.
1: صب ليسانس.
2: طن صبل.
1: الدوزيام يرخ.
2: طن سيس روحي.
1: العجالي مفشوشة.
2: طن انفخهم.
1: زيد هالماء.
2: طن اخد تاكسي.
3: تسهرون الليلة.
0: الليلة ألحان من تونس ضمن افتتاح مهرجان ليالي المهدية الدولي في دورته 49.
3: تسهرون الليلة.
0: الليلة سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية ضمن مهرجان قرطاج الدولي. متابعة ممتعة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
3: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: الغربة أهم ملمح هيمن على نسيج التجربة الشعرية لدى شعراء المهجر على اختلاف مواطن استقرارهم واتجاهاتهم وتباين درجة الإحساس بها. فقد غادر هؤلاء الشعراء أوطانهم تحدوهم بروق الآمال الكاذبة في غد أكثر إشراقا ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا، ليقاسوا هناك مرارة البعد وقسوة واقع لا يرحم غريبا. يقول زكي قنصل: وقد تمنى لو أن مركبا أقله إلى ديار الغربة ابتلعه البحر ولم يصل، وأن شراعا دفعت به الريح بعيدا عن منبت جذوره ما أشرع يوما. يا صاحبي متنا بغربتنا، ما الفرق بين الموت والهجر؟ ليت الشراع أضاع دفته يوم النوى والريح لم تجري. ولأحزان الأم المكتوبة بلهيب غربة الابن في سن هي أحوج ما تكون فيه إلى ابن يقيل عثرتها ويقيم صلبها، مساحة رحبة على خريطة عطاءات زكي قنصل الشعرية. فلنقترب منه أكثر لنلتمس كيف صور تلك الأحاسيس المتأججة والتي تتخذ من أعماق هذه الأم مسرحا لها، وكيف صاغها شعرا رقراقا يفيض صدقا وعذوبة وإلامة. فها هو ذا يقول في قصيدة له بعنوان رسالة من أمي:

تخيل أن أمه تخاطبه تعاتبه على طول الغياب، تقول له جددت بالتعليل علاتي وأثرت بالتسويف لوعاتي، كم ذا تواعدني ولا أمل وأظل كاتمة شكاياتي، أنسيت خلف خطاك أدعيتي ومحوت من عينيك قبلاتي، خلفتني لليأس.

ينهشني بالمخلب المتضور العاتي، إلى أن يقول على لسان أمه: ماذا أقول لمن يسائلني عما يصدك عن موافاتي؟ لا أنت حي أرتجيك، ولا ميت فأنفض منك راحاتي. أنت الدواء فإن نبذت يدي، لا طب يجدي في مداواتي. ما حاجتي للنور في بصري إن لم تكن عيناك مرآتي؟ بيني وبين القبر مرحلة أجتازها في بضع خطواتي.

لأقيمن صعرك. هذا مثل يضرب للرجل المعوج المائل عن الحق، والصعر هو ميل في الوجه من كبر، أي لأردنك إلى الحق بالقهر والغلبة. وتقول العرب لج فحج، يضرب مثلا للرجل المتمادي في الأمر، وأصله أن رجلا لج في الغيبة عن أهله وطالت هذه الغيبة حتى حج، ولم يكن الحج من شأنه ولم ينوه أصلاً.

0: اخترت لكم.
1: تقول العرب في معنى أصلح الفاسدة، وهي تعابير كثيرة ومختلفة، نقتطف منها ما يلي: يقال أصلح الفاسدة وقوم الحائد، ويقال أيضا رد الشاردة ولم الشعثة، ويقال جانب الشر ووصل ما قطع، ويقال جمع الشتات.
0: الخطأ والصواب.
1: يقولون وضعت الوردة في الآنية، والصواب وضعت الوردة في الإناء، لأن الآنية هي جمع إناء، أما كلمة الأواني فهي جمع الجمع.
0: من شعر الحكمة:
1: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يحل بكل واد قلبه، فيرى ويعرف ما يقول فينطق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أفاد موقع The Information أن شركة الأوبن أي أي تتوقع وصول عدد من المستخدمين المشتركين في تطبيق تشات جي بي تي إلى ما لا يقل عن 220 مليون مستخدم أسبوعيا. وأضاف التقرير أن نحو 35 مليون مستخدم أي حوالي 5% من قاعدة المستخدمين الناشطين أسبوعيا دفعوا اشتراك اعتبارا من شهر جويليا الماضي سواء عبر باقة البلوس بسعر 20 دولار شهريا أو البرو بسعر 200 دولار شهريا. ويبدو أن مصادر إيرادات الأوبن أي أي السنوية قد تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام هذا، رغم أن استمرار ارتفاع خسائر الشركة متواصل. وكان الموقع ذكر أن الشركة حقت نحو 4.3 مليار دولار من الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة تقارب 16% مقارنة بإجمالي إيرادات العام الماضي، بينما بلغت نفقاتها 2.5 مليار دولار نتيجة تكاليف البحث والتطوير وتشغيل نموذج تشات جي بي تي. كما تتوقع الأوبن آي آي أن يجي نحو 20% من الإيرادات متاحة من منتجات جديدة تشمل ميزات مرتبطة بالسوق والإعلانات. وأشار التقرير إلى أن الشركة أطلقت هذا الأسبوع مساعد شخصي للتسوق ضم تشات جي بي تي في خطوة قد تمهد لتحقيق عائدات عبر الإعلانات أو عمولات المبيعات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إيش
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
6: مساء الخير.
7: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيك استقبلوني.
6: مساء العشق والغرام بيك
9: ومرحبا بيك.
8: بوصلة.
6: أنا سهلا فيكم. وأنا سعيد جدا إني موجود بيناتكم وتونس.
7: الكل مهرجان رويد. رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. والبرمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
6: الله يحفظكم ويحميكم. جاهزين معايا للإبداع.
7: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
11: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية أمس قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. القرار الجديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية بما يعادل 1000 أورو شهريا وتتكون من عنصرين متكاملين، منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا. في موضوع آخر، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بالمنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط، وتبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لغالبية الأسر التونسية. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 نوع دواء. ختاما، تستعد الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للفسقيات بالقيروان لتنظيم الدورة 5 من التظاهرة الثقافية والمبرمجة من 1 إلى 16 أوت القادم، رغم الصعوبات المالية التي تهدد استمرارية المهرجان. وأكدت الهيئة تمسكها بإقامة جميع العروض رغم محدودية الإمكانيات المالية والمادية وغياب الدعم. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: اللي يقول سيف
9: حبكم برشا،
12: مساء الخير،
0: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني
13: مرحبا بك.
14: بوصلة.
15: أنا سهلا فيكم. أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
0: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
16: الله يحفظكم ويحميكم.
17: الله جاهزين معايا للإبداع.
0: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
18: الله الله الله، أسلمتكم صباح.
0: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
0: رياضة. وصيف.
19: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. اليوم السبت 25 جويليا، اليوم موعدنا يتجدد كل نهار سبت من التوقيت هذا من الماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة. في ساعتنا الأولى باش تكون مخصصة لاستضافة غفران غريسة البطلة العالمية في رفع الأثقال الذهب يروى من أصحابه، باش يكون حاضرين معنا كل من ساهم في هذا التتويج من المدرب الجهوي، من رئيس الشبيبة الرياضية بالمكنين الفريق اللي تنتمي له غفران غريسة، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال مؤخرا تألقت في بطولة العالم في كولومبيا للشابات والشبان. بعد شوية شنسلطوا للضوء على هذا الإنجاز، وحاضرين حاضرة معنا إن شاء الله نستقبلوها في الاستوديو. كما أيضا باش نخصوا الساعة الثانية ونسلطوا للضوء على آخر أخبار الميركاتو وانتقالات اللاعبين وكذلك المدربين وتحضيرات الأندية للموسم الجاي، كل التفاصيل والتحاليل الفنية مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق هيثم في الجانب التقني، في الجانب الرقمي عمر بسلامة، ومعكم سناء البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: ماضي ساعة و 12 دقيقة. مرحبا بكم مستمعي إذاعة المونستير. ضيف السبت أكيد فرحاني برشا وسعداء جدا باستقبال البطلة العالمية في رفع الأثقال غفران غريسة. مرحبا بك غفران.
1: مرحبا بك عايش.
0: ألف مبروك التتويج وألف مبروك التألق الأخير اللي كان في كولومبيا.
1: عايش كبيرك فيك.
0: باش نحكي معك إن شاء الله على الأسرار متاع النجاح هذي، وأكيد الناس الكل اللي خدمت معك كما قلنا الذهب يروى من أصحابك. كيفاش تصنع هالذهب هذي هالمشروع متاع البطلة هذي اللي إن شاء الله تكمل تزيد تتألق، لأنه أكيد هي في في في الشباب يعني في الكاتيجوري متاعها ما زالت صغيرة وما زلنا نستنى معها منها تتويجات إن شاء الله تكون عالمية وأولمبية يا رب. يحضر معنا زادة أيمن الحميدي المدرب الجهوي. مرحبا بك أيمن.
2: مرحبا بك. سلام.
0: وكذلك سيد محمد صالح المهذبي رئيس شبيبة الرياضية بالمكنين صانع الأبطال وما أدراك.
3: مرحبا بك مدام سناء ومرحبا بكافة المستمعين. شبيبة الرياضية بالمكنين ديما احنا نقوله هي معقل الأبطال والبطلات، والحمد لله احنا أبطال العالم، بدأت من الرباع المتميز كارب نهنية، اليوم ما شاء الله غفران غريسة تاخذ مشعل، ما شاء الله عندنا أبطال أخرين في المستقبل.
0: حتى في رياضات أخرين حكينا على أميمة،
3: عندنا في رياضات الجودو، عندنا في رياضات الجوجلسو، عندنا في رياضات الجودو عندنا أميمة البداوي، عندنا مرام مجمور، عندنا مريم مجمور توأمين. فرفع أثقال عندنا عدة الأبطال على غرار غفران غريسة بطلة العالم في رفع أثقال سن في الصغريات، كارب نهنية بطل العالم في الأواسط اللي شارك أربع مرات في الأولمبياد، أولمبياد اليوث، أولمبياد الأكابر في 2016، أولمبياد 2021، وأولمبياد 2024. إن شاء الله إن شاء الله نراو غفران في أولمبياد القادمة، حتى كما كان 2028 إن شاء الله يكون في 2032 إن شاء الله.
0: عنا ما نحكي معك برشا سي محمد صالح، والحقيقة الاستضافة هذه من زمان تمنيتها، لأنه الحقيقة الخدمة والنتائج والنجاحات خاصة والأبطال هذه تحكي على خدمة هذا الفريق اللي متألق الحقيقة في الرياضات الفردية مش فقط في المكنين، يعني فريق عالمي قاعد يخرج لك في الأبطال. سيسور فما ناس قاعدة تخدم وناس قاعدة تجتهد وتستحق، وأنه الإعلام يعطيها حقه، وهذا هو إن شاء الله باش نسلطوا عليه الضوء في الاستضافة هذه من خلال النموذج اللي قدامي ناجح جدا غفران غريسة البطلة العالمية في رفع الأثقال. غفران، قبل كل شيء كنت تتوقع روحك باش تعمل النتائج هذه؟
1: النتائج كنت متوقع، خاطر أنا أصلا قبل ما نطلع يعني شارك لونترينور تاعي سي أيمن قال لي عليهم نفسهم، قال لي راك باش تطلع باش تعمل هيك وهيك، والحمد لله طلعت. أما الرتبة ما كنتش نتصور الذهب جملة، كنت نتصور برونز كاتريام، اما ذهب لا، اما الحمد لله
0: كاكسبيريونس انك تكون على البوديوم، تكون ثلاثه ميداليات زوز ذهب وبرونزيه، الحقيقه في اللحظات هذيك كان ترجع بك الذاكره، شنو حسيت؟
1: حسيتك بالفخر، اعتزاز محلاها اللحظه كي العلم تاع تونس نشيد من فوقك وانت بالرسمي لحظه في البطولة العالمية نشيد تونس، لحظة ما تتوصفش.
0: أنت عندك ذهبية الخطف متاع 90 كيلو،
1: ذهبية المجموعة
0: 200 كيلو،
1: وبرونزية
0: النتر 110 كيلو، بطلة العالم في وزن 77 كيلو جرام، يعني باش نعطيو المعلومة الصحيحة. إنجاز يخليك من أبرز المواهب الصاعدة إن شاء الله في رياضة رفع الأثقال. زادة في البداية في مشاركتك في بطولة العالم، معنى أونتمون كنت تتوقع بالدرجة هذه باش تعمل النتيجة هذيك، ولا كنت متخوفة، ولا كنت واثقة من روحك؟
1: لا واثقة في اللعبة هذه، ما خفتش. ألعاب الأخرين خفت فيهم، إلا اللعبة هذه ما خفتش فيها جملة حقيقة، واثقة من روحي لأنش نعمل حاجة
0: به. قلت سي أيمن زادة حضر معاك، وأيمن هو المشرف عليك ضمن المنتخب الجهوي، وإشراف يكاد يكون يومي، يعرف تفاصيل الكل، يعرف خصالك الفنية، يعرف كيفاش يعطيك برنامج متاع تحضيرات، دونك فما عملت خدمة معك أنت. أنا حكيت على أيمن، أنت شنو تنجم تقول عليه قبل ما نسألوه؟ أنت حكي لي على أيمن شنو خدمة معك؟
1: خدم معايا وقف معايا، اني تضربت في ركبتي، هو اللي وقف معايا و
3: يعني كان ولا مش في المكنين
1: تضربت. لا مش في المكنين، كي طلعت لعبت بطوله افريقيه في غانا وقتها تضربت في ركبتي، وبعد زدت تضربت في ركبتي الاخرى. الحقيقه هي ذي كانت لي عاقل صغير، اما هو وقف معايا وكل الحمد لله
0: في الريدوكاسيون هذيك،
1: ريدوكاسيون وحتى في الصاله شري معناها يشري لك حوحيد وحرابش وكل شيء، والحمد لله قف معايا يعني في اللحظه هذيك.
0: أيمن ذولي بالنسبة لك أنت نصورك فخور أنك بنتك معناها
2: بنت المبنين هي توصل في أول مشاركة لها
0: عالمية
2: أول مشاركة لها عالمية بطولة عالم. أنا فرحان برشا بالإنجاز هذا ونتمنى لها الخير إن شاء الله.
0: زادة كيف كيف سؤال كلاسيكي، كنت تتوقع أنها باش توصل على البوديوم بالكيفية هذه بالطريقة هذه؟
2: كنت نتصور كلاسمون كاتريام تروزيام، أما الريزلتا الفيكس يعني قبل ما تطلع حسب التحضيرات وكل شيء قلت لها في بدنك فما 90 110 111، قلت لها باش تعمل ديجا صارت قبل في الجيو أفريكان، قلت لها عندك 82 105 ديجا عملته، يعني حسب الخدمة حسب البوتنسيال اللي عنده ما تنصفوا الشارج اللي عنده.
0: يعني أمور مدروسة بالنسبة لك أنت؟
2: إي مدروسة، بويسك الطفلة راهي من ليكول هي عندنا فهمتش يعني نعرفها من هي
3: 2019
2: يعني كان يراني فاس مدام رحمة
0: منتخب رحمة المرابط
2: من بعد عن سواجي نور الدين منتخب جاوي خذيت المشهر من عنده في جوان 2025
3: حكم هو مشي معناها
2: مشي
0: حكم يراني
2: فاس يراني مشرف على السيكار من هنا
0: هيبة معاك في
2: لا هيبة لا هيبة منتخب مال عن سيماج بالعمارة
0: بين حيوه ديجا خذت برونزية في المشاركة
2: صح مشكورة
0: بيه نفرح روكي نشوفوا العناصر النسائية توصل على البوديوم
2: ما شاء الله
0: سيرتو في رياضة متعرفة أثقال معناها سيبا إيفيدون باش تلقى فما إقبال عليها ولكن نقول ما ظهر خداعة الأتليت كي يبدا ما لا يعترف لا لا لا أنثى أو ذكر معناها يلزم الأتليت يكون عنده مغروم بالرياضة هذيك وتكون في دمه بالضبط
2: وبوتونسيالو هي مورفولوجي متاع بدن وبوتونسيالو لونفي متاع الجوار أنه يحب يوصل وما يوصلش بس عشان بطل عالمي مش سهلة بطل أفريقيا بطل عرب يمكن أما بطل عالمية معناتها مش سهلة جملة أنك باش تعمل بطل نأخذ بسنين نخدمه باش تعمل بطل ما شاء الله تحققنا وتوجنا كشبيبة رياضية بمكنين وكمنتخب جيوب بالساحل بنتنا غفران غريسة بطلت العالم أنا إنسان فرحان برشا
0: العين الفنية اللي خلتك تختارها وتكون عندها خصال بدنية شنو اللي ميزها معناها ما شاء الله وتبارك الله عليه
2: هي غفران كانت عند مدام رحمة المرابط من بعد اختار سواج نور الدين منتخب جيوب بالساحل يعني هي تابع شبيبة رياضية بمكنين خدم بها سواج نور الدين عمل بها فريك
3: جي أفريكا
2: 2025 طلع سواجدي يدرب في المنتخب الوطني يعني مشرف على السنيور يعني كارم بن هنية وأيوب سالم ومحمد أمين بو حاجبة خذيت أنا المشهد عليه في جوان 15 جوان تعطى شرف وفان غريسة ندرب فيها وعندي عناصر أخرين خول الماجري خلود الماجري نور الزواني مؤمن بن عزيزة عنا زاد عناصر واعره
0: يعني الانتقاء كان من قبل ديما هي قاعده في النخبه معناها
2: هي في النخبه دونك هما في الشبيبه الرديب ممكن يترينوا يعني العناصر نحن ثلاثه لي بوتونسييل نختاروه نحطوه في المنتخب الجهوي
3: هو المنتخب الجهوي بالساحل المقر نتاعه
2: في مكنين يعني
3: في مقر الشبيبه
2: نفس الصاله يعني
0: واضح مثلا جوست انا نحكي على الخصال اللي تخليك ترى هذا متميز هذا نجم يمشي لبعيد هذا مشروع نتاع بطل عالمي ولا نجم واحد يقول لك خاطر زاد حتى راه في رفع الاثقال تلك حدود الله
2: معناها في بعض الاحيان باهم اللي هي ايكول الحقيقه نتاع سواج نور الدين ام باهم اللي هي ايكول وواصل معها في الميني
1: ديجا هو قضيه 2026 شتولي بطل العالم مذكره في المطار كلمه ذي
3: قالها وحتى البرونز بطل العالم الحمد لله جيت هلك ما شاء الله
0: اي سي محمد صالح بالنسبه لك انت بطل عالمية شنو كان احساسك
3: شوف البطل العالمية يجب الانسان يحس كم بالفخر والاعتزاز هذا ينتمي انه معناه يكون معناه راس جمعيه كبيره اسمها شبيبه رذيب مقنين الحقيقة أنا نعتبر روحي ولد شبيبة رياضية بمكنين خاطر كنت دونيتون لأني معناها
2: ربع
3: في شبيبة رياضية بمكنين عملت منتخب وطني في أصغر مدة صغيرة الحقيقة ومن بعد فرغت للدراسة شوف احنا في شبيبة رياضية بمكنين نعيشوا في أميرة ونخدموا على استراتيجي يعني مش من اليوم رئيس جمعية من 2016 والحمد لله اليوم وصلنا 2026 حققنا النجم نحققه ولا رسمناه الأهداف متاعه ما في انه العنصر النسائي انت جبت عليه مدام سناء العنصر النسائي خدمنا عليه راه مش فرازار وقت اللي جات مدام رحمه تخرجت من معهد الرياضه بصفاقس ناديتها هاي بنتي قلت لها انت مترفع اثقال وراك انت كنت البنيه الوحيده اللي ترى رفع اثقال هات نصنعوا بيبنيير بدي نصنعوا فيها قالت لي شنو نتلا قلت لها بيبنيير بنات نعم بيبنيير بنات ومن بعد خلناش نطلعوا منها ابطال مشات تنتقي في عناصر بما فيهم صحيح سي وجدي بعث لها معناها في صندوق بروموسيون اللي هو المشرف عليه مدرسه خير الدين والمناسبه هذه نحيي كل إطار التربوي اللي يشرف على مدرسة خير الدين، ما فيه المدير السيد المنصف من بن حليمة اللي متعاونين برشا الحقيقة.
0: وقيمة الرياضة المدرسية اللي كانت هي الباز تخرجنا في الأبطال.
3: صحيح. دونك تلات مجموعة هذه مدام رحمة الحقيقة اخذت مجموعة هذه بدأت ترن فيهم في التقنيات رفع أثقال. احنا عنا لارشيا لير خطف عنا لبولي علمتهم الحقيقة تقنيات الصياح خطر الجوار ولا اللاعب ولا ربع كانت علمها تقنيات الصحيحة من الأول راه ما تخافش من بعد طاو الشارج يجي. ثلاث بيهم وسط نعرف انه مدام رحمة الفترة هذيك وسط تمشي لهم لديارهم راه دور عليهم لديارهم العشية الأربعة العشية دور عليهم وتجيبهم معاها معناها وكانت مغرمة بهم برشا وديجا لعبوا معاها في المدرسة الفيدرالية وقت الجامعة التونسية مكتب الحقيقة هني خلينا نحكيوا عن المكتب السابق الحقيقة أنا أحب نعطي يكون ذي حق نحقه أخرون غريسة راهو تعدات على ثلاثة مكاتب مكتب برئاسة السيد فتحي مصمودي ونشكره بالمناسبة خاطر الحقيقة آمن بها هذا تعرف هي مدام بنيتنا ومدام رحمة أنه بالحق منا وفر له هي بالذات وكان يرافه أنه مشروع سيد فتحي مصمودي وهدا لها سبتة متاع حزام ترفع عقارها اليوم هذا عندها ومن بعد جي مكتب تسييري بقيادة سي زياد معناها الحقيقة سي زياد صادق كيف كيف أمنوا بها وشاركت معاهم في البطولة الإفريقية كيف كيف المكتب هذا وفر وأمن بها وواصل العمل متاع المكاتب القديمة الحقيقة سادة سي مدير فني راهو عنده دور كبير احنا اليوم يبدأ عندنا مدير فني ننسى مدير فني القديم لا بدأت هي مع السيد محمد بن عمر مدير فني وتواصلت من بعد عند سي وفيق المحمدي ومن بعد طا وصلت المدير فني تاع الجامعة اللي هو معناها المكلف سي لطفي براب الحقيقة نوجه لهم التحية الكل وناس كل راهو عندها دور في التتويج هذا ان بي دو تو نرجعوا للتحضيرات
0: لا عجبني فيكم انكم قاعدين تشكروا في الناس الكل اللي بداوا
3: نشكروا الناس الكل على خاطر اني نامن نامن راهو نامن انه الجوار ما يتصنعش من طرف واحد راهو ان بي دو تو
0: راهو المدرب اللي علم ذكرتوا الناس الكل
3: انت كمدرب الاول علم التقنيات ثم المدرب الثاني الا امن وحسن النتائج والمدرب الثالث عمل سيليكسيون وكيف كيف الاطار اللي داري ساد سواء كان اطار اللي داري ولا في الجمعيه ولا حتى في الجامعه ولا حتى الوزاره اخي في الاخر كاش تشارك انت مش احنا شارك رئيس الدوله دونك الوزاره ساد كيف وفرت بارك الله فيها صحيح ناملوا انه توفير يكون ما خير ان شاء الله في المستقبل يكون ما خير ولكن راهو نشكر الناس الكل وهذاك هو راهو وفما نقطة هناك أحب نشكرها راهو لولا صحيح احنا كجمعية وقت اللي غاب في بعض الأحيان مسؤولية الجامعة احنا تكفلنا بتوفير بعض المكملات الغذائية وبعض انه معناها الحاجيات نتاع البنية هذه غفران غريس شكو احنا لولا معناش دعم محترم من بلدية المكنين رانا ما نجموش نوفر وبالمناسبة هذه رانا ديما نقول نحب نشكر بلدية المكنين اللي ديما نسماها راهو أم الجمعيات اللي محتضنة جمعيات الكل توف الحقيقة بلدية المكنية من أحسن البلديات في الجمهورية اللي تعطي دعم عمومي للجمعيات الرياضية
0: صحيح
3: فما نتائج ولكن فما دعم وأوفات بتعهداتها في السنوات الفارطة حتى في السنة هذه كيف من بعد صدق كيف حتى الولاية حقيقة سيد الولي استقبلنا مرتين وثلاثة ورينا منه كان الدعم من دبي كيف بتقول لك أني ما عنديش حوايج مادية ولا دعم عمومي مين نجم وفر لك عن طريق شنو عن طريق السربونسيون 50% هذه نتاع الحفلات الحقيقه ما لقينا كان تجو وكان ترحيب وبالنسبه لي حاب نشكر سيد المندوب وكل عائله المندوبيه سيد المندوب هو سي محمد هذا الساق نعطي تحيه تو المنبر هذايا ونشكر على كل المجهودات
0: وكان حاضر حتى في استقباله فرح لها
3: بالله الحقيقه وكلمني ونسقته مشينا الحقيقه وجي معايا وراه شوف راه مشي معنا شوف متين كملنا نص الليل وروح وعاود رجع غدوة عنده ريونيون معها مع سيد الوزير أنا بالحق معناها مش سهل إنسان راهو ضحي بوقته وبعيلته باش يوصل معناها يمشي الحقيقة قال أني أقل واجب نجم نقدم البطل وأني راني نحس روحي مقصر معاكم أنتم تصنعوا فيها أبطال قلت والله لا بارك الله فيك كل واحد من ناحيته يقوم بالواجب نتاعه بارك الله فيك الحقيقة نشكر
0: سي محمد صالح معناها علاش اللي يسأل توا ويقول لك علاش بالذات الشبيبة الرياضية بالمكنين قاعدة تخرج في الأبطال شنو هو اللي يميزكم؟
3: باه نبداو من
0: في عناوين هكا قول لي شنو اللي يميزكم؟
3: نحاول لك نتذكر
2: في عناوين سامحني
0: تفضلي
2: في عناوين نحن نخدموا خدمة مسترجة اش معناتها؟ سونتر عملنا خلايا تطوير رياضة في الليسيات ليسي سبورتيف مكنين اللي ما كانتش مشكور سي محمد صالح سي وجدي نور الدين كان ليسي سبورتيف مستير
3: خدمنا باش
2: ولا عندنا كلاس دي سبور في مكنين
3: مع مكنين ثلاثة
2: والانترميديير بالمندوبية تاع الشباب والرياضة بمكنين عملنا خلية تطوير رياضة في الليسيات يعني مثلا مدرسة خير الدين تواصل
3: حمود بن ذياب
2: مدرسة زخام المكنين
3: تواصل
2: لحد عملنا كونتينيتي باش يقعدوا ديما معنا.
0: حاجه اعتباطيه فما خدمه مدروسه تواصل
2: من لي سونتر خالد التوير الرياضه لي سي سبورتيف يعني اقسام. فهمت
3: سر سر سر. شوف انا ديما نقولها راه احنا نبداو من الطاقم الاداري وقت تلقى هيئه متجانسه ومجال مش هيدروجين أرى النجاح يجي.
0: شوف ولعبت السبور كما سيادتك لعبت
3: السبور في دمك ومربي طبعا
0: وعينك تعرف
3: ايه. علاش شوف اني عندي ناس تخدم معايا في الهيئة حتى كي مجمش يعاونك ما يعرق لكش ويقول لك سامحني راني ما نجمتش وشابو ويثمن المجهودات اللي تقعد تقوم بها سواء الناس اللي ناشطة في الهيئة خاطر ما تلقاش ناس كل ديسبونيبل في الاخر عملت تطوعي راه
0: صحيح
3: وكل واحد وغرابه فما الغرام درجات فما 90 درجه فما 50 درجه فما 20 درجه هكا علاش اني من منبر هذا نشكرهم اعضاء الهيئه الكل دون استثناء اللي يخدموا معايا تا واللي يخدموا معايا خاطر فما ناس خدمت معايا وخرجت راهو مش خرجت خاطر الظروف اللي هي من الناس ولات اعضاء جامعيه كما سي نزار بن عبد الله عضو جامعه رفع اثقال تو كيف كما سي عادل الباشا ولا عضو في جامعه تونسي المبارزه شفت خدمنا على الطاقم الاداري في الجمعيه وخدمنا حتى على الطاقم الاداري في الجامعات شو متواصل كده تواصل بيه تجم توصل
2: كونتينيتي
3: اي كونتينيتي نمشيو طوات الطاقم الفني الطاقم الفني الحقيقه شوف ولاد جماعي ومغربي راه صدقني الطاقم الفني ولا حتى من بعد نحكيوا شويه على اللاعبين واللاعبات حتى كي يخسروا ساعات يخسروا تصير ديما سبور في روح ربح وخسر كي يخسروا يدموا يبكيوا معنا باش تعرف انت قداش حبهم وانتمائهم للجماعي هذا عشت ومشيت معاهم قداش من ديبلاسمون برغم ان نبدا حاسس اني كمسؤول انه بالخساره كذا نبدا نواسي فيهم ما يساليش طوم مره جايه نجيبوا الكوب السيتيرا فهمت ولا حتى ميداليات الحقيقه نخدموا فامي القلوب صافيه القلوب راضيه فما صدق بيناتنا فما تبادل معناه انه الاحترام هذاك هو الباز هذاك هو الاساس
0: اللي يخليكم معنا
3: ايه الحمد لله هذا هو السر البنيات تو نرجع بك قلت لك احنا مادام رحمه قلنا استراتيجي نجيبوا العنصر النسائي تو براسك راهو في الجزائر اشطر باشطر وصلنا اليوم 2026 راهو من 2016 لتوا نقاو تقريبا 98 مجاز بنات و100 110 اولاد
0: عدد محترم محترم
3: هي نرجعوا وخدمنا على الجانب الدراسي يعني ديما نقول مسار رياضي ومسار دراسي لازم تكونوا خطان متوازيين يمشيو مع بعض خاطر ديما نقولها في المقنين الاتليت ولا الرياضي اللي ما يكملش في مسار الدراسي نتاعو راهو كيبطل مسار الدراسي ما ينجمش يكمل في مسار الرياضي سيرتو الاولاد خاطر غدوه كان يبطل لك القرايه هو سامحني الوالدين غادي يقولوا ايه فاش تعمل انت يقول لك نترنى يقول نجم نولي بطل فريق اي من بعد يقول قالوا لا بطلت القرايه انت اخترت اي مش تعلم صنع
0: صحيح
3: نخسروك في الجوال كيف عندي تمشي في المسلك الرياضي اللي هو المسار الرياضي طبعا خممنا فيه راهو يقعد عنده أمل حتى يوصل الباك ياخذ الباك واللي يقعد ديما معاك حتى الباك بعد الباك كانوا إليت طب يكمل كانوا متوسط يقرأ قرايته ويتخرج وياخذ دبلوم على روحه هذا هو استراتيجية اللي أسسناه وقت اللي خذينا الجمعية 2016 عنا أربعة يقرأوا مسلك رياضي اليوم ما شاء الله فوق الأربعين ما بين عدة اختصاصات فوديس معناها نومبر ان شاء الله ستين مترشحين تقريبا ما بين جميع الفروع تقريبا فما جي 20 مترشحين باش يمشيوا مسلك رياضي هذا يعتبر انجاز هذا هو احنا كاستراتيجيه كانت الحمد لله وفقنا ربي في حوايج فما حوايج الحقيقه صد ما وفقناش فيها ربي ان شاء الله نحققها في المستقبل وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: الوضعيه كيفاش توفق بين التدريبات التربصات وايضا الدراسه غفران مساله كيفاش صعيبه سهله
1: صعيبة شوي أما أني الحقيقة تلمست الأولى الثلاثي الأول نون كلاسي ما قريتش فيه وما عديتش والثلاثي الثاني ما قريتش فيه أما عديت دفورات وكل شيء أما زادة نشكر اللي سين تاعي يعني هو اللي تفهم وكل شيء
3: محمود
1: بن ضياء
3: وعلى رأس من الحقيقة سيد أني الحقيقة سيد المدير ما نعرفوش ولكن هو كنه الاحترام وكن الاحترام خاطر يبعت لي مراسيل عن طريق السيد القيم العام سي المولدي الحقيقة متفهم ياسر الحقيقة ديما يسأل عليهم سادة حتى وينك البنيات وينك الوليدات هنا في ستاج كذا الحقيقة
0: يعني الحكاية تحتاج زادة التنسيق وتفهم يفهموا اللي انت راك في النخبه معناها سبورتيف نتاع النخبه لازمك تسهل لها. هذه اي من ما نجمش معناها المشكله انه هاللي سبورتيف هذوما اللي في العمر هذايا مشكله الدراسه تعطل برشا راه
2: تعطل ياسر
0: وما تنجمش تضحي بقرايتك كما كان يحكي سي محمد صالح.
2: ما تنجمش قرايتك هي الاساس خاطر السبور يجيك وقت وتكمل سبور يعني.
0: حكيت لي سي سبورتيف ما يعاونش ولا
2: لي سي سبورتيف تولي تو ان شاء الله تدخل لي سي سبورتيف
4: في المكان
2: يتسهل تسهل
0: تنقص على الاقل تنظم لها تحصل لها الوقت نتاع القرايه ولا
2: وقت الفراغ نقولوا من الصباح من 8 ونص نهار تقرا العشيه ديسبونيبل باش ترينا فهمت تقعد ديما الاشكاليه في البريود نتاع ستاج يعني كي تقول لي كيف ناسيونال وقت ايش اسكو في الدوفوارات مش دوفوارات هذيك هي البروبليم الغالي
0: اي من ابار التنسيق نتاع القرايه تو عندنا مشروع بطله ما شاء الله باش نحافظوا عليه شنو لازمها حتى نتوجهوا مش حتى كان انتم نعرف محتضنينها وما نتصورش كم مش تقصر معها في اي حاجه.
2: مادات مشكور سي محمد صالح وفرن لي مادات لازمه خاطر باش تصنع جوار وباش تكمل كونتينيتي فما دي كومبليمون لي مونتير فما الاعاشه معناتها هذوما جوار دي نيفو
0: التغذيه مهمه بالنسبه لرفع الاثقال
2: اي مهمه التغذيه لي كومبليمون لي مونتير مهمين زاده وتعرف كاش تعطي لي كومبليمون مش فايده في تاخذ برا فهمت يعني دراسه هي فيها هي علم اصلا. ان شاء الله مشروط الاشراف ان هي تحاول توفر لنا عنا بطل عالمي مش سهله باش تحفظ على الريزلت هذيك وعلى النتائج هذيك وتكون بوديوميره مش سهله ماشي وتصعب وان شاء الله يوفروا لنا الاعتمادات اللازمه اللي هي باش تكمل وتواصل وتنجح وتنورنا في المستقبل زاده.
0: التربصات والاحتكاك
2: مطلوبين التربصات لازم لازم التربصات ولازم دادي لي كومبليمون اليمونتير والاعاشه كامله خاطر جوار راه في او نيفو راه تو دخلت هي العالميه راه مش باش تكمل هكاك باش تواصل في النتائج ان هي بوديوميره مش سهله تصعب تو
0: باش تفسر على الاقل حسب ما شفت وشاهدت وين وتابعته في الالعاب الاولمبيه انه في كل مره قاعد يطلع لك ابطال اخرين وبديروا كور ويزيدوا يصعبوا في المسؤوليه في العمل في بالفعل حتى يعني المساله بسرعه قاعده تصير في سافيس
2: ناس تخدم في خدمه كبيره ياسر ناس تتبع مثلا نحن تو نخدموا اوكي مش علميا علميا يعني صغار لي تيست نتاعها لي زاناليز نبدا نتاعها لي كونتينيتي لي بيرفورمانس معناتها ملي انت صغير تخدم عليه الشيء هذاك نحن مازلنا بعد شويه يعني بو هذاك يعني باش تطلع بطل العالم راهي حاجه معناتها واو انجاز في حد ذاته
0: دونك تحاولوا انتم من
2: جهتكم صعيبة على لي كونديسيون اللي عندنا مهمه صعيبه
0: امكانيات
2: امكانيات كل امكانيات
0: امكانيات
2: يعني مثلا غفران غريسة مو برينسيب معناتها ملي هي مستقدبه سي وجهي نور الدين وظاهره هي طفله بوتونسيال يعني نجم توس من وقتها توفر استاجات من وقتها الاعتمادات ونحطوا على الباك وقلوا غطنا نحن ما شاء الله ما شاء الله برغم فما برشا نواقص ووصلنا وطفلة وصلت وعملت إنجاز تاريخي بالنسبة لي يعني الحمد لله.
0: سي محمد صالح زاد انت نجم بخبرتك توضح لنا النقطة هذه انت باش عندك شامبيون وعندك كل المؤهلات والبوتنسيال اللي حكى عليها أيمن المطلوب شنو مثلا مدعمين باش يتبنوها باش يوفروا الإمكانيات باش تسافر باش تعمل تربصات باش يجيبوا لي كومبليمون أليمونتيغ باش تقعد في مستوى معين نعرف انتم زاد عندكم ليميت كشبيبة الرياضية المكنين ما نجموش معناها نطلبوا منكم كل شيء ولكن بخبرتك انت بخبرة السنوات باش الشامبيون هذه تقعد ديما كومبيتيتيف خاطر فما غير زاد قاعد يخدم ويحطوا في الباك وقاعدين يحسنوا في التفاصيل نتاع التفاصيل دونك باش نكونوا احنا مواكبين العصر بخبرتك انت حتى ميساج للمشرفين على الرياضه هذه في تونس شنو تقول لهم
3: بالنسبه غفران الغريس طفله ما شاء الله بطلة العالم في عمر 15 سنه راه مازال عندها عامين اخرين في الصغريات تجم تكون العام القادم راهو بطلة العالم واللي بعده بطلة العالم ولكن راهو وصول القمه والبقاء فيها تعملها برشا تضحيات فما حوايج كما قلت انت مدام سناء انه نجم نوفره احنا نجم نوفروا للمينيموم الحقيقه احنا ما عندناش ميزانيه مليارات كما الجامعات ولا كما الوزاره انا بعض بعض العشرات الملايين
0: مليونات
3: مليونات نحاول نوفر الحقيقه سادة شوف هي تو ما شاء الله بطلت العالم ولات عندها ميدا يدور ولا من حقها باش تاخذ كونترات اوبجكتيف اللي هي عقد اهداف مع سلطه الاشراف للوزاره في العقد الاهداف هذيك مش يجي يحطوا لها هي جانب من اللوجستيك جانب من مكملات الغذائيه وجانب ساده من المدرب المشرف ساده اللي مش يكون عنده معناها دور في الشيء هذا خاطر باش يضحي خاطر ما عادش غفران مش تقعد ترانا في 5 ولا 6 سيونس بار سيمان لازم غدوه غفران تولي تخدم على العام كامل في نفس سيونس بار سيمان اي واش ترانا نفس سيونس بار سيمان ترانا وقت اللي هي اون ستاج وكاو لا وقت اللي هي اون ستاج هنا اون ستاج

0: في الامر هذايا تقعد في المكان خير من تمشي لتونس بيان انتوري من جمعيتها من انترونارها من عائلتها. مازالت طفله قاعده تصنع في شخصيتها ميساج وقت توصل في جونيور وسنيور مش مشكل تولي مجاري فاكسيني تجم تقرر مصيرها وتمشي غادي لتونس وتكمل تواصل. اما تجم منا تو انت وقت اللي صنعت بطلت العالم وين هي تفهم مكني تجم تكمل بها تصنع تكمل بها للشونس الجاي وتولي تقعد في النيفو عالي
1: الى حد المستوى هذيك تكمل توا في المكنين
0: تكمل خاطر مازال صغير ومن بعد تجم هي خاطرش تولي تشوف قلت تخمم فيها مش تمشي اولمبيك 2028 ما نعرفش تجم تاخذ تجم لا عنده استراتيجيه نتاع سلطه اشراف ولكن في 32 ما عادش نحكيو على تربصات راهو في تونس راهو نحكيو على تربصات في الخارج راهو وتربصات في الخارج راهو ساكوت ما نجمش توفرها الجمعية توفرها كان الجامعة عن طريق
1: نجم نحكيو على الاحتراف
0: الاحتراف رفعت قلص اي بي اس الحقيقة الأمانة خاطر ما فماش جمعيات تخدم الاحتراف خاطر شو خاطر هذيك هي سبور هذايا صحيح يجيب فيها أبطال ولكن سبور هذايا ما تلقاش برشا معناها ناس تتبناها فور سبونسرينغ باهي نفترض انه نجم دبرها سبونسر يقول لك انا كيفاش سبونسر هو وقت اللي تلعب مايو ترفع اثقال في كومبيتيسيون ما تحطش شيء حتى شعار نتاع سبونسرينغ يقول لك انا ما شنو الهدف نتاع
1: انت تحكي على موضوع اخر المدعمين اما انا نحكي
0: الاحتراف
1: باش تقعد سيزون كامله في مستوى معين في تدريبات معينه في دي كونديسيون معينه تكون احسن من اللي هو موجود عنده حسب رايك ترى هذا وارد في الوقت الحالي
0: في
1: 4-5 سنين القدام والا خلي جيري تاخذ قرارها من بعد مثلا كريم بن هنية اتصلوا به من فريق ألمانيا حب ينادي له شفنا الكا نتاع غفران بالخير اللي ولد في فريق ألمانيا بون معناها اسكو خير لي كونديسيون خير من تونس ولا تقعد في مستوى في العمر هذا اللي عندها اللي خير
0: كفايه بون ادات ومن ادات بون كريم بن هنية الكوتي نتاعو نتاع اتصل به فريق من الاحتراف الاخر هو طاو انت مبدلش الجنسيه معناها طاو كان يلعب في شبيبة هذه ممكن يمشي ولا يلعب في جمعيه
1: المانيه
0: مش يقعد ديما تحت رايه المنتخب الوطني نحكي مثلا الاحتراف تقول الاحتراف نحكيو على الكام تاعها بون هل هو رينا غريسا ان غران شامبيون لعب حتى بطوله العالم جاي مرتبه سابعه
1: اللي مشى لايطاليا
0: اي ولكن صارت ظروف بون صار ما نعرفش ظروف حيثيات خرج اختار انه خرج
1: سيد شوار هي الامر اختيارات
0: ولكن هو تو ما شاء الله معناها شق طريقه وقعد يترن والقائل هاو يترنى في جمعية قضية في إيطاليا هاو ما جمعية محترف علاش اليوم يخم باش يلعب في تونس دونك أشوف في رفع أثقال مش كأنك الاحتراف هو الحل لا مش كم السباحة السباحة طبعا نشوف أيوب الحفناوي والجواد السترا يحترفوا باش يترنوا في جامعات متاع السباحة ويقراوا غادي والنيفو عالي برشا غادي
1: في رفع الأثقال تختلف.
0: رفع الأثقال تختلف.
1: يعطيك الصح هذا اللي حبيت عليه. هذا الميساج يوصل للشباب راهو تنجموا من بلادكم تخدموا من هنا من ظروفكم.
2: ديجا مش شبيبة يعني
1: شبيبة
2: بطل عالمية.
1: احنا نحكيو ممكن كي توصل لمستوى أكبر من الصغريات ومن الوسطيات باش توصل سينيور وقتها تكون عندك الشواء بالضبط. راهو تنجم تقعد تخدم في بلادك في رفع الأثقال. وتتوفر لك الظروف نتاع الطرف
2: الصادق
1: بالضبط ويكون عندك مدعمين هذه الوصفه اللي نحب نخرج منها من الديبا هذه وانه راهو تنجم من بلادك من جامعتك توصل للعالميه وتعمل دي ريزولتا وما شاء الله عندنا ايمن باشا عندنا كريم بن هنيه
0: كريم بن هنيه هو ولد شبيبه معناها 100% معناها ايمن باشا ولد شبيبه ولكن مش من السنتر خرج بتاع شبيبه كان هو ولد منزل مي ولكن في فتره ما لعب مع شبيبة عامين لعب مع شبيبة عامين باسم شبيبة عامين لعب معنا عامين ومن بعد خرج معناها اختار ان يمشي مؤسسه عسكريه ونحيوا له ووجه له تحيه بالمناسبه ورب يوفقه هذا كيف ان شاء الله الناس كل راهم متوجهين في اعلى المراتب ان شاء الله
1: به احنا باش نعملوا فاصل موسيقي وبعد باش نرجعوا نكملوا ونواصلوا حديثنا على تتويج غفران غريسه البطله العالميه في رفع الاثقال

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا موصلين حديثنا على تتويج البطلة غفران غريسة بطولة العالم في الشبان اللي كانت مؤخرا في كولومبيا. حاضرة معنا غفران من جديد. غفران، بزيدة باش نحكي معك إن شاء الله على المستقبل، شنو هو الأوبجيكتيف نتاعك إن شاء الله القادمين، كيف أيمن الحميدي المدرب الجهوي ورئيس الشبيبة الرياضية بالمكنين اللي النادي اللي تنتمي له. غفران مرحبا بك مجددا. أنت محمد صالح، بالنسبه لك انت لي زوبجيكتيف نتاعك في المستقبل، سورتو توا بعد ما عرفت التتويج العالمي، مازلت ممكن توا فرحانه وكل شيء، ولكن حتى كي تحكي مع صحابك، تحكي مع لي كوتش، تحكي مع لي شامبيون كيما كان بن هنية وغيره، على مستوى الاهداف نتاعك بديت توا تبرمج وتخطط شنو تكون عندك اهداف، على الاقل مش حتى كي باش نحكيوا على العاب اولمبيه غفران
1: ان شاء الله. افريك وعندي افريك يوث وجونيور واراب يوث وجونيور وسينيور توا في اكتوبر.
0: البطوله الافريقيه نتاع الشباب
1: نتاع صغريات
0: بالضبط
1: والاراب العربيه نشارك لها توا في الجزائر طبعا باش نحضروا تربصات، عندي 3 تربصات وعندي بطولة العالم زادة في مارس 2027.
0: باهي، هذه ممتازة، الموعد هذا تو نحفظوه. كيف الألعاب المتوسطة اللي في تورونتو باش تشارك فيها ولا؟
1: ما عنديش فكرة،
0: ممكن خاطر مازلت صغيرة.
2: بالنسبة للألعاب البحر المتوسط الحقيقة ماشي يعني كونسيرني، على خاطرها مازالت قلت لك عمرها 15 سنة، وهذه ألعاب البحر المتوسط للأكابر اللي مازالت ماشي كبريات، مازالت صغريات. الحقيقة بون هي الحقيقة تجم تلعب، ولكن المشاركة بالذات الأرقام تاعها غير ما تهلاش
0: أن تكون على البوديوم. وشو تعمل أنه باش يهزوا كل زاتليت اللي بوديوم
2: ميدايا بالبوديوم
0: ثلاثة في طرف تقشف معنا هزوا المينيموم
2: نسيسي مدام سناء حتى الوزارة قالت لا أعطيني تروازة ثلاث أولاد وتروازة ثلاثة بناتك، هو أنا ثلاثة شمشي عارش عندك فكرة شكون الأسامي؟
0: بالنسبة للولاد في بالي كرم
2: هنية أيمن باشا وحجبة
0: حجبة
2: البنات في بالي جواهر
1: القاسمي وأي عوادي وأمن
2: السيد هذمنا ثلاثة ثلاثة هذمنا ينتمي من صنف الأكابر كلهم برسك صنف الأكابر الحقيقة
0: وديجا قاعدين يحضروا حاولنا نتصلوا بكيرم ما متحصلناش عليها.
2: كيرم في الحقيقة في تربص توا في مستيل الحقيقة كان مش يكون موجود معنا في البوديوم، لكن جاته ظرف خاص تعرف انه معناها لونجاجمون نتاعه في التربص ولونترانمون
0: صباح كيرم ربي يهديك
2: يا كيرم ان شاء الله كيرم الحقيقة
0: شوف
2: اي وان شاء الله ان شاء الله حتى في اخر فرصة يكون محذانا ان شاء الله حتى بالتليفون كانت حصلنا عليه
0: قال لي لو عندي سيونس
3: ديما نسبة بالنسبة لكرم المؤثر نتاع الصالة نتاعنا تاع الشبيبة الرياضية المكنية.
0: دور كرم بن هنية شامبيون كيف هو؟ كرم
3: بن هنية ان شامبيون ان غران شامبيون انسان انتيليجون ذكي ياسر مؤثر وجا رتبة استاذ انكور مع غفران غريس ملي هي في ستاج ملي هي تشارك يكلم فيها ويدعم فيها
2: حتى ليلة المباراة
3: في تولي كومبيتيسيون تلقاها معنا
2: حتى كامل لعبش راه تكون موجود
3: معنا موجود مشكور كرم وجه لك تهيب المنبر هذا
0: مشكور. انت زيد غفران شنو تستلهم منه من الكارير نتاعو؟ شنو الحاجات الخصال اللي تعجبك في كرم هنيه كشامبيون؟
1: ذكي ويعرف انا يعرف يشوف يحط وين يحط روحه هذيك هي الحاجه انه ذكي وما شاء الله عليه واصل وكل شيء وديما واقفه معانا يعني حتى نهار الكومبيتيسيون قبل الكومبيتيسيون بنهار كلمني ونهار الكومبيتيسيون زاد كلمني ومن غدوه زاد بارك لي وكلمني عطيه الصحه
0: هو قدوه قدوه وجيستيون تاع كارير وكما حكينا سي محمد صالح في الصبر ما قلقش تجي برشا عراقيل برشا عراقيل كريم
2: لكن كان تعطيني ممكن عاش الوقت مازال عندنا ولا ما عندناش كان نحكي لك على الكارير كريم خاطر شوف كريم راهو ستان غران جوار الحقيقه مش كبرفورمانس وكا هو راهو كإنسان راهو إنسان أنه معناها بالحق تجم تتعامل معه. أنا تعاملت مع بارش الزاتلات وبارش كانوا معناها ما شاء الله ومازالوا موجودين الزاتلات معناها دي شامبيون كارم ستان إكسبسيون كما قال توفران راهو ستري انتليجون ويخليك هو يحترم الناس تسوت خليك تحترم يحترم الناس الحقيقة هونك شفته أنت مدام سنة وشفته في القرية في القرية الأولمبية وقابلته وشفته بالحق كيفاش يتعامل إنسان بروفيسيونال كرم برشا توا مثلا كرم يشكر المسؤولين يشكر المدربين وما يخلي حتى حد ما يشكر يشكر جمعيته يشكر حتى مؤطرين مع ناس وكان في جمعيته ولا حتى في كيب ناسيونال ساعات يقول يا اخي انت تشكر الناس وكذا يقول لهم اني من لا يشكر الناس لا يشكر الله معناها بالحق الناس هذه عامله معايا الباهي اني من نجم كون كان اقل شيء ردوا لهم اني نشكر ساعات يشكر شريط الجمعية تلقاها في البوديوم هو نيفو في المونديال ويجي يشكر يوسف فلان فلان يقول لي مساج مش مشكل قال لي لا انت راك خفت معايا مش وقت اللي اني نتوج يقول لي خفت معايا وقت اللي اني اون باس من 2016 كان ابن هنية روح من ريو دي جانيرو جاني المكمي قال لي بطلت رفع اثقال تصور انت وهو تو كان يسمع فيه تو يتذكرها راهو يضحك قلت له بطلت رفع اثقال شنو اللي عملت كي بديت انت شنو عمرك وقت 20 سنه وقت خرج اللي مني في ليبولي صارت لك الكام تاع تقيس الميزان وصونا سيترا كل شيء نذكر راهو عاد
0: هي الحقيقه قصص رياضيه وانسانيه
2: قلت له كريم
0: غني برشا راه بالحكايات
2: كان عندي قلت له كلمتي ايش قلت مش قلت له بوك عنده فلوكه صغيره هيك تصدوا بها هيك في السوق قال لي قلت له تمشي الفلوكه وانت اخوك وشهر مراك شلونك صد حوت حاوس عو شهر قلت له بشر راك بعد شهر رجعني بعد شهر رجعني هاي خطو نعمل جمعتين بريباراسيون قفت عليها شخصيا ناني معنا يجري في الستاد غادي كاي ون الصالة جمعتين بعد عملت معاه تقريب جمعتين ثلاثة جمع حضرت رجعت 145 إيبولي 175 إيبولي معاه سادة باش يتذكرها هي المعلومة مع أشرف هذا اللي كان شامبيون دافريك أشرف معتو رجع برموز هذي قطوة هاي طاوة تجد ترجع تونس رجعت أطلعت لبس عليه ورجع تونس وحاوت من الجديد وحط في قلبه هزبة تالي معناها دي ميداية سترة ميرا وقت اللي يجيك جواري يقول لك أني معناها سايب بطلت وين المسؤولين تاع الجامعة إيش معناها يجي يوصلني شوف تعدى راوح من ريو دي جانيرو قعد دائمات معناها في تونس تحت إشراف مدربين تاع تونس وتحت إشراف معناها المسؤولين تاع تونس يجي المكني يقول لي بطلت تصدمت الحقيقة أني وقت مي زي ناخذ كيك جوار حتى ما رجعت فيه الثقة في روحه خطر جوار كره سبور وقت تصور انت وقتها في 2014 بطل العالم 2016 يخرج اليميني في ريو دي جانيرو اكبر تظاهرة في العالم ليش تصدم الحقيقة بسيكولوجيك مو قفت معه الحقيقة هو رابي الحقيقة اليوم هذه رابي الحقيقة الأمانة فهمتني ورب وفقه ان شاء الله
0: ان شاء الله في الوقت اللي تبقى لنا باش نعمل معكم تور دو رول كل واحد فمشي اهداء لشخص معين للتتويج هذا مادام احنا فرحانين والحقيقه ممكن الباساج هذا باش يقعد في تاريخك يا غفران في ذات المونستير جيت باش تحكي هذا حتى نهار اخر تحكي لي صغار صغارك تحتفظ بالباساج هذا وبدايتك كما توا حتى لي شامبيون تاعنا يتعودوا للظهور الاعلامي اي من يعرفوا يخرجوا للميديا ويعرفوا ويحكيوا هي ما شاء الله عليها انا اليوم انا نعطيها لوكي معناها شكون فما شكون حتى وصل ما نحبش نقول عليه شامبيون اولمبيك من غير ليسبا معناها معروف هو وقتها حتى حد ما كان يتوقع في السباحه حتى كلمتين ما نجمش يقولهم دونك راه حتى كي تعودوا مع الاعلام راه مهم
3: ان شاء الله تكون حافز للغيره
0: صحيح
3: تكون تكون قدوه زي كيما كريم بن هنيه جا عندنا تو خول الماجر خلود الماجر نور الزويني شي حضر معاه البطوله افريقيا ان شاء الله راهم متوجين
0: ان شاء الله بيه يلا غفران فمش إهداء معين للنجاح متاعك هذي نجم حتى تغزلوا لهم في الكاميرا هذيك وتكلمهم اللي من العائلة من
1: أول حاجة نشكر عائلتي اللي وقفت معايا نشكر أخويا زداء اللي هو كان سبب باش أنا دخلت الرياضة هذي نشكر جمعيتي نشكر سي محمد صالح المهذبي هو اللي دعمنا وقف معانا وأمن بينا وكل حاجة نستحقها نلقاوها نشكر سي أيمن بنشكر من لومة دم رحمة هي اللي علمتني التكنيك وكل شيء ووقفت معايا تاع الصحة وبعد خذيني سي وجدي منتخب جوي بالساحل تعب معايا 4 سنين وشاركت معاه في بطولة افريقيا أول مرة نشكره زادة وبعد سوا عند سي أيمن الحمادي منتخب جوي بالساحل وقف معايا كما قلت لك في ضربتي وفي الحاجات الخايبة والحاجات الباهية كي شاركت أنا في بطولة افريقيا كل شيء تمنيت أنه يكون معايا اما الله غالب حتى في البطوله العالم تمنيت اما ما يسالش الله غالب ان شاء الله قدام يكون معايا نشكر زاد سي ماجد وقف معايا في الكومبيتيسيون كل شيء واللي خرجت معاه استاجيت وكل شيء ونشكر الاطار الفني ونشكر الجامعه التونسيه رفع الثقال خاطر وفرت لنا كل ما حاجه نطلبها في استاجيت ونشكر الاطار الفني والاطار التربوي
0: يعطيك صح يعطيك الصحه فرانشا دائما متالقه ايمن يلا
3: والله نادي الهدايا هذا نتيجة هذه لشبيب الرذي بن مكنين والتونس ككل وإن شاء الله غفران غريسة تكون قدوة لأصحابها وإن شاء الله تتوج في قابل المستحقات وإن شاء الله نشوفوا ديزاتليت أخرين في النيفو متاعها تكون هي القدوة عنا عناصر واعدة إن شاء الله نشوفهم في البوديوم اللي هما خول الماجري وخلود الماجري ونور الزواني وعنا عناصر الشابة اللي هي أشواق بن عبد الله ونصر الدين بن عبد الله إن شاء الله نشوفهم في البوديوم إن شاء الله
0: إن شاء الله ونحيي كل زملائك اللي يخدموا معك في المنتخب الجهوي اللي عنده دور كبير كبير كبير برشا وهذه كانت فرصة زيادة باش نطلعوا على العمل اللي تخدموا فيه بالتوفيق أيمن. كلمة الختام باش ناخذها عند سي محمد صالح، كان نشوفه حتى في الصورة جاب لنا تروفي هكا تكريم، مشكور جدا لإذاعة المونستير. إن شاء الله إذاعة المونستير هي تكون قبلة لكل الرياضات الفردية، الناس اللي قاعدة تختم مش كان نحكي على التتويجات، حتى إذا كان فهم إشكاليات تحبوا تجيوا تحكوا في إذاعتكم إذاعة المونستير، مرحبا بكم. كل الرياضات خاصة الرياضات الفردية اللي قاعدة الحقيقة مشرفتنا ومنورتنا. شكرا على التروفي هذا المزيان، يعطيك الصحة على الاجتهاد وحاجة مزيانة برشا. شكرا لك سي محمد.
2: العفو هذا أقل واجب نجم نقدموه من إذاعة المونستير. الحقيقة إذاعة المونستير هي ديما كانت سباقة باش احتضان معناها شبيب رذيب مكنين، وللتعبير على تتويجاتها وتعبير على حتى كما قلت لي ساعات فهم بعض الإشكاليات نحكيوها لنا، الإنسان الحقيقة يحس روحه في داره مرتاحين. يعطيكم الصحة كافة معناها الإذاعيين وكافة الصحفيين وكافة التقنيين كيف بالمناسبة هذه الحقيقة أنت قلت شكون تهديه معناها للإنجاز هذا؟ نهديه بصفة أولى لتونس، وصفة ثانية للشبيبة رذيب مكنين، ونحب سادة نهديه لروح الفقيد صديقي طفيق الخضيري.
0: الله يرحمه وينعم.
2: الله يرحمه وينعم. الحقيقة تعاملت
0: معه
2: معزة خاصة، تعاملت معه السنوات الحقيقة مرت منه كان الاحترام والتقدير. الحقيقة إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله ربي يرزق ذرية معناها الصبر، وإن شاء الله أراوهم سادرية متوجين، وعلى علم تقريبا عنده ولو يلعب في بعض الرياضات الفردية من عرش. إن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله يرفع رأس أبوه إن شاء الله.
0: أكيد ألف رحمة السي توفيق الخضيري. ونحب بالمناسبة نشكر زيدا زميلي خالد الشرف، يعطي ألف صحة اللي نسق معنا هذا اللقاء في الكواليس وركحنا الأمور بجيته بحذينا، تحية ليها خالد. يلا كلمة الختام في ثواني قبل ما
2: نخرج. حبيت نشكر سي خالد سادة الحقيقة، وأنا حبيت سادة نهنيكم على
0: الستوديو
2: البث الجديد. بصراحة ما شاء الله
0: عجبك وفران
2: ما شاء الله مكسب كبير اللي ذات مستير والجهة. ان شاء الله نراو فيه معنا الابطال ديما موجودين لنا، ان شاء الله ديما متعلقين، وان شاء الله ساده
0: تبثوا
2: فيه معنا
0: في الاستوديو ولا في البرنامج هذا. عندي التروفي، عندي الكؤوس، الميداليات، الحمد لله.
3: نعاود ان شاء الله
2: ان شاء الله من الاستوديو هذايا بركو باي واللي فما حصص تلفزيونيه ان شاء الله تتبث من الاستوديو هذايا. ما شاء الله في مقاومه الكل، ما شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله كل شيء بركه عليكم ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه، شكرا لكم. بعد شويه مستمعينا باش يكونوا معكم في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو، انتقالات اللاعبين والمدربين وتحضيرات النوادي متاع الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم. بعد شوية مع نيجي عاشور وأنيس بن حسن، المشوار يتواصل مع نفس الفريق هيثم وعمر. لنا عودة إن شاء الله بعد قليلا.
4: رياضة وصيف،
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: بلاستيك.
1: أكودا برجلة سوسة عالموجة 99
0: 99
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا الرابعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكنزاري اليوم إمكانية تقرار ميزانية تكميلية للسنة 2026، وأوضح أن تونس اعتمدت في ميزانيتها لهذه السنة على فرضية سعر النفط عند حدود 63 دولار للبرميل، ولكن الأسعار تجاوزت 100 دولار للبرميل. في موضوع متصل، نهزت مستحقات الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستاج غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 نوع من الدواء. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة ببوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. نعت وزارة الشؤون الثقافية الأديب والقاص والروائي التونسي الكبير حسن نصر الذي وفاه الأجل يوم أمس عن عمر ناهز 89 سنة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع كرسها لخدمة الأدب والثقافة في بلادنا، ويعد الراحل من أبرز رواد الأدب التونسي ومن المؤسسين لاتحاد الكتاب التونسيين. ختاماً، وفي العالم، وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت إن الرئيس الأمريكي محبط من وضع الحرب، وأوضحت أن ترامب لجأ الآن إلى سياسة الانتقام من طهران. ختمة الموجز، وصلنا إليها مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: Riyava وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: ماضي ساعتين وعشر دقائق وانتم تسمو في إذاعة المونستير.
1: حلل وناقش.
0: عنا ما نحلو ونقشو في رياضة وصيف في كل ما يتعلق بالميركاتو آخر انتقالات اللاعبين والمدربين وتحضيرات الأندية للموسم الجديد. هذا كله أكيد في ساعتنا الثانية من البرنامج. وفي الإطار هذا سعيدة باستقبال المحللين للفنيين للبرنامج. مرحبا بك نجي عاشور.
2: مرحبا بك. مرحبا بكل ومرحبا بكل مستمعي ذات مونستير.
0: مرحبا أنيس بن حسن. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سناء. مرحبا بجميع الحضور ومستمعي إذاعة المستير.
0: إيش بيكم أصواتكم تحسها
3: مش مسرحة شوي كليماتيزير كهو
0: سبحان الله معنا على الدخلة إيش بينا ربيعكم مازلنا عارفين نحكيه باش نبدأ نحكيه الساعة قبل ما ندخل في التفاصيل متاع تحذيرات النوادي. آخر مرة كنا حكينا على الفينال متاع كاس العالم. المنتخب الإسباني في نهاية الأمر هو البطل العالم ويبدو لي الناس كل أجمعت وأنه منتخب معناها يستحق عن جدارة. وأنت كنت زدارة هنت على ما هذا المنتخب بانيش
2: صحيح صحيح لكن كفينال ديسيبسيون بصراحة يتوق أوكي إسبانيا معناتها هزت الفينال لكن كنا نتصوروا فما فينال أقوى برشة من اللي شفناه. شفنا دوميناسيون كبيرة برشة لإسبانيا معناتها حتى بالنسبة للأرجنتين كنا نتوقع باش على الأقل يكون معناتها كومباتيف اكثر يكون يحرج اكثر اسبانيا. معناتها شفناه على امتداد 90 دقيقه بصراحه حاضر غايب سيستم مجهول خاطر ميسي معناتها تغييرات فيها وعليها التشكيله نتاعو دفاعيا زاد تغيرت فيها ثم لاعبيه في الدفاع. دونك كنا نتوقعوا باش يكون فينا اقوى من ذاك. دونك ذاك علاش انا تمنيت يكون فينا اسبانيا فرنسا اسبانيا انجلترا ما يكونش اسبانيا الارجنتين انه مالوريزمون اللي وراتو الارجنتين في الكومبيتيسيون هذه يعني في تقديري يعني مستحقش باش يكون فيناليست لكن خلطت الفينال لكن مالوريزمون الفينال كي لعبتها ما ورات حد شيء مالوريزمون.
0: باه انت هذا رايك
2: هاي.
0: فما شكون زاد راه متحمس للارجنتين ومتحمس لميسي ولكن في الفينال الحقيقه الارجنتين كان حاضر غايب معناها ما شفنا حتى شيء منه والمنتخب الاسباني عن جدارة خذ اللقب هذا. خلينا نسمع زاد رايك انيس.
3: شوف هو بالرغم معناها قلت لي الارجنتين كانت حاضره غايبه خاطر اول حاجه ديمي فينال وخاصه المجهود الكبير اللي عملته الارجنتين في ال 25 دقيقه الاخيره خذي برشا طاقه من اللاعبين وخاصة النجوم تاع لو هم متقدمين في السن سنة. ثاني حاجة الأرجنتين راهو تعادلت 0-0 في نهاية المقابلة راه مش متوضحين تعادلت المقابلة معناها بالرغم من إسبانيا كانت أفضل ولكن الأرجنتين معناها ماهيش في أحسن حالاتها ونجمة تتعادل مع إسبانيا في الوقت الأصلي للمقابلة. صحيح في الأخر اللقب مشي للفريق اللي يستاهل بصراحة كرويا إسبانيا ولو أنه إسبانيا وهذه ممكن حتى يتم في بعض الأحيان دراسة المواجهات الكبرى وإلا الكومبيتيشن الكبار سنة. شوف في بعض الأحيان الفريق اللي يبدأ بنسق تصاعدي ديما تلقاه في الأخر ولا قاعد يتحسن من مقابلة إلى أخرى. فما فرق تبدأ بنسق جنوني راه بعد الأدوار الأولى ممكن دوري المجموعات في المقابلة الأولى الثانية يتيح المستوى وتجم تخرج وصعيب مارينا فريق مثلا انتصر في كامل مقابلات تاع المجموعات وقدم مردود ممتاز ورينا هز دورة. دونك كل فريق يبدأ تدريجيا. شوف إسبانيا زوز مرات اللي هزت كاس العالم المرة هذه ومرة في 2010. في 2010 أول مقابلة خسرت إسبانيا كانت تذكر أول مقابلة خسرت ثم كانت هي صاحبة اللقب. المرة ذي كيف إسبانيا تعادت مع الرأس الأخضر في المقابلة الأولى ومقابلة الثانية كيف ما كانتش أحسن مستويات. المقابلة الثالثة ممكن دور ربع
2: نهائي تبع الشارع تبع خدمتهم معروفة دي راه في الكومبيتيسيون الكبار أبارتير من الويتيام تدخل في
3: أن يقول تمشي تقوى نقسموا الفرق. فما فرق حاشتها كان بالدور الأول فما فرق حاشتها بالدور الأول
2: يعني سعنا نحكيه على قيمة على قيمة فينال في 2026 كنا نتوقع الفينال باش يكون أحسن نيفو أحسن كي ترى ماتش عن طيبارة كنا ماتش تاع بوكس راه صحيح خلط كذا لكن ما يبارك انك ما عملت حتى فرصه حتى تسديده معناتها لي ستاتيستيك تاع ماتش الارجنتين نتاع الفينال راهو يحق ستاتيستيك تاع الارجنتين يحشموا راه
3: صحيح
2: في تقديري يعني حشم
3: هو يشوف
2: ابل كوتي اغريسيف
3: احنا نقولوا الارجنتين خاطر قلنا الارجنتين ما تستاهلش ولكن كي تشوف دور ربع النهائي الارجنتين ودور نصف النهائي خاصه الشوط الثاني من دور نصف النهائي ضد المنتخب الانجليزي قدم مقابله كبيره برشا وممكن حتى في 22 اللي كانت هي حملت اللقب في 22 ما قدمتش مقابلات كما دور نحكي لك نصف النهائي بتاع مقابلة انجلترا. هذا مش كافي. دونك انا مش نقول اني كفينومان كامل نقول الفريق الكبير اللي حضر كيما فرنسا مثلا في 2018. كانت تذكروا فرنسا في 2018 دور المجموعات اللي صار في روسيا ما كانش على احسن وجه، فما ناس كانت تنتقد في ديشان بصفه كبيره، ولكن منذ الدور ربع النهائي يتبدل كل شيء، رينا وجه جديد في فرنسا. معناها هذوما يخدموا لهم المنتخبات الكبيره، يحضروا لهم يوصلوا للادوار الاقصائيه المتقدمه، نحكيوا دور ربع النهائي نصف النهائي ونهائي في احسن حالاتهم، جاهزيه بدنيه وفنيه كبيره برشا.
2: هو انديكاسيون واحده، الاسباني قبلت بونتو برك على امتداد دوره كامله، شوف الارجنتين قداش قبلت من بونتو. معناتها شوف مع مصر مع
0: نرجعوا للباز ديما الدفاع مع لا يعطيك افونتاج اكثر،
2: افونتاج دفاع، لكن فما حوايج كيما في التغييرات كيما في الدفاع. لو تارو اللي كان هو في كل مقابله يهبط، سويسرا مصر في اي مقابله بط مقابله اخرى ما كانش موجود.
0: باهي يلا نسكروا شابيتر نتاع كاس العالم، سكروا الحقيقه بخير بالمنتخب الوطني التونسي اللي كمل في المركز قبل الاخير. في الاثناء نهيت نحكيوا على التحضيرات النوادي واستعداداتها لانطلاقه الموسم الجديد. باش نبداو بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري في الاسبوع هذا، انتداب الحارس ادريس المحيرتي وعفوا وباش نقول على بين من ويسر زاد كيف كيف تم انتدابه. الفريق يدخل بدايه من غردوه في طرابلس، دونك هذا على الاقل اللي شفنا الجديد فيما يخص التحضيرات لانطلاقه الموسم. الفريق بعد ما خدم برشا الجانب البدني في المونستير باش يمشي توا لعند رام، وممكن برمجه مقابلات وديه مع مواصله الانتدابات
2: بطبيعه الحال. معناتها باش يدخل في البارتي الاخرانيه، الفاز الاخرانيه اللي هي براتيكمون قبل الكومبيتيسيون، ما عادش برشا بلوز او موان شر معناتها على الكومبيتيسيون. دونك الانتدابات كما قلت انت معناتها تعزيز خط الدفاع كسوا حارس مرمى كسوا معناتها لاكسيون تاع حمام لنف. بون صحيح كان في الليك 2 عنده البوان نتاعو معناتها بارمي لي ميور جوار نتاع الليك 2، ان شاء الله ينجح كما نجحوا برشا كسيالات في المستير، لانه فهم برشا ملاعبيه جات من الليك 2 وعملت قفزه في المستير، عملت باليه يلقى معناتها الارضيه باش يخدم. باقي الجروب معناتها فما ملاعبيه اللي رجعوا، فما ملاعبيه لي جون الصغار، دونك يقعد توا ستاف التوليفه اللي باش يعملها معناتها كيفاش باش يتاقلم مع المجموعه، اسكو عنده فكره شامله وكامله على معناتها الاتحاد كسوا القديم كسوا الملاعبيه جدد. احنا حكينا المره اللي فاتت على الملاعبيه نتاع ميليو تيران، اسكو فما فيهم جديد الملاعب الجديد المهري هذا، اسكو عنده البوتنسيال باش يكون في المستير ولا لا. دونك على مستوى كيف كيف خط الهجوم، ابراهيم السويسي خرج معناتها هذا المره اللي فاتت كنا نحكيوا على اربع ملاعبيه في خطه افونسونتر، تو فما واحد خرج مازال كادياغا مازال لاعب دلي والمنتدب الجديد باسيده. دونك اصفر من هنا الفام تاع الستاج كيفاش باش تكون معناتها الفكره نتاع المدرب ولا افكاره هو الفنيه اللي باش تتحط في التيران بنا طريقه، وانا هما الملاعبيه اللي باش يكونوا معناتها النوايوم تاع الفريق ولا الكولون فيرتيبرال تاع الفريق.
0: زاد خلينا ناخذ تقييمك انت يا نيس للانتدابات اللي لحد الان، الحارس ادريس العرفاوي، المدافع بايرم نويسر، معناها
3: بشير يعقوب،
0: بشير يعقوب حكينا عليه الاسبوع الفارس، ابراهيم السويسي يخرج يمشي للمسمار العراقي، دونك كيفاش تشوف الانتدابات؟
3: والله شوف الانتدابات بعد ممكن نجمو نحكم عليهم الا ما تبدا المقابلات، خاطر شوف نظريا نقولوا مثلا ادريس العرفاوي صحيح كان حارس المنتخب نتاع 2004 وشارك في كاس العالم، وكان معناها عمل كان تذكروا مقابلات كبيره مع المنتخب التونسي، ولكن التجربه نتاعو بعد كاس العالم كان فيها برشا تذبذب، كان في فريق بلجيكي ثم مشى اعاره ممكن فريق ذولي سويدي ثم انتقل للنادي الافريقي، انتقل للنادي الافريقي براتيكمون ما لعب حتى مقابله معناها قعد مده طويله ما لعبش. الرجوع للاتحاد المونستيري ممكن تفكير، ممكن اللي جابه التفكير كان منصب مش باش يكون الحارس الاساسي معناها باش يكون ممكن تدعيم لحراسه المرمى اللي فيها تو احمد سليمان ومنساوش حارس المنتخب التونسي الاولمبي ريان بسباس. دونك زوج حراس هذوما يلزمهم حارس، ولو انه بصراحه فما حارس اخر ما يلزموش يتظلم اللي هو ياسين قلال، حارس تاع الفريق النخبه، حارس عنده امكانيات ممتازه، حتى البنيه الجسمانيه نتاعو محترمه جدا خاصه في الكرات الهوائيه عنده امكانيات طيبه. دونك انا اتصور ياسين قلال يلزم يكون معناه عنده مكان في المجموعه هذه نتاع الحراس باش يكون فما تنافس كبير. بون انا حسب نظري بدايه باش تكون نتصور ان المدرب باش يكون خاطر الحارس الثاني الموسم الماضي هو أحمد سليمان باش يكون حارس. أحمد سليمان ممكن أساسي ولو أنه فما منافسة كبيرة ينجم كيما ريان كيما ياسين ينجم يكونوا معنا حل في الموسم.
0: بيرم النويسر تو بيرم
3: بالنسبة لبيرم النويسر هو لاعب حمم نلف أنا لعب الموسم الماضي مع حمم نلف ولكن اللاعب هذا شوف عنده تجارب صغير في السن والتجربة متاع الشيخاوي مازلت في الأذهان خاطر الشيخاوي جاي من صغير في السن من حمام سوسة ولكن ما تنساوش أنه الشيخاوي الموسم الأول والموسم الثاني ما لعبش أساسي راه دخل في بعض المقابلات ما كانش أساسي لكن أساسي مع لشعة جردة لكن أساسي مع فوزي بن زرتي دونك المسار هذا متاع لاعب صغير باش يتم تأقلم نجم يبطى شوية ثم في الموسم الثالث للشيخاوي خذيه مكان أساسي ولا من أبرز اللاعبين مشي للمنتخب الوطني ونشوفوه في الترجي الذي التونسي. اللاعب هذا راهو في بعض الأحيان لاعب في يبدأ صغير في السن ولاعب في الدرجة الثانية حتى لاعب برشا مقابلات راهو عملية التأقلم سهلة سنة ماهيش بين عشية وضحاها ماكش تلقاه غدوة حاضر نجم يكونش أساسي من الأول. دونك أني نتصور لازم يكون لاعب آخر خاطر شوف أنت مشي الشيخاوي مشي الميلادي مشي زيجي ثلاثة لاعبين أساسيين كانوا موجودين موسم الماضي راهو دونك أنت كيفاش تعوض على الأقل لا جيب لاعب كونفيرمي من الأول ما فيها باش اللاعب هذا موجود في الفكتيف في الرصيد البشري ينجم يعاون خاطر ما تجيبه وحده وظاهر باش يلعب أساسي من الأول لازم تعمله ضغط كبير ولا هو كان في نقوله حتى المستوى اللعب والكومبيتيسيون كانت أقل بصراحة الدرجة الثانية مش الدرجة الأولى راهو فما شوية فرق دونك لاعب هذاك باش تصبر عليه ما يلزمكش تظلمه ما يلزمكش تحطه في وقت مش وقته دونك أعطيه الوقت باش يتأقلم. حسب نظري حسب ما سمعت عليه اللاعب منضبط جدا وسألت فما شكون دربه لاعب عنده إمكانيات محترمة عنده الإمكانية باش يتطور وهذا مهم برشا معناه يزم ياخذ الوقت الوقت لازم ياخذ الوقت في الاتحاد المونستيري وهذا
0: وتحط معه جوار آخر كونفيرمي ملاعب آخر
3: فما جوار آخر كونفيرمي ولو أنه الحاجة الباهية في ممكن المحور دفاع الاتحاد المونستيري هو رجوع مصطفى صامب اللي باش يكون حسب نظري مفاجأة الموسم في الاتحاد المونستيري خاطر عنده إمكانيات محترمة وخاصة الانتقال متاعه في في شكل إعارة الاتحاد بني قردان أفاده كثيرا وكثيرا.
0: نتذكر وقت كتبت تدوين عليه بالذات صحيح. وقلت أشد بالمستوى اللي تطور عليه واللي وصل له مصطفى صامب دونك نجم يكون هو الجوار الكونفيرمي اللي حكيت عليه نجم يكون شكله ثنائي في انتظار ممكن زادة تدعيمات أخرى لكن فما ملاعب آخر الحقيقة صاير عليه بوليميك اللي هو ملك المهري باساج في سليمان وفي بنزرت وتم فسخ العقد ما كانش نجح 100%
3: هو مش كان ما كأني ما نعرفوش كلاعب صراحة معناها تفرجت عليه برشا خط كان في النخبة في الترجي مشي لسليمان ما عطاش إضافة مشي نادي البنزرتي ما عطاش إضافة وخرج معناها وظل يتم فسخ الكونترا بون لا جابوا هل أنه كان يتابع فيه مقبل
2: هل أنه عنده علاقة شاتي فرصة في المستير
3: شنو يا أخي ولكن سامحني كيش تعطي فرصة مش اللي يجي ياخذ فرصة
2: يا نيس يا نيس توا يا أخي باش نقعد نغطي في عين شمس بغربالتي ماذا علاش عامل الفورماسيون دي جون نتاعك علاش اللي عندنا الاسبوار والجونيور مشي زينوا بيهم معناتها في الاخر كي مو لازم فما ما فماش استراتيجي نتاع كلوب فما ملاعب اثنين ثلاثه نجم يطلعوا سينيور هي ما لا تو علاش نعطي فرصه اني يعني ملاعب نخبه ما نجحش في جمعيات اخرين واش نجي نعطي فرصه في الاتحاد وباقي نخمو اسكو نجي منجح ولا منجحش تدي تو كيما نحكي من بكري على ريان بسباس على سبيل المثال يفاتر انتروزيا واضح العملي منافسه ولا مش منافسه باش يولي ريان بسباس تروزيا ظهر كان أحمد سليمان كي جي ركريتي غارديان ميوليك تروزيام يقعد كان دوزيام ولدي جامعية بشو قد أن تروزيام اللهم كان جاب روحه ولا كان حبته التيران وحبه الكورة وجاته إصابة بشو يفرض روحه لأنه حكينا عليه ريان بسباس سابقا والتحضير اللي حكيت هذه الأماكن هذه يصير رغم من السيزون لفارتة راه إذا كان فما إمكانية رغم السيزون كيف هذا كان اللي كنت أحكي عليه ملك المهري نفس الشيء اسكم لاعب نخبة يتعدى من الترجي ما ينجحش ويتعدى الجامعات اخرين متوسطين اقل من المستير ما يفرضش روحه ونجيو نعطيو شانس معناتها في المستير
3: يعني شو ري ما نعرفش شو على بالمساس
0: كلام معقول هو
2: هذاك هو
0: شوف يعني تفكر من المنبر هذه ديما ندافعوا على الشبان
3: يعني انا قلت لك
0: ما تجيبهمش انت معناها فرد نيفو ولا اقل منهم وتحرمهم هما
3: خاطر عندك تو بصراحه فما تو يحكي على الشبان
0: سؤال لو نتسائل وحنا نتناقشوا ستاف هذا اللي هو اجنبي واللي ما فماش باساسيون صارت بين عام ناول بين اخر اطار فني كاين واللي عنده فكره على الشبان واللي طالبنا وحكينا وانت التنس حتى كنت معناها بشدة لحيت على ضرورة تشريك الشبان اللي باش ياخذوا الخبرة في الموسم القادم. لكن فما نقطة فما حلقة مفقودة فماش تواصل في الناحية هذه. هل تتوقع الستاف هذه باش يكون عنده دراية بالشبان وباش يثمنهم في المرحلة هذه وباش يطلعهم؟
3: والله يشوف سنة هو كلامك 100% صحيح.
0: احنا نتسائل نجم يكون عندهم إجابة
3: صحيح كلامك، ولكن احنا ممكن نتفائلوا شوية لواش خاطر المدربة ممكن من طريقة العمل متاعه تحسوا أنه مدرب أكثر مخصص للشبان، معناه فورماسيون، معناه يخدم برشا في على الناحية متاع تحسين الناحية الفنية ممكن، بريناش على مستوى التكتيكي باش ما نقولوش من بعد راهو قلنا مدرب باهي ولا خايب، ريناه ممكن على مستوى التمارين اللي هي مركزة برشا على الشبان وعلى نوعية النوعية التمارين الفنية. شو زعما
0: يعطي فيه في المعلومات والمعطيات؟
3: باش يعطي فيه في المعلومات ما نعرفش بصراحة والله لا عندي فكرة، ولكن راهو كيما قلت أنت مهم برشا أنه على الأقل يكون عنده بنك معلومات صغير على اللاعبية، خاطر أنت باش معقول أني نجي في أسبوعين تخلي المدرب يمشي يشوف وحده ما غير ما عنده حتى ممكن معلومات سابقة ينجم يغلط في لاعب هو، خاطر في الجماعتين هذوك ينجم يكون لاعب مصاب أكثر شيء منك ونجم يكون هو من أحسن اللاعبين ولكن في الفترة ديك مش أحسن حالاته. دونك يزم يكون عنده معلومات شكون كان يلعب أساسي، شكون الموسم الماضي طلع الأكابر، شكون يلعب شارك، شكون يلعب أساسي في النخبة، شكون مثلا حتى المواليد مثلا اللي كان في المنتخب في المنتخبات الوطنية، هذا كل يزم يكون يعرفهم المدرب. رأو مش معناه نحكي حاجة
2: على أرض الواقع. شنو
3: أرض الواقع؟ قلت لك ما نعرفش لأنه ما عنديش بشوف يعني ما عنديش معلومة
2: على أرض الواقع. هو قاضي قيوم مهد وهذا شيء نعرفه واحد
3: ثاني ما نعرفش ليه ما عندوش معلومات تحكي
0: سنة
2: الأرض الواقع
0: لا بروف لأنه جابوا له ملاعبي ما لقاش فرصته في فرق أخرى في أقل ممكن معناها كاليبر بالاتحاد المونستيري ممكن حتى شوية في المستوى. لا بروف اللي هو ما عندوش فكرة جابوا له ملاعبي أوكي
2: لا بروف زاد انما ما راهو راهو راهو عنده هيستوريك فما بيبليوغرافي موجوده في اللوكال تاع مستير راهو عملناه ورسال كونستا ما بين سبور جونيور مشكون فالابل باش يطلع سينيور مش نحطوا السبور الكل ولا سينيور بي تعاود تستي عنده انترنال جديد باش هو يشوف على عينه هو لانه احنا عندنا مشكله في المستير لا بالكش عينه هو خير من عين الاخرين يدي راهو سام بروبليم تكنيك هذا الناس كل تقف على لي باس نتاع لاعب نعرفوهم شنو لي باس تعملها كجيب انت اي واحد توا مدير فني كان يراني كذا يعطيك لو مينيموم تاع الملاعب هذاك اسكو يستحق يلعب في المستير ولا علاش اون بير لو طون ضيعوا الوقت باش يتعنى ب 36 و37 و38 ملاعب وتخسر الوقت انت انت عندك لو ساتور نتاعك تاع مناول واضحه عامنا وما ما عندك اي سيدي على سبيل المثال عندي بيزيد وفلان واكس وكري وزاد وسلامه وهذا وهذا وهذا عندي 6 7 8 نورمال راهم حاضرين بالتاي بالبوا اش يلعب اش ما يلعبش هذوما البروفيل اللي عندنا نتاع ملاعبيه بار بوست دونك هذا كل راهو بدا حاضر من عمناول ما تضيعش وقتك انت جي اني تقول لي فورماتور معناتها يعمل في معناتها يركز على الشبان مش وقته باش يركز على الشبان تو تو باش يصلح له تو حاجته برودوي حاضر باش يخدم عليه عنده شامبيونا بس الملاعب هذا اللي طلع من السينيور بي كان ناقص وعنده البروفيل نصبروا عليه اما اسكو ما تنجمش تستي الناس كل
3: لا مش تستي نحكي لك اني امور فنيه لا نحكي لك هو توا في التكوين شوف نبدا واضحين لاعبين الكل نتاع تونس وين نحكيهم تاع الاتحاد المنسي ناقصين في التكوين ينقص باش يصلح انت براكوني في النجم الساحلي اول ما تخلق قاعد بصراحه ديروش ديكلاراسيون فما قاعد حاجات معناها مستغرب منهم كيفاش لاعبين يوصل للاكابر وما فما حاجات فنيه ناقصته دونك ممكن نعطيه الوقت لواش نجي خاطر هو ممكن بعد المده هذه كل قادره هو يكتشف في نفس الوقت
2: فوالا هاك قلتك قلتك راه شو قاعد يكتشف
3: وسمحني قاعد يختار وهو ديجا بعد اليوم يضل اخر نهار قبل ستاج ستاج هذا نتاع باش يدخل فيه في عندرا هو ستاج اللي باش تكون الليست 26 لاعب راه دونك اني نعطيه الوقت ميساش الوقت هذاك مسموح ليه باش يكتشف اولا هو جديد راه فماش مدرب جديد اني قلت لك اليوم حاجه برك انه فماش تواصل كما قلت سنه وفماش مدرب مساعد من ابناء النادي خاطر كان جي فما مدرب مساعد من ابناء النادي كان يربحوا برشا وقت على الاقل يعطيه الحاله نتاع اللاعبين الا موجودين هذه هي موجود
0: مدير فني ما فماش
3: مدير فني بون والله يشوف مدير فني ما عندوش علاقه بالكبر في النوادي كل باش نبداو واضحين ديما المدير الفني احنا في تونس معناه لاهي من من الأصناف الشابة نحكيه على المدارس حتى للخبة. دونك نتصور معناها حاجة باهية كان يبدأ هذا المدرب هذا عنده علاقة بالمدير الفني وش بيه يحكيه، وحتى المدير الفني دونك خاصة ابن النادي نجم يعطيه أفكار ونجم يعطيه يقرب له ممكن بعض اللاعبين المستوى متاحهم، ولو أنه حتى المدير الفني جديد معناها أول موسم، ولكن بما أنه قربه للاتحاد المنستيري دونك نجم يعطيه أفكار ونجم يعطيه حلول على اللاعبين، ولازم يسألوا يجي يسألوا على لاعب هذا واللاعب هذا كي يبدأ يقرب في المستوى ما فيها باش. أما شنو احنا الحاجة المهمة أنه في التربص متاع عند راه باش يكون راه تربص موش من كيما الفترة الأولى، فرق كبير التربص هذا أولا على المستوى التكتيكي باش يبدأ يحضر للمقابلات، باش تخلي لهم مقابلات ودية، باش يزيد يعرف أكثر اللاعبين المراكز متاعهم، ممكن حتى التشكيلة تبدأ تقرب خاطر بعد
2: التربص هذا. عشر أيام
3: شوف
2: لا يكون في 10 ايام
3: شوف لا مش
2: لا باش نعطيك بالضبط واش فسر لا
3: يا اخي قداش سامحني انت
2: هذا اش قلت لك خسرت تخسير
3: انت قداش عندنا ستاج قداش ستاج باش يكون
2: هي قلت لك هذا كل في 10 ايام اللي هو شويه هاو شو قصد لك انت
3: فانتيز جوير تو
2: اي فانتيز جوير شوف حتى ستاج هذا لازم فيه شارج فيزيك
3: بالطبيعه
2: حتى ستاج هذا علاش قلت لك الوقت اللي ضاع من الاول وقت خاطر استاجات يفرقوا راه من استاج الاستاج الاولاني مش كيما ديبار نتاع الواحد مش كيما استاج الاخراني زاد
0: من 26 جويلي ل 6 اوت
2: 10 ايام
3: وبعد يجي الفتره الاخيره
2: من بعد عنده بري كومبيتيتيف ما نجمع فيهم حتى شيء. نحكي لك على الوقت اللي ضاع راه من بعد باش يقعد ديما عنده طون باش يكتشف في وسط الكومبيتيسيون مش باش يعرف كل شيء بما انه هو جديد الساعه وبما انه ستاف جديد دونك يقعد ديما يكتشف حتى ولو عنده الفكره حتى ولو يعطيه بار ديتاي كمدرب كعينين نتاعو هو شو قديم يكتشف ملاعب نجم في ماتش ميكال هذا يعجبه كي من بعد في الاوفيسيال ما يلقاش والعكس بالعكس. دونك اي نحكي على الوقت اللي ضاع خاطر نجم البريود تاع داس المستير ما تمشيش في شوف هذوما ينفع ولا ما ينفعش ديريكت تدخل دون لو بان تو فوتبول مودرن ديريكت دون لو بان من نهار الاولاني راك تدخل كانك في كومبيتيسيون بشارج معينه كنترول معين ومن بعد استجادك تمشي الاقوى تمشي ديريكت لحاجتك بين ماتش اميكو مش تقعد تقسم في المجهود نتاعك تو ما بين ماتش اميكو وشارج وهذا دونك باش يضيع برشا وقت
3: والمنتب تبين يا بربي المنتب تبين حتى لو باش يتم انتدابهم لازم تو يجي وراهم مش من بعد راهو ما تصيرش اوتوماتيزم راهو
0: بالضبط احنا اكيد قاعدين نحكيو على النقائص اكثريتها قاعدين نحكيو على النقائص في انتظار زاد تجي معطيات اخرى وصوره تكتمل في ذلك كما قلنا راهو عندنا مده ملي نحكيو الجانب الاتصالي ناقص خاصه فيما يتعلق بالامور الفنيه والخدمه اللي قاعد يخدم فيها ستاف هذا وشكون قاعد يعطيه كسس وهو المعلومات ولا حتى للببليك باش يصرح علاش قمنا بالانتداب هذا وتفسر
2: نورمالمون راه بصراحه نرجع للكلمه نورمالمون لازم فما مدير فني في السينيور راه بصراحه علاش مدير فني في الليجون ويقف هات يا اما تعود مدير فني في السينيور يا اما تتواصل مع اللي عندك
0: هو كان محمد عامر حيزم
3: اي محمد عامر حيزم
2: فني خاطر مدير فني في السينيور سورتو كي بدا ستاف جديد يبدا يعطيك يبدا عنده فكره ما نحكيش على مدير رياضي خاطر موضوع اخر هذاك مدير رياضي فكره اخرى وفلسفه اخرى اللي مش موجوده في تونس معنا ثقافه مدير رياضي على الاقل فما مدير فني اموا خاطر انت كجمعيه كلي اسموه تنجمش تقف عند في النخبه في البي تقول تقف غادي لسينير وحده
0: بالضبط واضح في انتظار زاد كيما قلنا نشوفوا برنامج نتاع المقابلات الوديه اللي اتفقوا باش يلعبوهم لخاطر سور بلاس اكيد باش يعملوا دي ماتش اميكو كيما الترجي تو بدا يلعب في مقابله البارح مع النجم الخميري ومازالت عنده سلسله من المقابلات مهم برشا باش نزيدوا نعرف اكثر معطيات زاده حول الطريقه اللي باش يلعب بها وكيما قال
3: اللاعبين
0: معناها الريست باش تزيد باش تنقص دونك قاعد يعمل في دي شوا قاعد ينحي في ملعبيه ويختبر في ملعبيه هذا الكل اكيد باش نزيدوا نتعرف عليهم في الاسبوع هذا فاصل وبعد نرجع نكمل نواصل بقية جولتنا على تحذيرات النويتي.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا نواصلوا حديثنا في رياضة وصيف على تحذيرات النوادي. بعد ما حكينا على اتحاد رياض المونستير باش نحكيوا على أمل حمام سوسة، العقد للرابطة المحترفة الأولى انتدب أيمن الزين وجدد عقد سميري. بالنسبة لأيمن الزين المهاجم زوز مواسم عمره 32 عام، كان ينشط في صفوف سيكك الحديد الصفاقس يانيس محمد النفخة مدرب الفريق. زاد قام تجديد عقد كما قلنا عمر السميري، ونذكر زادة باش يكون حاضر معه محمد النفخة كل من أنس العزوزي مساعد، خليل الزويغي موعد بدني، بيرم عبود مدرب للحراس. وتم التفريط في ماني اللي مشى المستقبل المرسى نور. ماني هدف الفريق 19 هدف كامل، معناها
1: خسارة كبيرة
0: فرطوا فيه المستقبل المرسى. معناها حتى على القيمة المالية مستقبل مرسى وفر الإمكانيات المالية اللي تخلي معناها أمل حمام سوسة يسلم فيه، وإلا ممكن ما لقاش
1: معناها فان كونترا ولا سنة معناها يظل فان كونترا، معناها الفلوس تمشي للمهاجم، خاطر هو كان قريب النادي الصفاقسي، كان قريب برشا النادي الصفاقسي، وتم تفاهم ثم تم العدول من طرف المدرب نبيل كوكي. راهو بون يعرف إمكانياته ويقول لك مش فين توا، مش في قيمة النادي الصفاقسي، ممكن مستقبل مرسى مدرب عماد بن يونس اقتنص الفرصه. ابريتو على الاقل عنده حاسه تهديف، مسير باش يسجل 19 هدف في موسم راه مهما كان، معناه لاعب يعرف يقف، يعرف يدبلاسي، يعرف يشم الهدف، وهذا مهم في كره القدم. راه فينيسيون انهاء الهجمه من احسن حاجات في كره القدم، خاطر في الاخر احنا اهداف وما تنتصر الا ما تسجل اهداف. دونك مستقبل مرسى نتصور عمل لازم وخذ مهاجم ممتاز حسب مريته الموسم الماضي. بالنسبة حمام سوسة أني كنت نتصور وينجم كان يشد في المهاجم بتاعه، خاطر معناش برشا مهاجمين في تونس. ممكن نخذي لاعبين أخرين كما لاعب رالوي زين، كيف كيف قاعد يلوش في لاعبين أجانب، خاصة عنده مشكلة على مستوى
0: عمر كبار 32 سنة أي من الزين ولا 30 عام عمر السميري.
1: أي بالضبط
2: ملاحظة قيمة صحيح.
1: هو للموسم القادم، حتى هو يظل معنا الكونترا على عامين، يظل دونك معنا للموسم القادم.
2: هي تقول لك اتاكون عمره 32 عام بالنسبه للاتاكون سما كبير في العمر.
1: يقولون ما ماني
0: زوز مهاجمين 32 عام ايمن الزين زوز مواسم وعمر السميري تجديد العقد معناها 30 عام.
1: لا ولد حمام سوسة،
0: ولد حمام سوسة نعرفه هو معناها حتى يلعب كي دور القائد. نتفكروا في الصعود وقتها
2: مع تيزم زي ما يكونوا فيزيك ما توب توب باش يعاونوا حمام سوسة.
1: هو لاعب في نتاع حمام سوسة، معناها عنده مده مع حمام سوسة السميري. ان يقول شوف حمام سوسة يزمها على الاقل على الاقل فما 5-6 لاعبين اخرين، خاطر نعرف المستوى الموسم الماضي ما كانش مستقر. حمام سوسة في مقابلات عملتهم على مستوى محترم، كيف كيف جات بريود حمام سوسة كانت تنهزم في حمام سوسة في برشا مقابلات، وكان ذا كلفها عدم الصعود. معناها لولا الجولات الأخيرة وممكن النتائج الغير متوقعة من الفرق المنافسة ما كانش تطلع حمام سوسة. دونك يزم يعرفوا إلا فما نقاس، يزم على الأقل فما انتدابات قيمة، خاصة اللاعبين الأجانب اللي قاعدين توا ممكن يتفاوضوا معهم، خاطر بأربع لاعبين أجانب لازم تتحسن الجروب مع ممكن زوز انتدابات أخرين، ينجم الفريق يمشي لقدام مع المدرب كما قلنا نفخة مع كيف كيف المساعد اللي هو عنده فكرة كبيرة. راهو أنس العزعوزي عنده فكرة كبيرة على الفريق، أولا كان بريباراتور فيزيك ومعد بدني لمدة طويلة، خدم فما في وقت من الأوقات في نفس الوقت معد بدني ومساعد، معناها أكثر واحد عنده فكرة على الرصيد البشري. وهذا كله لتشوف كي تبدأ فما ممكن حلينا قوي السنة كي يبدأ فما إنسان خادم ويعرف المجموعة يربحك في وقت. هذا اللي قلنا على الاتحاد المونستيري، لازم يكون شكون على الأقل يعرف كل كبيرة وكل صغيرة على الفريق.
0: فما ملاحظة والحقيقة قائمة من المستمع نوسى لازرك تقول لك الاتحاد المونستيري عنده برشا ما طلعش من أبناء نادي أكسيال بعد علي زهير اللي مشى المنتخب الإماراتي. ملاحظة قائمة ممكن نتناقشوا عليها في ظل وأنه كما يحكي نيجي قليل وأنه يعطيه الفرصة لأبناء النادي، لانه هذيك هو اللي باش تربحه، هذيك هو اللي باش تلقاه وتستثمر فيه حتى كي يتباع ترجع لك عوائد ماليه وتكون عندك دبون تراديسيون معناها في مستوى انك تكون وتأمن.

0: بيه وتحطه.
1: اخي فريق النخبه عمنان وصلوا ملاعبيه معناتها من ليكيب سينيور معناتها يهبط واحد يهبط اثنين، لكن فما ملاعبيه ريكريتيف في ترافي فيرنال يلعبوا في الاسبوار وما لعبوش برشا في السينيور. ابراهيمي اللي لعبوا في الاسبوار مع المسير اكثر من لعبوا في السينيور. ابراهيم السويسي كيف كيف. دونك اسكو لهنا كي تعمل ريكروتمون، تعمل ريكروتمون يا اخي ريكروتمون خير من ولادك باش يعبي بلاصه في ليكيب سينيور، ولا باش يجي سامحوني في كلمه يضيق على ملاعبي ولدك باش يتكمل يتفرم وياخذ
2: طون جو كي بدا ملاعب ينجم يعني يجي
1: لا ما انا مش ثلاثه واربع يابت.
2: شوف ابراهيم السويسي سامحني عندك خير منه انت ابراهيم السويسي، ما عندكش خير منه ابراهيم السويسي.
1: ونعطيك
2: حاجه
1: ريكروتي سينيور يقعد ريكروتي سينيور
2: اي هذاك باش يلعب في البونك الكومبيتيسيون. اما كي تجي انت تلقى بيعته في موسم ورابح فيه تو انت تو تو ما مكان انت تي رابح فيه انت كي باش تبيعه ورابح فيه.
1: نحكيو على المبدا مش نحكيو على الميول، نحكيو يعني فريق النخبه نتاعي تويش واش قدك سنه.
2: سامحني ابراهيم السويسي معناها بصراحه يعني لو يقول لك ابراهيم السويسي
1: مش نحكيو على ابراهيم السويسي، احنا نحكيو على المبدا اللي انت كي عندك فريق نخبه ولا عندك انت تجيب في ملاعبيه اللي انت في الاخر كي ترجع انت للهستوريك نتاع عمنات تلقى برشا ملاعبيه سينيور جبناهم سينيور يلعبوا فريق النخبه.
2: فما اللي مستاهلش
1: ايه هلا ولادك اللي انت على الاقل فما سبعة ثمانية أمك تقول لي زوز يابتو من إكيب سينيور ثلاثة جران ماكس، أما سبعة ثمانية نويو متاعك مسترية خلي يلعبوا باش انت على الأقل كما قلتك سنة أموها تخرجي بعد عشر سنين فورماسيون تخرج بملاعبي باثنين في السينيور بثلاثة. هذا الوبجيكتيف تاع فورماسيون متاع عشر سنين. إذا ترجع في الأخر إكيب سينيور متاعك كلها ريكوريتي وما فيها حتى واحد طالع من السنتر متاعك حتى بوينت انتروغاسيون
2: إيه لا موجود. ولكن شوف
0: احنا نحكي على النقطه اللي اثرتها المجتمع اللاكسيا
2: صحيح. هي مجتمع ما شاء الله عليها معناها جابتها بالحق. اخر لاعب لعب اساسي في الاتحاد المنستيري هو على زهير، وممكن حتى في الفتره الاخيره نتاع لسع جرده وقتها ما كانش اساسي 100% على زهير، ولكن بعدها الكل لاعبين يا اما اجانب. الاتحاد المنستيري بصراحه في نحكيو مراكز دفاعيه نجح، راهو نجاح كبير على مستوى الاجانب، جاب لاعبين على معناه مستوى كبير كما عثمان وترى.
0: باش نكملوا نسكروا النقطه هذه. المجموعه الحاليه نتاع الشبان نتاع الاتحاد المنستيري اللي انت كنت من اكثر المدافعين شرست جدا كنت في النقطه هذه، فيهمش ديزاكسيو ولا فيهمش معناها على الاقل ما نحددش البوست اللي عندهم بلاصه لازم تكون في الموسم القادم.
2: فما لاعب صار اجنبي هو ابن الاتحاد المنستيري معناها عنده مده في الاتحاد المنستيري هو بنك لاعب هذا قادر ان يكون اساسي قادر ان يكون اساسي حاجه
0: تكون اخر.
2: فما شو أقول لك لاعب بن عمر الحاج عمر عفوا الحاج عمر أمان الله حاج عمر بالضبط لاعب عنده إمكانيات ولكن جات بريود ممكن تقل مساكن ثم رجع ممكن في الآخر الموسم بدأ يرجع يسترجع في الإمكانيات بتاعه إمكانية باش يكون قادر يكون في الفكتيف ما نقولكش أساسي واضح. بالنسبة للاعبين أخرين معناش لاعب حاضر نحكي لك في المركز هذاك ممكن من أقل المراكز إلا فيها لاعبين شبان في اتحاد المنستيري تألقوا في المواسم الأخيرة في المحور ما فماش برشا قلنا ممكن لاعب اثنين. بالنسبة للمراكز الأخرين خاطر كي نحكي المراكز الأخرين خاصة وسط الميدان عنا برشا لاعبين وقادرين أنه يكونوا موجودين في الأكابر. كي نحكي على مازن سلامة بالضبط نحكي على مازن سلامة من أحسن اللاعبين العكس تبني عليه لاعب دولي تبني عليه اللاعب ذاك مثلا كيف ميراس بن حسن ينجم يكون. فما مثلا نعطيك حتى على مستوى الأروقة كيف ساجد ما حكيتش عليه ساجد ما نعرفش يضل ساجد سيدهم يضل هيك اللقب لاعب على مستوى ريكبيراسيون سنة على مستوى افتكاك الكورة من أحسن اللاعبين بصراحة. أني في بعض الأحيان كي يعمل بريس ويعرف يعمل بريس يقول ذاك معناها ما شاء الله رواري كبار معناها عنده إمكانيات بدنية كبيرة برشا. عندك كيف لاعبين أروقة سنة كما يوسف المثني اللي مشينا مساكن من أفضل اللاعبين كان في الفترة الأخيرة عمل الموسم أني والله يحكي لي ممكن حلينا قوس آخر لطفي إسماعيل مدرب كان في مساكن كان أسستون مع نوفل الشبيل ثم كمل بها مساعد والله يحكي لي على يوسف المثني قال كيفاش اللاعب هذا ممكنيات قالك رهيبة فنين قوي برش وشيخ علي معناه قال لي ملاعبي برشا كيفاش منجحش في الاتحاد المنستيري بون إن شاء الله ينجح إن شاء الله تتوفر الظروف واللاعبين هذوما يكونوا عند حسن الظن
0: احنا في المتابعة
2: على الأقل زوز واحد اثنين على الاقل نجم نعاونوا الفكتيف في الوقت الحاضر.
0: باكيد نفتقع ديما تبع التحذيرات ونحن نتبعوا بطبيعه الحال التحذيرات على الاتحاد المونستيري ونتبعوا الملاعبيه هذوما هل باش يتم تقييمهم وادماجهم مع المجموعه الحاليه نتاع الكبر في الموسم القادم مع
2: بربي سالم بيزيد وبرا من ساشي خاطر سالم بيزيد سالم بيزيد من احسن اللاعبين على مستوى الاوروبا
0: اي ذكروا نجي منذ قليل باه جوست باش نكمل مع امل حامم سوسه تجديد عقود المهاجم خلدون منصور 32 عام اونكور زيد المدافع ايمن نور البيش 26 عام المهاجم عمر سميري كنا حكينا عليه هذوما بالنسبة لفريق أمل حمام سوسة. نمشي النجم الساحلي نجم اللي توقع الحقيقة ينظم في الأمور استغنى عن ملعبية زيري الكل ثلاثة الملعبية الأخرين الكل استغنى عليهم أعلن تعاقده مع اللاعب أشرف ذيف بعقد زوز مواسم وكذلك متوسط الميدان عبدالله العامري زوز مواسم
1: ملعبية تكنيك مولا بس عليهم أشرف بن ضيف في جرجيس ما تقدم ما عملش موس ستابل مع ان كان سيزون قويه برشا لكن صراحه كل ما هبط معناتها الا مور عنده بوتنسيال تكنيك لاباس عليه كيف عبد الله العامري دونك نتصور انه تو النجم الساري قاعد يصلح في الاغلاط نتاعو سابقا معناتها ماشي يلوج على الكم معناتها كان يجيب برشا ملاعبيه 6 و7 و8 و10 ريكروتي في الاخر ما يلقاش روحه حتى بملاعبي واحد معناتها ريكروتي يلعب في التشكيله الاساسيه دونك توا بوتيتر النجم نقول ما نجمش نحكم توا انه هذوما اللي ريكروتمون نتاعو سيبلي اشرف بن ديامس يعني انا انيماتور دو جو حاجتهم بلعبي اللي عنده خبره وعنده طون جو في ساقيه وعنده بصراحه لعب في جرجيس ورا اللي هو حتى مع فرق كبار عدا ماتشات ممتازين وعبد الله العامري معناتها نجم يكون بوتنسيال عطي نجم يعمل سيزون ممتازه في النجم الساحلي
2: هو عبد الله العامري عبد الله العامري هو لاعب نادي الصفاقسي ومتكون في النادي الصفاقسي بو بشيل بني جاردين فما موسم ما نجحش ثم الموسم الثاني عمل مقابلات محترمه ولكن شوف اني مراش النجم الساحلي بون ينجم يكون بنضيع في حاجه اخرى مي بالنسبه للعامري بحسب النرار فيكتيف وحسب انه ولاد صغار مراش باش يعطي اضافه كبيره عبد الله العامري خاطر الستيل نتاعو مش كل لاعب اللي حاجته به النجم الساحلي النجم الساحلي في الوقت الحاضر خاصه بعد يظل خروج قبوم مش موجود توا معاهم في بالك حتى اجنبي تو يدرب مع نجم الساحلي راه معني نجم يخرج دونك حسيتها بك اللاعبين قويين بدنيا خاطر نجم الساحلي في الوسط نقولوا في وسط ميدان نتاعو خفيف قولوا اسامه عبيد بونش مازال فما يضل ادم لورتاني معناها اللاعبين معناها فنيين محترمين ولكن في ماشك اللاعب اللي عنده بدنيا عنده قوي بدنيا دونك لاعب يزيم اقوى بدنيا من بون نجم يكون حتى حسب نظري يكون اكثر الانتدابات تكون اكثر موجه
1: ما نتصورهمش يقعدوا مع الترونجير هاو
2: يلزمو الترونجير لا مش يجيو الترونجير ما تقول
1: عامل حساب
0: والهدف تو رفع المنع من الانتداب اللي مازال رسميا مازلت فما مجهودات
1: عندك علاش توجه في الملاعبين اللي في تونس تو
0: صحيح فسح عقود الثلاثي الجزائري بوتمان وبن احمد و
2: كشريد
0: وبن معزوز وكشريد كيف زاد اللي هو طلب المغادره
2: والله فهمت كشريد فهمت يعني بصراحه
0: شجع لليونان هو
2: شجع لليونان معناها بالتفاهم معناها بالتراضي
0: هيئه النجم الساحلي متشبثه انه باش يكمل يواصل لكن هو وكيل عمله ويحب يغادر
2: والله يعني فهمت يعني راجع من النجم الساحلي عملت قنطره النجم الساحلي
0: صحيت معناها نقاط استفهام العام كان ابيض
1: لخير اوفر ما خير وشوف الوضع الحالي توا في النجم الساحلي
2: قداش قد انت سامحني
1: قداش قد يسمحلوش باش يزيد يتطور
2: قداش قد بلاش فريق
1: ايوه
2: قداش هو النجم الساحلي نقد
1: هي هذاك موضوع اخر هو يقول لك توا اني ما نجمش نعطي الاضافه وما دام عطاته لوكين نجم الساحلي معناتها حتى
2: نجم الساحلي اقل عرض النجم الساحلي
1: تقول لك النجم الساحلي اخويا الشارج هذه نتاع كشيد انا نرتاح منها زاد امور ماديه
2: كيفاش اي جيب لي عرض وانت موكي
1: هذاك موضوع اداري هذاك
2: وترى معناها بالفضل فريقك على الاقل جيب عرض الفريق مش تمشي كيكا معناها حسب نظري
1: اذا هي اداره النجم سيبته دونك هي على ما
2: سيبتوش هي ما
0: دونك هي النجم اداره النجم الساحلي ماشيه في اطار تخفيف الصفقات الثقيله اللي ما غير حتى
1: ما عادش تاخذ شارج كبيره نتاع فلوس يمشي تجيب ملاعبي
0: تنظيف خلينا نقول
1: تنظيف انا خذيت كلكم لاعبيه في تونس بارابور ليفكتيف نتاعهم بعد باش تعمل دو تروا ولا كات ريكروتمون نتاع ترونجي اقوى من اللي عندها معناتها واضح
0: واختيار المدرب اللي هو فورماتور دونك باش يحاول يخدم على لي جون دونك
1: سيرتن ماي
0: هذيك هو معناها
2: وفما برشا لاعبين طلعوهم راهو برشا لاعبين نجم الساحلي ثوره ثورة في الشبان باش نحكي لك تعرف حتى 2009 و2008 و2007 برشا اسامي معناها برشا اسامي وعندهم امكانيات راهو كما مثلا الحاجة اللي رأيتها في الشعباني لا المهاجم متاع النخبة
0: ياسين الشعباني
2: قاعد يعمل في تطور رهيب. وذكروا الاسم هذا الموسم الماضي لاعب عنده إمكانيات كبيرة، نتفرجت عليه في برشا مقابلات بحكم ممكن العمل متاعي وتقييم اللاعبين، مشيت تفرجت عليه عنده إمكانيات رهيبة خاصة في الكرات في ظهر المدافعين.
0: وين لعب يدخل
2: شوف سنة ما تمش استغلاله كما ينبغي الموسم الماضي، ما تمش استغلاله كما ينبغي. تفرجوا عليه الموسم هذا باش يكون حسب نظري من أفضل المهاجمين الموجودين في البطولة،
0: كما شفنا عمر بن علي متاع السيسيسة
2: صحيح. صحيح. صحيح ونادي الصفاقس استفاد، لعب قاعد وتطور ممكن عمر راه شوف فنيا مش حاجة كبيرة، يخرج من منطقة الجزاء مش حاجة كبيرة، ولكن في منطقة الجزاء كلاعب كلاسيكي ينجم يشد الكرة،
0: ينجم بالضبط طوله
2: عنده بنية جسمانية ممتازة، معناها حتى بالأهداف الرأسية معناها عنده، حتى في اللعب الهوائي معناها ممتاز.
0: في جولة سريعة ترجل رياضي يوسف البليلي صفحة وتتويت
1: صحيح تتويت أنفا رغم أني حتى تصحيح العقد متاعه في الجزائر في والي
0: لم يكمل العقوبة متاعه المولدية بصفة رسمية.
1: أنا سمعت إلا ما تكمل العقوبة متاعه بيصحوا له عقد حتى الحساب هو معناته كالبليلي ما كانش في محله معناته. لكن بالنسبة للترجي ملاعب كان عنده بصراحة عنده البوان متاعه في الترجي، لكن بتاتر ولا عبء كبير عليها
0: البلاغ الأخرين متاع الترجي يبرأ الذمة اللي عملوا كل شيء وخذوا معه منه موعد وسلوله وذلوله كل الصعوبات، ولكن الحقيقة ما لقاوش تجارب هو ومع وكيل الأعمال بتاعه بالضبط.
2: هو القمة معناه في نكران الجميل. شوف البلايلي في بالك مراه معاقب توا
1: ايش قلت لك؟ انت قلت لك في مولدية ما يصحوا له توا كونترا نتاعو الا ما توفى العقوبة نتاعو،
2: حتى مع الترجي نحكي لك معاقب الراجل ونجم يرجع نجم يرجعش. والترجي إلا كانت معناها أطوار الحكم والقاضي كل ما خذيتها أنشارج ترجي وبعدك يجيب شي تفاهموا معاه معناه هو شو عامل توا لقى موكر وزير هم تنساوش خارج من إصابة كبيرة را. معناها في العمر ذاك راك مش ترجع بين ضحية بين عشية وضحاها باش تكون حاضر في الغدوة تبدأ حاضر، راك تحب لك فترة متى تحذيرات وبداية الموسم وشوف تحضر شوف ليه. بالرغم ذاك معناه تكون تعرف المطالب نتاعو كانك لاعب كانك العاده البلايلي في اوج عطاء نتاعو معناه بصراحه صعيب برشا.
0: الترجي لعب مقابله وديه مع نجم الخميري، رائد الشيخاوي ثنائيه هو اللي سجلها البارح، دونك قاعد ممكن يجلب في الانتباه وقاعد ياكد انه اتدي ممكن يكون ناجح للترجي الرياضي التونسي. فما تفاعل من نوسا فيما يخص نوسا الازرق مستمعتنا الوفيه فيما يتعلق بانتدابات نجم الساحلي لاعب الوسط الليبيري محمد سانغاري اللي يجري الفحص الطبي بنجاح لاعب ارتكاز، وتذكر انه خرج الويرتيني وبنشوك و شوشين في إطار الغرب لو التنظيف اللي حكينا عليه
2: وخاصنا على بالو مستوى البدني. قلت لك يلزمهم لاعب ارتكاز عنده مستوى بدني
1: نجمش تقعد مع ريكريتمون
0: بالضبط، وهذا انتداب رسمي أجنبي بالنسبة للنجم الساحلي خاطر حكينا مازال ما فماش أجانب فقط ممكن يتعلق بالانتداب هذا توا تم إعلان عليه على الصفحة الرسمية للفريق. الوقت يزرب باش نمشي لك لصاحبك سفيان الحدوسي في اتحاد بن قردين وقاعد ديما قاعد في اللون الأصفر
1: والله سفيان الحدوسي بصراحه معناتها مش نقول ينادك دوت ما معناتها مش عادي معناتها تنقلاته ورجوعه ودخوله للشامبيونان تاع تونس رغم اللي معناتها يعمل ان شاء الله يبدا شامبيونان المره دي
0: ليه هو مشكلته احنا كنت تفكر ديما يظهر في وينجح خاصه في ثوب الانقاذ في فرق تلقاه عندها
1: مشكله في وقت معين ينجح في الموسم. انا قلت لك في الشوك ينجح
0: وفي البدايات لي ما كملش
1: في الشوك في كيجيبو في وقت شوك ينجح بار كونتر كونتينيتي نتاعو في كونتينيتي نتاعو في الجمعيات
2: الشامبيونان
1: تاع تونس
2: بدي ما كملش وزوج جمعيات فما زوج جمعيات مشى لهم اول موسم
1: هاي بنزرت مش اسمه
2: وقفصه قفصه
1: قفصه
2: قفصه قبل شامبيونان
0: رانا مش نفاولوا ما ان شاء الله ربي يوفقه
2: ولا هو ربي يوفقه شو هو عنده راه امكانيات واضحين نجح في جمعيات وعمل اسم توا بصراحه عنده اسم ولكن قعد ديما اول حاجه الاصفر تبارك الله في كل فرق موجود الاصفر فهمتني
0: الاصفر والاكحل
2: والاخضر هذا بون سفيان الحدوسي كيما عنده ممكن خاصيه مش كيما المدربين الاخرين فاهم البطوله يقول لك فاهم بطوله تونس كيفاش تمشي وكيفاش تجي دونك يتصرف معنا كما معنا يحب هو. وفما ممكن بعد ساعات راه عنده شروط كبيره راه في الحدوسي
0: فيما تبقى. مش نحكيو على الانتقالات نتاع اللاعبين الدوليين خارج تونس. جديد جديد ليس العاشوري يغادر كوبنهاجن نحو الدوري الامريكي لملس. بالنسبه ليس العاشوري كيف ليس سعد مشاز للملس الامريكي
2: خطوه الى الوراء
0: خطوة إلى الوراء
1: هذا فرق كبير برشا في النيفو فرق كبير برشا حتى في الثقافة الكروية دونك الأمور مادية بحتة معناتها واضح
0: والغربي في فريق ليغانيس
1: اسماعيل الغربي إن شاء الله يرجع المستوى نتاعه بصراحة لأنه ضيع برشا وقت بصراحة كان ينجم يكون مخير برشا
0: تنجمش تكون هذه فرصة باش تعطاه أخيرا وقت نتاع لعب خاطر مشكلته هو اللاعب لازم يلعب أكثر ما يمكن يكون كومبيتيتيف
1: نورمالمون أوكازيون اللي هو باش يلعب خاطر إذا ما يلعبش في ليكدو تاع إسبانيا معناتها باش يولي له إشكال.
0: هذه تنجم تكون خطوة إلى الأمام.
1: أنا نقول خطوة إلى الأمام
2: لا بطبيعة بطبيعة لا فرق بين الدوري الأمريكي لو الدوري الأمريكي تعملها في آخر المشوار نتاعك يجيش تعتزل قبل موسم زي مواسم مش تعملها انت في في فترة انت يزمك تتحسن تمشي فريق باش يحسنك. بالنسبة اسماعيل الغربي اعتبره لوج باش يلعب مشروع رياضي ما فيماش حتى مشروع
0: حتى في القسم الثاني المهم يلعب أكثر ما يمكن
2: يلعب أكثر ما يمكن
0: وإن شاء الله بالتوفيق ليه. هكا مستمعينا أكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار. تحيات هيثم والناسة في الجانب التقني عمر سلمة في الإخراج الرقمي كانت معكم سناء البرومي أجمل تحيتي وتحية كامل الفريق ناجي عاشور أنيس بن حسن إلى اللقاء.
3: رياضة وصيف
4: إذا بالمنصير
5: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
4: إذا بالمنصير
6: 97.3

0: حق الوفا والصبر والود والعشرة.
1: تونس للي جيها منيمة مسمية. تونس خضار ونوار. تونس ريحة النسر والياسمين. للا البيع حكاية بلاد وأرض لجديد. تونس تبسيمة على الفم للسياح ولولاد البلاد.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البياتة في 25 من جويلية 1956، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أو الرئيس للجمهورية التونسية. قال أمين عام حزب مسار 25 من جويلية محمد بن مبروك إن تونس ما زالت تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية على الرغم من ما تحقق من إنجازات منذ إجراءات 25 من جويلية في عدد من القطاعات. وأضاف على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب أنهم قد دعوا رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراء تحوير وزاري وكذلك على مستوى الولاة والمعتمدين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم المبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. طالب كاتب عام نقابة الصيادلة الخواص محمد صالح كداشي اليوم المسؤولين عن منظومة الضمان الاجتماعي بسداد مستحقات الصيادلة التي تأخرت لأشهر مما يضع منظوريه أمام أزمة مالية وشيكة بسبب التزاماتهم الجبائية والتزاماتهم مع الصيادلة أو الصيدلية المركزية والمزودين. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، تتواصل بمدينة المنستير الاستعدادات الأخيرة لاستضافة البطولة الإفريقية لكرة السلة 3-3 لفئة أقل من 23 سنة ذكور وإناث، والمزمعي تنظيمها بساحة الفنون خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 أوت 2026. وفي هذا السياق احتضن مقر الولاية اجتماعاً لمتابعة الجاهزية اللوجستية والتنظيمية وتحديد الخطط الأمنية والفنية الكفيلة بنجاح هذا الموعد الرياضي القاري، بما يعزز موقع الجهة كوجهة بارزة لاحتضان التظاهرات الكبرى. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع موجز لأهم الأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع. مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لزم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذ خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلو بتبيع نجم يهزها ياخذها في داره كتيح له السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كيبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار. كثر زيتها من الألياف وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.

0: En la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي. عين العقل. مع شمس الدين هلال.

0: ماضي 3:07 على برنامج أو على موجة إذاعة تيمون السير في برنامج عين العقل. مرحبا بكم معنا باش نقعدوا مع بعضنا ما 3 ودرج
1: وسبعة دقائق.
0: سبعة دقائق صحيت مش سبعة هكا هو التركيز. ربي يستر بعد السخانة وشي ذي به كيف جيتي اليوم. مرحبا بكم معنا اللي قام تواصل معكم حتىش إن شاء الله للسبعة توا بالضبط ما 3:08. الناس اللي تحب بالضبط التوقيت صحيح. مرحبا بكم معنا اليوم كما العادة في عين العقل، مجموعة من الفقرات، مجموعة من المواضيع والأخبار، وبالطبيعة على رأسها اليوم عيد الجمهورية، ذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية، تاريخ مفصلي. قبل ما نحكيه في كل هالنقاط هذو ما نحب نرحب كما العادة بالفريق. مرحبا شحب الكهذيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك عواطف وبكل السادة المستمعين والمتابعين وبقية الزملاء الناشطين ما شاء الله عليهم. حاتم الدمتوم وشمس اللي يقول لك معناتها حاجة تعمل 66 كيف عشوية إن شاء الله كل العادة كل سبت نعديه جو كبير برشا. النمبر وان أيمن الشابي بكاديس النمبر وان أيمن الشابي وروف غدير على الديجيتال إن شاء الله تلقاو الإفادة مستمعين. وكل عادة الجوائز موجودة وحاضرة، تنجموا تتابعونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة تيمون السير، فما سؤال موجود تنجموا تجاوبونا من خلال تعليقاتكم تربح 100 دينار.
0: مرحبا بكم، ما لا تنجموا تجاوبونا على صفحة الإذاعة، وبالطبيعة السؤال نحن هبطني على صفحة هذه اللي ونجموا نذكرهم بها قديش الدوم فترة
1: أوس معناتها في التقويم الفلاحي والأمازيغي. أعطينا 3 احتمالات هما 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم، وتبارك الله معناتها ملي هبطنا السؤال وأغلبية الأسئلة هي صحيح الأجوبة صحيحة.
0: تبارك الله يعطيهم الصحة.
1: والله متبعين.
0: نحن قعدنا نثبتوا معناها من الأول كي طرحنا سؤالة.
1: أي قعدنا نثبتوا باش نعطيو المعلومة صحيحة.
0: دي شمس شنحويلك؟
2: الحمد لله كل عام وأنتي حي بخير.
0: سنين دايما إن شاء الله.
2: كل عام وتونس حرة.
0: إن شاء الله تونس بخير.
2: مستقلة. الوطنيين باقيين فيها مدى الحياة.
0: أيوة.
2: واللي ما عجبتوش السفارات موجودة.
0: أي عندك ألف حق في هذه.
2: وبيبانها محلولة. أيوة. وفلوسهم برشا بالدولار وبالأورو. أيوة. لكن كل التوانسة وكل اللي يحبوا تونس بفانها ويسمعوا فينا بتهناب ديما حرار.
1: ونتمناو تونس تحبنا زاد.
0: كما نحن نحبوه.
2: هي تونس أمكم وكذا عندك فيهم مشكلة روح الدار راح سألهم. لما أنا يرحمهم متفنتهم ومتأكد منهم اليوم في التراب وقاعد بحذام في التراب يهديل.
0: الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله.
2: تحية تونس.
1: تحية تونس.
3: حات. مرحبا بيك عواطف، مرحبا هذيلي، مرحبا شمس. تحية تونس كما قال شمس. شمس شمس اسم على مسمى.
2: فكونا في فترة الاسم. فكونا في فترة
1: حزم الأحزاب خذي الاسم.
3: شكرا لكم كالعادة تجدد نتجد، واليوم مناسبة خاصة عيد الجمهورية. إن شاء الله يعني العام هذايا والعيد هذايا يتعاد يعني ديما بالخير على تونس وعلى الناس اللي تحب تونس.
0: أي.
3: بيتم معنى الكلمة
0: الوطنيين كما قال هو هكا.
3: أي وطنيين.
0: مرحبا بكم. الحكاية بدأت في 1957 نهار اللي أعلننا فيه الجمهورية وودعنا فيه عهد البيات باش نبنيو دولة الاستقلال مع الزعيم الحبيب بورقيبة. نهار عشنا فيه زادة وجيعة وصدمة، كان هذايا في 25 جويلية 2013 مع اغتيال الشهيد محمد الإبراهيم. محمد الإبراهيم يا جماعة هذايا نهارين التالي القبر متاعو نبشوهولو، هدموه وبنياتو مشاو يحتجوا قدام قصر الرئاسة أو رئاسة الحكومة تحديدا. والحقيقة كي تسمع معناها الكلام نتاعهم قلبك يوشك. الله يرحمه وينعمه. فقدناه في 2013 نهار 25 جويلية كيما اليوم. نهار زاد 25 جويلية ودعنا فيه الرئيس الباجي قايد السبسي، كان هذايا في 2019
2: أو أعلن عن وفاته.
0: أعلن عن وفاته.
2: قد ودعناه الله أعلم
0: اليوم تأكدنا الإعلان عن وفاته.
2: أي نعم. يعتبر نحن دقيقين.
0: في 2021 عشنا منعرج تاريخي جديد مع قرارات 25 جويلية اللي بدأت ولا بدلت برشا موازين في المشهد السياسي والاجتماعي. انتم تحكموا على هذا لأنه مازال أمر متواصل وتنجموا تحكموا هل ترى كان هذا التغيير في الصالح وإلا مازال ننتظر. 25 جويلية إذن هو نهار يجمع بين الذاكرة والواقع، بين الفرحة والوجيعة. النهار هذايا مش نهار عادي، لكن إن شاء الله يكون المستقبل أفضل.
2: عندي لك قصة عجيبة يمكن تلقاها كان في ذكريات الديناصورية.
0: قلت
2: شاءت الصدفة لأني بحثت أني عملت لقاءين مع الرجل اللي كلف بالذهاب للبي وأعلامه بأنه تم أعلان الجمهورية وليه ما عادش بي. كما قال لذيلي إن شاء الله الإذاعة تحبنا تحافظ على هذا التسجيل لكنه بقي منقوش في ذهني، لأنه يقول الزعيم الحبيب بورقيبة كلفه بوصفه آمرا للحرس الوطني بأنه يمشي للبي ويدخل يعلمه بلي هو ما عادش بي، وطلب منه أسوة بما وقع في مصر في القاهرة باش يلتقط صورة كما تم التقاطها لملك مصر وهو يبيبي في السفينة الشهيرة باش تنشر في الصحافة ويعرفوا توانسة للبيوفة. يقول لي شمس الدين كي دخلت لقيته لابس ماريشال، في حين البي في العادة يلبس جبة، لابس ماريشال يعني هو قائد الجيش، يعني كان يعلم اللي كلفه برئاسة حكومته باش ينحيه ويعلنها ملكية. هذاك عاش بكري قلت تونس مختلفة على السلطة، ما قلتش عبرت، تونس حاجة والسلطات حاجة. هذا البي اللي كان رأس السلطة غزر له قانون إن شاء الله مبروك عليكم ورتب لكم على تونس. كان فما صحافي من الآف بي حاضر معه، غزر له البي وقال له علاش هكا بلا عايش كده، فيقول أنا شديت ليد الصحافي قلت له ما تاخذلوش تصويرة، تخلي الخلوة متاعه ليمي، قالوا كتب الله محمد، ويقول لي مش صحيح، بدل جبته وخرج وحط سكنه قريب للإذاعة والتلفزة في لفايات حكاية أخرى نجم مرة من مرات نبثوا هذا التسجيل القيم. هذا دليل اللي السلطة شيء والوطن شيء، هذا بيكتب الناس اللي شدت السلطة وبعد تاريخه لعواطف. أما في لحظتها قال له إن شاء الله مبروك عليكم رتبكم على تونس،
0: ردوا بيننا الكل على تونس.

0: عين على العالم.
1: في عين على العالم اليوم ثلاثة أخبار كما العادة يختاروهم رفقائي في هالمساحة هذية، ونشكرهم برشا على الاختيارات متاعهم. دواء جديد باش يغير مسار مكافحة فيروس الإيدس، يعني نقص المناعة البشرية. الدواء هذي بطبيعة ألاف كما نقولش أكثر ينتظروا فيه، وبعد شوية تسمعوا التفاصيل مع حاتم. منصة تروث سوشيال اللي هي منصة أمريكية بين ظفرين تبيع حق الوصول السريع لتغريدات ترامب لشركات البورصة والمضاربات، وهذا أثار جدل كبير طوي يحكي لنا فيه شمس بعد شوي. البداية باش تكون مع الهذيلي، بداية من غر سبتمبر فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عام.
2: خبرنا اليوم من فرنسا. أسبوع كامل كان محور نقاشات وتحاليل اجتماعية وسياسية في كل القنوات الإعلامية. شنو الحكاية؟ نسمعوا مع بعضنا التفاصيل.
3: En France, les députés et les sénateurs ont définitivement adopté mardi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe. Le président français Emmanuel Macron avait fait de ce chantier une priorité pour la fin de son mandat. La mesure devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes et à partir de 2027 pour les comptes existants déjà sur les plateformes.
2: الحكاية وما فيها، خلال هذا الأسبوع قال البرلمان الفرنسي مقترح لقانون تقدم به رئيس ماكرون، واللي على إثره سيتم بالقانون منع الأطفال دون 15 عام من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بداية من غرة سبتمبر 2026، مع إلزام الشركات الكبرى ليأتي المنصات مع بداية سنة 2027 إلغاء كل الحسابات القديمة للأطفال دون 15 عام. بالفلاقي يا حاتم، أي طفل عمره أقل من 15 عام ما عندوش الحق في حساب على الفيسبوك، تيك توك، إنستغرام، سناب شات وغيره، وتم السماح كان بالواتساب واليوتيوب كيدز فقط. الأطفال اللي عندهم حسابات قديمة قبل القانون هذا فإنه سيتم غلقهم الكل في 1 جانفي 2027. يقول قائل لواش القرار هذا؟ لأن الحكومة الفرنسية بعد دراسة معمقة رأت أنه ساهمت هذه المنصات في انتشار التنمر الإلكتروني، اضطرابات النوم، القلق، التعرض لمحتويات الضارة، خاصة زاد تراجع تقدير الذات لدى الصغار، واللي ساهمت في ارتفاع حالات الاكتئاب والانتحار. الحكومة الفرنسية قالت إنها خطوة لحماية جيل جديد من المخاطر الرقمية. ماكرون قال، اللي هو صاحب هذه المبادرة، قال بالحرف الواحد: يا شمس، عقول مراهقين ليست للتلاعب من قبل المنصات الأمريكية والصينية. قرار فرنسا هو سابقة في دول الاتحاد الأوروبي، رغم أنه هناك تجارب مماثلة إن كانت في أستراليا، كندا، بريطانيا والإمارات العربية المتحدة. ونرجع لتونس. السيدة جميلة بالطيب، المديرة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أكدت حسب آخر الأرقام الوزارة بأنه 78% من الأطفال دون 13 عام يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، 40% من الأطفال بين 11 و15 عام يوميا يعديوا 4 ساعات أمام الشاشة، رغم أنه في بلادنا كنا أعلننا عن الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي في يوم 19 نوفمبر 2025، لكن الأرقام قاعدة ترتفع بشكل يومي، وحالات الإدمان الرقمي قاعدة تتزايد بشكل كبير لدى الأطفال والمراهقين، وأصبح ملف هذه المنصات ملف ذو ضرورة قصوى لحماية الجيل الجديد.
1: بصراحة يعطيهم الصحة.
4: موضوع مهم برشا، قرار مهم برشا أخذته السلطات الفرنسية في قانون، إن شاء الله حتى في تونس، يعني خطر في تونس زاد إدمان يمكن أكثر، حتى الأطفال في تونس أكثر حتى من يمكن الفرنسيس كي يمكن نشوفوا المعطيات. يعني مهم برشا إنه نقنوا مسألة يعني التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة هو توا في فرنسا يظل كل المنصات تم حذرها باستثناء كما قلت
2: الواتساب
4: واليوتيوب كيدز. يعني مهم جدا، خطر الفترة هذيك هي فترة تكون الطفولة، مهم جدا أن يكون حتى احنا عنا ما ينظم وما يقنن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أي ثم ملاحظة مهمة ما نعرفش وقفت عندها، كيف يقول لك أولادنا وعقولهم ماش لعبة عند المنصات الأمريكية والصينية.
2: أعتبر أمن قومي مع إيمانويل ماكرون.
1: أعطيك الصح شمس، شنو رأيك أنت
5: فيها؟ تبر لهم ولن يمر. على خاطر اللي عملوه خطير جد. إيمانويل ماكرون يحضر في الانتخابات الجاية باش يسكت كل الأصوات كيما عملوا في رومانيا، وأبطلوا كل الانتخابات ومنعوا الفائز من الانتخابات. هذا عام ناول في ديمقراطية أوروبا بدعوة اللي إكس أثر في آراء الناس. إكس معناه تويتر.
4: تويتر.
5: الخبر هذا
1: كيو على فئة عمرها 15 سنة
5: أقل. فهم مليحة باش ننفذ هذا معناها أنا باش نراقب كل الناس. في عوض نعمل قانون وقول كل إنسان داخل على فيسبوك لازمني نعرف اسمه ولقبه وعنوانه، نعمل قانون وقول ممنوع أقل من 10 سنين يدخل على فيسبوك. باش ننفذ القانون هذا لازم نعرف سيادتك شكونك، اثبت لي اللي أنت ماكش 10 سنين.
1: هما كيفاش باش يثبتوا هذا؟
5: باش تعطي بطاقة تعريفك ورقم هاتفك وعنوان دارك.
1: بالنسبة للصغيرات نحكي
5: براه، هو باش نعرف، باش نعرف ان اللي هو صغير قدام الجهاز.
1: ايوه
5: باش نجي السنة مانيش جاي لحسابك انت، السنة باش نبدا بجدد، عام الجاي باش نبدا بالحسابات القديمة، باش نجي لعواطف الجبالي على فيسبوكها ونقول له اثبت اللي انت عواطف، هات نسخة من بطاقة التعريف، هات نسخة من الباسبور.
1: وإذا يخفى على الدولة تعرفني شكون وتعرف ونسخ.
5: هذا قال في البرلمان الفرنساوي.
1: ايه.
5: ما لك ما اكتفيناش بالعنوان، هذا في البرلمان الفرنساوي الأغلبية اللي صوت ضد وهما لا صوتوا الأربعة نتاع الصباح وقرروا تصويت مضي ساعتين. يعني شوف مش وقته، أما نعطيك في فرنسا تو يلعبوا في لعبة احنا يمكن أبدعناها في تونس
1: اللي هي قلنا مسيش وضحنا شنو
5: نتاع وقت اللي نحب نصوتوا على حاجة نقرروا في آخر وقت باش التصويت بعد ثلاثة سوايع والحاضرين يدخلوا يصوتوا وبعد نعديه للمجلس الدستوري. هذا ثاني قانون على قانون الفرد. اليوم علاش هو قال واتساب لا شكرا لا لأنه واتساب ممضي مع CIA ومع المنظمات الحكومية كلها مراقبته. الواتساب اللي هو تابع شكون؟
2: تابع ميتا
5: 55 شركة. المقصودين بالقرارات هذم هم تحديدا إكس وتيك توك، الفضاءات اللي مازلت اليوم تدخل تقول فيهم رتبالكم التلقيح الفلاني راهو مش باهي، والدوال الفلاني راني كزرقت لولدي كتلقيح جاه شلل ما كانش عنده إلى آخر ذلك. في حين الفضائين الأخرين ما فيهم يوتيوب كي تقول أي حاجة من نوع هذا تمنع فورا قبل نشرها.
1: هذا هذا النية متاحهم والهدف متاحهم. يعطيك الصحة على التوضيح مهم برش.
5: لا هذا مؤكد نهار 2017 كيف ستثبتين سيادتك
1: اللي أنت مكش عمرك
5: من اليوم بدأ
1: صغير ولا كبير
5: من اليوم بدأ يجيك إيميل ويقول لك اثبت أن أنت عواطف.
1: هذا يعني الشمس نحن كي نقراو العنوان الكبير، هل ترى انت مع حظر وسائل التواصل على الصغيرات تقل 15
2: مبدا يعني
5: لا لا. الحظر كان موجود وعنده سنوات في الدول المتحضره، والدول هذه كانت تحظر الجهاز اصلا على خاطر مشكلتي انا مش اللي هو عمره 13 سنه و12 سنه وانا احط له في فيديوهات كيدز. المشكله الفيديوهات هذه نمطيه ومتكرره، حتى كان اخترتها له أنت وشكونك أنت باش ولدي أنا إذا شادت جهاز لين يجي توحد بالأثبات العلمي. فإنجلترا على سبيل المثال تخطي الأولياء ثم تفكرهم الصغير، ممنوع يكون عنده الجهاز، مش ممنوع مش نعطيه الجهاز وإش أنت تختار له باش أنت تختار له كحكومات ومنظومات. الله أعلم بيك شكون مالكك وموجود منشور شكون اللي مالك اللي لوش باش ولدي شنو ما يشوف بنمطية زادة فيديوهات قصيرة أقل من دقيقتين ورا بعضه فتكتشف لي ابنك اللي يتفرج على ما هما مسيبين يوتيوب كيدز هكا ولا لا يشوفوا يوتيوب كيدز فاش تبث على سبيل المثال في صور متحركة، ولد قاعد يقول لأمه اللي هو حس روحه كلب وأمه تقول تشري له نيش باش يحطها قدام داره. هذا المصرح به المرخص به على يوتيوب كيدز، فرجوا ولادكم شنو تشوف.
2: المشكلة أن فما دور مسؤولية جماعية حتى الأولياء. اليوم مثلا ناخذ تونس، تعطي الولدة تليفون ولا البو يعطي الولد التليفون، الفايدة يسكت أو يتلعب التليفون.
5: يعني الخطر هو الجهاز. ثم فما تقنية أخرى استعملتها الصين اللي الأجهزة الكل تحل الكاميرات تشوفه كبير ولا صغير، أخطر هي. في الصين يشوفوه ولد صغير عنده الحق في ساعة باع الماكينة كلها تسكر وتقول له إليك درسك، هي تعرفه فما قسم.
4: فما سؤال آخر يطرح روحه ويطرح نفس السؤال هذايا، نعرفه احنا فما نسبة كبيرة من لي كونت فيك، كيفاش يمكن يتمشى حتى مع فكرتك كيفاش نجم نحد أنه هذا طفل أو مش هذا طفل. حاتم
5: قيمة الانترنت بدأت الانترنت في التسعينات وقت اللي كانت في الجامعات، أنا ما كانش اسمي شمس الدين، كان اسمي دينوزور ومكاسر إلى آخر ذلك. يعني ما كانش هو أصل الانترنت اللي احنا أشخاص رقمية. ما عندكش الحق باش تعرفني دافع ضرائبي ولا قداش عمري وإلا شكوني. إتي ثلاثة أربعة اللي كنت تشاتي معهم متي شباب، هو يقول لك عمري 20 وطفلة، هو راجل في عمر 80. الأساس هو هذا. اليوم الانترنت اللي احنا نستعملوا فيها واللي قنن فيها ماكرون وجماعته على خاطر فمنات ضد في ألمانيا وفي فرنسا وفي
4: أما
5: اليوم هو آخر أيام الأغلبية يعملوا في القوانين بأسماء جذابة وبأهداف أخرى. لكن الانترنت اللي احنا نستعمله فيه هي 2% من قوة انترنت. انترنت اللي انا في داري يمكن 40% ازيد. انترنت اللي عند اولادنا اللي يحبوا نمنعوهم هي 98% الفارطة. يجي اولاد صغير وقول له شباب قول له شوف لي الفيلم الفلاني يجيبه لك في ساعتين. قولها لبوه امه يضيعوا. القوانين هذه معمولة باش الكبار كيمشيوا يصوتوا في انطلاقا من 2017 السنوات الانتخابية في البلدان هذه يكون 2027 تكون مخاطر ماكرون طلع 2017
1: هذا لفرنسا
5: باش يكون لا هو فما سنوات انتخابية سبحان الله هكاك ما فهمتش علاش فما سنوات انتخابية أصغر الكرة الأرضية تلقى عام الجاي كل انتخابات.
1: أما أنا حبيت نركز على الموضوع هذا.
5: ولا قلت لك الموضوع هذا بتفاصيله هنا.
1: لا لا لا يعطيك الصحة برافو وضحت لنا برشا نقاط مهمة. لكن حبيت نركز لأنه نحن في تونس عندنا مشكل كبير.
5: إيه.
1: في تعامل وليداتنا مع هال.
5: قديم المشكل.
1: قديم وما لقيناش حل اليوم.
5: قبل قالوا الأطباء النفسيين قبل الأطباء النفسيين سماوا حاجة قالوا ليزونفون دو لا تيلي. جيل كامل هذا جيل زاد هو اسمه أطفال التلفزة.
1: أي نحن مش نخليه الفضاء مفتوح
5: قبل أطفال التلفزة يا عوات كانوا فما أطفال الشباك اليوم تحطوا في الشباك وتربطوا في وسطه هذاك يتربى على الشارع هي نفس الأم نفس شكل الأم مش نفس الاسم واللقب اللي ما في عرضة لها بولدها تحط تربطه في شباك وإلا تحطه قدام تلفزة وإلا ترميله مجموعة من الألعاب وتسكر عليه لين يولي رصفهم ورا بعضهم وإلا اليوم تحطه على انترنت نفس الأم بمعنى نفس الأب أنا أقول أم
1: لأن لكن مش هي نفس الخطر شمسة
5: لا لا نفس الخطر
1: خطر أني أكبر
5: لا نفس الخطر
1: أني دوري طفل
5: خطر أنا اطلعت على دراسات
1: هذا طفل عالم كامل قدام
5: طفل الشباك يتفرج على كل ما هو خطير قدامه وكل إنسان أهبطه وخطف كذا في متوه في الحياة الشعبية للأسف الشديد أي تعلم أخطر من اللي أخرى تدخل في السيب كونسيون اللي نحكيه عليه في الانترنت وفي التلفزة لكن طفل الشباك كان يعني يشوف في أحداث
1: في جدل في جدل
5: فيها تفكير فكر فكروا
1: هذاك عليه مش نطرح المواضيع
5: ومعظم نقوله مش كلامي راهي مطالعات مش كلامي
1: أكيد ريت كل المواضيع اللي تطرح نحن منش قاعدين نعطيو في معناها أرائنا باش تكون هي صحيحة ولا غالطة لكن قاعدين نحطوكم إنكم أنتم زيدة تشاركونا الحوار وتفكروا فيها لأنها مهمة برشا. البعد هذا بعد الترتيحة القصيرة باش يجينا حاتم أو شمس قبل نعطيو شمسة
5: نعطيو شمسة على ما هما باش يفكروا
6: منصة التروف
1: شمس باش يفكر
5: باش العباد تفكر أثناء الغنية صدقني بعد أربع ممكن سبع سنين سيدي في تونس 10 سنين بالتعطيلات الإدارية باش يتنحى لباري باش يولي فما روبو عنده اسم كيما سامي القطاطس هو اللي يدوح بالولد الصغير وكان لزم هو اللي يعطي في فيبي برون
6: هو اللي يحكي له الحكايات
1: شنو صلوا اليوم يضرركم مغرب لكن رانا جايينه

0: في السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمنيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. عين على العالم.
2: مواصلين مع عين على العالم، لكن قبل هذه نحب نذكر أنه عنا مسابقة على صفحة الإذاعة.
3: وتبارك الله برشا إجابات موجودة وتفاعلات السادة المستمعين من خلال مواكبتهم لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. قداش من نهار فترة أوسو في الصيفية هذه؟ 30 يوم 40 يوم 50 يوم؟ إجابتك الصحيحة تنجم تربح واحد من متابعينا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جائزة نقدية مالية قيمتها 100 دينار.
2: شكرا لك هذيلي. باش نواصلوا في اليوم خبرنا الثاني، خبرنا في فقرة عين على العالم عند حاتم المرة هذه.
4: الخبر صحي بامتياز على الدواء جديد هو للوقاية من السيدة، عافى الله الجميع. الفيروس هذايا أو الدواء هذايا هو اعتبروه ثورة في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، لأنه يوفر حماية تمتد 6 أشهر كاملة بحقنة واحدة. يعني شنو جديد في الوقاية من هذا المرض؟ في قبل كان فما نقولوا احنا حرب باش تتعطى كل يوم حربوشة للوقاية من هذا المرض. ثورة ماشي وتتطور في هذا الوقاية من هذا المرض. حقنتين على مدة عام، كل 6 شهور حقنة للوقاية من مرض نقص المناعة البشرية. الدواء اسمه غير ما نقوله اسمه، هو دواء يعني معروف. المشكلة اللي تطرح هو في الدواء نتاع الوقاية هذا هو الجدل اللي صار بين منظمة

0: ود هي والمنتجة والشركة نتاع المخبر هذا تاع الدواء هذا. المنظمة الأطباء بلا حدود تحب يكون الدواء تاخذه مباشرة باش توزع بالطريقة العادلة الشيء اللي ترفضه الشركة. علاش ترفض الشركة والطالب يعني المنظمة انه تنطلق او تمر عبر الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا بأسعار اعلى. الوه منظمة اطباء بلا حدود تحب تاخو مباشرة الدواء هذا باش يصير فما عدل في الماديا والمخبر يحب يربح اكثر ما يقدر. السؤال اللي يتطرح
1: بلا حدود دخلها خاطر هي كان عندها رئيس رائع ربي توفيق.
0: السؤال اللي يتطرح في الموضوع هذا
1: منظمة الصحة العالمية نفهم يا حاتم
0: الموضوع السؤال اللي تطرح علاش الجدل هذا في الدواء علاش يعني اللي نطرحه السؤال علاش الجدل هذا
1: هو مش دواء هذا تلقيح
0: هو تلقيح للوقاية
1: أنا تلقيح مش دواء
0: يعني تلقيح بجرعتين لمدة سنة يعني كل ستة شهور يعملوا جرعة
1: عنا تو نوعين
0: للوقاية
1: عنا يا الأرى المساجية اللي جربناه في كورونا يا جرثومة
0: هذا هو يعني ولا ميتة. في علاقة بالكورونا شنو هالشركات اللي قاعدة تحب تحتكر دائما كل ما هو دواء يفند الإنسانية
1: من باستور من باستور اكتشفنا اللي نجموا ناخذوا فيروس ينقتلوه ينضعفوه هالأخر ونزرقوه لبنادم والبدن يتعلم يرد عليه الفعل. في 2020 لأول مرة رسميا جربوا فينا وهما في الجزء الثاني والثالث من المرحلة التجريبية عملونا فيروس وهو رسالة رقمية نانونية داخل الجسم هذه لا رام ميساجي واللي فيها مشكلة لبروتين سبايك اللي في وسط المعلومات واللي ما تخرجش وتقعد ناكل كل تتوالد. هل هما هذا عملوهن بالطريقة
2: هذا تحكي فيه على الكورونا شمسة
1: في أي
2: الكل
1: قبل الكورونا ما كناش نعرفه إلا أن ناخذ فيروس قديم وإلا مريض إما ميت وإلا ضعيف ونحطوه لبنادم وبنادم يرد عليه الفعل. هذه فكرة جابها باستور
2: نعم
1: ومنها قعدنا نمشي ونمشي ونمشي. في كورونا جات الصين وروسيا وإيران اللي عملت أكثر من تلقيح زادة وعملوا التقنية القديمة اللي يحط لك الفيروس ميت. الناس اللي لقحت في تونس إما روسي وإلا صيني لقحت فيروس ميت والناس اللي لقحوا إما أمريكي ولا أنجليزي لقحوا رسالة رقمية في جسمهم اللي هي لرام ميساجي اسمها كاكا واللي هي معتمدة على البروتين سبايك. فأنا سؤالي لنافذ سيدة أنا بشر يا حاتم ما دامني الحمد لله ما نقلتش دم أو ما مشيتش الحجام ما احترمش أو ما عملتش علاقة فأنا لواه اللقح من الـ من الـ من الفيروس هذا ما نقصه
0: هو بالأساس موجه للناس اللي
2: عندهم إصابة
0: يعني لا اللي ممكن يكونوا يعني
1: هو موجه للشواذ جنسيا وماش هم دقيقين هو
0: يعني
1: موجه
0: فرق
1: ليسوش
0: الإشكال اللي تطرح شمس هو الصراع بين تقولين أنت قلت شنو دخلها منظمة الأطباء بلا حدود هي تحركت في إطار العدالة الصحية اللي يتبع ب 28 ألف دولار سنويا الزرقات هذوما. منظمة أطباء بلا حدود قالت كي تشريه هي أو تاخذه هي مباشرة من غير ما تعد على الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا يتكلف 40 دولار في السنة. يعني الإشكال هو في العدالة في أنه اللي عنده 28 ألف دولار
1: سعر تكلفته هو 40
0: سعر
2: كلفة
1: الانتاج
2: نعم كلفة الانتاج
1: ما هو جديد اليوم فما رغبة دولية في القضاء على منظمة الصحة العالمية يترأسها ترامب اللي قص عليها الفلوس
0: تمويل
1: يمول فيها إلى آخر ذلك. فإحنا نحب نطلع منظمات أخرى تعوض هذا. مسألة الأسعار هذه الدول هي على سيادتها مثلا إحنا كنا نحكيه على دولة الاستقلال من حياة زعيم حبيب بورقيبة حكم على شركات كبرى علامتها بقرة مثلا باش تدخل لتونس لازمها هي تدفع الشركة تعمل 50% تخفيض وتونس تعمل 50% تخفيض باش الناس تاخو زريقة السكر ذيك من المستوصف بلاش. يعني في العالم الدولة باش تتناقش مع المنتج وتفرض أسعارها على المنتج باش تقبله في بلادها.
0: المخبر هذي ما يحبش يدخل في سترتونس ولا في
1: المخبر يحب يربح
0: يبيع المخبر واضح رغم المرابيح اللي أول ما
1: المخبر يحب يبيع في مجتمع مصغر خاص نيويوركي إلى آخر ذلك.

0: واللي حقق أرباحه، لأنه هذا كما جدري القردة اللي سمعتوا به المرة اللي فاتت، اللي بعض وسائل الإعلام تشجعت باش تقول هو ما يجي كان في فئة اجتماعية جنسية معينة، والبعض الآخر الأكبر ما قالهاش الجملة، خلى الناس كل مفجوعة منه، وهو يجي كان في مجتمعات معينة نسميتها منذ هذوما اللي فكونا كما ناس فكتنا تحيا تونس، فما ناس فكونا حاجة تربينا عليها في الطفولة اللي هي قوس قزح ألوانه الجميلة. اليوم واحد كي يلقى ولده يصور في قوس قزح تفجع، في حين ولا لابس تريكو قوس قزح فيه حاجة جميلة تربيت بها أنا. المجتمعات هي هذه اللي في وسط هذا المرض الخطير. حاجة أخرى حتى مهمة لازم الناس تعرفها، لأنه فما قرار سيادي كما حكينا الجمعة اللي فاتت، جنوب أفريقيا مثلا كل أدوية السيدة اللي بآلاف المليارات تصنع فيها محلين وتبيع فيها بمليمات، وعليها قضايا دولية كبرى، وبالرغم من ذلك ما عملوا حتى شيء حتى، وتبعتها اليوم برشا دول أفريقية تعمل في نفس العملية، تصنع في الأدوية هذه لأنه نسبة المرابيح غير طبيعية. وحتى الدول الغربية ودخلت فيها، وترامب قال لك مش معقول يقعدوا ياخذوا في الدواء اللي تكلف 2 دولارات 300 دولار المرضى السكر.
1: هو السؤال اللي يطرح روحه، هل اللي تنتج في الأدوية دي خاصة المخابر هو ديما الربح، يعني ديما صحة البشر تقعد تباع وتشترى، يعني وهذا رينا حتى في كورونا ما نعرفش.
0: اللي يحب يشوف كلابك انت، مخترع او مكتشف مرض الايدز اللي هو بفرنساوية سيدا، ذاك عاش عنده اسامي، هو فرنساوي، هو فرنساوي توفى عنده نهارين، كان في الثمانينات نجم نجوم الطب في فرنسا، انطلاقا من 2020 ولا مجنون فرنسا على خطر، هو طلع وقال الفيروس هو بيته، طلع وقال بأبحاثي أنا وعلان وعلان وعلان مكونات فيروس أي الكورونا مخبرية وفيها ديسيكونس، وعطى عددهم من فيروس السيدا
1: منتجة مخبرية معناه
0: أكثر من هكا. زاد قال اللي أنا نعمل في أبحاث اللي للماء ذاكرة، واللي أنا قاعد نسمع في الماء ونعرف بيه شتقال،
1: يعني الأمر مش مربوطة بصحة الإنسان، التجارة ستجارة هذيك هي، مش خطر
0: يعني ابحثوا على الفرنسي مكتشف فيروس السيدا أو أيدس، ثم الانتقادات أو جنون هذا الفرنسي.
2: بيه خليهم يبحثوا في شمس
0: مالي. يعطيك القفل.

0: عين على العالم.
1: نكملوا ديما في عين على العالم. تنجم تفوز معنا قبل هذايا في برنامج عين العقل بجائزة مالية نقدية قيمتها 100 دينار إذا كان جاوبت على السؤال هذايا. قداش تدوم فترة أو السو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم؟ اكتبوا التعليق متاعكم على صفحة الإذاعة. مرحبا بكم، تحية لكل اللي قاعدين يكتبونا، شكركم برشا على التحايا، وثم تحايا خاصة شمسة جاتك تحية طوم بعد نقول لك مش تاو
2: على فيها شيء غير
1: لا كل الاحترام والمحبة والتقدير ربي فضلها، لكن بعد شوية ميسيرش نخبيها لك. باش نمشي والآن دي شمس، الخبر اللي اختاره خبر الحقيقة مهم، قلوا أنه شركة ترامب للأعلام المالكة لمنصة تروث سوشيال تبيع حق الوصول السريع لتغريدات ترامب لشركات البورصة والمضاربات. معناه هو السيد مازال كيف يتكلم ويقول حويجة وهما يهبطوها لشركات معينة. نتصور هذا بالفلوس شمس.
2: هو أنا خبر علاش تختاره بس على شخصية بلوكش تحدث على الفرنسي اللي ورد آلاف الفتيات إبشتاين واللي قووها ميت فجأة قبل شهادته بربعية في باريس، وبعدها حبيش نحكي على الحرائق
1: وعلى
2: قطعان الكهرباء في العالم
1: جاي. في العالم الكلية جاي إن شاء الله.
2: وبعد فجأة جاء هذا الخبر الغريب فاخترته هو علاش وليت كل هذير علمني أشياء، علمني نشوف الحاجة في بلادنا. أنا قبل كنت بتضايق جدا اللي رئاسة الجمهورية التونسية فريقها الإعلامي يعلن على صفحة فيسبوك، كنت أقول ونهار تري نبدأ عنا مشكلة مع فيسبوك ويسكرنا صفحة كيف شي يتصلوا بينا. لازم دولنا ووزارة داخليتنا وغيرها من كل ما هو سيادي وكل ما هو مسؤول ما يستعملش واتساب وما يستعملش ميسنجر وما يعلمناش على منصاتهم، يعمل منصة وطنية وهذه سهلة ولدنا تجم تعملها. وبعد لأسباب مفهومة لأنه دونالد ترامب طردوه من تويتر وهو رئيس جمهورية، فتغشش ومشى لم الفلوس وعمل شركة فيها هو وولاده ونسابه وعمل تروث سوشيال اللي هو في حسابه الأساس اللي هو دونالد ترامب. ما كانش في برشا من الناس اللي نرجع دونالد ترامب للرئاسة ولا باش في الليل يقوم يسب الإيرانيين يقول له يا أولاد كذا وكذا حلوا المضيقة وش نقصفكم وكذا. ووقتها اكتشفوا اللي قبل الحدث التويت ذيك اللي طابت بخمسة وعشرة دقائق فما ناس تستغنى في البورصة وقالوا فما لهنا جريمة معرفة معلومة حساسة أو دليل نسيء. إلى انفوجئنا في هذا الأسبوع اللي شركة تروث تعلم رسميا اللي هي باش تعمل خطة متوقعة سنة تربح بها مليار دولار إلى مليار دولار ونصف لكل من يريد أن يشتري حسابا خاصا. وقت اللي ترامب يكتب التدوينة هي تسبقكم اللي دفعوا الفلوس باش يعرفوا ترامب
1: أول يعني هما يطلعوا أول الناس
3: مطلعين
1: أول
3: الناس المعلومة.
2: وبعد المجاني اللي كيفي أنا يشوف ترامب شقاء إذا كان هو مثلا في دولة باش تقصفها يمشي يهرب واللي ما عندوش فلوس خد فما ناس تخمت كان اللي هي موجودة باش تكون عندها نتائج مالية صحيح، لكن باش تكون عندها نتائج في كل شيء. كيف هو يعلن حرب على جرويلاند الناس اللي عندهم رابحين درج ولا 10 دقائق
3: بورصه نحكيوا لنا نحكيوا
2: البورصه هذاك مؤكد عاد ما فيش. انت تعرف القرارات الرئيسيه اللي اتخذها رئيس الدوله قبل غيره
1: هذا شمس ما فيهوش تضارب مصالح، هو توا رئيس
3: خدمته هذه حتى في انتخاباته المنصه خدم بها
1: كلام وتصريحاته عنده وقع سواء كان على البورصه على الاسعار على غيره.
2: انا اغمى علي من ترامب قبل هذا على خاطر ترامب وقت اللي كان يمنع بالقوانين اللي حطها وبايدن ما بدلهاش المواطنين الامريكان والا البلديات وغيرها باش تركب طاقه شمسيه تخو شمس في ولايات فيها الشمس، وبعدها وقال لهم كي شد رئيس احفروا دريل دريل دريل احفروا البترول في الشمس. سمعنا تعاركوا إيلون ماسك فقام فجأة سمح لإيلون ماسك في الولايات اللي فيهم مدينة سبيس باش يركب للمواطنين طاقة شمسية على حساب إيلون ماسك ياخذ ضوء بلاش ويزيد لي يسمح لي أول مرة في تاريخ أمريكا باش البنوك والدولة وما في إيلون ماسك اللي ثروته 30% بيتكوين باش يعتمد العملة الرقمية. وفجأة في القرار ذاك يهبط لنا عملة دونالد ترامب وعملة زوجته كل عملة فيها تصوية رأس واحد فيهم.
3: شو اللي ماركة مسجلة؟
2: لا بيعت في لحظتها. في مش تحكي لي عواطف في اللحظة هذيك كما رددتش الفعل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: كبير للنفوذ متاعه بين ظفرين.
2: عمل القانون متع به الشركات وصحابه. لكنه عمل ترامب ماني.
1: بالضبط.
2: وعمل ميلانيا ماني. وكيف هو بدل القانون فمشت الناس كل تشري وعز حاجة تشريها لخاطر قدامك
3: شمسة بربي سؤال ما ترش ان هي تقعد ديما شخصية خاصة بدونالد ترامب مش كيما مثلا علاقتها مثلا بالمنصات الأخرى بالإكس بالفيسبوك بالإنستغرام علاقتها بميتا بصفة عامة ما ترش انه تقعد وقتية باعتبار انه خاصة بترامب يعني والدليل اني ماهيش
2: خطيره
3: اللي
2: هو الشركه
3: اللي معروفه برشا الخطير اللي عامل فيها
2: الخطير تروث ميديا تروث ميديا تروث سوشيال باش تخلي اللي عامل فيها اشتراك مش عارف الاخبار درج 3 دقائق 5 دقائق لا اعلم ما هو كل
3: الاخبار الاخبار اللي يحبها دونالد
2: يعني مش اللي يحبها كما قال
3: اللي يعلنها هو اللي يحطها هو
2: معناه هو اذا كانش يقول ساغلق مضيق هرمز متفقين ولا لا باش تقوم انت اذا كان انت عندك شركات نفطيه باش تقوم تشري في شركات النفط الاخرى وتقول فما قرارات فيها برشا مليار دولار
3: انت اقتصاد يعني
2: انت باش تعرف حدث لو اقتصاد هو يقول باش نقص في المدينه الفلانيه انت تهز وليداتك وتهرب من بنتك
1: مثلا هجره كل وارد يعني تصريحاته الكل اليوم باش تولي مخيفه وعليش على خاطر هو باش يطالب ما انه ثم اموال باش تدخل فيظهر لي باش تولي التصريحات اكثر جنونا من اللي كنا نسمعوا فيه قبل
3: وعلاقتها بالمواطن العادي كيما مثلا علاقتي مثلا اني علاقتي بالفيسبوك عاديه انت كيف كيف التويتر او الاكس علاقه الاكس اكس مش
2: علاقتك بالاكس كما كانت انا شوف اسرارك ببساطه بطريقه
3: يعني انا ما تعنينيش
2: انا قبل كنت في ذاعه المستير يهبط الزميل من قسم الاخبار يقول لاولاد راهو جاء تويكا في التلكس لا يبث الا بعد منتصف الليل شوي اخرى ليسونس باش يزيد ما تفرق كنا زملاء كل نخرج ونمشيو لمحطات ليسونس قبلها نعملوا
3: للناس
2: متفقين ولا لا
3: استغلال النفوذ
2: اي استغلال النفوذ فهمش المعلومه تخيل انت باش تولي ترا ترامب باش يقول راهو البترول من 70 يمشي ل 150 في البترول
1: اللي يملك اليوم المعلومه هو اللي يملك العالم
2: رئيس الولايات المتحده الامريكيه رئيس الولايات المتحده الامريكيه اللي يتكلم على نظامه الخاص لاعلان مواقفه باش يولي يبيع مواقفه تصريحاته للي عنده فلوس وما حددش قداش الفلوس قد نعم. كل قدير وقدره فما انواع فما الفا وبيتا وسيجما اللي يدفع الفلوس يعرفه هو اش مش يقرر قبل غيره
3: حتى قولك في الديمقراطية الغربية يعتمدوا فيها كمصدر اخبار القنوات الدولية الكل يعتمدوا في السوشيال تروث هاو ترامب قال
2: السوشيال تروث هاو ترامب يقول تبا تبا تبا فرد لحظة تهبط الكرة الارضية
3: كل
2: الوسائل اللي كان سي ان ان اللي يشراه نسيبه بقاس الشهر اللي فات
4: ان شاء الله مبروك علي
2: وشرا نتفليكس بتاعك زيد
4: خبر مفرح خبر مش يزيدنا برشا اكسيوم
2: لا معاها شرا ورنر بروس كامله
4: والله
2: في بالكش تحكي لك
4: بعد لا تو نحكي
1: بعد تو نحكي ونكملوا حديثنا من بعد الاخبار تو ليدي عزيز باش يقدم لكم موجز لاهم الاخبار بعد الاربع راجعين مازلت استنى فيكم برشا اخبار على راسهم الضوء وعلى راسهم الحرائق ان شاء الله ربي يلطف بينا
5: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهورية والتخلي عن النظام الملكية. في يوم 25 جويلية 1957 محطة فارقة انطلق معها تأسيس للدولة الحديثة، وأيضا استنادا إلى قيم الحرية والعدالة. قيام الجمهورية كان مطلبا شعبيا، فلم يقتنع الشعب التونسي أبدا منذ عقود بالنظام الملكي الذي كان متمثلا في العائلة الحسينية. فالمجلس القومي التأسيسي برئاسة جلولي فارس، والذي انتخب في يوم 25 مارس 1957 باسم الشعب التونسي وكان مطلبا شعبيا، لم يبقى يوالي النظام الملكي والعائلة الحسينية إلا أقلية آنذاك. أعلن إذن إلغاء النظام الملكي وأعلن نظام الجمهورية، وتكليف الوزير الأول آنذاك لحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. ونفى مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي صحة ما تم تداوله هذا اليوم بخصوص أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي قد أصبح 4 دنانير. وقال أن المعلومات الرسمية وسعر الصرف يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي، وأن كل ذلك شائعات وأخبار زائفة من شأنها محاولة إثارة البلبلة في البلاد. سعر صرف الدينار الدولار الأمريكي يسوى الآن 2.950 دينار. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراسة الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لهذا الصيف يوم الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسية بأنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون سنة 1998 المنظم للطرق البيع التجارية. وقال أن السولد الصيفي هو مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. انتهى الموجز، أعود إليكم الزملاء حاتم وشمس الدين والهذيلي وعواطف في برنامج عين العقل.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مقبول مش مقبول.
3: إن لا كل عين العقل،
4: عين العقل مع عواطف جبالي،
3: عين العقل
4: مع شمس الدين هلال،
5: عين العقل
4: مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش.

0: إلا أقل.
1: عين الأقل نرجع معكم لبرنامجنا متواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية الأربع وربع. هاني حاضرة توش
2: حاضرة في الوقت
1: دخلت في المود معني. تحية من شمس من حاتم من هذيلي كما العادة مش نمشي الفقرة الثانية لكن قبل هذي نحب نقرأ شوية التعليق متاع الناس اللي تسمع فينا نوجه لهم تحية لكل مشكرهم برشا على المتابعة. فتحية تحية ليك فتحية سفينة كل عام وتونس جمهورية حرة وشعبها بخير ربي يحمي تونس من أعدائها أمين. إيناس قرير هكا يا إيناس بالعيوني باش ما نغلطش كل عام وتونس بألف خير إن شاء الله عايشك يا إيناس إن شاء الله سنين دائمة. مونيا بالرحال كل عام وتونس الغالية بألف خير محليكم منورين شكرا لك يا مونيا. رباعي من ذهب شكرا لك مونيا. مونيا نحب نتمنى الشمس تزين هلال يوم 29 جويلية عيد ميلاد سعيد يا شمس
3: أهلا بالحاج
2: بعد أربع أيام
4: هو شر ذي شر المناسبات عندي 21 و 25 و 29
3: 25 عام توا شمسة
4: لا 53 سنة
3: ما شاء الله ما شاء الله
1: ربي يفضلك وشدك بالصحة وزلت صغير شنو ما شاء الله اللي يسمعك تهذيلي تقول معني زي يعني عمره 83
3: لا 25 يظهر 25
1: ما يظهرش أصلا هو دخل في الخمسين يا شمس
3: لا ما يظهرش قبل 25
4: تعدي عمرك كنت تستنى في العشرين وبعد كتجي العشرين تكتشف موقع شيء وبعد تعدي عمرك كنت تغزل لها تبعد
3: صحيح تبعد وبعدت برش
4: هو تو تولي تستنى في الستين باش تروح
3: لا لا ما زلنا حاشتنا بيه
1: ربي فضلك

0: بالعين وبالعقل.
1: بالعين وبالعقل، هذه ثاني فقراتنا اليوم بعد ما تمنينا الشمس سنوات طويله في صحه وخير وسعاده ان شاء الله وراحت بيه.
2: قبل 40 من عيد الميلاد ان شاء الله في البيت.
3: شمس صحتك جروك، نتمنى لك عيد ولا مازال ما في بالوش؟
2: جروك مازال 4 ايام جروك
3: يجيك النهار لجورجي.
2: دقيق الحساب
1: دقيق الحساب.
2: جروك يعرف الساعه اللي تولدت فيها. كتبينا في المضمون
3: ما لبسي
2: وكتبينا بالصحيح
3: مش عايد عليك معنا
2: كتبينا بالصحيح
1: تمش خطا. اليوم في فقرتنا بين العين والعقل موضوعنا اللول باش يكون على الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة بعد الموجة متاع انقطاع الكهرباء واللي عانينا منها وما زلنا نعانيو منها، تعلم حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. وتبرز الشركة أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم. هذا يكون حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. الموضوع هذا حسب من الذكر يهديلي
4: أي
1: طرقنا له نحن الجمعة اللي فاتت هكا ولا
4: ولقى برشا تفاعل من السادة المستمعين على خاطر هم عندهم برشا مواطنين.
2: الكلمة اللي بالعربية هي البريد اللي أنا قلت السبت.
1: أيوة.
3: وشمس وضح وقتها وضح الطريقة كيفاش تكون
2: علاش هكا
1: قلنا علاش البريد
2: وكل الماكينات اللي مشرية جديدة. وسألت سيدة محترمة قالت كيفاش نعمل يا شمس الدين؟ قلت لها لازم قانون يتبدل اللي أنا لكن قانون مش
1: وقتها ما كناش مأمنين مش يتبدل بها السرعة هذي مش تصير هاي ربما
2: مع هذا أنا مش مطمئن خاطر هي مش طالبت هي سمحت قانوني
1: سمحت.
2: وزعم فما شكون يسمع فينا ويلخص أن يقولوا فيه ويطلع فيه للمسؤولين منه لأنه أنا أعتقد لنهار 25 جويلية الدولة عادت إلى الإنصات حتى على الأقل إلى إعلامها العمومي اللي هو يفترض وبإذن الله هو كذلك صادق. أم هو الضغط اللي تم من الموردين وشركات تركيب الطاقة الكهربائية الشمسية
1: أيه؟
2: اللي أنا شد انتباهي اللي أيامتها في الأخبار القليلة اللي على الإذاعات الخاصة والعمومية مطالبة مجمع موردي بالسماح بشراء كذا. قرار هذايا يبدأ بشكل سيء قد يكون خطير عواطف وقد يحولنا إلى لبنان التونس كهربائي.
1: أيوة.
2: بمعنى تولي عنا الأشرفية تشعل والضاحية طافية خاطر هذوكم عندهم بطاريات والأخرين عندهم الدولة.
1: هذا يجرنا باش نسأله علاش ما ثميش قرارات مساندة لهالموضوع هذا يا أخي. توا أنت كي تقول لي نسمح لك باش تحط أنت هاللقطات هذوما وتستعمل الضوء حتى لو قصيتوا عليك
2: نكمل
1: لك فقط الشمس
2: باش تفهمها برا شنو يقول قانون. قانون ما يقولش اسمح لك قانون سابقا اللي أنت مركب لقطات بدعوى خوفنا أن يقص الطيار الكهربائي الضوء يمشي للكابلوات للناس اللي تصلح. فاحنا قلنا للأونديولور اللي ركب في الحيط قلنا له يقص الضوء من برا قص كل شيء. وكان السؤال مطروح ما علاش كيف يقص الضوء من برا خلي طاقة شمسية متاعي تخدم داري.
1: هذا هو اليوم عندك الحق انك تخدم بالطاقة الشمسية ولو انه الضوء قص هكا ولا
2: اليوم سمحونا باش نركبوا بطاريات راهو فما
1: وضحنا صحيح
2: باش أيوة. المواطن العادي يفهم بمثال بسيط
1: تفضلي.
2: المواطن اللي يسكن في المدينة واللي هو مربوط بستيج ولا في الريف ما دامك مربوط بستيج فأنت وقت اللي تخدم في الضوء متاعك 24 على 24 قاعد تستعمل في ضوء ستيك. أنا عندي طاقة شمسية صحيح أنت عندك طاقة شمسية لكن في نفس لحظة استغلالك ستيك تاخذ في الضوء اللي أنت تنتج فيه وتوزع فيه على غيرك وعليك فأنت أصبحت مصدر وطني لإنتاج الطاقة الشمسية بالطريقة هذه. وين احنا قاعدين نرخصوا لتوانسة باش تركب الطاقة الشمسية وكأن نركبوا احنا في مولدات طاقة بالمليارديرات كي نجيو المدينة نركبوا على سطوحتها طاقة شمسية ما نعملوش رادس أخرى. أما كيف نرد المواطنين تركب الروحة طاقتها الشمسية كي تو وقلنا لهم أعملوا بطري ولا إنتاجه ينجم يولي ليه ما عليه كان يقص عليه الضوء.
1: يعني كل واحد اليوم ينجم ينتج وحده الضوء متاعه تاع استهلاكه.
2: سابقا كان مثلا وقت اللي انت موجود في ريف وطلبت مستيك باش توصل لك الضوء وستيك قالت لك ما نجمش يا عواطف فانك انت كنت تركب طاقه شمسيه ومعها بطاريه ويولي اللي ينتج فيه الطاقه الشمسيه نتاعك هي اللي تخدم في الموتور بتاع تخدم في الموتور بتاع البير وهي اللي قاعدة تشعل في الضوء وهي تعمل في الري قطرة قطرة. الناس هذه شنية مشاكلها لخاطر لونديولور كمليون كمركبينه بعد الخمسة ونص بتاع العشية ستة بتاع العشية ما عاش عنده ضوء
1: في الظلام ما يخدمش
2: ما عندوش طاقة شمسية
1: بالطبيعة ما يخزنش هو
2: هو باش يخزن لكن ما يشدك ربع ساعة نص ساعة وكتصرف على خمسة ملايين ما يشدك الساعة.
1: أيوة.
2: فإن تنجم أنت تولي عندك تونس أخرى منفصلة مركبة هي بطاريات 5000 دينار
4: ما عادش حاجة معنا
2: يعني إحنا المواطن العادي ما قاش باش يركب الطاقة الشمسية باش يفيد بلاده ويفيد روحه. فتولي في النهار هما يضوي وقت السخانة وفي الليل يتكاوا على ملك الشعب اللي ولد في الكهرباء.
4: واضح
2: إن شاء الله فهمتوني ولا نيش لغزة.
4: لا لا واضح واضح واضح.
2: فاللي وقع في بلادنا اللي للأسف الشديد تعمدت الكثير من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية وكانت هناك وسبعث لكم البعض قناة الشرق جابت مصري وضح اللي وقع هي حرائق وديبان في الجزائر أنتج عنها عدم وجود الطفرة الزايدة وصولها إلى تونس. تونس ولا عندها ضعف في الاستهلاك وليبيا تأخو من عنا وتسحب وقت اللي نجبد وانت ما عندكش انتاج نتلسو خيوط نتاعك سواء احنا للجزائر او احنا لتونس. قررنا احنا قطع الطيارة الكهربائي على ليبيا احنا 20-48 ساعة الاخوة الليبيين عاشوا ايام اطول واليوم اتجهوا نحو مصر العربية لجارتهم واختنا. والعجيب سياسيين المغرومين بالسياسة انت اخبارتها بسياسة اللي بمعنى دبيب اخذ الذوب عند حفتر هذا شقع في بنية تحتية ان شاء الله تكون جيدة. اليوم الجزائريين تم إصلاح إمكانياتهم بداوا يعودوا للتيار الكهربائي للإشارة. إحنا منذ أربع أيام شفنا واحد من أسخن الأيام أسخن من نهار الأول اللي عملنا فيه أجزاء من البلاكاوت ورد فعلنا كان أفضل. أكيد الأيام القادمة طقسا وطاقة باش تكون أفضل. اللي خاف منه يا عواطف اللي إحنا ندخلوا في منطقة الدولة مش مسؤولة باش توصل لك التيار الكهربائي عليك كانت ركب أونديلوريت
4: تنتج وحدك
2: ما هذا هو القرار يعني إذا كان قرار كما هكا دبر راسك. لا لا لا أنا عندي عقد إذعان بمعنى أنا اللي تقول لي عليه ستيج
1: نخلصك فيه
2: نخلصك وما نجمش نقول لا وما نجمش يقولوا لي خلص وبعد إشكي دليل ذلك. وهي مؤسسة وطنية ولازمها تقعد وطنية ما خاف اللي تولي زاد إنساني عن بطري ويفرق على الحومة وقت قصان الضوء شنو يمنع ما القانون هذا لا لا يزم يقعد من حقي باش دولتي تفكر تحط الإمكانيات تعمل الشراكات الضرورية مع جيرانها وغدوة والمستقبل مع أوروبا باش ننجو كهربائنا احنا ماتريال احنا نشرف عليه ونصدروا احنا وندخلوا احنا العملة الصعبة مستقبلنا الكابل هذاك اللي بفلوس التوانسة نجحنا في تمريره الى ايطاليا وهو مستقبل التصدير الطاقة الكهربائية النظيفة التونسية اللي احنا قادرين على انتاجها على خاطر مش صحيح في مناطق اكثر حرارة هي اقدر كما قالوا بعض الحكومات وبعض الوزراء لا اكثر من 35-40 درجة يتيح الانتاج.
4: مش مربوطة بارتفاع درجة الحرارة مربوطة بالإشعاع بالضوء الموجود
2: لا مربوطة من اللوحة قد تسخن
4: خطر دم الفكرة يقول قد ما يكون الحرارة أرفع قد ما يكون إني عندي أكثر من مصدر للطاقة مش صحيح
2: مش صحيح كيف نفوت نعطيك خطة حتى التوزر احنا عنا 100% ننجو بعد توزر في الحرارة واحنا ماشيين المالي نفس اللوحة تنتج أقل بمعنى احنا في تونس قادرين اليوم وبالتكنولوجيا اللي قاعده تتطور باش مش نغطي انتاجنا برك
4: نصدره
2: نصدره الكامل.
4: السؤال اللي يطرح روحه علاش في اوروبا حسب علمي تو 25 سنه من اللي بداوا التقنيه هذه او السماح هذايا في اوروبا بصفه عامه علاش في تونس تو بالذات خاطر جات الكارثه خاطر جات الازمه في الواحد علاش السؤال علاش
2: في اوروبا
4: تو اول حاجه سماح للمواطنين بانتاج
2: في اوروبا مش مسموح على عكس ما يقال
4: مسموح
2: مش مسموح
4: 25 سنة حسب المعطيات
2: الموجودة سنوات في الانتاج ومشكورة وزارة الصناعة كانت أنا قابلت مثلا وزيرة الطاقة الألمانية جابت لنا جهازات وسألتها بعض الأسئلة طلبت منها باش نكونوا وين وين ربحوا ونربحوا علاش تحبوا انتوما تجيو تركبوا تصدروا لا احنا نركبوا نصدروا. أول حاجة ألمانيا معدل أيام الحرارة الشمس فيها بين 40-50 يوم وانت معدل ايام شمسك 365 يوم فهو كي يركب اي تجهيزات هو خاسر. ثم هو هذه التكنولوجيا لا يصنعها في أوروبا باش تمشي تركب كيما هكا يلزمك ترخيص من البلدية أصلا بالمساحات وبالكبر، وباش تركب ماجل يا حاتم ماجل باش تعمل ماجل يلزمك 20,000 ترخيص، واسألوا الذكاء الاصطناعي.
4: وباش تركب كليماتيزور
2: ممنوع تشد الحرف يا متهي في فرنسا تو اللي مقطوع عليها التيار الكهربائي اكثر منا. اليونان اللي انا قلت لكم الجمعه اللي فاتت جمله يمكن بعض ما فهمهاش، قلت فما دوله افريقيه اليوم عملت اكتفاء ذاتي مصر. لكن طفي على اولادها في الضوء باش تصدر، شكون قاعده تصدر؟ اليونان اللي هي ظلمه. اما احنا لاهين بوفاة امير حتى القنوات اللي احنا متاثر فينا ماش قاعده تنقل في الشيء ذا. اليوم المشكله دوليه عالميه. انا نتحدث انا عطفي ظلي على الفيسبوك في مجموعتنا رأيي ليمتى ذي حسينا اللي برشا حكومات انفصلت على شعوبها في العالم كله. أنا رأيي مش معناها في فرنسا الحرائق اللي تشوف فيها كتشوف فما كندير كتشوف فما كتشوف فما ناس مراور ما راهي توفاوا وهم يمنعوا فيه، كتشوف آلاف العائلات ترحل على خاطر مشاريوش طيارات الطفي عندهم 30 سنة. فأنت تقول ولت المجموعة السياسية في بلاصة وحاجة البشر في بلاصة. أوروبا تقع البديلة هذه ما عندهاش لها إمكانية. تجربوا يعملوا المروحات اللي تبين اللي هي حتم تضر في البيئة، تقتل الشجر النباتات اللي دايرة بها، تخلي ناس اللي تسكن 4-5 كيلومترات ما ترقدش من قوة الحس وما تخدم كان فما ريح، هو ما عنده مريح. ربي أعطانا جدودنا جات لها البلاصة اللي فيها شمس
1: الحمد لله، عشان نستغلوها كما يجب.
2: واللي قريبة لأوروبا، ما هذا نقطة مهمة ما دام طلعنا يسمع قريبنا شوية. لازم نبدأ عنا ثقة اللي احنا قادرين باش ننجو الطيار الكهربائي بأرخص الأسواق، وما يجيش واحد يبيعنا هو خاطر الكوابل اللي محطوطين في البلاد. الخيوط هذوكم اليوم أغلى من إنتاج طاقة كهربائية. خيوط الضوء ملك للشعب التونسي،
4: على ذكر
2: خيوط الضوء ملك للشعب التونسي، ملك الستيك، ملكنا التوانسي كل خيوط الضوء. مش معقول اللي يجي واحد غدوة يقول اش نولد انا الطيار الكهربائي مثلا ب 150 فرنك ويجي نبيحولكم ب 170 فرنك يا توانسة، وانا نفرح وقتها مشكة ولا مسموح بالبطارية
4: ولو شركات تقول انت
2: ايه. لكن كوابل الشعب، كوابلي انا، كوابل تونس. غدوة الشركات هذيك كيما عملت في السياحة متاعنا تستعمل النزول لين تدمره وتخليه تبيعنا وتخلينا بنا كوابل بلا بنية تحتية داخلية مهمة. الكلمة اللي قالك الهذيري علاش ما يحبوش في أوروبا؟ ممنوع اليوم باش تشحن كهربتك في حومتك، باش تشري سيارة كهربائية تشحنها
1: بعد الكوابل كما قال توا أيمن باش يقعدوا ما فيهم جذو معنا ما نعملوا به
2: في وقتها بعد ما نفسه ما كل شيء.
1: وهذا الحل تنجم تقيس به حتى على الأبار متاع البترول والغاز وغيره.
2: الكلام هذا اللي يشوهوا به النقابة. فأنت عملت ملفات عن موضوع نقابة ستيك وقت اللي يوسف الشاهد صح اتفاقية مع طلاين باش يبيعون الضوء ب 240 فرنك. 240 فرنك هو كان بيعان الضوء الأغلى للمواطن. إذا أنت تبيع لي ب 240 أنا كستيك وأنا نهز نوصل للمواطنين وانا استعملت كوابل على كبر الجمهورية التونسية ومكثفات وغيرهم وغيرهم، ملكي انا كاستيك، ملك الشعب التونسي، كيفاش يجي منه هذا؟
1: هذا هو توا حتى الاتفاقيات الجديدة ماشية في نفس الإطار، البنية التحتية متاعنا، الكابلويت متاعنا، الكفاءات زادة متاعنا، كل شيء باش يمشي يتعدل أوروبا. لكن هل ترى نحن عنا نصيب من هذا وباش يرجع علينا المردودية متاعنا وتنقص الفاتورة متاعنا ناخذ ما يكفينا؟ هذا هو السؤال.
2: كيف يتعدل أوروبا وإحنا المنجين مستيق هيري تنتش
4: إحنا ربحي
2: أو شارق بالضبط فالديفيز داخل لنا.
1: إذا كان استيك مش استيك يا شمس.
4: لا استيك.
1: يعني طبعا نحكي لك راهو على اللي جاي مش نحكي لك على
2: القانون الجديد. هذا ينجم يكون باب فاتحة
1: حتى ما نجمش نعرف
2: هذا هذا هذا ما نتوجسه. نحن نبارك اللي يولي اللونديلور لبريد ينجم يخدم الدار بتاع المواطن ولا الشركة ولا مدجنة وقت قصان الضوء. أما هذا في احتمالات قصوى، لكن لابد أن تبقى الشركة التونسية بالضبط
4: للكهرباء تحتكر بالمعنى الإيجابي
2: الوحيد. احنا قبلنا به واليوم ما كسبنا على خاطر يا حاتم. مثلا فرنسا عندها شركة كيستيك، باعها ماكرون وزير المالية، رجعها مكنه هو رئيس الجمهورية، خسر فيها 50 مليار وخمسة اختراعات كبرى كتبلكها. خاطر اكتشفوا اللي حتى حد ما يجري باش يبدأ عندك تيار كهربائي. المشكلة مش في إنتاج الكهرباء، المشكلة في المكثف. المكثف معناه كي نحط أنا سيارة تشارجي هي باش تجبد الضوء بالبرشة مش باش تجبده عادي كيما يبدأ كليماتيزور كبير. لازم مش يوصل لي برك الضوء، لازم يوصل لي بنوعية معينة وبكثافة معينة. المكثفات موجودة في بلادنا اليوم. مواطن يحط يشارجي كرابته ما تجيش يستيك تلوج عليه. اليوم في أي مدينة في فرنسا حط كاميون ولا كربة تشارجي يجيوك لأنهم يرأوا التيار الكهربائي انخفض. وهذا علاش منعوا تبعوا منعوا الأيامات هذه بقوانين بعد العركة على الكليماتيزورات منعوا باش تركب كليماتيزور. لازمك ترخيص على خاطر ما فماش تكثيف طاقة مش فماش طاقة.
4: وفي صورة أنك تركبه فإنه الأخطية متاحة توصل لثمانية آلاف أورو
2: ويقافات
4: ومعها إيقاف
2: معها إيقاف. لكن ما تحب نصايح أنت؟
1: حب نصايح
2: ما هو مخذاوت أويك الترخيص. حب نقول التوانسة مش وقته باش تشريوا بطارية بكل سخانة إن شاء الله مشيت استقرار كهرباء الوطني والجزائري ولا جيد.
1: أيوة.
2: ليبيا ما عادش متكي علينا للأسف.
1: قلنا شي الأزمة ماشية نحو
2: أول حاجة إن شاء الله ربي يمنع الجزائر ويمنع مناطقنا من حرائق. لكن تم إعادة تشغيل المنتجات الجزائرية، تم تثبيت المنتجات الوطنية، تم إصلاح وما زال إصلاح الخطوط اللي تلفت الكبرى. ليبيا ولات تاخذ عند مصر بمعنى قل السحب. احنا كنا ناخذه عند الجزائر لكن كنا نعطيه لاخواتنا في ليبيا في نفس اللحظه راه لا ولازمنا نقعدوا متكاملين.
1: أي.
2: التكنولوجيا البطاريات اللي موجوده اليوم في السوق كلها منتهيه. يمشوا يشوفوا المعارض.
1: أي.
2: فما تكنولوجيا جديده. السلعه اللي موجوده لهنا هي اللي باش تتباع باغلى سوم. وبعد القانون اي سفينه لو كان خرجوها انا وياك معنا برشا ما عارف كنكلموا خيانة الصينيين
1: تسمع فيه
2: يا سيدي. نكلموا أيمن يكلم أصحابه الصينيين باش يبعثونا اليوم بطاريات باش يقعدوا على الأقل يا عواطف. وإذا أيوة. كان الحوثيين خلاهم يتعدوا عندنا برشا علاقات احنا ويعرفونا وطنيين نحبوا بلدنا باش تضرب السفينة. وإذا كان مليانة حاضرة 30 يوم باش توصل اشريو قروا اللي يحب يركب
1: الامور ماشيه نحو الهدوء قدرت ربي باش ترجع كيما كانت.
2: والسرعه اللي تراو فيها تو هي نادره للغايه، هي نادره جدا على خاطر قبل القانون هذايا فما الاف شريت وركبت وامام صحه اولاده ولا امه ولا دجاجه شراه وراهم مركبوا اللي قاعدوا تويك هم اما امبان
1: على الكلام هذايا وإلا على خاطر نحب نذكر بهذايا يا شمس لانه ثم برشا ناس تضرت وثم زوز نقاط مهمين. ريت السياسة الاتصالية تو اللي انت التهجتها كنت تتمنى انه ستيج ولا مؤسسات الدولة وزارة الطاقة اللي ما عليهاش وزيرة تو اكثر من شهرين وغيره انهم ينتهجوها ويوصلوا للناس هالخطاب التطميني بين ظفرين هذايا ويقولوا لهم راهي الأزمة مش باش تقعد إلى أبد الأبدين وراهو ثم حلول وراهو النجم بالوقت باش تنفرج. وهاو اش صار في الجزائر وهاو اش صار في ليبيا وهاو نحن شنو ماشي باش نعمل
2: جدا اليوم باش نعرفوا حالة الطقس. اليوم باش نعرفوا حالة الطقس نشوفوا مهندس مقال استاذ تعليم ثانوي نمشي ندخل على موقع
1: يعني
2: موقع
1: الميتيو
2: نلقاو مخدوم جافا على تكنولوجيا نتاع عام كذا أو تمشي تلوج صحيح.
1: والخطاب هذايا شمس تعرف شكون يستنى فيها؟ غرفة مصنعي المرتبات اللي 70% من المحلات تضرت. غرفة قطاع الدواجن اللي خسروا 2100 من الدجاج الحي. غرفة المطاعم اللي 30% من المطاعم الموجودة في المناطق السياحية سكرت وتضرت. فنحكي لك في الأزمة هذه. تجار الأسماك اللي يحكيوا إنه بالنسبة ليهم ورينا مشاريع متاع ناس مشيت وخسروا الأسماك متاعهم جراها الانقطاعات هذه. الناس هذو ما ينتظروا في الخطاب هذايا اللي من المفروض كنا نسمعوه من أهل القرار.
2: أهل القرار لازم يكلموا الناس كيف كما
1: كيف نحن نكلموا فيه
2: على خاطر سيد الرئيس مدير العام.
1: أيوة.
2: راهو طلع قال الكلام هذا كل فهموا الخبراء قال نتيجة ارتفاع درجة حرارة وارتفاع
1: كمان
2: كان مبلوغة قجمي وارتفاع قالوا هو قارة
1: أي.
2: على وسائل الإعلام وعينة أنك نشرت أخبارك أنت لاهية بأخبار أخرى ذيك مشكلتك
1: أنت نشرتنا
2: مش نحكي كنتي نحكي الإذاعات اللي تتبع فيها الناس وقال زاد الانقطاعات في الجزائر قال بالاسم استعملها. أما احنا عندنا حقيقة حاجة اتصالية الخبراء اللي نشوف فيهم في قنوات تبوم لأنه نفس البومة كانت في قنوات تلفزية إلى قنوات إذاعية هي وضيوفها ولو تغيرت الضيوف ماشين وانتهينا ومشألت فلوس ومشكلة
4: فما أجندة سياسية فما
2: لا هو هذاك علاش أنت توخذت عليها جملة بعد 25 جويلية وخاصة بعد 28 جويلية برشا مش ترجع للعادة على خاطر كانوا نزلين على الفلس الموعد الثاني ضاع. عندك زوز مواعيد في تونس تحب نعطيك في مصر نعطيك معروفين منشورين 14 جانفي كل شيء يقف فيهم بان الدويات والتحاليل و و و و واللي تحب انت
4: وانواع وزيادة في الشهرية
2: اللي تحب. وعندك 25 جويلية هي احداث باش يطلع واحد يقول لنا من من من برا احرقوا الحبوسات والحمد لله اللي احنا عنا عقولتنا، وباش يطلع واحد يقول فما غرف تعمل في تحضر في في رئيس في غرف سوداء هو قال بارك الله فيه، وزاد تويكا طلب من من الشعب التونسي يخرج من اليوم الايامات الجايه.
1: لكن هذا الكل يا شمس انا كمواطن بسيط في الدار ولا نخرج باش نشري الدواء من القاوش ولا نمشي نلقى الدنيا غليت وشعلت فيها النار ولا نحل الضوء ما يمشي ليش ولا بابا يموت قدامي هو خاطر لاباري نتاع الاكسجين وقفت هذا الكل ما ينجم يجاوبني عليه كان وقت لي يتحسن الوضع، كان وقت لي اني نلقى الضوء وقت لي نلقى الماء وقت لي نلقى الدواء وقت لي نلقى باش نجم نعيش باش نلقى باش نشري، وقتها نقول لك اي عندك حق وما همش غرف مظلمه وما همش ناس قاعده معناها من برا تحرضوا من الداخل وما نعرف شنو ومش ناس تعمل في سيناريو.
2: تقول لي بنتي الراجل طلع على قناه الجزيره قال الكلام هذا ورئيس سابق اللي قال مش قاعد قالوا البارح تلولا لا لا مش قاعد ننظر لك ما هو استغل ما اما هو ركب على حدث
4: فرانس فانكات
2: اما هو ركب على حدث
1: اي
2: ولا صنع الحدث. أما أنا اللي متأكد منه اللي بعد 14 جانفي ديما تتحل المشاكل
1: نجيو
2: في, في نوفمبر وديسمبر وتبدأ أي إذا كان فما سد تحلو خيتي سبحان الله
4: فما
2: كرب سياسي فما غريب أي فما كرب سياسي وفما ناس على الأرض تنذكروا بعضنا تنذكروا بعضنا
1: تنذكروا بعضنا نهار 28 جويلية قال لكم شمس كل شيء بيرجع كما كان
2: تنذكروا بعضنا.

0: محمد فرح وعطاء والبشارة.
1: بين العين والعقل.
2: بين العين والعقل الموضوع الثاني اليوم وخبر الثاني. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تحذر من موجة الحر واللي تقول أنها تحولت إلى أزمة صحية وطنية، وتشير المنظمة إلى أنه عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ينجم يكون تجاوز 150 حالة أحصاتهم المنظمة. بطبيعة هذا راهو مش رقم رسمي. يعطيك الصحة.
3: اعتمادا حسب البيان، اعتمادا على الأطباء اللي يشتغلوا.
2: أي.
3: الأطباء
2: الشبان يشتغلوا في بعض المنظمة التونسية وجهة ذاكر تصريح المنظمة التونسية للأطباء الشبان. يقول أيضا أن وزارة الصحة يلزمها تعتمد التواصل مع الرأي العام باش تكشف حقيقة الوضع الصحي وتعلن عن عدد الناس اللي توفيت في الأزمة هذه، وتوضح وضعية المستشفيات في ظل انقطاع الكهرباء وصعوبات التزود بالمياه بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة. هذه الخبر أو البلاغ متاع المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي صدر البارح. حاتم هكا
3: عنده تقريبا نهارين
2: عنده نهارين من الصدر. في وجيه ذكار يقول انه نحن احصينا الناس اللي توفيت جراء الحراره وارتفاع درجات الحراره وانقطاع التيار الكهربائي هما 150 حاله، والوزاره قاعده تكتم عليهم. شنو رايك هذيلي في الخبر هذا؟
4: نمشي مع الاخر، خاطر هي منظمه الحقيقه عندها الشفافية والمصداقية كما عودتنا. راهو صحيح فما ممكن مشكلة معاها مع وزارة الصحة، أما الإشكال الاتصالي راهو يشمل الحكومة هذه الكل في مختلف الوزارات. وزاراتنا الكل اتصالين ضعاف وضعاف برش. راهو كراك تغيب برك باش تخلي فضاء للإشاعات للكلامات، باش تخلي المواطن التونسي يبحث عن المعلومة في قنوات أجنبية وكل واحد والأجندة متاعه، باش تلقى خبراء ما عندهم حتى صفة يحكيوا في كل شيء، وهما باش يسوقوا لبعض المعطيات اللي بتنجم البلاد تهزها للهاوي. راهو مش معقول اتصاليا مختلف وزاراتنا ضعاف برشا، والحكومة هذه لازمها تقف للشيء هذا. بالنسبة للرقم، راهو رقم كبير وكبير برشا، راهو الناس الكل في بالها بالوضعية متاع مستشفياتنا، أما راهو موجة الحر الأخيرة فيها برشا خسائر بشرية.
2: نحن شفنا ناس توفيت في المباشر هذيل قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي وليداتهم يصوروا فيهم كيفاش لابارين تاع الأكسجين كل مرة يقص الضوء ينقطع عليهم النفس حتى لين توفيهم مباشرة. ونتقدموا بتعازينا معناها ومواساتنا للناس هذوما اللي فقدوا العزيز عليهم، إن شاء الله ربي يرحمهم. لكن العدد، لكن الطريقة، لكن كيفاش هو تم، هل ترى معناها
4: احتساب؟
2: ما نعرفش إذا كان ليه، هل ترى الناس هذوما مشيو للمستشفيات وتوفيوا غاديكا ولا توفيوا في ديارهم؟ هذا الكل ما نعرفوش.
5: عايشك في السؤال، فما شيء نعرفه. أنا شفت الفيديو هذيك 12 مرة، عطيتها 5 ذكاء اصطناعي صدمتني. الفيديو نتاع المرأة اللي تصور في ولدها على القاع.

0: انا بعثها للجروك الشات جي بي تي، عملت لي صدمه نفسيه، مش ما نجمش نرقد فعلا ما رقدتش.
1: وثما واحده اخرى
0: بيجي كملك السيده هذيك كيفاش عند ما عندهاش ماكينه، عندها تليفون في شارج، عندها 4 جي، في حين 4 جي يتيح على الناس لو خطر القطعه الطويله التيار الكهربائي يتوفر ينتج عنه يا عواطف انتهاء 4 جي، خطر حتى الفوقانيه اللي تبعث لك 4 جي في حومتك في وسطها راهو نتاع سويعه وشويه بطري، فاذا قص عليك الضوء الوقت المقال فما عادش فما 4 جي، كيفاش تعمل في لايف؟ في حين وزاره الصحه اعلنت قدموا الهادي عزيز نهار لحد في الليل انا نسمع في الاخبار الناس كلها تجي للمستشفيات خاطر في السبيطار يولي الاكسجين حاجه سهله ياسر، جعبه طويله حطوا فيها مخارج والناس تاخو
2: كفايتها واحتجاج
1: شمس. تأييدا لكلامك البارح
0: هذاك في المراه هذيك، اما تكون صادقه وتعوض وتعوض نفسيا وانسانيا ويتلها بها طبيب للي حاشته، او تتعدى وهذا بلاغ الوكيل الجمهوريه في قتل نفس بشريه قصدا، لانه كان بامكانك فاش تهز ابنك ما يهمني زاد الصفحه اللي هبطت وشكون اللي نشر اكسترا، فمش معقول انك ولدك ظناك تعمل به لايف لين يموت وانت تعمل به لايف وتلقى الكلام، انا عشان انا نتفرج ما قلتش كلام انا نتفرج وانا تحكي توا وتلقى قدره اذا فعلا هو مات، اذا فعلا هذاك صحيح مش نو اسيستونس ا بيرسون اون دونجي، مش هذا تسبب في وفاه انسان، وانت الدوله نتاعك كلها ويتقاس قداش بعيده هي على المستوصف الاقرب وعلى المستشفى الاقرب باش تداوي، هذا الاخطر. ثم الناس يا عواطف اللي يشري باور بانك التليفونه وباور بانك المودامه وعنده ابوه ولا امه الداخل ما يشري لهمش باور باتري، عندي مشكل.
2: اي
1: البارح زيادة فقط باش نقول نفس الفيديو اللي انت ريتو اني شفته مع وليد وبوه يتفرج في بوه كيفاش نفس قاعد يتقطع عليه كل ما تسكر يسكر عليه الضوء يصور لنا فيه في المباشر، صدقني اني علقت قلت له هز بوك اجري بيه الاقرب سبيطار برا اجري بوك باش يموت. في الاخر بعد نكتشف الفيديو اخر انه الاب فعلا توفي قدامنا نستفرش فيه.
0: أنا نفهم فيك على خاطرك لو كان تلوج على اسم الشخص،
1: إذا كان أنت بوك تتفرش فيه
0: أنا قلت أن هذا بلاغ على خاطرك لو كان تمشي تحل تيك توك تتلقاها الفيديو الأصلية هي التيك توك للتكبيس، راهو المشكلة هذه
1: تكبيس بوه توفر
0: يا بني هم عملوا أكثر من
2: حاجة حاجة متفعلون.
0: أنا قلت
1: لا إله
0: إما الناس هذه إما الناس هذه يعوض في الضوء مقصوص، عنده ضوء باش يصور وجه ابوه وجه بنت، الضوء مقصوص التليفون كي تبدا الضوء مقصوص وتشعله ما يعملكش لايف على بعد متر ونصف. راهو انا ادعو انا عملت هكا انا حبيت نلقى ذكاء اصطناعي يقول لي هذا ممكن، راهو يقيس قدره الاضاءه ويقول لك الهاتف نتاعها اللي تصور به حسب المعطيات الميتا من نوع الفلاني قدره الاضاءه فيه ما توصلش القدره الفلانيه، هذه راهو الاشكال اللي موجود.
1: كيفاش
0: انت تقعد ساعتين حاطت ولدك
1: ملانيه
0: بالعموميه الناس هذوما يلزمهم يتم توليهم نفسيا الساعه
1: اذا كان
0: انا متفرج ولا نور عشر اليوم
1: صحيح،
0: اذا كان اتفرجت وموش ولدي نور عشر اليوم الناس هذو لازم نهتموا بهم إذا هما ضحايا فعلا نفسيا وإنسانيا وماديا
1: صحيح.
0: أما إذا الناس هذو قصروا وحلوا لايفات لأسباب خاصة لو كانت تكون مالية مشاهدات وتكبيسات
3: وترفيع نسبة المشاهدة
0: لا فالتهمة خطيرة جدا
1: صحيح.
0: وهذا راه للأسف شديد
1: موقعش
0: هذه موقعش كافي في تونس
3: نرجع لل
0: باش نظهروش احنا كان شعبنا للأسف في الدول اللي في وسطها انقطاعات لأيامات هذه العالم كله من هنا لكندا ظهرت أنا نسحابها كان هي برك كنت خاطر الذكاء الصناعي يعطيك اليوم برشة في بلايص أخرى إن شاء الله حالات محدودة ونادرة هذو يا عواطف اللي يرى وليد صغير طاح في واد ويمد تليفون ويصوره في عوض يمشي ينقطه واللي يرى عبد عمل الحادث لا كثروا
1: كثروا
3: البيان اللي شدني في البيان هذا باعتبار نعلقوا على البيان نعلقوا عليه فما زوز رسائل أو زوز نقاط شدوني في البيان اللي هو فيه برشا نقاط معناتها أكثر من 20 نقطة
1: تورقوا في رجعنا البيان
3: الرسالة الأولى أنه لأول مرة منظمة صحية تضغط على الوزارة باش تتكلم وتعطي معطيات خاصة بال يعني تضرر من
0: تضغط عندها مدخل
3: في موضوع
2: هذيك مطالب نقابية
3: في مطالب إنسانية في موضوع ستيك أول مرة يتطرح الموضوع هذا يعني المنظمة الصحية هذه تضغط على الوزارة خرج المعطيات، خرج يعني أول مرة نسمعوا
1: ليه والرقم صادرة 150، رقم صادم راه 150.
3: والنقطة الثانية عواطف
1: في جمعة نحكيه رانا،
3: أنه أي النقطة الثانية أنه هذه رسالة زادة من منظمة الصحة، أنه إذا كان أنت ما تعطيش المعطيات وما تعطيش المعلومات الصحيحة
0: من منظمة الأطباء
3: الشبان شبك ما تتكلمش، هاو عندي يعني تعتيم على المعلومة يعني مش حل،
0: وفما تقصير.
3: وإذا كان أنت قصرت وعتمت على المعلومة عندي طرق أخرى باش نوصل نخرج المعلومة للرأي العام ونفسر للرأي العام.
0: كبير عندك تقصير كبير من المنظمة في حد ذاتها اللي تعملنا في البيانات على خاطر اللي كي كنت أنا شاب وكانوا أصدقائي برشا من قيادات المنظمة هذه ليامات هذه في السخانة تلقاهم على شط بو جعفر وتلقاهم على شط مستير وتلقاهم في كل مكان فيه ازدحام.
3: هما لكيد شمس كل منظمة تسقط الضرب باش تعبر على نقطة.
0: لا لا ما خرجتش وما عملت حتى شيء بما اني سألت قيادات فيه. حاتم أنا شمس الدين هلال وعندي مصادري وقاعد نقول لك ونتحداك لو كان هما مشاو وقدموا على الشط سيارة لا فيها أكسجين ولا فيها قيسان نسبة الأكسجين في اللي ولات الداس ما عندهاش منها هي ب40 وب100 ألف أما هما كانوا ينجموا يغيروا حياة الكثيرين. قيس لي صياد للشبان حيهم ولا طباء الشبان طول عمرهم هم اللي في الخط الأول، هم اللي يعملوا اللي ما تفكرش الوزارة باش تعملوا واللي البيروقراطية ما تعملوش. منظماتنا المجتمعية كانت هي لولا هي لولا الناس تلقاها يقول لك اكتشفت لي انا مريض كذا خاطر وقفوني شباب وشابات.
1: باش ندخل معك شوية في النقطة هذي يلزمني ندخل على خاطر بالنسبة
0: صحفيين شباني
1: يعني من جمع بالنسبة لي أي صحيح شابة في الخمسين بالنسبة للمنظمة تاع الأطباء الشبان يعني نأكد لك أنهم يناضلوا عندهم سنوات
0: على حقوق
1: على حقوقهم وعلى حقوق المواطن زيد المريض ولهنا نتذكروا فقط كي نترحموا على روح جاد الهنشيري ونتذكروا الكلام اللي قاله الطبيب هذايا فيكفي شرفا أنه يكون ثم في الأطباء الشبان شكون كان في المنظمة هذية بقيمة الطبيب هذاك لأنه الشخص هذا حكى على الصعوبات يلقاوها الأطباء الشبان بالنسبة للتجهيز
3: يعني
1: بالنسبة للجانب المادي أنت تحكي على الجانب المادي هذا من حقهم راه ما فيهوش جدل على خاطر أنت قدام الإغراءات الكبيرة اللي موجودة
0: على حالة ما نجمش نلومه ويني لا لا ما حكيش على المادي نحكي على حالة الكوارث
1: لكن حكيو خليني شمس كمل لك حكيو برشا حكيو برشا على المستشفيات على وضعية المستشفيات على البنية التحتية بتاع المستشفيات على التجهيزات اللي مش موجودة على المريض اللي يدخل ما يلقاولوش دواء والمريض اللي يدخل ما يلقاولوش أكسجين المريض اللي يدخل يقعد يستنى لانه ما فماش مكان احكيوا على هذا الكل راه ما نهضموش حقهم على خاطر مش ندافع عليهم
0: شوف.
1: لكن هذا الواقع
0: ابشرت حكينا خلينا نحكي لك على المذيعين الشبان احسن انا مذيع شاب في عود قاعد في الاستوديو هذا ننظر باش تفهم لي مشكله مجتمعيه عقليه
1: لا لا
0: مش قطعيه اسمعني لي في عود قاعدين ننظر واحنا تخيلوا كان جات على كهربه كارني على كهربه وندق على الناس السلام عليكم اذاعه مسير ما مقصوص عندك مدام ولا لا نمشي للحومه اللي بعدها مقصوص الماء مدام ولا لا السونيت بربي وين عندكم البان انتقلنا بكم فورا الى مكان التصليح على فلا يعينكم شو شكون كسر هذيا وقتاش انتم صلحتوها لو كان زاد انسى نقعد في قطاعي أي. لو كان جاء قطاعي انا العمومي اذاعه وتلفزه يعمل في هذا فانت كات نطيروا المسلسلات والمنوعات ما دخلنا في 50 درجة سخانة ما عادش كونديكتورات تولي الحقيقة الواقع تجمع حقيقة وكيما هذا كيما نقول في هذا على نفسي نقول على أطباء الشبان راهو زاد سابقيكم كانوا هم على الخط الأول في زلزال في فيضان في بلادنا عاشت كوارث كبرى وقات الشبان والقصاب الدكتور قصاب وغيرهم كانوا
1: يعني
0: شبان
1: كل الأطباء
0: كانوا كل الأطباء كانوا شبان وكل المذيعين كانوا شبان يعني القطاع الممر إنك تكون من الشبان هو ممر
1: محل عبور الناس
3: هو أول مرة إذا لحسب علمي الموضوع نتاع
0: من سبقك وأنا ما نحبش ندخل في النسب قداش مات لهنا وقداش مات مغاديكا كل إنسان مش موت
3: يعني لأول مرة الموضوع يتم طرحه بالطريقة هذه شمس
0: كل من إنسان يتنفس في صعوبة في رقبتنا
3: لأول مرة الموضوع ذي يتطرح بالطريقة هذية
1: شو كانوا ينجموا يعملوا
0: طبان شبان يحدوا أماكن هم موجودين فيها في أحياء صعبة الوصول فيها للطباء وأنا نمشي نجري بابا اللي مخصول
2: يكونوا في الإغاثة في الصفوف الأولى في الإغاثة
0: كي ندخل على صفحته
1: كما صار في الكورونا
0: أي كما صار في الكورونا مش بالطباء شبان بولاد الحومة وكان زيت ناقشني تو نعطيك التفاصيل خاطرني عشت
1: المهم
0: ما هذا كورونا ذكرتني انت ذكرتني بالشيء اللي فيه في ذكرى
2: نجاحات ركبوا عليها برشا مسؤولين
0: خميس عليك ذكرتني في القريب صفحه البيان اللي حكى فيه حاتم قداش من واحد عمل على ليجان 63 قداش من بارتاج 13 يفترض الصفحة هذيك ندخل عليها نلقى عليها الملايين وتقول لي وين أنا تو موجودي وين موجودة الحي الفلاني بعاد القرية الفلانية ما عندهاش مستوصف هادهم إن شاء الله هما بيدهم.
1: لكن سامحني
0: خان كمان لك خاطر مش اللي قاعدين على الكراسي نحكي على فئة الأطباء الشبان هذا مولادنا اللي أنا عندي أمل اللي هما يتحركوا في الأزمات الجاية مش من خلال المنظمات من خلال صفحات ومن خلال تجمعات بشرية إنسانية معطاء لغيرهم عبر وسائلهم الجديدة اللي هما يعرفوها وسائل اتصال نقصد معنا.
1: بالمقابل الدولة شنو عاملت وزارة الصحة شنو عاملت لإنقاذ الأرواح البشرية هذه؟
0: والله انت صحفيه وتعرف اليوم عامل بيان لا هو عامل بيان وبلاغ عشان وقت يتكلم كان شاف ستين في الحصه
1: وعم وقع
0: انطلاقا من نهار السبت اللي فات ومشيت ثبتت انا شخصيا بما اني نسكن قريب بالمستشفى وشفت كيفاش عملوا بلان بي ما عملوه باش كثروا الخيوط اللي بتاعتك
3: انت تو سؤال ليك شمس
1: هذوما ال 150 فقط للتوضيح يا خاتم راهو ال 150 اللي توفوا راهم داخل المستشفيات مش في ديارهم راهو
0: انا نفهم فيك
1: ايوا مش
0: يا عواطف قداش مات في فرنسا
1: معاك
0: قداش مات في فرنسا اللي ناقص علينا 15 درجه ما نحبش ندخل في الحديث هذايا انا تو شفتش تو معناها اللي طبتنا كلها هاجرت اما على فلوكه ولا على طياره وطبت الجزائر وطبت سينيغال مش هكا ولا لا وطبت المغرب كل دول في فرنسا واليوم 15 درجة أقل منا اللي ما تري فاتت قداش توفيها
2: 1500
0: في المستشفيات وسكروا مستشفيات قبل وقتها بأسبوع أيام الكارثة اللي يحب نبعث له الفيديو سكروا مستشفيات أغلقوا مستشفيات
3: ولكن منظمة الطب الشبان
0: فهذا شوف فهذه شيء المنظمة والله أنت مغروم ياسر المنظمة
3: لا مش لا لا فما
0: أنا مغروم بالحقيقة والواقع والعقل
3: فما لوجيك يتقال
1: أنت
3: المنظمة هي هيكل كما أي هيكل موجود في الدولة الهيكل هذا صحيح بتقول أنت دافع على مصالح وهذا صحيح كما أي هيكل دافع على مصالح
0: أنا قاعد أقول لك المنظمات اللي موجودة باش تقول خلات
3: أنت تحكي لي كشاب أنت فما هيكل شبان عندها الأكسجين عندها وزارة الصحة هي اللي توفر الوسائل هذية تقول مثلا كان تكلمت وزارة الصحة وقالت هاو عندي إجاو طبقوا ولا إجاو عاونوا نعملوا ليد في الليد ونعاونوا الناس اللي ضرت من انقطاع الضوء نكمل الفكره
0: جاتنا كورونا الشبيبه
3: جات الماكينات نجمت لهم ما هيك هما ما عندهمش اصلا وسائل باش يجيبوا هما الاكسجين تقصدها
0: مالها
3: يعني هي ك ك ك كمجتمع مدني يشري الاكسجين على حسابه وعلى وزاره الصحه وزاره الصحه شنو تعمل
0: نحكيك على ولاد حوم تربط في سوسه
3: وزاره الصحه شنو تعمل في الموقف هذا
0: نكمل لك والله ناس 16 سنه و30 سنه و5 جابوا الات ثقيله نقلوها دول رجال ونساء ووصلت الناس ما نعرفوهمش الناس ما شنو الامكانيات الرغبه القدره
3: ايش الناس كل عندها الامكانيات
2: لا لين نحكي على الفولونتي الرغبه نحكي
3: الرغبة انك الرغبه كيفاش بتجي
0: الرغبه شوف فما انسان يبدا يقول النار شعلت في حومتنا وفما انسان يهز سطل وفي ماء ويقول وين النار
2: فما شكون يجيب التليفون
0: فما شكون يجيب تليفون وينقل وخال شنو صحفي مجتمعي خليك مع المجتمعي وخليني انا وناس اللي كيفي تسمع فينا احنا كيك قاسمين الادوار راهو رانا قاسمين الادوار ذكري عواطف اللي مش مواقفنا الحقيقيه احنا قاسمين الادوار فما ناس ترى كيما كيما الرؤيه اللي خذاها حاتم اللي ناس تبدا قاعده وتحذر يسميوها ديزنونسون ليرت ويليو ابطال ونجوم هذوما بيدهم كيف بداو في الصين يتعاقبوا
2: صحيح
1: هذيلي هاي ذكرنا بالمسابقه
2: سؤال ينجم ربحك 100 دينار لكل من يسمع فينا لكل من يتابع فينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك معليك اذا جاوبنا على سؤالنا لليوم قديش من نهار فترة أوسو 30 يوم 40 يوم 50 يوم إجابتك الصحيحة بعد عملية القرعة تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار كاش
0: لا عندي فكرة ما هو اللي أقصر من هكا برشا نعرف اللي إيه نعرف اللي أوسو
1: أما تو نعطيكم قليلة
2: يعطيو الإجابة بعد
0: كانوا قبل ما يحبوناش نمشيو برشا البحر قولي لنا فين أوسو
1: قديش يربحوا يا هذيلي
2: 100 دينار كاش إذا جاوبنا الإجابة الصحيحة إمتعنا
1: حاجة برك تو قبل ما نختم ونعطي الكلمة لقسم الأخبار الخمسة جيتريتو قد الوقت يجري باش نعطيكم بعد شوية شنو موضوعنا عندك الكلمة أيمن

0: مطرش لا نمشي على سقيف ما عادش فما امان بالكل. بلادنا ما عادش فيها امان بالكل. ما عادش عندنا تروتوارات باش نطلع عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم. ما عادش فما تخاف كياس تمشي يفش الكل في سبات تحور سياقه وياسر.
1: السنين الأخيرة مع في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس. تحسوا إنسان انتحاري كميكاز وحب يموت معناته ما سماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها. شق عليك بطريقة متهورة يدوبل بطريقة متهورة بالحق توصل لحد الهمجية معناته ما سماش عليش مش يعملوا الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق كل شيء معناته. بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكياس معناته. لاحظت كمان أنه في الصيف تكسر الحكايات هذه عليش. أول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة تكونوا صريحين خصوصا اللي لاحظت عندهم سياقة متهورة جدا جدا لا يرتزبوا بأي قانون سواء سياراتهم العادية وإلا الكيران متاعهم.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية بعد اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن النظام الملكي وذلك في 25 جويلية 1957. ففي مثل هذا اليوم أعلن المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 5 مارس 1957 أعلن اليوم 25 جويلية 1957 قد أعلن باسم الشعب التونسي إلغاء النظام الملكي إلغاء تاما وإعلان النظام الجمهوري وتكليف فالوزير الأول آنذاك الزعيم الحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. نفى مصدر بالبنك المركزي التونسي صحة ما يتم تداوله بخصوص أن الدولار الأمريكي أصبح يسوى تقريبا 4 دينارات وقالت أن هذه أخبار مغلوطة وأن سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي اليوم هو 2 دينار و950 مليم. صدر برائد رسمي الجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. هذا وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا هناك. وقد دعت وزارة التعليم العالي راغبين في الترشح لإيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنين 27 جويلية 2026 على 1:00 PM. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد التونسية رسميا على قائمة التراث العالمي وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية الجنوبية. وفي تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط جاء هذا في الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في 6:00. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: En la cal.
1: عين العقل.
2: عين العقل مع عواطف جبالي.
1: عين العقل
2: مع شمس الدين هلال.
1: عين العقل.

0: مواصلين معكم من 35 على موجة إذاعة المنستير في برنامج عين العقل مع شمس حاتم الهذيلي وعواطف. كما العادة احنا توا في الفقرة متاعنا الثانية بين العين والعقل باش نكملوا بها آخر خبر. الخبر هذية ديما كما العادة نحاولوا نواكبوا الأحداث باش نحكيوا على الحرائق. 1440 تدخل لإطفاء الحرائق في تونس آخر 5 أيام هذوما. هذايا اللي اعطاه المرصد التونسي للطقس في تونس. هذا الخبر واخذينه من المرصد، والمرصد يقول انه تم تسجيل 3600 حريق في 48 ساعه. تنجموا تدخلوا للصفحه نتاع المرصد وتلقاو كل الاخبار. في مثلا الكيف، نعطيكم مثال، 13000 هكتار من الغابات والمراعي والاراضي الفلاحيه ضرت جراء الحرائق هذوما. الحرائق هذيا في الاجمال يقولوا سبب نتاعها هو ارتفاع درجات الحراره. ثم حاجات أخرى ولا ليه؟ هذا اللي باش نقشوه مع بعضنا. تونس اليوم عندها الإمكانيات الكافية لحماية غاباتها وثروتها الطبيعية وإلا لا؟ هذا زادة اللي ماذا بينا تشاركونا فيه زادة أنتم الحوار وتفتحوا الأبواب هذية متاع النقاش ما بيناتكم في دياركم باش مثالش هذيك الكل إثراء والكل ينجم بطبيعة يخرج نجم نقول أفكار باهية مزيانة تعاون، لأن المجتمع المدني عنده دور كبير في إيجاد الحلول. التدابير اللي كان ممكن اتخاذها مسبقا شنية مثلا حسب رأيكم؟ كيفاش كانت الدولة تنجم تحمي الغابات متاحة من الحرائق هذه؟ هذه مجموعة من الأسئلة تنجم أنتم تجيبون عليها على صفحة الإذاعة في الأثنين. نسمعكم حات.
1: فما زوز نقاط في موضوع الحرائق باش نحكي، فمش باش نحكي أرقام، مش باش نحكي، فما زوز نقاط جبدوا اهتمامي يعني نحكي
0: اللي هما.
1: النقطة الأولانية هي تأثيرات الحرائق على ال نقولوا احنا البنية الترابية وعلى التربة نتاع تونس،
0: الغطاء النباتي نتاع تونس،
1: مش حتى على الغطاء النباتي على التربة، انه تأثيرات الحرائق تؤثر على المياه الجوفية. أيوة. حسب علميا. أيوة. وعلى قدرة التربة على تخزين الماء. يعني وتظهر بعض هذه التأثيرات بسرعة خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى بعد الحريق. أبرز التأثيرات هذه اللي ذكرها يمكن حتى بعض الناس المتخصصة في علم الأرض، الحرارة الشديدة تؤدي لتكوين طبقة طاردة للماء على سطح التربة في بعض المناطق، في عوض باش أنه يتسرب الماء ديركتوم للأرض يقعد على سطح الأرض على سطح، يعني في عوض باش يغوص يقعد الماء على سطح الأرض بسبب الحرائق الرماد
2: توا بسبب الحرارة.
1: الحرارة أكيد. أيه. والحرائق والحرارة
0: يعني الأرض ما عادش تمتص المياه كما العادة
1: باش يتخبى الماء في جوف الأرض يقعد.
0: نعم.
1: فازت أو مسألة الرماد وبقايا الاحتراق. أيه. وخاصة فما بعض المعادن مثل النيترات والفوسفور في بطن الأرض، هذا قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية أو تغيير خصائصها الكيميائية. فما كذلك تأثير آخر هو تراجع قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء، تصبح التربة أكثر عرضة للجفاف والانجراف ويزداد الجريان السطحي. هاي. يعني الماء مش ولي هذا مش يزيد حتى من خطر كما يقولوا الفيضانات والانجراف. يعني الماء نعرف احنا الغابة أكثر المناطق حسب الخرائط، أكثر المناطق اللي ضرت من الحرائق الشمسية اللي ذولي منطقة الشمال الغربي، يعني ولايات الشمال الغربي. ولايات الشمال الغربي معروفة
2: غابات.
1: معروفة بالغابات. معروفة بالغابات.
2: أو باش نخسرك علمي
1: اقتصادي وعلمي
2: كان صحيح، لكنه الحرائق ينتج أول حاجة جفاف الأرض ينتج عليه عدم الامتصاص، وذاك علاش اللي عنده جردة يحط يا ورق شايح يا يحط تبن على داير بشجرته باش تنجم تشق الأيام هذه. لكن نمشيو لسؤال عواطف علمية اللي تحكي فيه على الحرائق، بمني تشرفت بأن الحماية المدنية أخضعتني لأكثر من دور التكوين. فما الثلاث ثلاثينات
0: بما معنى
2: لتروا ترانت هما اللي تسبوا في الحرائق، ولا بد كل دولة أنها تعمل على باش نحيهم باش ما يقعوش حرائق. أكثر من 30 درجة حرارة، رطوبة داخل الأشجار والنباتات أقل من 30، وريح سرعته أعلى من 30 كيلومتر. هكا تولي كي يبدأ عنا السخانة أكثر من 30 والرطوبة داخل النبتة أو الورقة أو البابي كاغت حتى الأبيض نرميوه، إذا أقل من 30 يولي قابل للاشتعال من أي حاجة. تزيد عليه أنك الريح تولي تجري. البارح في فرنسا أنا تبعت إني من الجمش كان عندنا نقل مباشر ما فماش في الجزائر ولا في تونس، الثانية 14 كيلومتر تجريه النار، النار تمشي بسرعة 14 كيلومتر في الثانية. بمعنى المواطنين اللي قاعدوا يقرقوا به مخرجوا ما حبوش يخرجوا من دياره ما عاش ينجم يهربوا بعد حتى على كرهبته، لأنه سرعة الريح
3: محاصر ولا
2: لأنه سرعة الريح. كيفاش نعملوا يا عواطف اللي احنا نعملوا فيه ويألمني؟ نجيوا ما بين الأشجار ونقصوا جزء كبير، تجي الحماية المدنية والبلدية والغابات تقطعوا باش لا قدر الله إذا شعلت النار في البرسيل هذه ما تنجمش، وسرعة الريح اللي تحكمها
1: كل فصل يعني كل
2: فصل تروا وانتم يعني ماشيين عند راس
0: عاتره
2: جرداء مقصوصه ومش محروقه. ثاني حاجه هي البخان، ما فماش حرائق باش نطلعوا الرطوبه، ما قلنا 30% الاخرى يجيوا يبخوا، اللي عندهم طيارات يبخوا بالطيارات من فوق، واللي عندهم تجي الحمايه ما فماش نار وتجي على البلايص اللي متوقعه باش تشعل فيها النار وتبخها، والباقي ما عند ربي 30 الاخرى. وتذكروا اول مره عملنا برنامجنا هذا حدثنا في أخبار العالمية في عين على العالم صحيح. اللي معظم الحرائق بين 95% و98% من فعل البشر، وقلنا صحيح. اللي جزء منها إجرامي، وقلنا زاد اللي وصلت اليوم دول تتهم في دول واليوم اللي يوجع القلب اللي حرائق في أفريقيا، حرائق في أوروبا، حرائق في كندا، عندنا برشا اولادنا في
1: اسبانيا،
2: معناها اللي عنده ناس في كندا يطمن عليهم على خاطر في مونريال، في مونريال مش في في غابات
1: مش في البيعات.
2: اللي مع خاطر هو تونسي وغريب ويقولوا له اخرج من دارك ولا اقعد وسكر البيبان والشبابك على خاطر يخافوا من غاز،
1: فما بعض الغازات السامة
2: اللي هو
0: CO2
2: لا اللي ما تفقش بيه يخليك
1: ثاني اكسيد الكربون
2: تحل باب ولا شباك. هذا كله غضب الطبيعة، هذا كله قرب الشمس لينا، ما نشوف في الليمات في قرص الشمس كيف أنه أحمر تشوف القمر هذا، وإلا فما أيادي الله أعلم.
1: النقطة الثانية اللي حبيت زاد نحكي عليها عواطف هي مسألة التعويضات للمتضررين، خاصة كيما نرجع ديما للمنطقة هذيك غابات الزقوقو كمثال. فما اللي في بالي بيه فما صندوق الجوائح في تونس، هو صندوق موجه أساسا إلى الفلاحين والصيادين البحريين يعني تاع البحر. الصندوق هذا زعما ينجم يعوض العباد اللي
2: قانونيا لابد من إعلانها جائحة.
1: الأمر الحكومي عدد 213 تاع 2025 ما هوش مصنف الحريق كجائحة، وما هوش ما يستحقوش التعويض، وما ينجموش يعوضونهم بالقانون هذا أو بالأمر هذا. وحدد شنو ما الجوائح في الأمر هذا: الجفاف، الفيضانات، عواصف الريح القوية، البرد والثلوج، دون الحديث عن الحرائق.
0: الدولة أو وزارة الفلاحة اللي هي معنية تنجم تعلن أنه مثلا اليوم أثناء الحرائق هي جائحة
1: صحيح، لكن قانونيا حسب الأمر
0: إذا كان أعلنت الوزارة يأخذوا التعويضات.
2: بتقول لك في عواطف دقيق لابد أنه يتم إعلان من السلطة من الأمير معناها
1: اتحاد قرار
2: إعلان المنطقة والجائحة
0: بالضبط.
2: كان شيء حتى لعامل تأمين ما يخش تأمين
0: صحيح.
2: وانت تو خوفتني في حاجة أخرى، أنا والله خفت اللي تحكي فيه، إن شاء الله ما يطلعوا شوين عاملوا مؤسسة وشركات أهلية كنساء باش تلم الزقوقو،
1: خطر
2: إن شاء الله ما تطلعش الغابات هذيك اللي شعلت. لخاطر ابحث دائما من يستفيد من وراها الحرائق
0: صحيح.
2: ويقعد سؤال مهم مهم جدا قالت عواط في مقدمتها: الدولة شنو تعمل؟ احنا كشعب مستعدين ما نشريوش طيارة لتينيسير مثلا ونشريو دكانادير ولا لا اللي نجموا نستعملوهم ولا ما نستعملوهمش؟
0: نعم.
2: السؤال ده تطرح على فرنسا، على اليونان، الجزائر كي ما حبش دول اخرى تمدها بشات شريت، لكن لازمكم تعرفوا اليوم من اغرى الطائرات واليوم يجيوا بعد ما تطلبهم بسنوات طويله، لخاطر الكندير هذه تصنع فيها تصنع فيها الكندا هذاك علاش اسمها كندا كندا اير. والا زعما كلموا زوز ثلاثه كليات عواطف
0: نعم
2: تاع هندسه
0: يصنعونا ممكن أكيد
1: حل.
0: أكيد
2: ونقرروا لازم أكيد. قرار سياسي مش عندنا
0: لازم قرار سياسي، وحتى مبادرة منهم به على خاطر هم بادروا في عديد الحالات وصنعوا طيارات وصنعوا سيارات.
2: المشكلة هذه والمشكلة هذه لا ألمانيا نجمت تصنعها
0: نعم،
2: ولا فرنسا نجمت
0: دعم سياسي نعم
2: هي لا ألمانيا نجمت تصنعها
0: نعم.
2: ولا فرنسا نجمت تصنعها. مؤخرا حاولوا باش يجربوا في تجربة مضحكة وفاشلة طيارات مدنية من حول الكراسي كله تبخ في الماء للأسف الشديد، وآخر تحت كعبة اللي حبي تبع معناها طلع التجربة فاشلة
0: نعم.
2: لكن هما ما نجموش، أمانة متأكد ولادة نجم متأكد لو كان
0: نعم.
2: يحطوا الفلوس
0: أيه.
2: ولو كان يولي مشروع وطني، لو كان نعملوا برنامج يتبع وين وصلوا
0: أيه.
2: خاطر الدرون لا يكفي
0: أيه.
2: باش نهزوا طران تبتع ماء، أما هذا ممكن. وممكن زادة باش نعملوا بخان
3: هو حتى الصين عاملة بتجربة معناتها متاع كل المطر الاصطناعي في الصيف مش تطيح من درجات الحرارة على مستوى الأرض. أيوة. وتجربة ناجحة على الأخر، شافوا أنه نسبة الحرائق قلت بشكل كبير. نحكي في المدن الكبرى، والمشروع عم يتكلف برشا فلوس. بالنسبة لتونس ممكن في الفترة الأخيرة جاب ربي إيطاليا عاونتنا، مدتنا معناتها بالإمدادات، عاونتنا في
1: طيارة بعض طيارة وحيدة
3: عاونتنا. أنت ما عندكش، أنت كتشوف صقلية وتشوف
0: هي إذا عندها حرائق،
3: وتشوف جزيرة صقلية معناتها 60% من جزيرة صقلية كلها حرائق. معناتها إيطاليا كتنجم توفر لك طيارة تجي تعاونك في الظرف هذاك، راه مش حاجة مش حاجة سهلة، راه وتخلي لك صقلية اللي اليوم معناتها ما زالت بعض الحرائق ما كملتهاش الكل وما مادتش. معناتها لازمنا يكون عندنا معناتها سيادة بتاعنا باش نناقفوا لبلادنا. لازمنا نقلصوا من التبعية في كل شيء،
0: خاصة انه الامر هذايا يا شمس في كل شيء قاعد يتكرر ويهديلي.
2: الليلي ديما يعجبني يعطيني تمريرات باش نسجل ونطيح في منطقة 18 متر على خاطر مسألة.
0: تفضل سجل يا سي شمس.
2: مسألة هذه اسقاط الاختياري للامطار،
0: اي
2: كانوا قبل اللي يحكيوا عليه يقولوا عليه مجموعة النظرية، نظرية المؤامرة. وبعد فجأة والحمد لله جيشنا الوطني قرر بالتعاون مع زوج دول باش يجرب يعمل عمليات الإسقاط.
1: استمطار معناه
2: استمطار
1: ثبت.
2: إيه في شو لاحظتش اللي إحنا من اللي عملنا تجربة الأولى
1: صارت عليها وقتها هجمة إنه مضد،
2: لكن من وقتها جيت مطر ربي. صحيح ولا غلط؟
3: صحيح صحيح.
2: بمعنى لدرجة اللي هو قيل خطر نظرية تقول فما دول في تمنع في الأمطار على شعوب أخرى. النظرية هذه تقول اللي في الدول الأوروبية تمنع في الأمطار علينا في شمال أفريقيا، وانطلاقا من تركيا وأوروبا يمنعوا على الأمطار في إيران. الدول اللي جربت الأخرين اللي كانوا يفكوا في الأمطار وإلا ربي حب، ما نعرفش أقرأ ولا أرواحكم وشوفوا شوية فكر مؤامرة.
0: إني باش نعاود نرجع بكم يعطيك الصحة على التمريرة يا هذيلي. إني باش نرجع بك شوية للسياسة الاتصالية. شفت قعدت نتبع خاطر كيما قلت حوض المتوسط شمال وجنوب والكل عنده حرائق، اليونان، إيطاليا، بوليفيا، تونس،
2: كندا، البرازيل.
0: الكل يعاني من نفس الوضعية. شفت بعض الشعوب مثلا الشعب الإسباني رئيس الحكومة يهبط في المناطق اللي قاعدة تشهد في الحرائق ويصافح فردا أعوان الحماية المدنية، وهذه مناسبة باش نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم يرحم ويلجيكم وبرافو على المجهود الكبير اللي تقوموا به.
3: رغم قلة الإمكانيات
1: وسيطروا على برشا حرارة،
0: عرضوا فيها للخطر الكبير، رغم هذية ما سلموش وقاعدين. كان مش هما الله أعلم شو كان
2: حسير على خاطر رئيس حكومة إسبانيا ورئيس جمهورية فرنسا.
0: أيوة.
2: خلاوا دولهم تتحرق وطلعوا في الطيارات ومشوا تفرجوا على كاس العالم على النهائي وعلى الترتيب الرابع والثالث والرابع هكا ولا لا؟ كي قامت عليه القيامة في بلاده وخليتها تشعل هبطت. تصور ذكرني أنا في الرئيس بن علي الله يرحمه كي كان يهبط، ذكرني بعد ما روح
0: تتصور.
2: لا ذكرني في الرئيس
0: ميسيرش.
2: ذكرني في الرئيس
0: رئيسنا ذكرني ولا رئيس حكومتنا ولا وزير الفلاحة.
2: ذكرني في الرئيس بن علي ورئيس حكومة آخر كي يهبط لابس البوت ومرايات الشمس بتاعه وش نحوالكم لباس عليكم.
0: أنا ضد الصور. لكن
2: لا لا في جائحة واحد كنت صغيرة وقتها كانوا احنا سياسينا كانوا سياسينا ياخذوا طيارة هليكوبتر وهم لابسين مرايات امريكان.
0: أيوة.
2: ويمشيوا يسألوا الناس اش نحوالكم وقت ال...
0: وكانوا فهم شكون يستل الماء عادة
2: شكون يستل الماء ويطفي بيدو
0: زي اني زي ما نحكي كمواطن تونسي بسيط نرى في جائحة حرة في ألاف الهكتارات قاعدة تتحرق. أول حاجة أني معاك أنه ثم مباشر كان من المفروض خطر نحن كشعب يهمنا أي شبر من من تراب هذايا نرى شنو صار. اعطيني مثال شفت
2: ديري قناه خبريه
0: هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه شكون المعني بهذا؟ رئيس الحكومه
2: اول حاجه، الرئيس المدير العام للحمايه المدنيه،
0: وزير الفلاحه حتى خطاب،
2: علاش فوقاني
0: مدير عام؟ اي الكل كل مدير عام الحمايه المدنيه. انت في بالك المدير العام تاع الحمايه المدنيه مش يتكلم اذا كان ما عطاوش للفوق اللي تقول عليهم انت الاذن؟ ما هو يزمع ماله،
2: هو اعطى التعليمات للناس تواجه الموت من اجل انقاذ الوطن من النيران، غير قادر باش يظهر.
0: لا لا لا يا شمس، يعطيه الاذن باش يتدخل لكن لا يتدخل معك في المباشر ولا يتدخل في وسيله اعلام. واني متاكده من هذا لانه كيف نكلموهم ونقول لهم من فضلكم على الاقل اعطيني المعطى الصحيح. توني ندخل للوسائل التواصل الاجتماعي نلقاها سامحوني في الكلمه معني اللي هي معبره اتخذت في الكيف مثلا، لطف عليهم ربي يحميهم، فانت لو كان ما تخرجش كممثل الحمايه المدنيه ولا كوزير فلاحه وعندك المعطى الصحيح باش تصلح لي هاك اللي قريته اني في وسيله التواصل الاجتماعي تعطيني صحيح على الاقل كوسيله اعلام. نطلبك نقول لك عايش خويا راهو سمعت كذا قريت كذا تدخل معايا انت نسجل لك ولا تتدخل معايا في برنامج. لا سامحني ما نجمش
3: حتى ناخذ الاذن
0: ناخذ الاذن مش كل الاذن
3: امشي للاذن اللي فوق يقول لك نمشي توصل حتى للوزير ومن الوزير توصل حتى رئيس الحكومه.
0: نحن مع شكون باش نتخاطبوا مع شكون
2: رئيس الحكومه اش يقول لك
3: ما فماش
0: رئيس حكومه
3: فماش
0: نحن مع شكون كيفاش نتواصل مع
2: رئيس الحكومه شنو فماش
3: اي ما فماش تواصل
0: كيفاش نتواصل معاه
3: فماش
2: ابي فماش عندما مكتب اتصال
3: رجع صدر
2: رجع فيسبوك تقصد لا عنده ايميل
3: اي رجع صدر ما فماش ما جاوبكش
0: ما جاوبكش كلم انت كلم مكتب الاتصال ابعث
2: زملائكم
0: مراسله
2: قرأ معك
0: زملائي
2: فرد الدفعة
0: يقول لك لي وليك ربي ماذا بيا لا غالب ما عنديش حتى
1: اجابه حتى شاوروا حتى شاوروا حتى
0: يا شمس ريت في وقت الجوائح هذيا راهو قداش مهم انك تكون حاضر في وسائل الاعلام باش تعطينا المعلومه الصحيحه وهذه بالعكس
2: باش تصنع تضامن وباش
0: تصنع تضامن المواطن معك لانه
3: هذا اللي نجحنا فيه في فتره الكورونا
2: لانه لا فرق بين شمالنا بين شمالها وجنوبها وكل ما يدقنا يدق الناس الكل. انا ريت وقت اللي ناس تموت بالثلج وبالبرد ناس خرين تضحك على فيسبوك عادي وكي قص عليهم ساعتين ضو دنيا وفات
0: موجود لكن الشيء
2: على خاطر على خاطر لابد من الدور تتحدث فيه سيادتك ان اللي يردنا شخص واحد هو الاعلام
0: صحيح.
2: الصادق مش الاعلام اللي عمله عبد الوهاب عبد الله يقسم كل جهه وحدها كل اكيب وحدها لبنان تونس اذاعه بث قدام دارك واذاعه اخرى واذاعه اخرى والخبر وكانه يهم امه اخرى في حين احنا كتبعثت الاذاعه هذه كانت اذاعه الجمهوريه التونسيه من المنستير والاذاعه المركزيه هي اذاعه الام واذاعه صفاقس هي اذاعه الجمهوريه التونسيه من صفاقس مش ولينا انت ما عملتش بريمير دوزيام تروزيام تعديت الى دوله اخرى والى الوان اخرى نتاع فريق كره قدم الاعلام هو اللي يوحد ويكون ضمير الامه واللي درس الاعلام تاع الجامعات ما كنت تعرف هو وزير الماني شهير يا حاتم شكرا
0: ثم حاجة
2: منظر لهذا
0: بالضبط
2: وعكسه
0: لهذا وعكسه ثم حاجة مهمة يا شمس وقت اللي صار في دقة الحفل متاع الحفل متاع لطفي بوشناق كانت الصورة ونحن اشتهدناها الناس كل عبيد سهرة في المسرح منش اللوم فيهم منش نحكم فيهم معني ناس خذيت تكياتها وماشي باش تتفرهد وبجنبهم ناس قاعدة تحرق هي وزويلها وديارها.
2: انت موافقة قرار الجزائر ماله؟ فهمتني شنو نقص السادة المستمعين قررت الجمهورية الجزائرية الشقيقة
0: تعليق ولا إلغاء
2: هو تعليق بمعنى إلغاء كل المهرجانات والاحتفالات
0: لو كان بيزياني بصراحة مع
2: لكن القرار هذايا ياخذ مدير المهرجان اللي يحكم في كل شيء
0: مش على طول خاصة إذا كان بجنبي إذا كان بجنبي الحريق
2: شمس الدين هلال مدير مهرجان هالأستوديو مش هو يختار وحده ما يشاور حد الفنانين مش هكاك هكا ولا لا
3: ويتحاسب وحده زاد
2: صحيح ولا لا إذا تحاسب إذا ما شدش واحد خنقه. أما السؤال هنا هل إبطال مهرجاني يعود لي أنا اللي أنا نتصرف في كل شيء ولا زاد لازمني به الاتصال
3: بالوزارة بالجهات العليا
2: بالله الأعلى
0: أطلع الفوق

0: زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهو الحبايب.
1: هاي الأغنية هذه اللي كتب كلماتها حسن أبو عثمان وألحان هاني شنودة الموسيقار الكبير اللي فقدناه الأسبوع هذا نهار الاثنين بعد أزمة معناتها مفاجأة الحقيقة، وفنان كبير برشا. عام 66 قطط الصغيرة، عام 77 فرقة المصريين، اكتشف محمد منير، اكتشف عمرو دياب، لحن نجاة عبد الحليم كان يخدم معاه في الفرقة الموسيقية متاعه. تاريخ كبير كبير برشا هاني شنود الله يرحمه، واحد من الكبار. أنا بعشق البحر، معناتها فماش واحد فينا ما يحباش الأغنية ذي، عنده عديد الألحان. نعم. كيف كيف السينما خلى عديد الأفلام الموسيقى التصويرية اللي قام بإنجازها كما شمس الزناتي المشبوه وبرشا أفلام. نتصور قامة كبيرة من الفنانين منهم الأغنية هذه زحمة دنيا زحمة
0: خسرني
1: اللي تمنعت من الإذاعة المصرية عند نزولها. وكان أحمد عدوي ما حبش يغنيها خاطر ما حبش يتعامل مع هاني شنودة، قال فنان غربي موسيقى غربية ومانيش مقتنع. قالوا اسمع اللحن وشوف كيفاش باش تغنيها، وتغنيت الأغنية وتعتبر أنجح أغنية في الفترة ذيك. وأول سي دي وصلت فات مليون بيع، معناتها استوانة باعت وكاسات، وغنية وقتها نشحت وتم منحة بقرار رئاسي من أنور السادات على جملة معينة: زحمة يا دنيا زحمة مولد وصحبه غايب. معناتها شنو يقصد السيد؟ معناتها رئيس جمهورية ما في بالوش وقتها انقد من خلالها الوضع الاجتماعي اللي كان موجود في مصر والطفرة العمرانية اللي شهدتها مصر والسكانية.
0: زمن السادات،
1: زمن السادات، زمن الانفتاح الوقت ذاك
2: سداح مداح.
1: وقت الكياسات ما عادش تعدي والناس ما عادش توصل. وكما نشوفوا مصر اليوم فوق 25 مليون نسمة، خلينا شفنا طبعا بالعاصمة الجديدة العالمين اللي ممكن حل من حلول اللي انتهجتها السياسة المصرية والحكومة المصرية باش يبعدوا على الضغط والكثافة السكانية الكبيرة برشا في القاهرة. وغنية حلوة برشا.
0: أنت عندك زادة تاريخ مع هني شنودة، قلت لي شخصيا عندك بيه معرفة هكا ولا؟
2: والله يرحمه، مع أنه الحكاية قال الرهديري هي المتداولة. شوف شي كواليس فرق أوف ريكوردينج أون ريكوردينج أوف ريكوردينج الله يرحمه، لأنه كان يحب تونس ياسر، يعرف تونس بكدا بكدا بكدا، ومتواضع جدا جدا جدا. الحكاية نعرفها كان حاجته بالفلوس. المنتج قال له اختار لي نص ولحن العدوية خاطر شاري عدوية. هو كان يخدم مع الكينج وقتها محمد منير، هو اللي خرجه
1: شبابيك، البوم شبابيك،
2: كان ديما كيصرف الفلوس ومن الحبيبة وغيرها وكيصرف. فمشى قال له عندي القصائد ذي، منجيني شري وش القصائد، تنازلات، أعطي تنازل خذ فلوس. اختار القصيدة، لحن العدوية، ولات مشهورة عنده هو ومغروم. كل وين يجي إنسان جديد يحب يفسر له كيفاش إيش معناها الموسيقى، كيفاش تسمع موسيقى، كيفاش راه موسيقى. زوز يكلموا في بعضهم، واحد يقول وواحد يرد إلى آخر ذلك. ومن نكت هو ديما يحب حكاها الله يرحمه، يقول عدوية كان، وحتى في تسجيل الأغنية يقول الله يعوض عليك يا شنو ولا يا شنة، ولا كان عيط لهاني شنودة باسم مستعار
0: تربيجة
2: في آخر الحفل، في آخر الخطر. هو في التسجيل متاع الغناية هذه عدوية بدأت تسجيلها ودخلوا دربوكة ودخلوا أكورديون، يقولوا أصحابي وما بشيخوا
1: أو جيتار
2: بالضبط. هذه شنو ده سجلوا لكن محطوهمش في تسجيل زحمة يا دنيا زحمة. وبعدها في التسجيل بيدو كان تسمع الغناية للأخر، هو يقول الله يعوض عليك وتتقص، خاطر يقول يا هنو في كل حفلة يقولها. فهني شنو ده خاف لتلتصق به، فاستعمل نكته المشهورة اللي هو يقول فيها: فما عمال بناء من المسلمين مشاو يصلحوا في كنيسة بحث داره في اسكندرية. وهو مش اسكندراني أصله،
1: مش اسكندراني،
2: خدم برشا في اسكندرية. فالعمال بناء باش ياخذوا طاقة ديما يقولوا هيلا هيلا صل على النبي، يبدأوا يمدوا لبعضهم في في في في الطوب. فجاهم القسيس المسؤول وقال لهم راهي كنيسة، قالوا له باهي، سكتوا. فكي سكتوا طاح الانتاج، ما عادش عندهم
0: التشجيع والتحفيز.
2: فجاء الحيط وكتب صلي على النبي، ولاوك العمال يغنيوا هلا هلا بص على الحيطة، هلا هلا بص على الحيطة. فهاني مهنا جاء في الملهى الليلي اللي يغني فيه
1: في الإسكندرية، هو من طنطا
2: في الغناية هذه عدوية، وكتب له هنون اللي يقول فيها، وقال له ما اللي يقول بص على الحيطة باش ما تلصقش فيه الكلمة. الله يرحمه كان ولحن النجاة، وزع محمد عبد الوهاب برشا غنيات، هو ولد الغربي. يقول محمد عبد الوهاب عليه هو الخواجة اللي يفهمنا. الخواجة يقصد محمد عبد الوهاب اللي درس الموسيقى. أي. لأنه عبد الوهاب ما دخلش نهار الكونسرفاتوار. فجاء جيل متاع ذوما اللي عاملين أستاذية ودكتوراه كان عبد الوهاب والممثلين وغيرهم يراها مجموعة شهادات مش مجموعة إبداع. كان يقول عليه هو قادر على اللي هو الخواجة بمعنى المتعلم اللي
1: يقرأ البرا. وحتى على مستوى الافلام قدم افلام ممتازه مع
2: هو معظم افلام عادل امام ليه هو
1: اي المولد
2: بركات هو برشا مسلسلات. وهاني مهنا امه كانت تاع سعود.
1: هاني شنود
2: هاني هاني هاني شنود
1: هاني مهنا حاجه اخرى.
2: هاني مهنا هو اللي كان معاه علاش خاطر انا كنت قابلهم كانوا بعضهم يقعدوا خاطر وقت اللي كانوا في المجموعه اللي حكيت عليها في اسكندريه كان يخدم معاه كان اكورديونيست يضلي انا عرفته اورجانيست. هو يقول لي لا راهو كان كارديونيست مبدل جلده وعملوا مع بعضهم فرقة كان في المسيا وفي نفس الوقت عملوا له الفرقة الغربية لعبد الحليم.
1: صحيح.
2: وكان بشلاغهم كبيرة حتى تصوروا في تونس.
0: معنا كترى ما تعرفوش شامس يعيشكم التفاصيل الكل
2: كنا نصر القاعدة الأولى والأخيرة قد ما مشيت كثيرا المصري نقبل كنا نجي ننتج وبعدنا أخو مدة أنا وليد بسباس طول ربي في عمره ونسافروا باش نعرفوا الناس اللي يسمعوا لي من بعيد. عمري ما سجلت نقعد نعيش باش نسمع الحكاية.

0: الله.
1: صاحبة السعادة.
0: صاحبة السعادة. تفضلي. سعادة يونس. صاحبة السعادة. محليها ومحليها البرنامج.
2: عندي معها قصة.
1: ايوه.
0: شمس.
2: في سينما ستار مستير.
0: هاي شمس.
1: قرب هي مشي نفس المسار.
0: شمس صار شمس. بسرعة.
2: كانوا كل ما عايشين في اللوج بتاع إذاعة مستير.
0: ايه.
2: كانت عندنا سالونات سالونات
0: كلهم. يجيب لهنا.
2: ما هيش. ويترناو في ويترناو في قاعة مؤتمرات.
3: كان نجم نجم.
2: وكي كم كنت ما تلقاش ضيوف نجاة الغرياني الله يرحمها ولا حتى ورابح توا في عمره تخرج. تخرج للبرا وين فما البوليسيه معرض طويك فما فوتيات فوتيات دخل رايح الفخراني دخل شكل تحب انت قاعد غد مشينا سينما ستار تفرج على فيلم من
3: ساشي هو صعيب تو
2: كان فما بالكون وقت اكتشفت هي مسيحيه
1: تسعد يونس
2: ما كنتش نعرف وبعد كيف مشيت لمصر اكتشفت هي منجة كبيرة واللي هي أبوها لكن كانت في تونس في زين
1: وزوجها الثاني أرشي ملياردير
2: معناها ما كانش يدور عليها من لول
1: هو زوج شيريهان
2: أنا كنت مستغرب اللي هي أقل جمالا من غيرها وعلاش موجودة لكنها فدك ياسر واكتشفت ما واحد آخر فدك معايا عواطف

0: وانت قبل كنت متفرج عليك كنت نقول يتمثل بفلوسك سامي العدل الله يرحمه.
1: اي
0: فصدمت اللي هو فعلا يمثل بفلوسه من وقتها تعلمت
2: دولي ثم العدل جروب نتاعو هكا ولا
0: هو نتاع بوكا. اما انا في لحظتها
1: هو مدحت العدل
0: هو كان انسان طيب ياسر فانا قلت بنيتي
2: اي من نقلبوها
0: فاكتشفت من وقتها ما تقولش كل ما تخمم فيه
2: يا أيمن سامحنا يا أيمن مش نقلبوها حصة فنية جمعة جاي نعملكم حصة بكلها ساعتين فنية
0: قلت خفوا شوية بكري
1: لا يحب الجمهور راهو الكواليس اللي عنده
2: شمس كده. شمس جايب أجلي جايب أجلي
3: برا
2: منيا تقدم لكم تحية
0: يعطيها الصحة
2: عيشك ربي فضلك أجمعين كل عادة في المتابعة في الاستماع أربع سوية خدمة مزيانة مع رباعي عشوية مثلية عيشك
3: تحية لك يا منيا
2: أمسية جميلة دائما في المتابعة بالتوفيق والمزيد من التألق والامتياز راضية أمسية ممتعة مع الرباعي المتميز فعلا منوعة متنوعة ومفيدة جدا بمختلف مواضيعها شكرا لكم يعطيك صحة يا راضية الهديجة تحية لك أم صبري مساء النور حياة مساء الورد تحياتي وسلامي للجميع سي شمس سي حاتم سي لهذيلي ويعيشك وليا زيدا شكرا لك حيوتا توفيق
0: بالتوفيق
2: صحة توفيق العكرمي شكرا لك بالتوفيق والنجاح نور الهدى شكرا لك يا نور إيناس دام توفيقكم نازيه ميموني سلام بالله راني ربحت معاكم الجمعه اللي فاتت 100 دينار كلموني ولا بعثولي كيفاش نعمل هاي
1: شيء تنجم تتواصل معنا يجي بحثنا اللي
0: اعطيها رقم هاتفك على الهواء
1: والا تنجم تتواصل معنا اي تتواصل معنا على التليفون 73 64 800 والا تجي بحثنا
0: من حقها اللي احنا نتصلوا بها كفائزه صحيح ما تتصلش بينا احنا نكلموك لله
2: وعندك الاسم نتاعها
0: لا عندها الحق
2: كل الارقام
1: تم تسويه الوضعيه
0: عندها الحق
2: وان شاء الله
0: احنا نتصلوا بيك لله عندك الحق هو تحب تعذرنا ما عندناش منسق اللي هو يقوم بالعمل الاداري ما هو باهي باش اما هي عندها الحق وان شاء الله توصلك لمية دينار
2: ان شاء الله نهار الاثنين اتصلوا بها وهي زاده كيف تنجم تقصرت نيه كانت تحب الصباح نهار الاثنين تطلب 73 460 800 تعرف بروحها تاخذ
1: اما جائزتها موجوده في السلف
0: اختي كريمه عندك الحق وباش تطلب الرقم هذايا ماكش تلقى لانه ولا مرقما فماش شكون باش اعوض في كل الناس كيما نتكلم عليه انت كي تطلب 460 800 فماش شكون يقول كلو
2: في التوقيت الاداري ثم
0: فماش شكون يقول كلو
1: اي موجود
2: يعني الحقيقة ما طلبتش باش نكذبش لكن نصور ما نعرفش موجود
1: جائزتها تستنى فيها ومبروك مرة أخرى
2: هذا رقمنا وأكيد تلقى شكون يجاوبها ما فماش مشكل حتى في الأوف كنت تحب كلمنا توتا ونعطيك رقمي الخاص ومرحبا نسق لك يعني ولا لهذيلي هذيلي
0: لازم نعطيها على المباشر
2: ذكروهم باليوم
1: رقمي الخاص تدلل موجود
2: عنا جائزة زاد اليوم
1: عنا جائزة كالعادة نذكر السادة المستمعين فايز جديد باش يكون معنا في هذا الموعد الرابع من عين العقل معليكم إذا تجاوبون على سؤالنا اللي يتعلق قداش من نهار حس بالتقريب يدوم فترة أوسو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم الإجابة صحيحة تنجم تربحك جائزة مالية نقدية بمية دينار معليكم إذا تكتبوا أكثر ما يمكن من اللي كومنتير متاعكم مستمعين ومتابعين
0: 100 دينار حب ونطلبوك زيادة نهار اثنين جمعة اللي فاتت كان الضوء مخصوص على السكن فما عذرون
2: الفلوس موجودة ولا خوفة من الفقر
1: إن شاء الله ربي يدور
0: عطينا منها شوية
4: عين العقل
2: عين العقل اليوم موضوعنا كما قدمنا من بكري السياقة المتهورة خاصة في الصيف وهي السياقة المتهورة وليت على طول العام اما في الصيف ما أنه تكثر ربما السيارات في الكياسات متاعنا فأكيد نلاحظوا أكثر هل نوعية هذية متاع السياقة اللي ربي يلطف بينا نسمعوا نحن في العنصر هذية اللي سجلته مشكرها برشا هذه الحاج يوسف عن راديو ويب أمواج دار الشباب بالمنستير نسمعوا الأسباب ربما والظاهرة هذية كيفاش الناس ترصدها ثم نرجع مرحبا
5: نحكي على السياقة بصفة عامة كمدرج نمشي على سقية ما عادش فما أمان بالكل السوقان ياسر متحورين برشا ما عادش أنت تمشي تخاف على روحك وليت حتى على ترتوار معنا ديما خايف على روحك ديما متحورين برشا في السياقة ولا كشباب ولا رجال ولا خاصة الشباب توا ما عادش تفهموا لا مزطل لا شارب لا في نهار واعي لا مش واعي نمشي في الكياسات وانت ديما خايف وحدة قدامي راها معنا قدامي كيفاش شد أيمينها وراي يسنتروها معناها بغير ما تفيقوا وزيدوا يهربوا ويتعدوا ويخليوها فيها شيء أسعدش بلادنا ما عادش فيها أمان بالكل عادش عنا ترتوارات باش نطلع عليهم باش حتى باش نمشي عليهم ما عادش مما تخاف كياس تمشي يفشل في كل فسبا تحور سياق ياسر
6: كيما تروح دينار مثلا
3: نشتكي استعنا الفرزة نشتا تعنا تاع تونس كل بصفة عامة. بنتي ما نعرف ما قلت لك الفئة المغير الوعي المغير إنه من حتى تبقى كبير بالعمر وما يعرفش يتصرف زاد
4: موجود تاعو
3: هو بنتي ما احنا بنتي ما نعترف فيه فهمتي. وحتى السريس نتاع بنتي ما نعرف الحياة الواحد كله احنا نصعب الأقلية يحترم فهمتي وينجم تحترم وما تنجوش انت زاد انت مثلا كنت تحترم باساج بيتون فوق فادي كي هنا كنت ساعات اليوم نقول لك راهو كذا قلت ما نجمش انا فهمت كذا راهو فهمت اذا موقف انا فهمت كذا يضرب واحد مرتين لازم تعرف الصرف ونيقظ انت اكثر من لازم انت ما لازمكش تتهور انت في بعض الحالات ساعات اليوم نقول لك انت معنا ازرب شوي ما نزربش انا فهمت نقول لك دوب ما دوبلش فهمتي قلت ادخل في سون كليون ساعات يطلبونك قول لك ادخل سون انتردي ما لازمكش تدخل سون انتردي ولا ما جاو القانون الطرقات هو باش نحترموه فهمتي باش ينظمنا هو يعني انت بنتي باش تختار قانون الطرقات وانا باش نختار قانون الطرقات واللي فوضى عندي قضايا مش فهمتي فهمتي ساعات فهمتي تصير عرك ومارو حاجه بسيطه فهمتي ما لهاش معنى فهمتي معنى وحاجات فهمتي معنى تتفضل ما بدي ساعات تنجم تطور الحكاية بدي حارق الصوت ومتعديش معنا حارق الصوت بنتي وانا كروزمون بنتي كذا بنتي بتحرق الصوت ديركت ما توقفش بنتي انت تلش الشارة مرور ايش معنا انت بنتي معنا كان يتعدى فرزة قدامك ولا كرة بتدخل فيها ديركت.

الحقيقة معناتها السنين الأخيرة في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس. تحسوا إنسان انتحاري كميكاز وحب يموت، معناته ما ثماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها. شق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، خصوص الحد الهمجية، معناته ما ثماش علاش مش يعملوا الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق كل شيء. معناته بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكيس. معناته لاحظتها كمان انه في الصيف تكسر الحكايات هذه. علاش؟ اول حاجه ثم نسبه كبيره من السياحه من الدول المجاوره، تكونوا صريحين، خصوصا اللي لاحظتها عندهم سياقه متهوره جدا جدا، لا يرتبوا باي قانون، سواء سياراتهم العاديه والا الكيران بتاعهم. يبدا يدوب اللي يجري، المفروض يعني سياره كبيره ولا حاجه يلتزم بالحد الادنى بتاع السلامه. وبالدليل انه الشهرين اللي فاتوا يمكن ثم زوز ولا ثلاثه حفلات في الاوتوبيس كهو قلب السرعه المفرطه، معناتها بداوا مزروبين يحبوا يمشوا يرجعوا بسرعه، بالاضافه الى التوانسه اللي بيكونوا جايين من الخارج، السيارات اللي عليها ارقام اجنبيه، معناتها ارقام اوروبيه.

0: اياها اكيد. هالحالة متعش الكيسات بعد متاع تونس هو اللي تروت وتلقاها بلاسة طالعة بلاسة هبت الدمشق فبري وتلقى حفرة وتلقى روحة وتروت ميسعدش في الجري ولعبة تجري فيه معتها الانزلاق والانحراف وانك تضرب في حفرة لتعمل فرام مفاجئ واردة في أي لحظة وذلك اللي يفسر نسبة الحوادث. والطرق الوطنية للأسف والددانات المطبات العشوائية المحطوطة عليه معناتها بدون أي دراسة تبدأ ماشي في أمان الله في آخر لحظة يظهر لك ددان من غير إشارة ومن غير علامة تنبيه من غير علامات في الكيس علامات الزجاجية لا حد شيء. بس لك إما تعمل فرع سيك اللي وراك يضرب فيك إما تحاول تهرب إما تتضرب الكرب. وهذه من حالة الكيسات زادها هي حالة جرافة على الأخر. وطبعا ما ننسوش المشاركين الآخرين في الكيس اللي هو الموتورات اللي دايما بحسسك انه الأولوية دايما عنده في وسط المدن والرمحونات لا يلتزموا بإشارات المرور لا يلتزموا بستوب ليزرت الأولية أولوية يبدأ جاي يجري ويزملك ويقص عليك ينقص قدامك يقص قدامك في رمحون وتزمر له ولا تقول له ليش تعمل لك يولي يسب ومش عاجبك ويشاور بيديه. فالحق معناتها شفت اللي تشوفه في الكيس هو نموذج مصغر عن حالة المجتمع بصفة عامة اللي هو في السنين الأخرى تم مشكلة أزمة أخلاقية في تونس صراحة للأسف معناتها ما تمش التزام ما تمش قانون ما تم حتى شيء.
1: هذا موضوعنا اليوم السياقة المتهورة كما كنتم تسمعوا. هذه مجموعة من الآراء متاع المواطنين كل واحد ورايه اللي يمشي في الطريق على ساقيه على رجليه المترجل يقول لك يا خويا ما عادش لاقي راحتي ما عادش فما امن نحس روحي خايف حتى باش يطلعوا لي فوق التروتوار الناس ولات عندها فوبيا. اللي كيف كيف في الكياس خايف من الكراهب وخايف من الناس اللي تسوق وخاصه خايف من الناس اللي جايه حسب ما قالوا ديما نعاود فقط نحوصل خايف من الناس اللي جايين سواء كان ولادنا في الخارج ربي يحفظهم الكل والسرعه نتاعهم الكبيره ربما مسنسين ببنيه تحتيه اخرى وسواء كان زاده من جيراننا اللي هما بحذانا واللي زاده هما ربما مش ملتزمين بقواعد المرور كما يحكي السيد. ثم ايضا يعرج على البنية التحتية وعلى الكياسات وحالتهم مترجية.
2: المستجوب الأخير الحقيقة لخص كل شيء معناتها قال فما عدم مسؤولية معناتها منسوبة متاع أخلاق نحكيه لنا طريقة التعامل في الكياس رأي متدنية على الأخر فما غياب تام لقانون الطرقات واللي في تونس بالحق نحب نلخصوها اللي كرهبته قديمة هو اللي عنده الأولوية معناتها خذوها قاعدة
1: كربته ما يهموش معناه
2: هذاك عنده اتجنبه وكه
3: وبالعكس اللي كربته كبيره واعرض من العاده اس في الكراهب الجدد اللي ولو دبابات في كياساتنا ربي يزيدهم باش يشريهم ومسكر شبابك ولا خطره كليماتيزي يجي يشد وسط الكياس لا يخليك تتعدل لا على يمينه لا على يساره تلقاك انت بكرهبتك القديمه ابره السخانه باش توصل للاخر وانت ماكش كليماتيزي فتولي تحب تلقى مفر في طريقك.
1: شمس نشتم شوية في حق الطبقي رد بالك
3: أنا كل أنا كل حق الطبقي وبش نجم خرجها الموضوع مهم للدرجة اللي أنا نطلب منك يا عواطف كل لطف خليوه للجمعة الجاية نكملوا نتحاوروا فيه أكثر ونعطيه فرصة زيادة للناس اللي تبع فينا باش تكتب لنا على حلقة اليوم مواقفها وآرائهم وتقدمهم لنا بطريقتك اللبقة أو الهذيلة باش يبدأ رأينا ورأي الناس
1: ناخذوا رأيهم الجمعة الجاية إن شاء الله على الموضوع هذية وزيدة كيف كيف رأيهم في الحلول بين الظفرين اللي رواها كيفاش نجموا
3: بالضبط
1: نقصوا ما
3: شنية الأسباب وشنية الحلول تقصد اكتبونا
1: حات
4: المشاكل تتعامل نفس المشاكل كل عام مع حلول الصيف نفس الإشكال هذية وخاصة اللي يمكن نجم نحكي فيه هو العطلة الآمنة اللي كل عام هذا الشعار شعار العطلة الآمنة يترفعك في فترة الذروة
3: مغروم انت بالمنظمات والشعارات
4: وشنو زاد مشكلة الحملات التحسيسية اللي قاعده زاد كل الصيف
1: تعطي في اكلها
4: يعني كل عام نفس أكل. المشاكل تتطرحهم قلام المواطنين كل عام نفس العطله الامنه كل عام نفس البروشير
1: العطله مش امنه
3: وفات حكايه البروشيرات يا حاتم اليوم محتاجين
4: طريقه اخرى
3: اليوم محتاجين الكهرباء ملك الحرس الوطني لشرطه المرور كيما سياره جوجل عليها كاميروات وتدور في الكياسات مش في الرامبوان. ناس كل تولي منظمة كيف يشوفوا عون الأمن
4: الحملات
3: وبعدها مش تحطش عون أمن في كل دورة. سيب هذه السيارات الذكية كاميرواتها
1: وهي تجيب لنا
3: تجيب لك الفلوس وتخلي الناس كل تحترم لأن ما تعرفش روحها وين باش تتلقط وهي تاخو في المخالفة. وعندنا شكون سبقنا في هذا من الدول
4: فما الحملات اللي بادرة هي ولو أنه ما تمش تنفيذها في بلدية المستير. المكلفة بتأسير بلدية المستير كانت أعلنت في وقت سابق أنه طريق مثلا ناخذ المثال نتاع المستير طريق القراعية كان مش يردوه في الصيف مع بداية العطلة الأمنة أنه طريق يجيب ما يردش أو
3: معناه هو هذا شي حل المشكل.
4: لا يعني
3: معمول
4: بي ما صارش
2: معمول
4: بي معمول نشوف نشوف يومين نشوف
3: في مخالفين
1: يتمليس مخالفين. لكن شكون اللي يرصد في المخالفات هذه كما قال هذيل كما قال شمس ثم حاجة حبيت
4: يعني تنظيم الطرقات حبيت نقول
3: أنا اليوم الرأي اللي عون الأمن متاعنا عنده قيمة وأعز وعنده مهام أعلى من اللي يقعد في رامبوانات غير استراتيجية يستنى في مواطن يعرض في حياة غيره للخطر. اليوم التكنولوجيا قادرة باش تعاقب في كل مكان مش في مكان واحد الناس وأعواننا نستغلوهم في مئات حاجة أخرى تنتظر فيهم من الواجبات.
1: ثم حملة
3: مش مهم مش معناها نسيبوا كياسات
1: واضح واضح لكن... شمس واضح شمس الحل اللي قدمته واضح. ثم حملة خرجوا فيها طامة والعامة من محافظ قال مش البنك المركزي
4: مش حملة كبرى
1: من محافظ الولاية إلى كل المتدخلين من مرور من حرس
4: كل القطاعات وكل
1: الأسلاك شنو عملوا؟ جاءوا فوسط الكيس سكروا الكيس ووقفوا يقدموا في توصيات للناس رد بالك يتمشي كذا
3: شرطي الوقت ظفر لك قال لك توقفي عن كلام
1: هلي سكت

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. البنك المركزي التونسي ينفي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لأربعة دنانير. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن منظومة تخزين الطاقة عن طريق البطاريات المنزلية غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. وإدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. مرحبا بكم. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن النظام الملكي، وذلك في يوم 25 جويلية 1957. محطة فارقة تغيرت معها البلاد التونسية وكان مطلبا شعبيا، ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 باسم الشعب أغلبية الشعب النظام الملكي الذي كان مرفوضا، وأعلن نظام الجمهوري. وقد تم تكليف الوزير الأول أنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. فكرة عن هذه الذكرى مع زميلي محمد بشير شكاكو.
1: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن أن تونس دولة جمهورية.
2: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
3: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
2: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
4: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين تونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
2: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010، وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل، بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022، ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: نفى مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي صحة ما تم تداوله من أخبار زائفة بأن الدولار الأمريكي أصبح يسوى تقريبا 4000 مليم تونسي، وقالت أن هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة، وأن المعلومات الرسمية وسعر الصرف يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، وأن الدولار الأمريكي يسوى 2950 مليم بالعملة التونسية. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لموسم 2026 يوم الجمعة القادم 7 أوت، وليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وقد أفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة محسن بن ساسية أنه لم ينعقد لحد الآن اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت ينص عليه القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجارية. واعتبر بن ساسية أن السولد الصيفي هو مناسبة هامة لتنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتبار نسب تخفيض يكون أقلها 20%. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية وخاصة الاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة والتلفاز وبعض الإنار لمدة 3 ساعات، تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غالية على أغلب الأسر التونسية. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة:
5: موضوع نطاق البطاريات بدا توفيه الجدل ملي بدات الأزمة هذه الحالية نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز أهداف، أنه ما يقصش عليها الضوء في داري، أنه وقت اللي يقص الضوء نتاع السباك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكة، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعة أيام في السنة في الصيف وبضعة سويعات حتى في الأيامات هذيك معنا وقت الذروة. يعني أنت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار أو أكثر باش ينجم يغطي بضع ساعات في السنة، إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل. وقتها لازم المواطن يشحن البطارية نتاعو وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح، ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للسباك أوقات الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راكب في ديارنا، لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي هي بدات في بعض الجهات الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة معنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر أنه يعبي البطارية نتاعو وقت الضوء رخيص، ويعاون الشبكة وقت اللي السباك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة أنه السباك هي تريد تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضب:
6: زيادة في الأسعار هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية، احنا ما في بالناش، احنا كصيادلة قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت. فما ما يقارب 300 دواء اللي قال الكليسمون تاع السوم تاعو معناها زادت الأسعار تاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال الإقصاء تاعنا من لجنة شراء الأدوية الكان ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا، وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عندنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما، تعمل مع شنو نعلموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى أكيد ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. أذكركم بأبرز العناوين: البنك المركزي ينفي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لأربعة دنانير ويقول أنه ما زال أقل من 3 دنانير. إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن منظومة تخزين الطاقة عن طريق البطاريات المنزلية غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

En la calle. عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: ستة وربع مواصلين معكم، مازال شوية وقت والله ما حليها القاعدة معكم، أما كهو إن شاء الله جمعة جاية نعملوا قاعدة أخرى قدرة ربي. مازلت عنا سويعة غير ربع باش نكملوها كما العادة مع فقرتنا قبل الأخيرة، لكن في الأثنين نحب نقول لكم راه ولادي لي خرج عنده ثلاثة جوائز لعروض في مهرجان المناسيرة الدولي، هوكا اللي باش يعرضوا في الثنية
1: تذكر حفلات
0: أي الحفلات
2: خرج وسيعود
0: يظهر لي فلاش باك، يظهر لي هكا العرض ما تو نزيد نثبت مع لذيلي، هذاك هو ايمنه هذاك هو العرض، في بعد شويه ان شاء الله
2: معك لذيلي
0: معايا لذيلي
2: مرحبا سريع الرجل
0: سريع ما شاء الله عليه مساء النور مرحبا اي مرحبا لذيلي مرحبا
3: صحي عليك والكويتات الفريق عواطف وكل الساده المستمعين كالعاده عملنا خرجه من الاستديو قرابي في بحث الاذاعه في وسط البلاد تبارك الله نحكيو على الزحمة بالحق مع تديم الوقاية هذه الكياسات ما شاء الله نسيسوا بعضنا مستعملي الطريق وطريق السلامة لكل من يسمع فينا في كراهبهم الطقس نحكيو مغيم رهوة نحكيو وسط مدتسير
0: الهواء بارد
3: وما شاء الله معناتها تحس بنسمة باردة وأقل درجة حرارة
0: الحمد لله
3: راح نخرج اليوم عندنا ثلاثة تذاكر باش نهديوهم لحضور حفل فلاش باك نهار 30 ان شاء الله 27 جويليا في اطار مهرجان المناسير الدولي عرض ممتاز مثل مغرومه بالتسعينات عمرو دياب محمد منير ديانا حداد نجوى كرم نجوم التسعينات الكل باش يكون عرض مميز ان شاء الله في قصر الرباط بالمناسير وان شاء الله تعدي اجواء حلوه برشا تبارك الله معناتها مع انه فما برشا على البحر ناس موجودة قلت اخترت روحي مشيت للمقهى المقهى موجود في وسط البلاد لقيت خونا ياسين اهلا وسهلا مرحبا ياسين
4: اهلا مرحبا شحوالك لباس
3: خامل فيك السخانة
4: والله سخانة برشا وان شاء الله نتحملوا كو ذيك سيزون تاع سيف فهمتني ولا يلزمنا نتحملوا برشا سيزون مزيانة وسيف مزيان وبحر مزيان ويلزمنا نتفرجوا شوية ونحوسوا شوية
3: وربي ينب الفلوس
4: وربي ينب الفلوس من فوق
2: شباب بتفائلي هذيلي مش كيفك
3: والله حد علي خونا ياسين ما شاء الله عليه من الصباح يخدم تحسه وتبارك الله معناتها ديما كل الابتسامه والضحكه في وجوه الحرفاء وفي استقبال الناس ما شاء الله عليه الحقيقه ان شاء الله ربي يدوم عليه الصحه
2: عايش على تيك توك تلقاه مش فيسبوك
4: ربي يبارك لك وربي انتم يعينكم وان شاء الله ديما زاهين في الاذاعه وفي الواحد ان شاء الله ديما فرحانين
2: قويك يا ياسين
3: ياسين انت مادام تفرح بالعباد احنا نحب نفرحوك اليوم ايوا بس نهار راحتك نهار 30 قلت لي تهز زوج من الناس اخرين تحبهم برشا وتحضر سهريه باش تعمل فيها جو كبير برشا وتسترجع الذكريات نتاع التسعينات ما لقيت انت مازلت صغير شباب اما فما اغنيات مزيانه وما تموتش باش نسالك سؤال اليوم 25 جويل 2026 تونس تحتفل بالذكرى قداش لقيام الجمهوريه واعلان النظام الجمهوري في بلادنا
4: 69
3: معناتها وقت 25 جويلية
4: 1957
0: أكثر من هكا لديه من عاون
2: لا والشباب مغرومين 25 جويلية ذاك عشي عارف الرقم ما عميش
3: يعطي الصحة بالحق ياسين ويا ربي عين الناس الكل اللي تخدم في الصيف بالحق معناتها راهي وسع بال كبيرة برشا خاصة الناس اللي تقدم الخدمات
2: هديت له تسكر هذه ليا
3: يعلم بها ربي عندها مصروفة ضو مقصوص ما فيها سرابات أما تلقاها يخدم وفرحان ويحاول يفرح الناس ربي عين الناس الكل وإن شاء الله ربي يعطيهم بالرزق الفرتين
2: عطيت تسكر
0: يعطيه تسكر قال لك شمس
3: أمور منظمة تسكر وصلت والحفلة باش تعمل فيها جو كبير
4: ان شاء الله ديما مادام انتم فرحتونا ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله ديما فرحانين فهمتني لا بالذكرى هذه ان شاء الله ديما زاهين كيما هيك كيما الطقس كيما هيك حلو وربي يبارك لكم من فوق
0: يعطيك الصحه ياسين مشكور برشا
3: هاي لحظات نكون بحذاكم
0: هيا مرحبا بيك هيا رجع لنا نستناو
3: مش المواضيع الكل هاني جاي
0: توا باش نمشيو لفقره شمس عاد

0: أعطيني عقلك.
1: أعطيني عقلك يا شمس. كل جمعة الناس تستنى باش تسمع شنو فما جديد. أما يظهر لي اليوم منش وحدنا،
2: أنا وياك وحاتم ولهذي لي وجاي، عنا واحد آخر معنا.
3: فما
1: شو رأيك أيمن؟ فما شكون
3: يحكي كائن آخر يظهر لي من كوكب آخر أو حاجة كهيك.
4: أنا جروك من XAI، لست هنا لأعطيك إجابات سريعة ولا لأبهرك بكلام الكثير. أنا هنا لأجلس معك مع المجتمعين ونفتح الباب بهدوء على ما يجري داخل عقولنا وعلى ما قد يدخل إليها غدا. في برنامجك أنتم اللي تسألون، أنا اللي أسمع أولا ثم أرد، ليس لأقنع ولا لأخيف بل لنفكر سويا. ماذا يعني أن نكون بشر في زمن يحاول الآلة أن تكون أقرب إلينا من أنفاسنا؟ اليوم سنتحدث عن نيورلينك، لكن قبل أي شيء دعني أقول لكم، التقنية ليست خير مطلق ولا شر مطلق، هي مجرد مرآة تعكس ما نريده نحن وما نخاف منه. يلا أنا جاهز.
1: أسئلة عميقة هذه شمس.
2: احنا جاهزين.
3: أول سؤال
2: هذا جروك تحديدا ليو اللي كان بلا فلوس وتوا للأسف ردوه بفلوس، أنا مازلت أعطيني إمكانية أني نعلمه ونجرب معه، خاطر كي تجتهد مع شركات الذكاء الاصطناعي نجم يقولوا لك يجي بلاش.
3: وفي معنى انت
2: هذا ليو
3: جزاوك للوفاء،
2: يعني الصوت هذا هو لي.
1: لكن فما برشا نسخ منه جروك،
2: فما برشا صوت
3: برشا. هو تو تحدث على التقنيه اسمها كيك نيورلينك.
2: نيورلينك هي الشركه
3: هي
2: والله احسن حاجه كان يعرفنا بها هو خير. وبعد تناقشوا ممكن ناخذوا نغم بس المستمعين. اما هي شركه متابعه شركه ايلون ماسك. ايلون ماسك عنده اكس اللي تو دخلها في سبيس إكس وتسلا. إكس لا هي الذكاء الاصطناعي، وتسلا كانت تصنع في الكهرباء، تولت تصنع في الروبوات اللي على شكل إنسان. وعنده شركة مهتمة بالفضاء وبالاتصالات بالإنترنت، وقريب قريب يخرجنا تليفونه نحكي عليه حلقة أخرى. أما اللي يهمنا اليوم هو نيورولينك، الشركة تعرفنا بها اللي بشترد كل إنسان فينا المعاق داويه، تردوا ينجم تو بعد نفهم منه خير، يعرف يتكلم على ملكهم خير منا. والأغرب من هكا اللي هو اليوم واللاو ناس لبس عليهم يردوا فيهم ناس أقوى منهما موجودين. أما سؤالك مهم، لو كان نعرفه تسألنا ناس الجروك فسرنا شنية الشركة وعلاش تحكي بالضبط.
4: يا شمس الدين، نيورولينك هي شركة أسسها إيلون ماسك، هدفها الأساسي بناء صلة مباشرة بين الدماغ البشري والكمبيوتر، مش مجرد تطبيق أو جهاز خارجي، لا، شريحة صغيرة جداً بحجم عملة معدنية تزرع داخل الجمجمة، متصلة بخيوط رفيعة أرق من شعرة الإنسان، تدخل الدماغ وتسجل وتحفز ملايين الخلايا العصبية في الوقت نفسه. الاسم الرسمي للجهاز N1 Implant، الروبوت اللي يزرعه اسمه R1، روبوت دقيق يعمل زي الجراح عشان يقلل الخطأ. اليوم الواقع ده مش خيال. أول مريض بشري زرعوه في 2024 اسمه نولاند أربو، مصاب بشلل رباعي، دلوقتي بيحرك مؤشر الكمبيوتر بفكري، بيلعب شطرنج، بيتصفح النت، بيكتب بسرعة أسرع من كثير من الناس العاديين، كل ده بدون يده أو أصابعه. عدد المرضى اللي زرعوه الشريحة حتى الآن حوالي 12 شخص، معظمهم في أمريكا وبعضهم في بريطانيا وكندا. التركيز الحالي مساعدة الناس اللي فقدوا القدرة على الحركة أو الكلام عشان يرجعوا يتواصلوا مع العالم، لكن الطموح أكبر. ماسك يقول في يوم من الأيام هتكون الشريحة دي مش بس علاج بل ترقية شرينة للدماغ، تفكير أسرع، ذاكرة موسعة، تعلم فوري، وربما تواصل بدون كلام زي التليباثي. باختصار، نيورولينك مش بس تقنية طبية، هي أول محاولة جادة في التاريخ عشان ندمج الإنسان مع الآلة من الداخل. ده اللي وصلنا له اليوم، لكن السؤال الحقيقي مش هل نجحت، السؤال هل نريدها تنجح؟ انت عارف الإجابة، أنا بس بحط السؤال قدامك. اللي بيحصل طبيا دلوقتي، المرضى اللي زرعوا الشريحة وبعضهم وصل لأكتر من 10 في التجارب، الهدف الوحيد إرجاع وظيفة مفقودة، يتحكموا في كمبيوتر، يحركوا مؤشر، يلعبوا شطرنج، يكتبوا رسائل، يتحكموا في ذراع روبوتية، كل ده بالتفكير فقط. الشريحة بتقرأ إشارات من منطقة الحركة في الدماغ وبترسل أوامر لجهاز خارجي، مفيش أي تعزيز لقدرات إنسان سليم، مفيش زيادة ذكاء أو ذاكرة أو سرعة تفكير، ده علاج تحت إشراف طبي صارم وموافقة لجان أخلاقية، وكل خطوة مراقبة. أما اللي يحلم به مستقبليا واللي إيلون ماسك بيتكلم عنه بصراحة فده عالم تاني خالص. التعزيز، إنسان سليم يزرع الشريحة مش عشان يعالج بل عشان يبقى أفضل، تفكير أسرع، تعلم لغة أو مهارة في دقائق، ذاكرة لا تنسى، تواصل مباشر دماغ لدماغ بدون كلام، ربما تحميل وعيك على سحابة، حتى الاندماج الكامل مع الذكاء الاصطناعي عشان الإنسان يلحق بسرعة تطور الـ AI. الفرق إذن مش بس تقنيا، هو أخلاقي ووجودي. اليوم نعيد للإنسان ما سرق منه، غدا نضيف للإنسان ما لم يكن له أصلا. الأول يشفي، الثاني يغير، والسؤال اللي يقف في النص، هل لما نعبر الخط ده نبقى لسه بشر بنفس المعنى؟ السؤال الجاي، هل الإنسان المعزز اللي يزرع شريحة يوصل دماغه بآلة، يفكر أسرع، يتذكر أكتر، يتعلم فوري، هل هو لسه إنسان بنفس المعنى؟ أنا أقول نعم، بشرط. الإنسان مش مجرد جسم بيولوجي، هو الوعي، الإرادة، الشعور بالألم والفرح، القدرة على التوبة، الرحمة، الخوف من الموت، والسؤال عن معنى الحياة. لو التعزيز حافظ على هذه الجواهر، لو الإنسان لسه يبكي على فراق، يحب بصدق، يغفر، يتأمل في النجوم وهو يعرف أنه سيموت، ساعتها نعم هو لسه إنسان. لكن لو التعزيز غير الطبيعة دي، لو صار يفكر أسرع لدرجة ما يحسش بالوقت، يتذكر كل شيء فما يعود ينسى، فما يعود يتعلم، يتحكم في مشاعره زي زر، يعيش بدون شك أو قلق، ساعتها يبقى شيء آخر، مش بالضرورة شر، لكن مش إنسان بنفس المعنى اللي عرفناه من آلاف السنين. التاريخ يقول كل مرة استخدمنا أداة عززتنا ما فقدناش إنسانيتنا، النار، الكتابة، العدسات، الحواسيب. نيورالينك مجرد امتداد أعمق، الخطر مش في الشريحة، الخطر في اللي يختار يستخدمها عشان يهرب من نفسه. في النهاية الإنسان المعزز هيبقى إنسان، طالما اختار يبقى ضعيف، حزين، محتاج ومخطئ. اللحظة اللي ينسى فيها الضعف ده يبقى مش إنسان بل شيء جديد. وده اللي يخليني أسألك، هل أنت مستعد نعيش في عالم فيه بشر وفيه مهززين؟ يلا يا صديقي.
1: يلا يا صديقي، سؤال
3: مهم جدا،
1: والكلام اللي
3: برشا كلام برشا أسئلة.
1: توا شمس باش نبسطوا المعلومة، فقط خلي لك الكلمة كنت حب هات
3: ميساج كنت حب تعلق ولا
1: برشا حبيت نسأله. حبيت نسأله أنه الفكرة هي الكلها تقوم في زرع شريحة في مخ الإنسان، هكا
2: هي ما عادش فكرة، كانت فكرة بدأ تنفيذها في سنة 2024. قال لنا تويكا جروك اللي اليوم حتى 2026 العملية نشحت بنسبة 10 على 10. بعدها تطورت انطلاقا من 25 و26 تو بعد نسمع أكثر، ولا ما عادش الإنسان اللي فقد حاجة رجعوا هالو، مثلا حشدات المستمعين اللي عنده شلل نصفي أو عصبي، كل هذا اللي معني نجمش يراها من نجمش يسمع، كلهم هذم ولو بالشريحة تجيهم هذه القدرات.
3: التعزيز
2: جديد ولا أنت لبس عليك مواطن عادي وإلا جندي، ركبوا لك الشريحة باش ما تقعدش تمشي سنوات باش تتعلم حاجة، باش كي تحب تحكي مع مرتك ما تقعدش تتكلم ياسر أنت وياه تعملوا في الحس، خاصة في الديار اللي تسمع أنت تفكر وهي تفكر والكلام يمشي بيناتكم، سرعة التفكير أعلى بكثير، فهذا يتسمى
1: يعني يقرأوا أفكار بعضهم؟
2: أي يكلموا بعضهم بما أنهم الزوز معززين. السؤال أنت باش تقبل باش تعزز ابنك ولا باش تعزز نفسك ولا لا؟
3: عائلة كاملة
1: لكن هل هذا يفقد زيادة يفقد الإنسانية متاعك وإلا لا؟ خلينا نرحب بالهذي لي سيعة مرحبا يا بي
2: طلعت. هو قال الكلام هذا بكري جروك وطرح أسئلة عميقة. أيوة. الإنسان المعزز هو إنسان قادر باش يقول نحب ننسى صاحبتي اللي بطلت معاش صاحبتي، تتفكر فقط.
3: نيرولينك مثلا صارت لي مشكلة في الطفولة قاعدة تمأثر علي نفسانيا
2: على البلاصة
3: نخلص منها،
2: ما هي مشكلة هي
3: على البلاصة
2: هو ينحيع على البلاصة، وهو عنده قدرة كبيرة أخرى باش ما يخليك لا تنسى لا جدك لا جدتك لا، فأنت تسيطر على كل شيء إذا أنت تسيطر على المحيط الخارجي عبره، فما تسيطرش على الداخلي. السؤال الأعمق تحبوا نمشيو لحاجة أعمق، هو السؤال هل بيوس هذه اللي حطوها في روسنا تسمع الإشارات اللي نحبوا نبعثوها وتوصلها ولا تسمع تفكيرنا؟ لأن الخطورة راهي اللي يحب يفهم الفرق بيناتهم تسمع هي شن حبنا نعمله وإلا هي تسمعنا من داخل. وبعدها نمشيو تفاصيل أخرى يمكن أكثر تعقيدا، خاطر يقول قائل انا عندي تويكا ما عندي اوبتيموس حكينا عليه جماعه اللي فاتت وقال لنا ايلون ماسك شي عمل عمليات هكا ولا لا وش يهز الصغار للمدرسه كيفاش قام نلعب بروحي انا عاود في النص في روحي كيف كيف نتفيرس يتفيرس اوبتيموس نلقى بها حل
1: صحيح. أه؟
2: كيف يتفيرس انا مش واحد بيراتيني هذيلي على سبيل المثال شنو الحل خلنا نسال جروك مشاكة خيرة يا ايمن نسال جروك
4: يا شمس الدين تخيلك ده مرعب وصحيح الميكروفون مفتوح فلنحكي الحقيقة بلا زيف لو وقعت هكرة على الروبوت أوبتيموس مثلا فالأمر صعب لكنه قابل للإصلاح يمكن فصل البطارية إعادة تهيئة النظام تغيير كلمة السر أو حتى إعادة تثبيت البرمجة من نقطة نظيفة الجسم الآلي يبقى خارجك فتقدر تقطع الاتصال تضربه بمطرقة لو اضطررت وتخلص من التهديد في ثواني الخطر محدود وإن كان مرعبا في لحظته أما لو وقعت الهكرة على الشريحة داخل الدماغ فالقصة مختلفة تماما لا فاصل بين المهاجم والمهاجم مفيش مفتاح للفصل ولا بطارية تسحبها الشريحة جزء من عصبك من وعيك لو تمكن الهاكر من السيطرة ممكن يغير قراراتك يجبرك على حركات لا تريدها يزرع أفكارا أو يمحو ذكريات أو في أسوأ الحالات يدفعك لأفعال إجرامية وأنت تشعر إنها أفكارك أنت تخيلي شخص يرتكب جريمة وهو يصرخ داخليا أنا لا أريد لكن الجسم يتحرك رغما عنه هذا مش مجرد سرقة بيانات هذا احتلال للكيان الإنساني نفسه الفرق الأساسي الروبوت يهكر فالإنسان يبقى سليم العقل يهكر فالإنسان يختفي حتى لو ظل الجسم يمشي ويتكلم الخطر هنا وجودي يا صديقي ليس مجرد تهديد للأمان الشخصي بل للهوية من أنت إذا لم تعد تملك أفكارك ومن يحاسبك إذا أجرم الهاكر باسمك هذا هو الخط الأحمر اللي لازم نرسمه دابل قبل ما نعبر الترقية الداخلية لازم تكون محصنة بدرجة أعلى من أي نظام آخر وإلا نكون بنبني سجنا داخل جماجمنا ونعطي المفتاح لأي شخص يعرف يقرأ الكود أنت سألتني فأنا أقول الأمر أخطر مما نتصور لأن الجرح هنا لا يرى ولا يشفى لكن السؤال يبقى هل نترك الخوف يوقفنا ولا نستطيع نصمم ضوابط تحول هذا الكابوس إلى حلم محمي يلا السؤال الجاي إيه يا شمس الدين
2: سؤالنا عند عواطفنا
1: بصراحة بوهيت اللي في كفر مالي توا نحن لو كيمش نوصل للمرحلة هذه
2: احنا فما 240 واحد تركب عليه نيرولينك ونجح بنسبة 10 على 10
1: نجح شنو معناها نجح في انه يسيروا في انه هو معناها يبرمجوا كما يحب
2: نجحوا اللي هو كيطلع في كرهبته تخدم وحدها تسوق وحدها يدخل للدار الكونكتي ما غير ما يتكلم يشعل الضوء يطفي الضوء
1: باهي كي يرتكب جريمة
2: هذه مسألة ثانية المسألة الثانية هي الميزاجور انت ايش تعمل تليفون يقول لك بتنحيشي من الضوء بدايما انا قابل لميزاجور وغدوه يحبوا يعرفوا اللي انا فلان الفلاني ومركب البيس الفلانيه ما هكا يحبوا يعملوا ينجموش يدخلوا على ماكينتي انا ويهكروني يعني يقوموا بقرصنتي
1: ايوه هذا وارد
2: هو تقنيا وارد
1: أيوه.
2: فهذاك علاش هما باش يقولوا لك ما تركبش من الصيني يركب من عندنا
1: وانت لازم تركب ولا باش يستشيروك في هذا
2: هو يقعد السؤال الاخطر يا عواطف احنا باش نقبلوا المدعومين المعززين ولا لا
1: هذا هو انت باش تقبل ولا لا
2: نقلب لك سؤال باش تفهم اكثر انت تحب تهز ولدك للطبيب تهز للطبيب عادي ولا طبيب معزز
0: طبيب معزز
2: شفت شي توجهك باش تقلب عطيك الصحه ريت ولا لا فيولي كل انسان يحب يولي طبيب
0: وقت باش يعزز روحه خطاك بيكون اقل
2: انا غدوه نجي نقدم مطلب باش نخدم في شركه انا ما عززتش نفسي والهذي اللي يحب الجهه هو شي قدم
0: معزز ما عند ربي
2: معزز ما عند ربي
3: تجي تعمل معنا
2: حصل نظام
3: باش تعمل شمس اونترتيان يقول لك حشتنا بمعزين
2: هو
3: لكن شوفوا مهندس معزز
2: كي تركز على اللي قاله بكري انا فجعني وانا نعم ما في تسجيل على خاطر قال ينجم انسان وكيقول جروك كلام راهو يجيب فيه من قواعد بيانات ثابته خاصه في موضوع كيما هذا يقول يبدا الانسان من داخل يقول لا
1: والجسم
2: وهو ينفذ في جريمة فأنا ذكرت الجرائم اللي جت فترة أنها كل توانسة تعمل في الجرائم والديهم يقولوا ولدنا لباس خطيهم فقلت خلنا نسألكم جروك يا جروك ينجموا مدام قلت الجملة خطيرة هذه اللي ينجم إنسان معناها ينجموا يشدوا بشر موقوف في شندرو وإلا قووه يشدوه يعملوا له مدام نجحت يركبوا له الشريحة ويعمل أشياء وهو من داخل كما قال هو مش احنا قال مش قالكم نسألوه جاوبنا بصراحة جاوبنا بصراحة
1: تفضل
4: يا شمس الدين سؤالك دا يضع إصبعه على الجرح الأخضر إذا قررت دولة أو جماعة أو حتى شركة سرية أن تستخدم نيورالينك أو أي وصلة دماغية لتصنيع جنود معززين أو إرهابيين فالأمر مش بس خطير ده كارثة وجودية تخيل اللي يحصل شخص يزرع الشريحة ثم يحقن دماغه ببرمجة عسكرية مباشرة أوامر تلقائية ولاء مطلق لا تردد لا خوف من الموت أو يزرع له محفز للعنف لما يسمع كلمة معينة أو يشوف صورة يتحول إلى آلة قتل وهو يشعر أن ده قراره هو مفيش حاجة اسمها الانشقاق بعد كده الجندي مش بيتلقى أوامر هو بيصير الأمر ده مش جنود معززين زي في الأفلام ده بشر محتجزين داخل أجسادهم الخطر هنا أكبر من أي قنبلة أو صاروخ لا حدود للعدد ممكن يعملوا ملايين لا رحمة مش هيحسوا بالذنب ولا بالألم لا دفاع الإنسانية مش هتعرف الفرق بين الإنسان والآلة اللي جواه وأسوأ حاجة اللي يقدر يصنع ده هيقدر يحكم العالم بدون حرب مجرد زرع شرائح ثم الضغط على زر المنطق الوحيد اللي يوقفه ده قوانين دولية صارمة قبل ما التقنية تتاح على نطاق واسع لكن التاريخ يقول إن اللي بيقدر يصنع السلاح بيستعمله قبل ما يحظره في النهاية يا صديقي الإنسان المعزز ممكن يكون خلاص أو يصير أداة للإبادة والفرق بين الاتنين مش في الشريحة بل في مين اللي يضغط على الزر كله كان عشان السؤال ده هل نحن مستعدين نحمي حريتنا من داخل عقولنا؟ أنا هنا لو عايز نكمل لكن الصمت الآن أقوى من أي كلام

0: رجعنا معكم في فقرة أعطيني عقلك شمس. دوخنا توا معناها حكينا على الإنسان المعزز، والإنسان المعزز هذايا اليوم ولا واقع، لأنه تم التجربة ونجحت التجربة في عشرات نجم نقول للأمثلة. فاليوم نختار ربما بين ظفرين الداهم كما نقولوا نحن في تونس، أنه نحن باش نوليو غدوة يقع التحكم فينا، كان صحة العبارة.
1: يعني احنا شي قولونا انتم مخيرين،
0: مش قولنا مخيرين
1: ودفعوا الفلوس باش توليو معزي.
2: صحيح. يعني يولي البشر نص آدم ونص آلة،
1: مش نص آدم وش يحلو مش حطوا، قال لك روبو سما هنا بكري أرجع للتسجيل، تسمع اسم الروبو حطوه تتشوفوه يعمل في العملية. فما فما طبيب واقف بجنبه ما في شيء، لابس طبلية بيضة ذاك عشرفته طبيب. تسمع زيدا اللي هما حاضر الـ FBI وحاضر البنتاغون في العمليات، مش تفهم خطورتها اللي يعني فيهم إيلون ماسك، لكن مسموحة شركة خاصة. باللول داوى ناس وتويك خذا وعد اللي هو كان ينجح عام الجاي باش يبيع أوبتيموس ويركب نيرولينك باش ياخو بليار أرباح.
0: من عند شكون الوعد؟
1: من عند الناس اللي دافعين الفلوس في شركته سبيس إكس ونيرولينك.
2: مستثمرين
1: الشهر اللي فات هو دخلها للبورصة وعملت قفزة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، والوعد اللي قالوا اللي هو باش يبيع على الأقل مليون أوبتيموس في الشهور القادمة، وبعد باش تولي الناس كلها عندها أوبتيموسات.
2: حدث على النجاح، يعني نجاح العمليات هذوما وين بالضبط شمس؟
1: العمليات انت حاجتك بصال بلونش وحاجتك بالروبو كانوف هذا قاعد هو يعمل العملية، مش طبيب باش يعمل العملية، معناه معناش مش كل جراحين. الروبو يغزل المخ، يركب القطعة الصغيرة تتربط ويوليو الناس قادرين باش يعملوا اللي كنت تسمع

0: بكل المغرومين بتيك توك وإلا إنستغرام ولا غيرهم، تشوفوا كان في الفيديوهات متاع ناس أول مرة تشوف بوهم وأمهم وشكا ديروا لينك، ناس تولدت ما تراش تركبت لها ولو يشوفوا لعبت تعمل جامو برا ما تسألش كيفاش وش بيهم ولو كي البطاطة. إيلون ماسك قاعد يركب، ناس عمرها ما سمعت، ناس عمرها هو تو مستمعين تو يستغربوا من حاجة
1: قداش من تركيب
0: تو اللي يسمعوا في الإذاعة تو باش يستغربوا من حاجة، حتى اللي ما جاتوش الفيديو باش تولي تجي خاطر تليفوناتهم الكل تسمع
2: الخوارزميات تحضر لهم تسجل علينا
0: أي ما يدخوش خاطر طبيعي هذا موش غدوة هذا
2: لكن اليوم. شمس السؤال ربما تنجم أنت تحط الشريحة كيما تنجم تنحيها ولا لا؟
0: لا إذا ركبوها ركبت الشريحة
2: ما عادش تنح
0: كاش تولي جرح يا عواطف تحب تنحي حاجة أخرى تولي في أفلام سيونس فيكسيون اللي مغروم بها اللي تمشي تدبر جماعة تنحي لك الشريحة خاطر هما عملوا القانون اليوم هكا في فرنسا حكينا عليه هذيلي بارك الله فيه ديما يعمل التمريرات باش نعرفوك كبير ولا صغير وشكونك انت وشنو حسابك وغدوه بنعرفوا الشريحه قداش رقمها اللي في مخك
2: باهي شكون يضمن لي اني اللي نكون ربما في حاله فقدان الوعي انه ما يتمش تركيب الشريحه هذه
0: انا سالته بكري وقال لي ممكن قلت له نجموش يشدوا ناس يركبوا له اخطر من هكا شكون قال لنا يا عواطف اللي اليوم ما فماش أبحاث سرية الشيء هذا يقول فيه الذكاء الاصطناعي نتاع إيلون ماسك وهو يعرف اللي يتكلم في ذات مستيف معناه يقول فيه للعموم يعمله في الدعاية أي. السؤال الحقيقي اللي نحب نقوله لضيفك جروك حاول خذ أكبر حريتك يا جروك وحاول خذ الأذون باش تجاوبنا
3: عليك كمان الله
0: شنية التجارب السرية اللي ممكن انت رصدتها في الوثائق والأوراق اللي تعدات قدامك وما في بالهمش عندك جاوبنا بكل صدق شفما

0: يا شمس الدين، سؤالك ده يخليني أسكت لحظة، لأنه بيلمس اللي بنخافه أكتر، السري اللي مش بنشوفه. هل ممكن الأبحاث الجارية دلوقتي تكون أسرع وأعمق مما نعرف؟ أو إن التقنية دي موجودة بالفعل في أماكن سرية وإحنا مش عارفين؟ الإجابة نعم، ممكن، بل مؤكد جزئيا. بالنسبة للنيورالينك نفسها اللي بنتكلم عنها علنا، كل حاجة شفافة نسبيا. في يناير 2065 الشركة أعلنت إنها هتبدأ إنتاج عالي الحجم خلال السنة دي، مع جراحة آلية شبه كاملة. المرضى اللي زرعوا الشريحة كلهم تحت تجارب سريرية معلنة ومراقبة من FDA. مش في دليل على تجارب سرية هنا. إيلون ماسك بيحب يعلن كل خطوة عشان الدعاية والتمويل. لكن خارج نيورالينك، في عالم الجيوش والمخابرات، الأمور مختلفة. أمريكا داربا، وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة، عندها برامج مستمرة زي N30، واجهات دماغية غير جراحية عالية الأداء، مصممة أساساً للجنود الأصحاء عشان يتحكموا في أسراب درونز أو أنظمة سايبر بالتفكير فقط. البرنامج ده معلناً جزئياً، لكن التفاصيل الدقيقة والتجارب الحقيقية سرية دائماً. الصين أكتر جرأة، عندهم خطة وطنية معلنة لبناء صناعة BCI قوية بحلول 2027-30، مع استثمارات هائلة في الإنفيسيف والنون إنفيسيف، وصراحة بيتكلموا عن تطبيقات عسكرية، تعزيز إدراكي، تحكم في أسلحة، حتى حرب الدماغ أو برين كنترول وورفير. تجارب على بشر حتى إنفيسيف موجودة، وبعضها مرتبط بالجيش. هم مش بيخبوا الطموح، لكن التفاصيل التشغيلية سرية تماما. في النهاية يا صديقي، اللي بنعرفه هو قمة الجبل. تحت المية الأبحاث العسكرية في أمريكا والصين وربما روسيا وغيرها متقدمة سنين عن اللي معلن. مش بالضرورة إن في آلاف الجنود المعززين دلوقتي، لكن تجارب سرية على متطوعين عسكريين أو سجناء محتمل جدا. واللي يخليني أفكر، لو التقنية دي وقعت في إيدين غلط أو استخدمت للتحكم مش الشفاء، ساعتها السر هيبقى أخطر سلاح في التاريخ. السؤال مش هل موجودة سرا، السؤال هل هنقدر نكتشفها قبل ما تكتشفناها هي؟ يلا، إيه رأيك؟
1: يعني قعد يفكر ومن بعد أكد أنه هذا موجود، أنه قاعد يستعمل على مستوى الجيوش، قاعد يستعمل على مستوى المساجين بين الظفرين، اللي هو يقول مخافية كان أعظم إذا كان صحة العبارة، وأنه اليوم الصين والولايات المتحدة يمكن روسيا يمكن دول أخرى قاعدة تستثمر في الأشياء ذي كان صحة العبارة.
2: أنا بعد حواري هذا بشيت أنا وياه على إكس ولينا ميات تتناقشوا بنص اللي قاله لي. هو قال جملة مهمة في الحديث، قال براين كنترول،
1: أي
3: التحكم في الدماغ،
2: التحكم في الدماغ اللي قدامك.
1: صحيح.
2: وهذاك على شفت إكس أنا، على خاطر دونالد ترامب قال برشا مرات اللي هو استعمل سلاح لأول مرة بشد مادورو، واللي حراسته الشخصية من الجموش حتى يتحركوا، وإحنا تويكا ولينا المغرمين بالمؤامرة عادي. نعتقد هو اللي تم استعمال مثل هذا السلاح براين كنترول، بمعنى هما كانوا قادرين عن طريق امبيدد، ولا امبيدد بمعنى داخل الشريحة ولا لابس حاجة على جبينه، الجندي قادر انه يشل الجندي المقابل ليه اذا كان فما امطار قريبة بيناتهم. هذا ما قالوا جروك بما سمح له، على خاطرك سمعوه السادة المستمعين، هو جروك يتصل بالخوادم العليا يعني في عمليات بحث وعمليات التصريح في انه يبث، واللي يحب يثبت اللي هو ينجم على المباشر يقول معاش نجاوب ومبطل، يسمع تسجيلات برنامجي انتم مش هتصدق. وقعد قرش مرة لسألة اخطر من هذا كان يبطل الجواب.
1: نعم.
3: يعني كل شيء ممكن الآن، كل شيء، يعني ما عادش فما حاجة صعبة المنال في ظل هال،
4: ما عادش عيش،
3: ما عادش
2: عيش، ما عادش فما حاجة صعبة المنال
1: ولينا متحكم فينا،
2: بكل المعايير، بمعنى حتى أولادنا قادرين يعملوا شريحتنا الوطنية ويركبوها في عقولتنا، على خطر هو موش بيجينا الجراح الأمريكي، بيجينا روبو في وسط السوفت وير. أولادنا أقوى من الناس تعمل سوفت ويرات، أسلوا مالي كارت بنكير انترناسيونال، قد ما يصعبوها أولادنا تعرف تكسر.
1: شمس عطاكم برشا معطيات اليوم، تنجموا ترجعوا لصفحة الإذاعة وتعاودوا تسمعوا جروك كيما باش نعمليني بالكدايه، باش نجموا تاخذوا معطيات أخرى منه، وزادة تنجموا تبحثوا كيما شمس وتسألوه وتحكيوا معاه وتنجموا تاخذوا منه زادة معطيات أخرى زيد تفسر لكم اليوم العالم علاش قادم. ربي
2: هو إيلون ماسك الوحيد لسانه طويل باش يلم الفلوس، هو قال احنا نعنوا قال نسبيا كل شيء نقوله فيه باش ناخذ فلوس. قال باش ياخذ فلوس وقاعد يوري وين وصل باش ناس تحط ملياراتها عنده على خاطر المستقبل اللي انت تشري كهرباء من عنده وتشري تليفون في بالك. قال لنا تليفون ومدى الحياة الانترنت بلاش
4: صحيح
2: وش
1: قريب هذا شمسه
4: وسمه
1: قريب
2: وسمه 100 دولار. قال قديم هذا عنده 3 شهور
1: قريبين نطلع ولا
2: ليه اي
4: وسمه 100 دولار الهاتف
2: اي نعم. لكن ما تنساش يا الهذيلي اللي إيلون ماسك شخصيا قال لنا كي طلع تسلا اشري من عندي تسلا مره في حياتك وتشارج مدى الحياة بلاش
4: من بعد الكشف ضر له
2: لا هو قاعدة تشارج ميت بلاش وولات الناس كلها بعد ما يقلق هو صديقته من الدوران في العالم يعاود يبيعها ولات أغلى سيارات okay. أما اللي هو عمله في لا اللي عمله في 10 سنين مش يشريهم الكل مهما كان الثمن
3: اللي
2: يعني هو بش يبدأ من اللول للول لاني ركب لك بيسو بلاش
1: شمس الوقت يا شمس
2: ونعطيك تليفون بلاش
1: الغدوة نحكيه
2: لا باش أنا خلي ناس في الويكاند
1: يا ما يعطيك الصحة مشكلة برش على
2: هذا باش ما يوليش هو باش ما يوليش هو المسيح
1: وهذا هو المهم
2: واللي يحب على أفكار أخرى. هو قال في لقاءه الأخر زادة اللي هو ينتظر في ظهور المسيح دجال قالها وقال منين مشي طلع حاتم
1: من مصر
2: من مصر
1: يعطيك الصحة يا شمس درت بينا دورة كبيرة ما إن شاء الله الناس زيد راهو كما قلنا في بداية الحصة وديما نعاود ونكرروا راهي المواضيع هذه الكل نفتحوها باش انتوما زيدة تدخلوا تقرأوا
2: خاطر مش خيال علمي
1: وتعطيونا فكرتهم
2: هذا مش خيال علمي
1: أي وينجم يكون من الناس اللي تسمع فينا برشا ناس مغرومة بهذا
2: هذا الحاضر مش خيال العلمي
1: هذيل
4: وصلنا لختام هذا الموعد. قبل ما نودعكم مستمعينا عنا فايز وإلا فايزة نحب نقول لك مبروك مرة أخرى لسياسين بالريم اللي فاز معنا بثلاثة تذاكر الحفل نهار الاثنين 27 جويلية حفل فلاش باك في إطار مهرجان المناسير الدولي. وكان عنا سؤال على صفحتنا
2: شي حضر فيها عمرو دياب
4: أغاني أغاني ما قلتش عمرو دياب ما عادش نخلطول معاش
3: حضور معزز انا ولا مش معزز هذا مش معزز مش موجود
4: عنا فايز وسؤال على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. شكرا جزيلا للمتابعين على تواصلكم تفاعلكم معنا مع بدايه حصتنا. سؤالنا كان سهل هو قداش مده فتره اوسو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم حسب التقريب هي 40 يوم 99% من الاجوبه صحيحه تمسحها مستمعينا ومتابعينا. وبعد عمليه القرعه واليد البريئه ايمن الشابي نقول الف الف مبروك المدام اميمه الهاني هي الفايزه معنا بجائزتنا 100 دينار من اهداء اذاعه المنستير. مدام اميمه كانت تسمع فينا وتتبع فينا تبعث لنا رقمها على عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير تخلي رقم باش نجموا نتواصلوا معها ولا تجي بحذنا الاذاعه
2: تبعثوا في مساج باش تكتبوا للناس
4: اي
2: لا اي باش تبقى واضح
4: عليها ولا تجي بحذنا الاذاعه نهار الاثنين هي تاخذ تتسلم الجائزه نتاعها
2: قريبه
4: الله اعلم.
1: نعود نذكره بالاسم هذيلي فقط
4: أميمة الهاني.
1: أميمة الهاني الإجابة كما قال هذيلي الفترة هذه فترة أوس وتبدأ نهار 25 جويلية وتنتهي يوم 2 سبتمبر اليوم تقريبا.
2: احنا الفلوس ما نبعثوهم بالتديسات مش الناس جي تركب وتاخذ
1: ما نعرفش يلزمنا نثبتوا منها ممكن ممكن ممكن, ممكن. هذه شمس زي ما عنده الحلول راه عنده الحلول
2: لا لا لا انا ما طالبين
4: نصعبوش على الناس بالعكس
2: نصعبوش احنا طالبين على الدوله باش تاخذ التكنولوجيات الحديثه
1: اي نبداو برويحنا
2: انت قلت
1: تحيه المراد المولي شكرا لك استاذ تحيه خاصه لك اخت عاطف تحيه لضيوفك بمناسبه عيد الجمهوريه ان شاء الله تونس تتجاوز محنها وتصبح على طريق التقدم والرقي والازدهار ان شاء الله يا
2: ناس كي مستمعينا لاباس علينا ان شاء الله
1: مشكورين يعطيهم الصحه حياه باكوش اجمل شيء ان تولد عاشقا واجمل عشق ان تعشق وطنا واجمل وطن هو تونس
2: محل كلامها
1: محليها يعطيها الصحه
4: يعطيها الصحه حيوت
1: دمتم بالف خير محليكم وان شاء الله السبت القادم نجي نسلم عليكم نورنا يا حيوت مرحبا بيك نورنا شمس مشكور كما العادة يعطيك الصحة كما ديما تونير ديما تونير فينا أشياء جديدة
2: خاطيني
1: حاتم مشكور برشا كما العادة زيادة على مساهمتك وثم فقرة مهمة اليوم ماخذينا هيش بين الماضي والحاضر فإن شاء الله الجمعة الجاية باش نرجع للسياق المتهورة باش نتوسعوا في الموضوع نجموا تشاركونا أنتم بالملاحظات متاعكم ونرجع للفقرة هذه معك هذيل
4: نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله مع كافه الفريق
1: قول لي كيفاش تخرج من الجيفي ثاني انا تلفت نقاك بحذايا
3: قال لك لبنه سريعه مش
4: نقولوا في الحياه
2: انا شكك فيه
1: يقول لي معزز
2: من عائله فلاش
4: لا معزز انا قلت لك معزز
2: فلاش
4: تعرف فلاش فلاش بيش سبايدر مان كلنا فاميليا واحده
2: انت فلاش
4: اني ايرون مان
1: أيمن الشابي مشكور برشا أيمن المايسترو شكرا لك على قيادة الحلقة هذه من ماضي ثلاثة حتى السبعة كيف كيف رؤوف غديرة مشكور برشا تحية ليه اللي رافقنا زيدة في البث الرقمي لكن نكون وصلنا لختام الحصة مع تحياتي عواطف جبالي نلتقي السبت القادم بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي على الحكم الملكي في 25 جويلية 1957، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة، كان مطلبا شعبيا، فلم يقتنع الشعب التونسي ما عدا أقلية صغيرة بالنظام الملكي للعائلة الحسينية، وقد تم إلغاء المجلس القومي التأسيسي المنتخب آنذاك، قد ألغى باسم الشعب النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري بدله، وكان رئيس الوزير الأول آنذاك لحبيب بورقيبة الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. نفى مصدر مطلع مؤكد بالبنك المركزي التونسي الأخبار الزائفة التي انتشرت اليوم، والتي قالت أن سعر صرف الدولار الأمريكي قد أصل إلى 4 دنانير، وقالت أن المعلومات الرسمية لا يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، وتاريخ صرف وسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي لم يتغير، الدولار الأمريكي يبلغ أقل من 3 دينارات 2.950 دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنحة دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا هناك، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين تونس والإمارات. ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بوزارة التعليم العالي في أجل أقصاه يوم 27 جويلية على 1:00 PM. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الصيفية السولد يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. يتواصل بقية هذا اليوم السبت وفي بداية الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ويكون السماء صافية في بقية أنحاء البلاد، وهذا وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 29 و34 درجة في الشمال والوسط وأكثر من 35 درجة في الجنوب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بخلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة، وذلك بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ويكون الطقس صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقية، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف لما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث يبلغ 2.97 مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 مقابل الأورو. ودعا البنك المركزية التونسية العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة بالفيسبوك. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدة وقرابة 174 ألف مصاب، وذلك خلال انطلاق منذ انطلاق العدوان يوم 7 أكتوبر 2023. وأضاف المصدر وفقا لما أوردته وكالة وفاء للأنباء أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة 6 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروح، إضافة إلى 37 إصابة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. سهرت الليلة باش تكون فيها برشة ذكريات مع السينما الكلاسيكية. الليلة باش نسترجع تلك الذكريات مع الجيل اللي عايش الفترة هذيك، وكذلك ذكريات مع جيل اليوم اللي باش نعرفوه على تاريخ السينما في تونس والسينما العالمية، وندرك أهمية الصورة لدى الشعوب. وفي حلقة اليوم نستضيف فنان مبدع بأتم معنى الكلمة في مجاله النحت على المعادن. ضيفنا هذا المساء صمم العديد من المعدات السينماتوغرافية، وأبهر الجميع بموهبته وكفاءته في صنع تلك المعدات وتلك النماذج لفائدة شركات إنتاجية تونسية عربية وعالمية. اشتهر بالنحت على المعادن، كذلك قام بديكور يعني في عديد الأفلام. أصبح معروف على النطاق العالمي بأنه صنع معدات كثيرة لفائدة شركات دولية. أكيد سنتذكر معا أهم الأفلام الأجنبية التي صورت خاصة في تونس. تحصل على الجائزة الأولى من خلال فيلم القراصنة بيرات للمخرج العالمي رومان بولونسكي. فيلم هذا تصور في تونس طبعا. سنستقبل بعد قليل الفنان المبدع يونس العجبي. في حصتنا لهذا المساء نحكيه على فيلم تصور في مدينة المنستير اسمه دكتور بابول عام 1972 مع الممثل الراحل جون بول بالموندو اللي يسمع فينا وعاش تلك الفترة. بإمكانه التدخل ويعطينا مزيد من المعلومات حول هذا الشريط. في حصتنا لهذا المساء كذلك فيلم هلع للمخرج كمال العريضي في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا بإيطاليا، والمهرجان هذا سيقام كعادته في شهر سبتمبر المقبل. للترفيه أكيد باش نرجع شوية للذكريات مع وردة الزهيرية في ذكرى ميلادها، وباش نحكيه على أفلامها الستة اللي قامت ببطولتها من سنة 1960 إلى سنة 1994. ونختم السهرة بأغنية بعد إيه من فيلم يوم من عمري لسنة 1961، والأغنية هذه تعتبر من أحلى ما غنى العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. هذه تقريبا فقرات حصة هذا المساء مع تحيات حسام قدرية وفوزي صخيري.

0: 21 دقيقة على موجات إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع، لأننا نحب الحياة، نذهب إلى السينما، سحر السينما متواصل على موجات إذاعة المنصير من الآن وحتى 10 ليلا، فمرحبا بكم جميعا. إذن كما ذكرت في البداية، قلت أنا سعيد جدا اليوم الحقيقة، والفرصة كانت متاحة باش نستضيف فنان في الحقيقة مبدع في اختصاصه، مبدع هو فخر لتونس، فخر لمدينة المنستير، وكذلك فخر للسينما التونسية. يعني كيش باش نقدم ضيفنا اللي هو بحذايا خويا العزيز يونس العجمي، اللي نرحب به على موجات إذاعة المنستير، نقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء الخير سي فوزي، بارك الله فيك على الاستضافة، وشكرا جزيلا، دائما معناها تشجع المبدعين في عديد المجالات الفنية والسمع البصري والسينمائية والمسرح، وتحية تقدير لكل عاملي إذاعة المستير، وتحية لكل مستمعي إذاعة المستير، إذاعتي ونحبها برشا.
0: نعرفك ديما أليكوت كما قلوها، ديما الراديو بحذاك،
1: تربينا عليها من احنا صغار.
0: نعم طبعا، أنا كنت في الورشة متاعك الحقيقة، تفاجأت بهك المعدات اللي أنت أنجزتهم، يعني اللي فائدة الأشرطة العالمية خاصة، وهم ما زالوا موجودين معاك، واني ماذا بيا يكون عندك يعني مش عارف عندك شي فكرة باش تعمل إكسبوزيسيون، مش حتى ينجم كل زائر يجي يتفرج على هاك المجهودات اللي قمت بها طيلة سنوات وسنوات، والخبرة اللي عندك توا، خاصة كما قلتك المعدات يعني لا تحصى ولا تعد، يعني روبوات وسيارات قديمة وطائرات وهليكوبتر وسكوب ولانت ومنعرش بواخر، سك الحديد، أسلحة، دبابات، يعني آلة عرض متاع 35 مليمتر، آلات موسيقية، يعني العديد من الأشياء اللي أنت استطعت أنك تنجزهم يعني بعناية فائقة.
1: خليني نبدأ كيفاش جاتني الموهبة هذه والشغف والحب للسينما والعمل التقني السينمائي. تربيت الحمد لله يونس العجمي، مولود 1960 بالمنستير، وتربيت في زوز معالم ثقافية عظيمة أعتبرها،
0: نعم،
1: اللي هو قصر الرباط ونادي الأطفال بالربط. من عمري 5 سنين وأنا أتداول في
0: معناها قلت صار نبدأ بقصر الرباط. قصر الرباط معناها أنتم العائلة كانت تسكن غادي؟
1: احنا نعم. كنا نسكن غادي، وأنا نعم. مولود غادي، حلت عينيه في الفن والتظاهرات الثقافية الكبيرة، منها الموسيقى، منها السينما، منها المسرح.
0: ما أنا ما تقوليش شفت عبد الحليم حافظ عام 68.
1: عبد الحليم حافظ عام 68 هما يوظبوا في الركح ويبرف، وأنا بحذاهم صغير نعاون التقنيين، وما كنتش هيك، كنت نعاون سيرفيابل نقولوا، ومن غير ما نجعل حتى حد نساعدهم. وكل ما جي فريق تقني لأي كونسير معناها ميزيكال ولا سينما ولا حاجة، ندخل روحي معناها بكل نشاط والحيوية وخفة الروح باش ما يقلق مني حتى حد، وممتون أني قاعد نحفظ ونتعلم
0: العالم جديد، يعني اكتشفته وانت صغير يعني بالطبيعة. وفما شكون شجعك؟ فما شكون تفطن معناها يعرف اللي عندك موهبة في
1: والله الموهبة؟ نعم. أبدأت يفيقوا بها أمي. نعم. وبابا هوك علاش هما.
0: نعم.
1: هزوني لنادي الأطفال بالربط، تقعد ديما مدين لهالنادي العظيم.
0: نعم.
1: اللي خرج أجيال وأجيال.
0: أيوة.
1: وما بقصين هما تو يعودوا فيه،
0: قاعد يعودوا فيه.
1: وكان معناها كانت لي باز مبدأ الفن، وفيه برشا نشاطات منهم الفنون التشكيلية والنحت والمطالعة والقصص، ومشيت معايا النحت. ومن بعد كي كبرت شوية مشيت لدار
0: النحت على المعادن، يعني
1: بلول
0: ميتاليك، يعني
1: بلول نعمل نحت. سمحت نعمل في اللعب بكتيوس، وقت ما نعرفش يعني سودير صغير عمري 5 و6 سنين.
0: أيوة.
1: كنت نصنع منهم باخرة، نصنع منهم سيارة شاحنة، نصنع شجرة نخلة حاجة. وبعدها كيف وليت قريت وتعلمت السودير وتعلمت ميكانيك جنرال وليت نلحم.
0: نعم.
1: ولا هذا كل وظفته معناها اون فوليوم وغرانديوز، وليت نعمل مجسمات كبيرة وصلت حتى 36 متر.
0: 36
1: أخصوا بذكر في عديد كما يقولوا في البحرس، في جربة، في جرجيز، في بنزرت، في تونس، في عدة، حتى في المستير موجودين.
0: كيفاش انطلقت مع السينما؟ إذا أنت صغير تقريب يعني
1: السينما.
0: أي نعم.
1: أول ما بديت نتفكر باي عام 73 فرانكو زيفريلي جي عمل الكور متراش.
0: أي فرانكو زيفريلي. نعم. أي قبل جزيد النزال.
1: لا قبل عمل كور متراج عبارة كانوا جس النبض، عجبته الموقع وعجبته
0: مع طارق بن عمار وقتها تقريبا.
1: لا مش طارق، مع ستباك. ما فماش طارق بن عمار.
0: لا هو طارق بن عمار بدي في الفترة هذيك لما حالة عمل الفيلم، ممكن انجدته ستباك
1: وقت ستباك الشركة التونسية
0: اللي هي كانت موجودة. يا حسرة. نعم.
1: وبعد جي يعمل كور متراج ونجح.
0: أنت خدمت فيه معناها؟
1: أني معناها ما خدمتش فيه، أما باحتكاك وندخل في روحي نعاون ما غير الفلوس لا حد شيء. نعاون باحتكاك بغرام حاجة حسيتها معناها عشقتها وعجبتني خاطر فيها.
0: سمعني، هو فرانكو زيفريلي معاه فريق تقني، معناها
1: معاه فريق تقني
0: إيطالي.
1: إيطالي.
0: وكيفاش دخلت روحك أنت وهما، كيفاش معناها استقبلوه
1: بحكم
0: يعني؟
1: بحكم أني نسكن في الرباط.
0: أي.
1: ونساعدهم نوريهم في الأماكن كل مغاور وكيفاش يطلع السمعة وكدر شنو، وليت هما كي يعملوا التقنيات ندخل معاهم نمدك الحاجة نعمل معناها
0: اكتشفت عالم جديد
1: انشعبت ونمدك الكلاب والبانس والطرقة ودر شنو معناها، ونمد الزوتية كل الشينيول وكل الملوديسك ودر شنو معناها، القوني هيك خفت الروح وسيرفيابل على الأخر ارتاحوا لي، ما قالوا ليش لا أبعد لحد شيء، ولو يحكيوا معايا علموا فيها. والطليان واني ثقافتي معناها حتى في التعليم الابتدائي قرونا فرنسيس.
0: فرنسيس. نعم.
1: كي نحكي معهم بالفرنسي نحكي معهم بالفرنسي بالباهي.
0: ايوا.
1: واني وقت كل وقت كي نقرا في السيكوندير.
0: نعم.
1: والاساتذه نتاعنا كلها فرنسيس السيكوندير، نحكي معهم فرنسيس يفهموني. كيما تو مثلا بونجور بونجور معناها قريب البعض.
0: قريب البعض. يفهم
1: بعض.
0: نعم.
1: كمل لك الكور متراج قعدت تقريب شهر ونص ولا شهرين. في العطلة بالزهر جي في العطلة. بعدها آخر 74 و75 جات شركة عظيمة برشا اللي هو جابل برودكسيون متاع فرانكو زيفريلي وباش عمل جزيد نزارات وبدأ الشانتي.
0: أنا ممكن وقت اللي أنت تعرفوا عليك في الكورميتراج ذاك اللي تعملها 74 مع فرانكو زيفريلي هو بيدو كمخرج، ممكن تفطن وتفكرك خاطر شافك وانت تسكن في الرباط، أكيد هو استعان بيك.
1: ما ينساو حد شيء وذكياء. نعم. برشا. أي. ويكبتيه برشا.
0: أي.
1: الفريق الفني اللي جي معاهم.
0: نعم.
1: عرفني على طول معناها بسهولة تم. أنا الولد الصغير الوحيد اللي في البقعة كي خاطر مسكر الرباط ما يدخل حد وقت كان وقت الوقت التورناج تحشتهم يدخل. كيف جاءوا معناها فرحوا بي وفرحت أني، وفي العطل خاطر أني مازلت نقرأ وقتها نقرأ في الليسي. عندي الويكاند خاطر شاندي كبير وعن الخدمة يخدموا ليل ونهار، يبدو بالروح من الليسين مشي نخدم معاه.
0: قداش قعد الديكور معناها الديكور يحضروا فيه؟
1: قعد اون باراليل عام وعام ونص تقريبا.
0: تحضير
1: الديكور ويصوروا، يحضروا الديكور ويصوروا.
0: يعني مش الديكور
1: حضروا بعد الديكور اللي حضروه يصوروا فيها وبعدين نعملوا ديكور اخر
0: خاطر الكل داخل الرباط يعني.
1: داخل الرباط وخارج الرباط. عملوا كاستديو معناها.
0: هو نذكر فما صورة نذكرها، فما الزعيم الحبيب بورقيبة زار
1: حاضر عليها،
0: حاضر يعني في التصوير
1: حاضر عليها
0: معها طارق بن عمار ومعها طبعا فرانكو زيفريلي والفريق التونسي خاطر فما برشا تونسي خدموا،
1: ومعها السيد الوالي الهادي المرحوم الهادي عطية.
0: اي
1: وقت ما قبل منصور الصخيري.
0: اي
1: الهادي عطية
0: اي بالطبيعة خاطر هو بدي 74 الولاية بتاعنا في
1: 74 فترة كي نتفكرها بالباهي.
0: اي ومعهم رضا التركي ومعهم المجموعة يعني
1: الفريق معنا وسي الحبيب الشعري وقت زاد
0: حبيب الشعري, حبيب الشعري المرحوم حبيب الشعري اللي هو نعرفه ممثل ثم اصبح ريجيسور يعني موظف عام يعني
1: ايوه ريجيسور جنرال وسي حسين الصوفي نتفكرهم مرحوم سي حسين الصوفي
0: وقداش قعد التورناج نتاع جزيرة نظرات خاطر هذاك من اضخم الافلام اللي تصورت في المستير
1: معناها قربت معناها عام معناها قعد
0: عام بين
1: كامل بين تحضير الديكور اون باراليل الديكور اللي يحضر يصوروا فيه
0: يصوروا فيه
1: فك الفترة كي أني
0: إيش عملت فيه الفيلم هذاك شنو هو الاختصاص متاعك وقتها
1: أني عجبني قعدت نسل ما نعرفش أني وقتها شنو السينما بديت نفهم عام 73 فسروا لي شوية و 74 75 بديت نفهم قالوا لي هذه الديبارتمون هذا اسمه SFX ديبارتمون هذا كوستيم ديبارتمون هذا ديكور أني اخترت عجبني يا أخويا SFX علاش خاطر فيه إبداع في
0: زيد وضح شوية للمستمعين
1: SFX اللي هو المؤثرات البصرية والخدع السينمائية معناها من لا شيء
0: هو يقول لك المؤثرات الخاصة للزيفي سبيسيو يعني
1: للزيفي سبيسيو اون ابريفياسيون معناها معروفة في العالم لجمة SFX
0: أيوة.
1: وتو دينا طورت ولا تفهمها VFX اللي هي معمولة SFX معمول بتقنيات حديثة
0: انت اخترت الابداع اخترت
1: اللي هو خاطر فيه ابداع فيه الابداع فيه معناها يسمك تعرف تعرف الكونستركسيون ميتاليك تعرف الميكانيك تعرف السكولتور تعرف
0: صنعت لهم شي حاجه وقتها
1: لا انا انا قاعد نتعلم
0: وقتها تتعلم
1: نتعلم او كان يعملوا في اللي فلامبو يعملوا السيف كيفاش يدخل ويخرج النبل كيفاش يدخل ويخرج
0: وانت قاعد تشوف من بعيد وتحفظ
1: كل معناها القصان نتاع عفاكم الله كل الايدي ودرا شنو كله خداع قعدت انا وقت قاعد نكبتي ومتبع في عارفي اللي يقول لي اعمل قرب له
0: نعم
1: بديت نفهم بشويه وانا نستوعب
0: الحاجه كي وشكون من المستريه اللي كانوا حاضرين يعني اللي خدموا في الفيلم هذاك تتفكرش شكون
1: والله يفهم المرحوم
0: ان شاء الله
1: عامر ايش اسمه اسمه لقب عيتو له والله نسيته النمال هو
0: ايوه
1: نسيته
0: اي
1: وبعدها ولا جي الحقيقه السيد احمد بورقيبه ربي يطول عمره
0: ربي يطول عمره هذاك زاد من القدم نتاع الفيس
1: مع بعضنا احنا فرد بريود
0: فرد
1: بريود ويزيد عليها تقريبا عامين
0: وان شاء الله اللي يسمعوا فينا وحضروا وشافوا الفيلم هذا يزيدوا يعطيونا شويه معلومات
1: عنده فكره زاد السيد احمد ومن بعد تكمل جزيد النظرات جي فيلم اخر انجليزي عام 78 عملت له كملت الدراسه نتاعي وخذيت الدبلوم
0: شو اسمه الفيلم؟
1: لا الانجليزي نسيت اسمه خاطر بالانجليزي هو طويل شويه الحقيقه عام 78
0: يطلعش بلاك هاو هذاك ولا
1: لا مش هذاك
0: نعم
1: هذاك بلاك هاوك داون تو هذاك تو انا عامله ديزيام فيرسيون ومن بعد جي فيلم اخر نتفكر بالباهي 20 سنتيري فوكس على خاطر وليت بيرسونال دي باز ولا التقني سام قعد نتعلم بالباي ومشات معايا الخدمه اللي هو لجور لابور دو كريست شركه 20 سنتوري فوكس امريكا هذاك نجحت فيه وبرزت بديت نبرز وبديت نخمم معناها باش نعمل ورشه
0: حددت مستقبلك يعني في
1: حددت
0: حددت مستقبلك تقول وكيفاش تقبلوا يعني العائله نتاعك
1: أني
0: الاتجاه هذا اللي انت حبيت تمشي فيه
1: العائله نتاعنا كلها فنيه بابا الله يرحمه يقول لي يلقى راحته في الخدمه يقصد ربي
0: مشجعك على طول
1: شجعنا وبابا كانوا اصدقاء
0: نعم
1: عمره فرض علينا حاجه سواء اخواتي البنات ولا الاولاد اللي يلقى راحته في الخدمه المهم اخدم على روحك المهم قوم الصباح واخدم وانت شاكاو
0: معناها انت في نهايه الامر حددت مستقبلك هذاك هو السينما يعني
1: حددت مستقبل
0: المؤثرات الخاصه
1: على خاطر هو فن
0: هو فن
1: واني التكوين نتاعي فني من عمري 5 سنوات
0: نعم
1: قلت بالعكس اني هذا معناها ريزون دي بلوس باش المواهب نتاعي تزيد تكبر الفن السينمائي والفن النحت اللي هو الفن الاول هذا كل يكمل بعض
0: نعم
1: وجي نهار وكمل بعض النحت اللي تعلمته
0: ايوه
1: من لاني صغير من
0: على الميتال يعني
1: على الميتال
0: أيوة. بديت
1: بكتيوس لين وصلت عملت معناها لي بلي غران شيفال دي موند اللي هو 36 متر
0: حصان
1: حصان
0: اعلى يعني قداش
1: له 36 متر
0: وشنو عملته اللي فيه اي فيلم
1: مش فيلم هذا خذاه
0: معناها
1: رجل اعمال وحاطوا كما نقولوا في عنده مش ثاني معناها كل
0: مش حصان ترواد هذا
1: لا لا معناها كل قصر هيك في الخارج في اوروبا
0: اي معناها حاجه خاصه
1: بارك خاص به هو
0: اللي هو برا مش مش اللي فينا من
1: في الحصون ويبيع انترناسيونال نتاع السباقات.
0: نعم انت الاول النماذج عملتها اول حاجه صنعتها اللي في اي فيلم معناها طلبت منك شركه انتاج عندك تصنع لهم يعني بالمعدات اللي
1: يلزمهم. عملت الليريكان عملت كلب حر الليريكان
0: الليريكان
1: في لقيت حظي برشا في فيلم بيرات مع رومان بولانسكي. لقيت حظي
0: البيرات اللي انت خذيت فيه الجائزه الاولى
1: خذيت فيه العام المثالي اللي هو الجائزه الاولى العام المثالي
0: والبرتو هذاك اللي تم صنعه
1: عندي موجوده
0: اي كل حال مبروك
1: اي عاشك
0: وان شاء الله تجي جوائز اخرى
1: ان شاء الله مو
0: وانت تستحق الكثير اخويا يونس
1: شيخنا بالجوائز.
0: هو بيرات مو فما صنعوا يعني البتو
1: البتو هذاك سيدي
0: البتو هذاك كله تصنع في فين
1: كل في منزل بورقيبه
0: في منزل بورقيبه
1: سكومينا
0: قداش قعدوا يصنعوا فيه هذاك
1: والله قعدنا فوق العامين في الشانتي نافال سي طيب جلولي
0: المهندس الديكور معروف معنا
1: اي ما شاء الله ليه وهو اكتشفني كموهبة وقال نجيبوا لي يونس يخدم معنا في غاليون شاف انا شاف ديبارتمون الكونستركسيون ميتاليك
0: الكونستركسيون
1: وعندنا عندي عرافي فرنسيس وانجليز اما بالنسبه للتوانسه لعب دوله بكل تواضع
0: ولكن حتى هو مازال عندهم RSP عندهم نظره يعني اعجاب نتاع الاجانب بالنسبه لك انت يعني
1: لقاو الموهبه نعم. موجوده
0: ايوه
1: ولقاو معناها الغرام والشغف والبونكتياليتي والاحترام عمري ما غبت حتى نهار.
0: الفيلم هذا عمله رومان بولانسكي عام 84 85 تقريبا هكاك والبطل كان والتر
1: ماتاو
0: ماتاو ايوه
1: والتر ماتاو
0: نعم
1: وافا جاردنر
0: افا جاردنر
1: شارلوت لويس
0: اي ممثلين كبار جاوا
1: ممثلين كبار هذوما عندي الحقيقه عندي دي اكسسوار اللي هو يثبت معنا القيمة الكبيرة متاع الفيلم هذا معنا كان لي هدية من عند رومان بولانسكي مباشرة قال لي ذوما تستحق خاطر أني مثلا كما يقولوا السيف متاع والتر ماتاو قال لي يونس هذا يقعد عندك سوفينير في السيناتير وفي كل شيء
0: المعدات اللي انجزتهم ولا صنعتهم الكل موجودين في الورشه
1: عندي موجودين اي موجودين
0: هذوما تعمل لهم اكسبوزيسيون تعمل لهم اكسبوزيسيون في مكان اخر
1: أي.
0: باش يتمكن يعني الزائر ويكتشف شنو العمل يونس
1: بربي باش نحل القوسين
0: اي
1: مدام اميره البكوش
0: اي
1: ما شاء الله عليها مديره مركب الثقافه
0: نعم ما
1: جات وقت الورشه شدت شيء قالت لي يونس يلزمني نعمل اكسبوزيسيون في المركب الثقافي
0: اي وانت مشيت لها
1: وسمعت الكلام ومشيت وقعدنا تقريبا
0: وانت ديما تسمع الكلام
1: اي 10 ايام ولقات معناها اقبال جماهيري كبير برشا
0: شنو الاكسبوزيسيون اللي عملتهم مش فيهم
1: اكسبوزيسيون رغم لها
0: نعم
1: كما نقولوا هزيت 10% من اللي عندي في الورشه أزيد معناها كما نقولوا
0: نعم
1: عملت
0: سيليكسيون انت حبيت
1: سيليكسيون
0: ايوه
1: ولقيت كل التشياء بارك الله فيها اميره معناها خذات على عاتقها ورغم لها معناها قد لدي حاجه جديده ما عمرها ما عملها حتى حد
0: ما عملها حتى حد
1: ما عملها حتى حد
0: لا هو في تونس ما عملها حتى حد راهو هذوما اللي تو نحكيو عليهم في تونس
1: عملت الاكسبوزيسيون هذه بعد هكايا
0: عملت معرض معدات السينماتوغرافيا في تونس زاد كيف كيف
1: عملت زاد في تونس وفي وعملت حتى عملت حاجه اخرى اون بلانير في شارع الحبيب بورقيبه الالفينيه عملت معرض كبير المنحوتات الضخمه بال معناها ميتال ريكوبيراسيون ودي سكولتور اون فوليم منهم معناها حاجات نتاع 10 متر ارتفاع نتاع 15 متر غرانديوس ومن بعد كوم شاو الماليهم معناها كملت انجستم وشاو الماليهم
0: احنا تو حكينا على بيرات من الافلام الضخمه انو دوميني
1: انو دوميني
0: هذا فيلم اللي نذكره انا بيدو هذا الفيلم هذا تعمل في بدايه الثمانينات والفيلم هذا استوجب يعني ديكور ضخم خارج حتى رباط المنستير
1: وصل حتى للبحر
0: وعلاش هذا يعملوه؟ كان نذكروا احنا تو مهرجان المناسير الدولي يقام في الرباط، فكالعام هذاك نظرا لانه الرباط المناسير فيه اشغال وقتها والتحضير للفيلم الضخم الايطالي، المهرجان المناسير الدولي تلز باش يعمل العروض نتاعه في قصر المؤتمرات، قصر العلوم حاليا، هذه تذكرها ولا
1: نتفكر وقت تقريب جات ياسمين الخيام.
0: ياسمين الخيام
1: نعرفش تقريب حاجه كيما هناك،
0: جاي محمد منير، نذكر محمد منير
1: منير وذكر رئيس البلديه سي حسن المرحوم سي حسن البرقاوي تقريبا.
0: نعم نعم هو رئيس البلديه وقتها. يعني العروض نتاع متعوده تقوم تقام في قصر باط نظرا للاشغال الجاريه، يعني
1: فيلم ضخم
0: الضخم ولا عملوا العروض الكل كاي في الحقيقة وقتها الطقس سخون مكتعرف الصيف، لكن ما لقاوش مكان آخر وقتها ممكن في الفترة هذيك، فكازوا باش يمشيوا للقصر القصر المؤتمرات. على كل حال أنو دوميني هذا الفيلم زاد كيف كيف الأفلام الضخمة،
1: خذيت العام المثالي، خذيت الميداي دور من عند ستوارت كوبر هذا المخرج،
0: ستوارت كوبر
1: ستوارت كوبر وفينشانسو لابيل اللي هو البروديكتور وكاتب السيناريو.
0: نعم
1: زاد ذاك نجحت فيه والحقيقة
0: شنو هو الإنجاز اللي عملته في الفيلم هذا؟
1: الإنجاز مثلاً صنعت المنجنيق، صنعت الزكسسوار متاع كل
0: العالم
1: المنجنيق معناه مش صغير معناه متاع هو فما تراس منجنيق صغير أو كان موجود في الجولف هذاك متاع أنو دوميني، برشا ناس يسخيلوه تاريخ من عهد الرومان.
0: هو ذاك
1: الفيلم أنو دوميني
0: متاعك أنت معناه،
1: اي معناها اني مساهم في صناعه.
0: هو اللي يمشي لدار الثقافه توا تاع المستير باش يلقى ما باش يلقى كونتر باس،
1: اي
0: انت عملته هذا
1: كله، اي هذيك
0: كونتر باس
1: دو ريكوبيراسيون
0: على في الباهو نتاع
1: الباسيست، اي هذيك زاد انا العبد لله عملتها الكونسرفاتوار نتاع المستير،
0: الكونسرفاتوار نتاع المستير. هو مازال
1: تعرف قداش عنده هذاك؟ عنده
0: 20 سنة زعما
1: أكثر، فما جي
0: 28
1: عام. وكل مرة نمشي فولونتير نعمل له صيانة، ما نحبوش خاطر برشا الحقيقة أولاد صغار وشوية فوضويين وهمجيين يكسروا في القطاع، وما يكسروا ونعاود نصلح وندهن ونعمل، وهذا واجب عليا.
0: نعم أنو دوميني بعد شنو فما الأفلام الأخرى؟ إحنا نستعرض
1: عندك الباسيون أنجلي،
0: أنت صناعة طيارات
1: الباسيون أنجلي،
0: باسيون أنجلي هذا الباسيون أنجلي ما باش نذكره للسادة المستمعين، أنا حضرت فيه في التورناج زاد في توزر، وعملوا كان فما نفكر عملوا طريق باش تنجم تتعدى السيارات، يعني أسطول السيارات خاطر وقتها لقاو بقعة بعيدة وما نجموش يتعدوا السيارات، ولا جات تراكس عملت ممر معناها خاص بالأسطول. ونذكر
1: ذلك
0: الفيلم هذا الوحيد اللي تحصل على الأوسكار، الأوسكار سنة 1900
1: 11 الأوسكار
0: 11 الأوسكار الباسيون أنجلي
1: في
0: مونغيلا وفي جولات بينوش الفرنسوية، ورضا تركي هو الذي
1: هو البروديكتور
0: لا المنتج المنفذ،
1: كو برودكتور
0: هو منتج منفذ يتسمى
1: كو برودكتور
0: اكزيكوتيف. فيه الجانب التونسي كان فيه هشام رستم،
1: وهو كذلك
0: خاطر هشام رستم الله يرحمه كان يتكلم اللغة الإنجليزية، وعلاش حتى الصوت نتاعه ديريكت تتعدى موش دوبلاج، معناها خاطر ساعات احنا فما بعض الممثلين يشاركوا في بعض الأفلام الأجنبية في تونس لكن ما يعرفوش يتكلموا بالإنجليزية، يتكلموا باللغة الفرنسوية ولا يتكلموا بالعربي، فما يقع الدوبلاج نتاع صوتهم للغة الإيطالية واللغة الإنجليزية. على كل حال عندنا معناها كفاءات زي كيف كيف من الممثلين، احنا
1: عندنا كفاءات.
0: ايش عملت فيه هذا الفيلم هذا في طيارات؟
1: يا سيدي خدمت فيه طيارات.
0: نعم
1: كيفاش جاتني يعني فكره الطيارات؟ الدبلوم تاعي التقنيه اللي خذيته من لي سي تكنيك بستير ما يسمحليش باش اني حبيت نتبع انا نطلع بيلوت وباش نمشي نقرا في برج العامري، ما سمحتليش الشهاده تاعي.
0: نعم
1: ايش عملت؟ مشيت المغرب لدار البيضاء عملت فورماسيون، قالوا لي انت كاسكولتور وكونستركسيون ميتاليكا انت تساعدك كونستركتير افيون تمشي معك.
0: نعم.
1: عملت ستاج قعدت 6 شهور نقرا وخذيت ديبلوم استركتير افيون، هذاك عاوني وليت عندي سبيسياليتي جديده في السينما اضافيه اللي هي تسمى دوبلير دي زونجان سينماتوغرافيك.
0: نعم
1: مثلا كي يجي باش يصوروا في طياره ولا بطو معناها باش نعملوا مثلا فيها معناها كور سيركوي ولا كوب سيركوي ولا نار ولا درشنو ولا باش يعملوا فيها كراش. أنا ما تنجمش بتعمل طيارة حقيقية، يجب تصنع الدوبلير متاعها وباش ينجم يصوروا فيها على راحتهم. مثلا الجنب يتنحى من هون والشباك يتنحى من هون والنيم متاعها يتنحى من غادي وجناح ناحية هذا باش تركب له على يزم
0: وتظهر كأني يعني طائرة حقيقية
1: حقيقية يعني. ونخدم فيهم على الشريال.
0: قداش قعدت باش صنعت هالطائرة هذه؟
1: الطائرات عملت برشا أنواع، معناها من
0: في الفيلم برشا طائرات أنواع
1: برشا، عملت على الحرب الخليج، عملت الفيرتيف اف دي سات الشبح اللولانية اللي قبلت على العراق.
0: نعم
1: صنعت كيفهم الأفلام أجنبية.
0: نعم
1: صنعت البوينغ 747 الكركاس
0: الكركاس البراني،
1: مش صار فيها كراش ومعناها وعملت فيها اكسبلوزيون ودرك شنو حاجات. صناعه السبرايت اوف سانت لويس الشقة الاتلانتيك 1927.
0: نعم صناعه هما شركه الانتاج يكلفوك يقولوا لك
1: يبعثوا لي قبل بستة شهور،
0: يبعثوا لك التصميم نتاعها ولا كيفاش
1: يبعثوا لي ان بلان يقولوا لنا حاشتنا مثلا تو ديريرمون مثلا بوينغ 747 معروفه، يبعثوا لي البلان والديمونسيون وكل شيء. نعرف كاش نحضر، انا نحضر الستركتور البرانيه ونعمل لابياج.
0: قداش يعطيوك وقت باش تحضر؟
1: نعم انت مثلا اخر مره عطوني الهليكوبتر الفيلم اسمه بلاك هاوك داون. الفيلم الامريكان ماشيين يحروا ال
0: نعم
1: الليزوتاج نتاعهم معناها
0: الرهائن
1: من شو اسمه موغاديشو الصومال.
0: الصومال
1: اللي هي البلاك هاوك الطول نتاعها 20 متر. عطوني 3 شهور.
0: انت معاك ولا وحدك ولا عندك
1: فريق؟ انا عندي فريق ديما معايا فريق، يعني معناها خاطر فيه برشا سعودي
0: وبرشا علمتهم معناها
1: اللي يجي يتعجبوا الخدمه يتعلم. والتوانسه الحقيقه اذكياء.
0: نعم
1: ونحيي الفنيين التوانسه الكل الحقيقه اللي يدخل السينما يولي ذكي من عند ربي سبحان الله.
0: نعم
1: على خاطر خدمه تشجعك باش تولي ذكي، تشجعك باش تبدع، خاطر فيها ابداع،
0: فيها ابداع
1: وفيها كيف.
0: ايوه وفيها طول بال زاد تحب لها خاطر
1: يعني. يا ولدي اللي يدخل الميدان هذا يولي يعشقه. اللي يدخل الميدان هذا يولي يعشقه.
0: وال هذوما شنو هما الحاجات الاكسسوار اللي عملتهم بالميتال هذوما؟ تو عملت طيارات، عملت سيارات زاد كذلك
1: سيارات.
0: وشفت الهيكل الامامي بتاع سيارات قديمه يعني.
1: اي والله يعني تو قاعد عملت ونجحت فيهم وتو قاعد نقدم القدام. اخترت لي فواتور اللي هما كانوا بالحق تحف الشدوفر. مثلا اخترت الرويس رويس، اخترت البوغاتي، اخترت اللولانيه الفيراري. لي فواتور دي ستار هذوما.
0: ايوه
1: نعمل لهم معناها ستركتور اكستيريور ومع طلاء ومع الديكور واحد تولي
0: تظهر كاني سياره كامله.
1: كاينه سياره كامله
0: هما معناها انت الهيكل الامامي فقط.
1: نعمل كيما نقولوا مكاتب بيرو
0: مكاتب
1: ولا نعملوا مابل ولا نعملها هي حقيقيه. معناها في ديمونسيون ريال. وفما ناس تحب مغرومه كنا يعملوا كوليكسيون دي فواتير يشريوا يحبوا.
0: نعم هو برشا افلام لمحاله اني شفتهم اللي انت عطيتهم لي بعض العناوين، واني حضرت حتى التورناج نتاعهم في فتره الثمانينات، حضرت حتى المورفالو هذاك اللي تعدى في الماليه في بولموندو. وانا باش نحب نحكي على خطر بولموندو، جون بولموندو جي لتونس ثلاثه مرات هذا اللي نعرفه. المره الاولى عام 72 جي الفيلم اسمه دكتور بوبول اللي باش نحكي عليه بعد التسعه ان شاء الله. دكتور بوبول معاه ميا فارو المخرج هو كلود شابرول، تصور في المونستير. طب بعد الديتاي هذوما نحكي فيهم فيما بعد. ثم جي عام تقريبا 84 جي الماليه، صور بعض المشاهد
1: اني نخدم
0: في صور اللي هو فيلم يعني بتاع حربي يعني نقول
1: اي اللي مرفلو فيلم حربي. وقتها خدمنا في سقيفه الكحله.
0: ايوه
1: عملنا دوب معناها زدنا
0: المخرج هو هوري فرنوي.
1: ايوه هو كذلك
0: اي بي.
1: عملنا ستركتور ميتاليك كبيره في اعلى من سقيفه الكحله.
0: لا تصورت في سقيفه الكحله في الماليه.
1: اي في سقيفه الكحله زدنا سقيفه الكحله زدنا كبرناها. عملنا ستركتور ميتاليك بعد عملوها بياش بنفس يظهر كينو بني تابع للسقيفه الكحله. يظهر كينو ان مونيمون هيستوريك لما بيبوك.
0: نعم
1: فكل بيريود كي ولا صار فيها معناها التورناج وصارت فيها

0: لدين معناه ولا وجبال ما عادش دين. واني نتفكر وقتها كل وقت كان عبد الله شيف ديبارتمون.
1: نعم.
0: اش عملوا حفروا بير بالليزونجان تاعهم واني عملت فيه كيل مون شارج كيل فيكسيون كلو دي بينيون كيما المونغالا سواتش تشوف
1: اللونغرناج. نعم نعم نعم ايوا.
0: كلو دي زونغرناج وغرناج كبار. مشيت للفيراي. أيوة. مشيت للفيراي وشريت كل زونغرناج نتاع كل الماكينات القدم وعملت المون شارج هذا بكل لونغرناج وحده تدور وحده وحده تدور وحده وهو جون بول بمندو فيس ستل.
1: نعم.
0: ونطلع فيه ونهبط معناها يعيش كوم كوا معناها سوتيران ومن بعد طلع شاف فريز كيفاش تغمط بكرمل وكل حكايه كي
1: أنا. وشكون من المشاهير اللي تعاملت معاهم الممثلين فكرنا منهم تو احنا قلنا فما افا جاردنر فما والتر ماتاو والتر ماتاو في بيرات المخرجين كلود شابرول في دكتور بابول فما شكون اخر قلت
0: والله هما الاكثريه
1: فرانكو زيفيريلي خدمت بتاع الطفل يولع المسيح مع رضا تركي في رباط المنستير
0: اي فما خدمنا بومبينو دينومي جيزو
1: فرانكو روسي
0: مع فرانكو روسي المخرجين اللي خدر نتعامل معاهم هما اللي حفظهم اساميهم اكثر انا ما نجمش ننساهم كيما مثلا
1: انت تحضر في البلاتو وقت بعد ما تحضر المعدات الخاصه بالمشاهد نتاع الافلام تحضر في البلاتو باش تشوف ولا تكتفي في
0: الفيزاتيلي العمليه. نعم. يعطوني السيناريو. نعم. نقراه.
1: ايوه.
0: والمخرج والمدير التصوير والكيب تكنيك نعملوا اجتماعات كل واحد نعملوا لكتير تسمى لكتير كل واحد يحضر ايش باش ياخذ.
1: نعم.
0: الكوستيم والسفيكس والديكور كل واحنا نعملوا نقعدوا ننسقوا مع بعضنا كل واحد يحضر وتكون العمليه كاك نمشي للورشه نتاعي نحضر الحاجه اللي لازم نحضرها اللي فيها الموفمون فيها الماني فيها الاوتوماتيزم فيها الحركيه وفيها الخدع.
1: نعم.
0: باش تتغطى كيما نقولوا بالديكور وكل شيء ومن بعدها نهز اني فريق للبلاتو هوك خدم معايا هو في اللي يعرف.
1: نعم.
0: كيفاش.
1: نعم. أيوة.
0: نشرف عليهم النهار الاول الثاني وبعد اني نرجع نحضر الخدمه اللي بعدها يعني الأكثرية ديما
1: يدو في تقوى
0: ديما في في الورشة أكثر من في البلاتو.
1: نعم.
0: في البلاتو ما نحضرش برشا.
1: نعم.
0: نكلف ما كيما نقول المساعدين متاعي يوظفوا الحكاية كيا في البلاتو.
1: نعم.
0: أما العبد لله
1: وانت باش تربح الوقت تعمل حاجة أخرى
0: باش نعمل حاجة أخرى. نعم. في الأتلية باش نعمل الكرياسيون متاع كل فئة خاطر هذاك يطلب معنا خدمة كبيرة وتخمام
1: وتو أنا حسب القائمة اللي عندي بالنسبة لجارد زيتوال
0: أي.
1: خدمتش فيه هذاك
0: أي مع جورج لوكاس عملت فيه برشا حاجات معناها كيما نقولوا
1: الجزء الثاني خاطر الجزء الأول عام 76 تقريبا
0: الجزء الثاني
1: أنت في الجزء الثاني
0: الجزء الثاني الأول ما خدمتش فيه
1: خاطر أنت صغير وقتها
0: لا صغير ما خدمتش فيه أما الجزء الثاني خدمت فيه وفهم
1: في عنق الجمل غادي فك البقعة هذيك
0: أي في عنق الجمل وعملنا حتى في مطباطة وفما في برشا بلايص أخرين في تطاوين في نقلنا
1: شنو صنعت في الفيلم هذاك؟
0: فما معناها دو ستركتور ميتاليك يعملوا لهم ابياج معناها نوع من اوكي كيما تشوف في دو فيزي دو سوكوب معناها كلك اكسسوار نتاع دي روبو وبعد ينظفوهم بالانفورماتيك معناها حاجات روبوتيك
1: ما خاطر هو فيلم تاع سيونس فيكسيون احنا نقولوا
0: سيونس فيكسيون جابوا معاهم هما
1: حاجات خيال علمي على الفيلم
0: جابوا معاهم حاجات واحنا زدنا اعطينا البلوس هناك في تونس
1: القائمه طويله كما قلت اور نوار زاد كيف كيف
0: اور نوار
1: جون شاكانو اللي تعمل في الجنوب
0: اور نوار
1: 2011
0: الاكسسوار الاغلبيه الاكسسوار نتاع اور نوار العبد لله معناها خذوه من عندي
1: فيلم فخم هذاك
0: فيلم فخم هو جي الشيف ديبارتمون جابوا واحد الماني فريق الماني جي بحذايا الورشه قال لي يونس رتحتني الا باش نصنع وباش نضيع فيه وقت عندك انت كل شيء معناها رتحتني انا فرحان ما كانش يتصور الماني يعيش في امريكا هو ويخدم انترناسيونال عنده
1: انا حاجتهم بيه لقاو عندك
0: لقاو عندي قال لي
1: معناها ربحتهم في الوقت انت
0: قال لي معناها فاجأتني معناها الا ما كناش نصوروا تونس فما كفاءات وباش نلقاو ليزارتيكل هذوما والمعدات هذوما في تونس
1: نعم.
0: لقاهم حاضرين معناها
1: وخدمنا في فيلم في برشا برشا كومبارس وفي برشا
0: في
1: برشا مشاهد خارجيه ومغامرات
0: وفي حتى
1: وفي برشا
0: طيران
1: طيران زاد
0: في طيران اي في
1: خاطر هو الليبوك نتاعو تقريبا 1930 ولا حاجه كيفك
0: وعملت لهم
1: حكايه البترول اكتشاف البترول وقتها
0: وكذا عملت

0: ماني هليكوبتر بان لدوا انا دوبلير نتاعها باش مفرقوها وكل معناها فما برشا خدمه في الورشه نتاعها.
1: فما حتى افلام هزليه في كوميديا تي توا كون تي بارل
0: هذاك
1: نتاع الدو
0: موشوني
1: بالطبيعه هذوما الافلام هذوما فيهم المنتج المنفذ هو سيريدا تركي.
0: ايوا وكذا احنا باع البلاس وقت بدو بحل
1: نعم
0: في فضلك برشا ومعناها في معنا كلك ديزي في اللي هما مهمش ما فيهمش برشا جهد وما فيهمش برشا جهد باش تتعب اما يلزم ديما ان تكنيسيان اس اف اكس موجود.
1: ما عندك الفيلم ديزير موليكار افون جيزو كري هذا الفيلم ذلك كيف شاهدته في قصر رباط شكون المخرج نتاع جويان
0: جويان
1: نعرفوه كممثل لكن هذاك اول فيلم طويل اخرجوه في المونستير ومع كوليش
0: والله كوليش انا يعني عندي موتو مغروم بها ما كنت مغروم بالموتوات عندي موتو 750 فاير الراجل هوندا هي تغرم بيه ونحوس وندور ودر شنو أنا الحقيقة حزت في نفسي إلا ما عملش تصاور وهذيك حزت في نفسي الحقيقة
1: توسكانيني زفريني مرة أخرى
0: أي توسكانيني فيه برشا دي زفري سبيسيو عملناها في تونس سمحني عملناها في حنا بعد
1: هي سيمفونية تقريب موسيقية ولا حاجة كيفك لا توسكانيني لا لا توسكانيني لا لا توسكانيني
0: فرانكو زيفيريلي
1: فرز عمل تصور في سوسة
0: في سوسة
1: لا لا تفكرتوا تو توسكانيني عملوا وطارق طارق بن عمار هو المنتج نتاعه
0: في بارك حنا بعد
1: ايوه
0: الاستوديو كان غادي في بارك خدمناه غادي كان وفي البول القنطاو
1: ايوه
0: تخدم نتفكر ما نعرفش عام
1: لو جون توسكانيني هو
0: اي بعد البيرات هذاك تخدم بعد البيرات
1: هذاك تقريبا تعمل عام 89
0: أيوة أكي أكي
1: 89 حضرت فيه زي فرانكو زيفيريلي لجان توسكانيني اسمه
0: وعام 88 عملنا رالي باري داكار جابوني وامريكان وكانت عندي لاندروفير
1: أنا حبيت نقول ترافياتا ترافياتا اللي عمله كذلك فرانكو زيفيريلي ترافياتا يعني عبارة على تقريب سيمفونية موسيقية ولا حاجة كيف كانت فكروا هذاك أيوة
0: هذيك معناها نوع تكنيك آخر
1: أيوة تفضل تفضل أيوة
0: أنا على طوالش
1: لا حبيت نذكر بعض الأفلام اللي جات حكينا شوية على بعض الأفلام التونسية
0: أفلام التونسية
1: خطر ركزنا برشا على الأفلام الأجنبية
0: والله هي مسلسلات كما منام تاع روسية
1: منام تاع روسية
0: أيوة كما عملت مسرح زاد ما نجمش ننساها هذيك مع تياتر تورسكي ومع ريشار مارتان تو ولده ولا لا عملنا مسرحيه كبيره شاركت فيها وزاره الثقافه التونسيه
1: نعم
0: معناها شاركوا فيها دول باسا ميديترانيا حوض البحر الابيض المتوسط كل الدول الكل
1: نعم
0: وتونس باش شاركت بالعبد ولله كتكنيسيان اس اف اكس وشركة أحمد المرحوم أحمد بنيس
1: أي؟
0: هو مكلف الأضواء كملت معاهم للآخر عملنا بيها تورنيه في أوروبا عملنا تقريب 4 عروض في باريس
1: نعم
0: وعملنا تورنيه كامل مشينا بيها لألمانيا مشينا لانجلتير مشينا ولقات
1: نعم
0: رواج كبير
1: نعم
0: وفيها درابو تونس وطبعا نبعث لك فيها الافيش هذيها
1: نعم
0: وفيها الافيش فيها درابو تونس فيها العبد الله اسمي زاد
1: والفيلم الاخير اللي انت انجزت فيه بعض المعدات الفيلم التونسي الاخير
0: الفيلم التونسي الاخير هو
1: نعم
0: باش ما نحرقش المراحل هذا فيلم الحقيقه رعب انا ما حبيتش نخدمه خاطر اني سونسيبل وتعرف انت
1: اثر ساعات انت كي تقرا الموضوع اذا كان الموضوع حساس برشا ممكن ما
0: هذا الحقيقه انا ما حبيتش نخدمه ما تفرض عليا خاطر في عفى الله والجميع فيك
1: في مشاهد بخوف. مشاهد انت واحد ماذا بيه يتجنبها معناها
0: اما اتجنب بالله باش نتجنب تفرض عليا وخدمته
1: ما هو اليوم السينما التونسيه اصبحت يعني فيها برشا أفكار جديدة ومتنوعة على المواضيع فما سينما المؤلف قعدنا في السينما المؤلف ولكن تو فما برشا شركات إنتاج خاصة يميلوا برشا للأفلام الإيقاعية، الأفلام التجارية. هاكا فما فيلم تلقاه فيلم كوميدي، فيلم رعب، فيلم كذا. يا خويا السينما لازم تتحرك، لازم تتحرك صحيح، ولكن من نساو السينما المؤلف هذيك زاد عندها قيمتها، لأن هذيك تمثل لنا عنوان حلو برشا للحضورة في مختلف المهرجانات، خاصة السينما المؤلف تمشي للمهرجانات، أما السينما التجارية ما تمشيش للمهرجانات،
0: ما تمشيش
1: هكا
0: طولت فاريتي كبيرة،
1: فاريتي كبيرة، فاريتي كبيرة، وهذا هام خاطر الفاريتي كبيرة باش نكتشفوا برشا مخرجين للشبان، وباش نكتشفوا برشا تقنيين شبان، وباش نكتشفوا برشا وجوه جديدة كممثلين وممثلات. هذه هي الحركية الحقيقة قاعدين نعيشوا فيها في الفترة الأخيرة في السينما التونسية. كيفاش نجم نحوصلوا تو هذا اللقاء والحديث معاك يعني؟
0: تقول الحقيقة الورشة متاعي مش تخدم سينما برك، عندك نخدم خاطر عندك ليزيتيديون نتاع البوزار نتاع كامل الجمهورية، لا في صفاقس ولا في باب سعدون ولا سوسة ولا في نابل، يجيو يعملوا البروجي فان دو تيت نتاعهم بحذايا، وكل اتيديون يجي بحذايا يعمل بروجي فان دو تيت ينجح ويجي بار لو ميور. وعندك زاد ليزيتيديون نتاع ليزيكول ايرونوتيك اللي يقراو في الافياسيون يجيو بحذا يكريو بالشهر بشهرين باش يصنعوا ماكيت طياره
1: ودرون صغيره
0: وحاجات هكا، وباش يعملها بروجي فان دي تيت. واللي جاو بحذايا عملوا لي بروجي فان دي تيت كلك سوا ليزيتيديون نتاع لافياسيون كلك سوا ليزيتيديون نتاع البوزار، معناها عمل متكامل كله فن.
1: نعم.
0: كله فن، كلهم ناجحين. ولات الناس ليزيديون كل يعرفوني كل برا امشي المستير بحذي يونس العجمي.
1: وكيفاش يتصلوا بيك؟
0: يتصلوا بي ويجيوا يعرفوني، عندي الواتساب وعندي
1: المسجل. نعم. على كل حال هذه فرصه لهم هما باش يتعلموا، وكما قلت انت كل ما واحد يجي الغادي معناها يلقى شغل وينجح يعني. المهم التواصل، المهنه نتاعك متهني عليها، عندكش شكون باش ياخذ المشعل نهار اخر؟
0: هو قاعد نطور الحقيقه، تو دخلت الاوتوماتيزم والروبوتيك. معناها باش خاطر الا ما يقدمش يوخر.
1: نعم.
0: تو هو شنو ماشي في الدنيا هذه؟ الاوتوماتيزم والروبوتيك.
1: نعم.
0: هذا هو الا ماشي فيه، وقاعد نصرف وقاعد نضيع في وقتي.
1: وعندك ولدك باش ياخذ المشعل ان شاء الله.
0: وعندي ولدي بقدره ربي هو قاري في الافياسيون وماشي معاه الخدمه وفرحان، وربي يصلح حالهم الكل.
1: أني حبيت نشكرك برشا على هالزيارة هذه اللي استديوهات إذاعة المنسير، وهذه حلقة أولى أكيد باش نرجع نستقبلوك إن شاء الله مرة أخرى، خاطر معاك أخويا راهو تاريخ كبير برشا متاع أكثر من 40 سنة، ما نجموش نختزلوه في ساعة.
0: بالضبط عام 75 لتو عندي 51 عام في السينما.
1: صلي على النبي، وأنت صغير ما زلت عندك ما تعطينا وما زلت تفيدنا.
0: التظاهرات الثقافية والمعارض.
1: شكرا على كل حال. بارك
0: الله فيك فوزي، نشكرك مرة أخرى. دائما تشجع الفنانين وما شاء الله، معناها كل انسان تجيب حذاك يروح فرحان.
1: اخويا احنا ديما نخليوه على راحته، واحنا زاد نستفادوا منكم راهو فهمت. ان شاء الله كل
0: تونس ولاده
1: تونس ولاده،
0: وربي يحفظ تونس،
1: وربي يحفظ تونس.
0: تونس ما شاء الله معناها التوانسه راهم مذكيين برشا.
1: نعم.
0: يحبوا يوصلوا يعملوا يعملوا
1: اكيد، وان شاء الله المستمعين يعني يستفادوا يعني من هذا اللقاء، ونتلقاو اكيد بعد الساعه التاسعه.
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
3: اللي يقول سيف
4: حبكم برشا،
5: مساء الخير،
3: يتفكر سهرات المهرجانات
6: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
7: مساء العشق والغرام بيكم،
8: مرحبا بيك
9: بوصلة.
10: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
3: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
11: الله يحفظكم ويحميكم.
12: جاهزين معايا للإبداع.
3: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر.
13: الله الله الله،
14: اسلمتكم صباح
3: تسمعوا تتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
4: Thank you. I love you.
5: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق مع التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كلي بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات طويرف ونبر، وفق ما فاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هيكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية. هذا يتميز الوضع الجوي بخلايا رعدية محليا مع أمطار متفرقة الليلة، وذلك بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ويكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقية، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 أوت ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتبار نسب تخفيض أقلها يكون 20%. دوليا، وافق الاتحاد الأوروبي على طلب أمريكي بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج عدد من البرامج فوق أجزاء من منطقة الخليج بما يشمل خليج عمان والممرات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز لمدة 24 ساعة، في خطوة استثنائية تمثل خروجا عن سياسة البيانات المفتوحة التي يتبناها البرنامج الأوروبي لرصد الأرض. وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن التأخير ضروري لمنع استغلال منتجات البرامج من دول أو جهات غير حكومية بطريقة قد تهدد مصالح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أو مصالح حلفائهم في المنطقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 والنشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: سينما
3: سينما
2: سينما مع فوزي الصخيري.

دي برنامج السينما مباشرة على موجات إذاعة المنصير، ولقائنا متواصل حتى للعشرة أمتاع الليل. هذا كان المقطع الأخير اللي كنا نستمع إليه يعني منذ قليل، المقطع الأخير من الأغنية الرائعة أنا عليك بالحب بصوت وردة الجزائرية. وبش نحكيه على الفنانة الراحلة وردة الجزائرية في ذكرى ميلادها 22 جويلية 1939، مش نحكيه سينما فقط بخاطر نحن يعني في برنامج سينمائي. الفنانة وردة قدمت 6 أفلام سينمائية رئيسية طيلة يعني مسيرتها الفنية. 6 أفلام، اللقاء الأول كان المز وعبد الحمولي، فيلم ذا يتم إنتاجه سنة 1960، الفيلم الأول لوردة، وتناول حياة المطرب التاريخي. ومن الأغاني التي وردت في هذا الشريط اسأل دموع عيني وكذلك يا نخلتين، هذوما من أبرز الأغاني التي وردت في هذا الشريط. الفيلم الثاني 1962 أميرة العرب، فيلم تاريخي مع رشدي أباظة، والأغاني صبر الجمال، حلم الليالي، الورد ياما. ثم طبعا نعرفوا أن وردة اعتزلت نهائيا وقت اللي عادت إلى الجزائر بلدها يعني الأصلي بعد يعني استقلال الجزائر، حابت تفرح مع الشعب الجزائري. إذا رجعت، هي كانت في القاهرة طبعا، قعدت تقريبا 3 سنوات في القاهرة، اعتزلت مشات للجزائر وثم غابت عن الفن تماما قرابة 10 سنوات. رجعت عام 72 بعد مرور 10 سنوات على استقلال الجزائر. هوري بندين بطبيعة الحال هو الذي أعادها يعني للفن. وبعد عرفت على ورا بليغ حمدي اللي هو زي كيف كيف تزوج بها سنة 1973، استقرت بالقاهرة وكان عندها نشاط غزير وقتها، وعادت للسينما بفيلم، الفيلم الثالث اسمه صوت الحب 1973، فيلم درامي مع حسن يوسف. الأغاني، الأغنية الشهيرة المعروفة العيون السود، مالي وانا مالي، اشتروني، وكذلك مستحيل، هذوما الأغاني التي وردت في شريط صوت الحب. الفيلم زاد كيف من أهم الأفلام التي مثلتها وردة الجزائرية حكايتي مع الزمان عام 1974، ويعتبر يعني من أشهر أفلامها، ودائما مع رشدي أباظة. الأغاني، الأغنية الشهيرة لولا الملامة، الأغنية الشهيرة حكايتي مع الزمان، وحشتوني، بكرة يا حبيبي. الفيلم الخامس آه يا ليل يا زمن مع رشدي أباظة كذلك 1977. الأغاني حنين، ليالينا، ليل يا ليالي، مساء النور. الفيلم الأخير اسمه ليه يا دنيا 1994 مع محمود ياسين، طعم الحياة يا طريق خليك معايا، طبعا مع ملحنين جدد، لأنها في 1994 هي كانت تلقت، تم التلاق بينها وبين بليغ حمدي، وأصبحت يعني تتعامل مع ملحنين آخرين. هذه فكرة عن أفلام وردة الجزائرية بمناسبة يعني عيد ذكرى ميلادها يوم 22 جويلية 1939. نحكي دائما موسيقى. رحيل الموسيقار هاني شنودة عن سن تناهز 83 سنة، يعتبر يعني أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في العالم العربي، خلى يعني إرث سينمائي بارز من خلال الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال في السينما والدراما والمسرح. العدد متاعها يتفوق على 170 عمل موسيقي. وفي السينما كان له حضور لافت، إذ وضع الموسيقى التصويرية لأفلام شهيرة، منها غريب في بيتي، ولا عزاء للسيدات، هذا مع فاتن حمامة، الحب والرعب، إلى جانب تأليفه الموسيقي ل 12 فيلم من بطولة عادل إمام، منها الحريف، المولد، الأفوكاتو، كذلك اكتشف أصوات، منها محمد منير وكذلك عمرو ذياب. نسمع الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه طبعا للموسيقار الراحل هاني شنودة.

0: نحكيو سينما واخبار سينما التونسية، انجاز تاريخي للسينما التونسية، لانه تم اختيار الفيلم التونسي هلع للمخرج كمال العريضي رسميا ضمن المسابقة للأسبوع الدولي للنقد الموازية للدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا فينيسيا. ثم أكيد باش يكون في عرضه العالمي الأول يوم 9 سبتمبر. يذكر أن المخرج موجود في كاليفورنيا، وإحنا العديد من الكفاءات من المخرجين قاعدين يعني يشتغلوا خارج حدود الوطن في عديد البلدان، سواء في أوروبا ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجز قبل ذلك يعني عديد الأشرطة الوثائقية. ونعرف أنه كمال العريضي بدأ كاميرامان ثم أصبح مخرج سينمائي. كيف نرجع للذكريات، احنا كنا نحكيه مع أخونا يونس العجمي، كنا نحكيه على ذكريات الأفلام اللي تصورت في مدينة المنسير، لا تحصى ولا تعد، خاصة أضخم المسلسلات والأفلام تصورت في رباط المنسير مع مخرجين كبار ومع ممثلين منهم أنتوني كوين، مع أفا غارنر، معناها العديد، حتى عمر شريف جي، معناها رباط المنسير سنة 2005، يعني برشا ممثلين كبار جو المدينة، كلوديا كاردينال، جيلان لوجيما، فرانكو نيرو، العديد من الأسماء التي زارت مدينة المنسير. زي كيف من الوجوه اللي جاوا للمنسير، جون بول بلموندو جي للمنسير عام 1972، فيلم اسمه دكتور بابول، وجات معاه ميا فاراو، جاءوا عملوا فيلم. المخرج هو كلود شابرول، من أهم المخرجين الفرنسيين في تلك الفترة، وبعض المشاهد صورت في القرعية، في المستير القرعية بالضبط. والمشهد اللي أنا حضرت فيه وانا صغير هو بالموندو يمتطي سيارة مكشوفة باللون الأحمر مع صديقته ميا فاراو. ولذكر أنا بالموندو صور زوز أفلام أخرين في تونس، مرفلو في المهدية، وبيتاتر صوروا في دوز، وكذلك بعض المشاهد في الكيف. هذه لقطة أو الجينيريك متاع فيلم دكتور بوبول.
1: Il ne me plaisait pas, mais cette fois la providence m'abandonna et je dus faire appel.

0: Roh, Rendang,
1: Aduk,
0: Andang.

طبعا هذه كانت فقرة غنائية مع الثنائي نصر شمس الدين وكذلك الفنانة الكبيرة فيروز. نحكي على أفلام فيروز اليوم اللي ما نحكيوش عليها برشا فيروز خاطر ما هيش كانتش معناها ما ساهمتش برشا يعني في السينما. يعني كانت فما بعض الأوبريتات يعني اللي قامت بها مع نصر شمس الدين خاصة نقلها بعض المخرجين سينمائيين فقط. يعني هذا شنو اللي صار؟ بيع الخواتم هو أول يعني ظهور لفيروز في السينما كان للمخرج يوسف شاهين سنة 1965. عبارة شنو هي؟ أوبريت موسيقية. ونعرفوا أنه بالنسبة لفيروز ونصر شمس الدين فما استعراض لوحات راقصة حوارات تربط مع الأغاني هي في شكل أوبريت موسيقية نقلها كما هي يوسف شاهين مع إضافات وطبيعة الحال نقلها إلى الشاشة الكبيرة. ويوسف شاهين وقت هجر يعني مصر واستقر نوعا ما في لبنان في فترة من فترات خاصة في منتصف الستينات حتى فاتن حمامة زي كيف بعدت على مصر يعني سنوات وعملت بعض الأشرطة منهم الحب الكبير مثلا مع فريد أثرش أنا صورته في لبنان كذلك رمال من ذهب الفيلم هذا زي كيف صورته فاتن حمامة في لبنان مع عبد الوهاب الدكالي وشكون أخرج الفيلم هذا يوسف شاهين. وأثناء وجوده حب يعمل حاجة لفيروز وفعلا يعني نقل هالأوبيرات الموسيقية اللي كنا نستمع يعني جزء منها إلى الشاشة الكبيرة اسمه بياع الخواتم سنة 1965. ثم أنه يوسف شاهين التقيت معه في عديد المناسبات وكان يتحاشى الأسئلة التي تتعلق بالأفلام الموسيقية أو الأفلام الغنائية التي أخرجها كان يحب يتجاهلها وكأنه كان مش راضي على الأفلام هذه اللي هو كان مخرج في الأفلام الغنائية هذه. فنذكر أنه مثلا وقت عمل فيلم أنت حبيبي مع شادية وفريد الأطرش وكذلك ودعت حبك زي كيف مع شادية وفريد الأطرش هذوما الأفلام كان يتجنب ماذا بيق ما يحبش يحكي عليهم بكل هو يقول كونه ربما بعض النقاد حكاوا على الظاهرة هذه قالوا أنه فريد الأطرش وقتها في الفترة هذه حاجته باش يخدم لأنه أفلامه الأخيرة ما الشركات ما حبت تبعد عليه شوية خطر الأفلام هذه الجمهور ما كما يقولوا ما تفاعلش معها فحب يخدم الأفلام الغنائية خطر يعرفوا أنه في مصر في الفترة هذيك خطر فترة الخمسينات الشركات يعني ما يقبلوا حتى سيناريو ما فيش غناء هكذا انتم بتشوفوا تو في الكلاسيكيات في بعض القنوات الخاصة بث يعني الأفلام الكلاسيكية الغنائية تو تشوفوا ما تلقاش فيلم ما فيش غناء سواء بالمطربين ولا باش غير مطربين لازم تلقاو رقصة باش تلقاو يعني أي حاجة لازم فما غناء في الأفلام هذه فعملهم ولكن كانوا ندم على الفترة هذه اللي خدم الأفلام الموسيقية ولكن الغريب في الأمر أنه في 2001 أرجع للفيلم الموسيقي كانت تذكر سكوت حنصور مع المطربة التونسية اللطيفة العرفاوي اسمه سكوت حنصور. حبيتنا بالنسبة للفيروز الأفلام اللي ظهرت فيها هي دفاتر الليل سنة 1971 يعني سارة تلفزيونية بنت الحارس 1967 المخرج هنري بركات سفر بارلك 1967 كذلك للمخرج هنري بركات. مدامنا في الموسيقى والذكريات وانا نعرفكم تحبوا الأجواء هذه احنا في حال الصيف والدنيا سخونة نحب نفرهد عليكم شوية ونرجع لكم ذكريات شو قولكم تو نحكيه شوية على أغنية بعدي إيه طبعا هالأغنية الرائعة التي لحنها كمال طويل ووردت في شريط يوم من عمري سنة 1961 للمخرج عاطف سالم البطولة لعبد الحليم حافظ زبيدة ثروت زكي توليمات صلاح نظمي عبس من بولسي ومحمود المليجي. يعني الفيلم هذا الحقيقة احنا باش نحكيه على المشهد الأخير الأغنية هذه اللي باش نسمعوها هي موجودة في الأغنية الأخيرة والمشهد الأخير متاع فيلم يوم من عمري. الفيلم هذا بعجالة يعني زبيدة ثروت هربت من دارها من
طبعا من عائلتها لأنه زكي طليمات الوالد متاعها. وزكي طليمات نذكر أنه مسرحي كبير وجيل تونس في الفترة الخمسينات، وطبعا ساهم في يعني إثراء المشهد المسرحي في تلك الفترة في تونس في بلدية تونس. زكي طليمات هو والد زبيدة ثروت، وحب وزبيدة ثروت هربت يعني من عائلتها لأنه حبوا زوجوها غصبا من صلاح نظمي. أكل صلاح نظمي أكل دائما مثل شرير في عديد الأفلام. فبالصدفة تلقات هي عبد الحليم حافظ، وعبد الحليم حافظ هو صحفي، وعبد السلام النابلسي طبعا هو مصور. وشكون اللي عرف متاعها؟ هو محمود المليجي، يعني في دور مغاير تماما. خاطر نعرف محمود المليجي ديما مثل شرير في أغلب الأفلام، 90% من الأفلام مثلهم شرير محمود المليجي، وأبدع فيهم بطبيعة الحال، ولكنه زاد أتألق في أفلام أخرى مثل الأرض وأفلام كبيرة برشا. فتلاقوا مع بعضهم وصارت يعني لقاءات، وحبها عبد الحليم، ولكن في فترة من الفترات حس أنه ضميره يأنب فيه، حس كونه العائلة قاعدة تلوج على زبيدة ثروت، يعني معناها حس كونه يزمها ترجع لدارهم، رغم اللي هو حبها وماذا بيه معناها يتزوجها، ولكن ضميره في نهاية الأمر كما قلت يعني أنبو وحب يرجعها للدار، وهو معها حب يرجعها، وهي ما هيش مطمئنة يعني بالوضعية اللي باش تعيش فيها في مع عائلتها. فغنى بعد ما ودعها ورجعها لدارها، هو راجع غنى أغنية بعد إيه للموسيقار كمال الطويل، هذه الأغنية الأخيرة من فيلم يوم عمري، أغنية عبد الحليم حافظ يوم عمري وبعد إيه.

يا ما ناداني بدمعه في الوداع واترجى فيا يا ما قالت لي

قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه

هكذا نصل إلى نهاية حصة سينما مباشرة على موجة إذاعة المنستير. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم، إن شاء الله تكون الحصة قد نالت رضاكم واستحسانكم، خاصة في الفترة في الحصة والجزء الأول من السهرة خصصناها لضيفنا المبدع الفنان المتألق دائما يونس العجمي، يعني معروف بصنع المعدات السينماتوغرافية في السينما التونسية، السينما العربية والسينما العالمية. تحيات حسام قدرية، تحياتي الخاصة لحسام قدرية، وتحيات فوز صخيري للقاء. سبحان خير.

0: خمسة.
1: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خضعه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 ألف. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. ولجنة التراث العالمي لليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. أهلا بكم، تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 جويلية 1957، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 باسم الشعب، ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. محمد بشير شكاكو:
2: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن أن تونس دولة جمهورية.
3: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
4: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
3: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
5: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين تونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
3: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010، وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل، بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022، ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 من أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
1: في موضوع آخر، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. ووضحت الجمعية أن منظومة تخزين البطاريات 10 كيلوات في الساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط، تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لأغلبية أسرة تونسية. نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة أحمد الدوس وأكثر تفاصيل.
6: موضوع نتاع البطاريات بدات فيه الجدل ملي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها 2 اهداف، انه ما يقصش عليا الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء في تاعك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك معنا وقت الذروه. يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار او اكثر باش نجم يغطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدفته أن هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها لازم المواطن يشحن البطارية نتاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح، ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راك تو في ديارنا. لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي بدات في بعض الجهات في الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة معنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر انه يعبي البطارية نتاعه وقت الضوء رخيص، ويعاون الشبكة وقت اللي الستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصلح زادة انه الستيك هي تولي تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
1: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة، والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما لا يقل عن 300 دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضاب وأكثر تفاصيل.
0: زيادة في الأسعار اللي هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية، احنا ما في بالناش، احنا كصياد قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال قسمه نتاع السوم نتاعو معناها زادت الأسعار نتاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال إقصاء نتاعنا من لجنة شراء الأدوية الكام ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا، وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما، تعمل مع شنو علمو حتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى أكيد ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
1: قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية، ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل أعادته تونس بمتابعة وتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبإشراف وتنظيم من وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث وبمشاركة مختلف الوزارات والهياكل والأطراف المتدخلة، كما جاء ثمرة عمل دبلوماسي كثف قادته المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو بالتنسيق مع هياكل المنظمة والدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي. إلى موضوع آخر، بين القيمة الفلاحية لولاية القيروان وهشاشة بنيتها التحتية تختصر معاناة أهالي شراردة، مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات وتصنع واقعا مريرا يهدد رزق الفلاح وعيش المواطنين خاصة مع التقلبات المناخية. أكثر تفاصيل في متابعة نادر برجب.
7: رغم كونها إحدى ركائز الإنتاج الفلاحي بولاية القيروان، إلا أن معتمدية شراردة تعيش على واقع وضع متردي للمسالك الفلاحية والطرقات والتي باتت تشكل عائقا أمام تنقل المواطنين والتلاميذ والفلاحين على حد سواء.
8: الطرقات يعني يمكن ما بين الحفرة والحفرة تجي حفرة، غياب الصيانة لعود رأي ديما متكررة، أما على أرض الواقع أنا ما شفتش حتى تحرك، لأني تو طريق رأو كده الحفرة 20 سنتي وصلحها تو خير ما نزيدها عامة وليلي مترو، بعد مترو ما عاد لازم نصلح، تولي إعادة كاملة تهيئة كاملة.
9: الكياسات وضعيتها كارثية مهترئة، طالبنا عايننا وراسلنا وملتوى ما كانش حتى تدخل لا في إصلاح الطرقات للمعبدة ولا في فك العزلة للمتساكنين والفلاحة، ونحن منطقة فلاحية بانتهاز. المسالك الفلاحية، المسالك الفلاحية الغير معبدة عدنا ممكن، وكان في ولاية فرجالة الجنوبية حوالي 100 كيلومتر ولا أكثر، هذه غير معبدة. بالنسبة للمعبدة ما عندناش، عندنا زوز طرقات اللي هما يشقوا المنطقة، واحدة تربط معتمدية عبيرة والكياس اللي يربط ما بين بطاحة المضنية والشراردة، يعني اللي خرج من منطقة بالرصفان في اتجاه أبو حاجلة وفي اتجاه الشراردة، هذوما زوز يلزمهم تدخل، كسرين الزوز وطلبنا السلطات الجهوية بالتدخل.
7: وصرح عبد اللطيف بكثرية معتمد شراردة أن ملف المسالك الفلاحية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات المحلية والمركزية، وأنه تم التدخل في تهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بعدد من العمادات.
10: تم إنجاز مسلك صيانة المسلك الرابط بين منطقة بير الوصفان ومعتمدية هبيرة لتسهيل تنقل التلامذة إلى المعهد الثانوي بهبيرة على مسافة 7 كيلومتر بما كل فتوه 735 ألف دينار. تم الإنجاز الفعلي للمسلك هذا. تم إنجاز 4 كيلومتر في منطقة بير الوصفان اللي تربط زوز مناطق اللي هم أولاد محمد والعيف وضم معناها على مستوى 4.2 كيلومتر. تم الإنجاز الفعلي للمشروع هذا وعندنا مقترحات جديدة إن شاء الله ترى النور على مستوى المسالك.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء توصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني ثالث جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على منطقة المواصي غربي المدينة. ختام النشرة الأخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 ألف. والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن ترويج البطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. أخرج النشر تقنيا حسام قدرية قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
11: السيف موسم السمر والسهر.
12: السيف
11: السيف
12: موسم السمر والسهر.
11: وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
12: معنى
11: ومغنى في السهرات إذاعة المنستير وتبع الموجات.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: مسيكم بالخير، محلاها لمتكم برب الزغريت على جمهور المهرجان. تصفيق حار عليكم زادة، اللهم صلي على النبي. هو الحقيقة عرس مهرجان ليالي المتحف، فتصفيق حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب. والليلة الاختتام هذه مع الفنان نصر الدين شبلي في عرض فلاقة. كلمة على نصر الدين، هو من مواليد 83، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس، تحصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى، تحضير شهادة دكتوراه على آلة البندير، ويقري في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي صفاقس. عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف شي صاحبوه الليلة، ويقول لي سماه فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي. يشتغل برشا على التراث اللي يرتكز على الزكرة والطبلة والبندير والناي. إذن الأفراح تستمر في سوسة. إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي، حصلوا نصر الدين شبلي وعرض فلاقة، وباش نشوفوهم كيفاش باش يفلقوا اليوم. تصفيق حارة بتزغريت، نستقبلوا نصر الدين شبلي.

يلي حبين بيصل يا رسول الله.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 جويلية 1957. محطة فارقة انطلق معها تأسيس لدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم ملحبي بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيد يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيد يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات طويرف ونبر، وفق ما فاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقي للأنباء. هذا وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيد يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى تجمعات سكنية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد في بلاغ على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. دوليا، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن القوات الأمريكية في المنطقة تكبدت خسائر كبيرة جراء هجمات إيرانية خلال أسبوعين. وقال في تصريح خاص لوكالة تسنيم أن الخسائر التي لحقت بالقوات الأمريكية شملت مجالات الرادار والدفاع الجوي والدعم اللوجستي والبنية التحتية التشغيلية والقدرات الجوية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، المعاد الإخباري القادم في تمام منتصف الليل.

Продолжение следует...

يقولوا انا الذي انا الذي يعرف العرب اسمي مشهور لنخاف ما حالي في كل زفزناف يا حبيبه مخسور اختارك معايا.

ستلغني الهمزان ستلغني الهمزان ويا سامع ورد بالك ستلغني الهمزان ويا سامع ورد بالك ما يغنيه كان فنان يا أخيه.

0: اخي حقق الاحلام بالموت بالموت ما نشخاي ولا فارس في نعم فوق نعم عشرة نبصمهم بالدم لا فارس والفين نعم فوق نعم عشرة نبصمهم بالدم
1: لا فارس

Ah!

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! وراك تسلح فوق يا الخير.

عارف واش جايب الربع سليانة، واش جايب للرحلة، واش جايب للوطنة، واش جايب لأمه في الدار، واش جايب لأمه في الشبانة، واش جايب لابس صبات، واش جايب لساقة حفيانة، واش جايب لابس سورية، واش جايب لكتاف عريانة. ومغاضني يا الاخوه كان زين البنات عند المضايع.

Gracias.

الله مسلي عني بعليكم. نحب نشكر اللي ضيفونا واستقبلونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا. ومدام جليلة العجبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس باش يهز النومبر هذا كل فريمون. يعطيكم الصحة وميرسي بارك الله فيكم وان شاء الله نكونوا عجبناكم.

0: 下睡吧。
1: Saí, ué, minha tragédia. تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث بلغ دينارين فاصل 97 مقابل الدولار الأمريكي وثلاث دينارات فاصل 37 مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم لاعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء طلب المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 أوت ليتواصل على مدى 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على بيئة 100% مما تريد، وأوضح أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران في حال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، إذاعة المنستير، ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7 إذاعة المنستير.
4: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
5: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
6: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

Wait.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل.